هو الذي جعل أهل الأرض شيعاً لأجل أن يسير به. طيب، ومنها من فوائد الآية أن بني إسرائيل من أهل مصر معانا في الأرض.

شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل، حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا؟ قيل لأنه أخبر بأنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده، وقيل لأن ذلك هو الطريق لإذلال الأمة، لأنه إذا ذهب الرجال وبقي النساء صرنا إماء للمستعبد بلا شك، لا عندهم قيم ولا مجاهد. نعم. طيب، وقوله ومن فوائد الآية أن هذا العمل العلو في الأرض والعتو على الخلق وتفريق والسعي بينهم بالتفريق أنه من الإحسان. من أخذه؟ من قوله إنه كان من المفسدين. طيب، عكس ذلك إذن الذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين، لأن بردها تتبين الأشياء. فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح. نعم. طيب، ومن فوائد الآية ذات إرادة الله، ذات إرادة الله في قوله ونريد، وجه إثبات الإرادة من قوله ونريد مع أن نريد فعل، فعل وليس اسما. تقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه، يدل على الحدث وزمانه. فنريد مشتق منين؟ من الإرادة. نريد مشتق من الإرادة، وعليه نقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله. أثبتها المعتزلة إرادة؟ نفوها. الإرادة الشاعرة أثبت الإرادة، قالوا إن الله تعالى له إرادة لأن التخصيص بكون الليل ليل والنهار نهار والحر حر والبرد برد يدل على إثبات الإرادة. ما يقع هذا التخصيص إلا بإرادة. فهمتم؟ وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله، وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل. وتبين وقد مضى لنا هذا، ولكن لا بأس من إعادته، مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن، ولو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر. يستقيم هذا ولا لا؟ ما يستقيم. إذن نقول الإثبات صفات الله بالطرق العقلية ونفي ما لم يدل عليه العقل، هذه الحقيقة عدوان وطريق فاسد. على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم بطريق العقل كما أثبتتم أنتم ما أثبتتم بطريق العقل، فالأفلح أفلح. ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة. نعم، الإحسان إلى الخلق بالرزق والإمداد والإعداد وبالجميع ما يتمتعون به، هذا طاهر لكل أحد ولا لا؟ لكن كون هذا حق وهذا ضرب يدل على الإرادة، دلالة هذا على الإرادة أخفى من دلالة النعم على الرحمة بلا شك ولا لا؟ طيب، أيضا نصره للطائعين وفضلانه للعاصين يدل على الحب والبغض ولا لا؟ لولا أنه يحب هؤلاء ما نصرهم، ولولا أنه يضر هؤلاء ما نصرهم، وهذا معروف.
حتى الإنسان

0: صرف واحد ما ينصر ولا صرف ربه ينصر. إذا نصر لهؤلاء وإذان لهؤلاء دل على إثبات المحبة والبر، وهم ممكن من ذلك يكون العقل ما يدل عليه. فلما الحمد لله الحق واضح، ما من شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبته إلا وجدنا أن العقل يثبته كما أثبته الشرع. طيب، فيها أيضا دليل من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل، تمام القدرة. وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الطغاة، ولا لا؟ أي جعلهم وارثين في قدرتهم ولا في إرادة قدرة الله فقط؟ إذا الحقيقة ما من بني إسرائيل أي قدرة، يعني المسلمون هذه الأمة وارثوا ديار الروم وديار الفرس بفعلهم وجهادهم، لكن إرث بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منه، بل هو من الله عز وجل نحن. ولهذا قال ونجعلهم الوارثين، فهو بجعل الله سبحانه وتعالى النحو. يستفاد منه كما قلت قبل قليل تمام قدرة الله عز وجل، وأن الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في السبب. واضح؟ طيب، في أيضا من فوائد الآية أن من استضعف بقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. كل من استضعف بقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له، لأن قوله يريد أن نمن على الذين استضعفوا وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في العموم. العموم اللفظي إذا قلنا على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان، أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليه، فهو لأن الدلالات العموم إما لفظية أو معنوية، فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقياس دلالة معنوية. فحينئذ نقول على الذين استضعفوا في الأرض إذا جعلناهم هم بني إسرائيل فقط، فالمستضعفون بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم ولا لا؟ مثلهم، لأن الله يقول سنة الله التي قد خلت من قبل بعده ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله الخلق واحد، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب حتى يراعيه أو حسب حتى يراعيه. إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. فإذا نقول في هذه الآية دليل على أن من استضعف في طريق الحق يعني لقيامه بالحق فإن العاقبة له. هنا قد تريدون علينا أن أناس استضعفوا بالحق وقتلوا أو طردوا أو ما أشبه ذلك، فأين العاقبة التي تزعمون؟ نقول إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط بل للشخص المعنوي. مقالك هذا لا بد أن تنسى، مقالته لا بد أن تنصر. وانظر الآن من سبق من أهل العلم، كل عالم أوذي بالحق، نعم، سواء قتل أو مقتل، فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره، أكثر بكثير من غيره، وهذا واضح لمن تأمل. إذن فالنصر للقائل في حياته أو لمقالته بعد وفاته، أو لمقالته بعد وفاته. والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى بنفسه، إيش همه؟ أن يبقى هذا الحق الذي قام به، لا يهمه أن يبقى هو أو ما يبقى إذا كان يدعو إلى الله. أما من يدعو إلى نفسه، ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك جميعا، فهذا نعم. والذي يقول إذا قتل أو أولي ما انتصر، لكن من يدعو الله ما يهم إلا أن تنتصر هذه الدعوة، ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها. نعم.
1: تتهور
0: يعني
1: ضعيف، ما
0: هو
1: مثل
0: عدوه
1: المقابل يقرأ هذا
0: القصص يقول لابد من نصر، لكن لابد من نصر الحق بأسبابه، لابد من نصر الحق بأسبابه. إذا أعيدك الأمور جاء النصر من عند الله بدون سبب، لكن ما دام أن مأمور في طريق معين قد لا تنصر لمخالفتك إياه، قد لا تنصر من أجل مخالفتك إياه وتقصيره. لأن الإنسان ليس معنى كل من حسنت نيته حسن فعله ونصر، لا، يختلف الأمر. ولذلك مسائل هذه الأمور من أدق المسائل، وحنا قد نتكلم عنها كثيرا، يعني هذه المسائل دقيقة جدا، والإنسان يمشي كأنه كرة في يم، نعم، تقلبها الرياح، أحيانا يعني يجيها ريح عاصف تبعدها أميال. لذلك الإنسان يجب أن يكون متزنا، ما يكون متهورا. إذا تهور ثم خالفه النصر فالبلاء من عند نفسه. نعم. فيه أيضا من فوائد الآية فضائل بني إسرائيل، مناقب بني إسرائيل، بقوله ونجعلهم أئمة، وجعلهم أئمة. وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا ونجعلهم أئمة، وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، يذم بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى بيّن السبب في جعل هؤلاء الأئمة، فقال تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم حين كانوا متصفين بهذين الوصفين الصبر واليقين كانوا أئمة. وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم صاروا العكس، نعم، قردة خاسئين، صاروا قردة خاسئين. وجاءت الآيات بذمهم، الآيات لا يكذب بعضها بعضا، ولكن هناك أشياء توجب تقلب أحكام بعض الآيات لوجود لتخلف السبب. ومن فوائد الآية أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها. من قوله ونجعلهم الوارثين، والوارث يملك ما وراء، لا، المالك يملك ما وراء، فهم يجعلهم الله وارثين كامل. ولهذا قال أهل العلم إن الأراضي تملك. ومن فوائد الآية أن الأراضي ليست من الغنائم المحضة، وهنا قال نجعله الوارثين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل، ولم تحل لأحد قبل. شوفوا هذا الآن، هذا التقرير اللي بقرر، شوفوا هو صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ أعتقد أنه مو صحيح، لأن الله تعالى ورث بني إسرائيل أرضهم وأموالهم، أرض بني فرعون وأموالهم. قال الله تعالى في سورة الشعراء، لا قبل كان تره من جنات وعيون وكنوز ومقام، كنوز، كنوز الشعراء، وكنوز ومقام كريم كذلك، وأورثناها بني إسرائيل. فالكنوز ما في شك إن مقام، ويقول أورثناها بني إسرائيل. فكيف نجيب عن الحديث؟ الجواب أن نقول إن هؤلاء لم يرثوها بالقتال، والغنيمة معروفة أنها أخذت عن طريق قتال الأعداء، هؤلاء ما ورثوها بالقتال بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل. وعلى هذا فلا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. المساكن والأراضي كنوز أيضا،
1: يعني
0: على أنها ليست من المتقين. أنا قلت لكم التقين، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم الأراضي كنوز، نعم الأراضي كنوز.
1: ماذا تقولون؟
0: نعم هم أن قلنا إن الغنائم الشيء الموجود، الشيء الموجود، ثم إننا أبطلنا هذا وقلنا إن بني إسرائيل أورثوا الأراضي، نعم، وأورثوا الكنوز، والكنوز شيء منقول، ولا لا؟ وأوردنا على هذا الإشكال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. وهب أنك قلت إن الأراضي مهم من الغنائم، لكن الكنوز من الغنائم. أجبنا على هذا فقلنا إن ملك بني إسرائيل بأرض آل فرعون وكنوزهم بغير قتال، والغنائم التي تملك هي التي تكون بطريق القتال. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد قبله. ثم قال فيما سبق في غنائم لكنها ما تحل للمقاتلين.
1: وما شأنها؟
0: شأنها أنها تجمع، تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. إيه ثم إنه إذا كان فيها شيء من الغلول ما تنزل الناس، ما تنزل حتى لا يوجد، لا يفقد شيء، إذا فقد شيء نزلت النار وأحرقتها. مدة الدرس الجديد الآن؟
1: لعظمة
0: إيه صح، نعم
1: حكمة إحراق الغنائم.
0: أي نعم الحكمة منها لأجل قطع التعلق بها نهائيا، لأن هي لو تبقى تداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملكوها.
1: هذه الأم آخر يوم،
0: نعم
1: فلو
0: مثلا منعت من الراعي فكان أولى لنا أقوى إيمانا. لا مو صحيح، مو لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أمدها بأشياء لتستعين بها، ولا مانع أن الإنسان الذي يكون أفضل أنه يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك هو يستغفر الله سبحانه وتعالى، ونحن أيضا مأمورون بأن نصلي عليه، مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلا يلزم من الوصول إلى الكمال أن لا يكون أن لا يسعى الإنسان بأسبابه.
1: النبي علم الشيخ.
0: نعم.
1: رأى ضعفنا وعافنا.
0: إيه هذه. وحتى الرسول قال جعل على رزقي تحفظ لهم. لأجل يعيننا على
1: هذا. يعني عقب ما ذكر الإمام الواعي
0: قصة اللي وجد
1: الغلول
0: فيه. بس المشكل إبراهيم يقول كيف إنه تحل لنا وحنا أفضل منه؟ لماذا لا يوكل الأمر إلى يعني مناقبنا وفضائلنا؟ نقول هذا من نعمة الله، من تمام نعمة الله أن نصل إلى درجة الكمال بهذه الحل، هذه المغانم لأجل نستعين بها على هذا. طيب فيها أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه بقوله ونمكن لهم في الأرض، قل لا، إن هذا من جملة معنى الله على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض، فكون الإنسان يمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق السلطة، سلطة السلطان، أو عن طريق سلطة القرآن. لاحظوا يا جماعة أن التمكين في الأرض مو معنى أنه وحده، أن الإنسان يحكم الناس ويكون سلطان عليهم، لا، بل من التمكين في الأرض إن الله يمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مكن له في الأرض ولا لا؟ مكن له في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته. تمكين الولاة في وقته انقضى في موته، لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرا بين الناس باقي إلى الآن. فإذا التمكين في الأرض وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان ينبغي أن نقول وتمكين
1: القرآن.
0: إيش؟ القرآن، بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة. وهذا أيضا جاء بالحديث شاهدا له بأن الله تعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، وضع له القبول في الأرض، بمعنى أنه يكون له قبول ولقوله نفاذ. فهذه من تمكين الله تعالى في الأرض. ومن فوائد الآية أيضا ثمن القطرة ذكرناه، لكن قوله نور فرعون هذا من جملة الأمثلة على قدر الله عز وجل. من فوائدها أن فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فأراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون. وهنا إشكال، كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟
1: أراهم لما ركوا الغرب قال
0: نفسه معنى إله إلا الله إلا فرعون وهامان وجنوده
1: جنوده معه الغرب كلهم
0: أدرك. مين لكن أقول من غرق من غرق ما أعرف العراق.
1: عرف لما غرق وجنها كل واحد كل شخص عرف
0: يعني عند خروج روح مثلا ها؟
1: في آخر لحظة
0: عرف هذا هو الأفضل. وبعضهم كان أن نوري فرعون وجنوده ما كانوا يحذرون، مو المراد الهلاك، المراد بما كانوا يحذرون منازعة آل فرعون. فإن بني إسرائيل لما بعث موسى استقووا، وقصة السحرة واضحة فيها، لما اجتمعوا واجتمع الناس في يوم عيدهم وفي الضحى في رابعة النهار، وصارت الهزيمة على من؟ على آل فرعون، على آل فرعون الهزيمة، على آل فرعون هزموا حسا ومعنى، ولا لا؟ هزموا حسا بأن عصا موسى صلى الله عليه وسلم جعلت تلقى حنافسهم، وهزموا معنى بأن السحرة أنفسهم آمنوا وصرحوا للملأ بأن فرعون هو الذي أكرههم على السحر، وبينوا أن الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذه هزيمة معنوية بالإضافة إلى الهزيمة الحسية. أليست هذه تغيظ آل فرعون؟ تغيظ فرعون وهامان وجنودهم غيظا عظيما. وإذا يمكن أن نجيب عن هذا بجوابين، أحدهما ما ذكرتم أن كل واحد في آخر لحظة من حياته يتبين لهم أنه خاسر وأن بني إسرائيل هم الغالبون، هم الغالبون. والثاني أن نقول إن الله تعالى أراهم منازعة بني إسرائيل لهم وظهور بني إسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم موعدكم يوم الزينة. يوم الزينة هو يوم العيد يتزين الناس به، وأن يحشر الناس يجمعون ضحا في رابعة النهار. نعم، هذا الموعد الذي من موسى، وهو الذي اقترحه موسى، هو الذي اقترحه لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره. حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم، وصار في الحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل، نعم، ويوم شر وسوء لفرعون، نظير ما قال أبو جهل: إننا ما نرجع حتى نصل إلى بدر، ننحر الجزور ونسقي الخمور، وتعجب علينا الخيان، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. صحيح الحقيقة سمعت العرب والعجم أيضا بهذه الغزوة، لكن كانوا تغني عليهم الخيان ولا يغني لهم ولا عليهم؟ عليهم الحقيقة. صار لهم سمعوا ما به ظهور عورهم وظهور والعياذ بالله جبروتهم، حتى أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بهذه الأيام.
1: وإنا لجميع حاضرون.
0: نعم.
1: وإنا لجميع حاضرون.
0: نعم.
1: حصل خوف.
0: إيه. هذا يؤيد الوجه الثاني. ترى ما في مانع أننا لو كنا نمشي شوي. والله محمد. نعم. المهم الفائدة.
1: الفائدة أن الجاع يكون بمعنى التفسير لا ليس بمعنى خلق فقط. نجعلهم
0: عليهم. إيه نعم. الجعل له معاني متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفصيل في الحقيقة، كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفصيل، لكن التفصيل تصير المعلوم موجودا أو حينا. الوحي في اللغة الإعلام بسرعة الوقفاء، ومن قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ويطلق على معاني متعددة، منها الوحي الشرعي وهو وحي النبوة أو الرسالة، ووحي الإلهام وهو ما يقيه الله تبارك وتعالى في نفس الموحى إليه، ووحي النوم، فإن النوم الرؤيا الصالح فيه جزء من 46 جزءا من النبوة. ننظر إلى هذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا وحي النبوة أو الرسالة غير منه، لأن الذي أوحي إليها ليس بشرع، ترضعه إلى آخره. ثم إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من النساء نبيا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. إذا يكون وحينا إما إلهام وإما منام، إما إلهاما أو مناما. فالإلهام ليس بشيء غريب، أن تلهم امرأة ما يكون في مصلحتها، فالله تبارك وتعالى ألهم لبني آدم ما فيه مصلحتها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى آخره. ولهذا قال المؤلف: وأوحينا وحي إلهام أو منام. أي هنا التنويع، تنويع الخلاف في هذه المسألة. فإن بعضهم يقول إن الوحي وحي إلهام، وبعضهم يقول إن الوحي وحي منام. والمهم أنه ليس وحي رسالة النبوة. وقوله: إلى أم موسى التي ولدت، وهذا هو الأصل في الأم: من أمهاتهم إلا اللائي ولدنه. وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة وإنما تذكر مقيدة. ولهذا قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. الأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم بل لا بد أن تكون مقيدة. عثمان يا هاني مش كلمة عند
1: الإبلاغ.
0: طيب وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى وأمهات نسائكم المراد بها الأم التي ولدت هي أم الرضاعة. قال إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته. من هو المولود المذكور؟ إذا كبر وهو المولود المذكور أين في الآية؟ أمه. طيب وهو المولود المذكور لأنه ما من أم إلا ولها كلها ولها وله. وقوله ولم يشعر بولادته غير أخته هذا من الأقوال الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. لأن ما الذي أدران أنه لم يشعر به إلا أمه؟ ما عندنا أحد يدلنا على هذا. نعم وقوله أن أرضعينه أن هذه تفسيرية وضابط التفسيرية التي تقع بعض ما فيه معنى القول دون حروفه. كل أن إذا وقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. أوحينا إليه إلى أم موسى أن أرضعيه ومثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. لا فرق كثير أن أرضعيه فإذا خفت عليه وهذا دليل وإذا خفت عليه أن هناك خوف أن هناك خوفا من آل فرعون وأنهم يلتقطون الأولاد. ولهذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم فسره بقوله البحر ثم فسر البحر بقوله أيني. فاليم هو البحر كما قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم يعني البحر. والمراد بالبحر هنا النيل وسمي بحرا وإن كان نهرا لكثرته واتساعه. فأتيه في اليم ولا تخافي. نعم قول فإذا خفت هذا فعل الشر وجواب الشر ألقيه في اليم وهو من الغرائب. أما من يخاف عليه يلقى فيما فيه هلاكه لأن إلقاءه في البحر مش معناه استعجال الهلاك له. أما المعروف أنه يموت إذا وقف في البحر وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون موسى يلقى في مكان الخوف فلا يموت ثم يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءه ما يستحي النساء. هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وأن الله إذا حمل أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر ولا يكون لها تأثير وأن قدرة الله فوق الأسباب. ولهذا النار محرقة بلا شك وصارت على إبراهيم بردا وسلاما. إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. إيش تخافي؟ قال المؤلف غرقه. فمفعول تخافي محذوف قدره بقوله غرقه وهو واضح. ولا تحزني لفراقي، قال لفراقه لأن الحزن يكون في النار، والخوف في المستقبل. فما أهم الإنسان فإن كان مستقبلا فهو خوف، وإن كان ماضيا فهو حزن. هنا قال لها الله لها لا تخافي ولا تحزني، فإن الأمر سيكون على خلاف ما توقعت. ولهذا قال فالسائل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه، ما قال نرد، لتكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. وقول إنا لضمير الجمع للتعظيم، وقوله رادوه إليك أي مرجعوه. ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي تفقده فيها، ولكن الظاهر أنها ليست ببعيدة ما سيأتي في آخر القصة. وقوله وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة فوق البشارة الأولى، وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين، أي ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم بالرسالة. هذه الآية فيها أمر وفيها نهي، أو نهي، فيها أمر ونهيان وبشارتان. قول أمر ونهيان وبشارتان. الأمران قوله أرضعيه وألقي، والنهيان لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأرضعته 3 أشهر لا يبكي، وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلم بالقار من داخل ممهد له أغلقت وألقت في بحر النيل ليلا. قوله أرضعته 3 أشهر ما في الآية ما يدل عليه، إنما لا شك أنها انتفعت أمر الله، أرضعت ولما قفت عليه ألقت. وقول المؤلف إنها ألقت وضعته في تابوت، من أقله؟ من آية أخرى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، وهذا من أرشاد الله تبارك وتعالى له، لأنه ما أمرها أن تلقيه سلا في البحر، وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون حفظا له. والتابوت يكون من الخشب، والخشب عادة نعم يطفو على الماء، لا يمكن ينزل، فإذا جعل فيه القار فإنه أيضا يمنع من دخول الماء إليه، لأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب يثقل ثم يغيظ. قال وأما قوله ألقته في بحر النيل ليلا، من أخذ قوله ليلا؟ ربما يؤخذ من قوله فيما بعد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أنها ألقته في الليل ثم جعلت توسوس فيه وتهتم له حتى كانت لا تفكر في غيره كما سيأتي. ثم إنه أيضا ثم يؤيد ذلك أن المرأة قد خافت عليه، وإذا خافت عليه فإنه من المستبعد عادة أن تخرج فيه به نهارا وتلقيه أمام الناس، فلا بد أن يكون ليلا. فيكون هذا الحكم بأنه ليلا مأخوذ من الآية ومن العادة، إن هذا لا يكون إلا في الليل. قال فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل آل فرعون، التقطه ولم يقل اخذه لانه اصبح في حكم اللقيط المنبوذ. واهل العلم يقولون ان اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي طرح ثم لقيطا، ولهذا قال التقطه ولم يقل اخذه. لماذا؟ لان اللقيط هو الطفل المنبوذ. هؤلاء اخذوا التبوت. وقوله آل فرعون، قال المؤلف اعوانه، آله اي اعوانه. ويحتمل ان آله اي قرابته، يحتمل ان آله قرابته. على كل حال المهم انه اخذه من ينتسب الى فرعون وهو الملك. لا لا، حتى انتقاده من قصد، لان الملتقط الذي يلتقط اللقيط المنبوذ مثلا في الشارع او المنبوذ في المسجد يريد اخذه، لكن هو قد يشعر بانه شيء ظفر به، شيء ظفر به. لكن انما العلماء يقولون ان الالتقاط يكون في الطفل المنبوذ. قال آل فرعون فوضعوه بين يديه، وضعوه بين يديه أي بين يدي فرعون، وكانوا لا يشعرون بالذي فيه، وربما يظنون أن من الذي فيه مال من الأموال. وفتح وأخرج موسى منه، أو وأخرج وهو يمس من إبهامه لبنا. هذا من أين علم عنه؟ كون يمس من إبهامه لبنا معناه يرفع نفسه من نفسه. إنما لا شك أنه مرتبط كالعادة بأن الشيء المغلق الإنسان لا بد أن يفتحه وينظر ما فيه. وأما كونه يمس من إبهامه لبنا فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. إن لم نقل بأنها تكذب لأن هذا بعيد من العادة. وقوله ليكون لهم في عاقبة الأمر، ليكون الضمير يعود على من؟ على موسى. ولهم الضمير يعود على آل فرعون، ويدخل في آل فرعون فرعون نفسه. وقوله ليكون، قال المؤلف في عاقبة الأمر إشارة إلى أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليم، لأنهم لو شعروا بأنه يكون لهم عدوا وحزنا قتلوه، ولكن العاقبة أنه كان كذلك. وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أن اللام هنا للتعليم باعتبار علم الله، باعتبار علم الله له وجه، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا في علم الله، وليست تعليما للالتقاط. هذا له وجه، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليم. طيب، اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين: زائدة وغير زائدة. والزائدة تكون للتعليل وتكون للعاقبة وتكون لتأكيد النفي، غير الزائدة. الزائدة هي التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، الزائدة اللي تقع بالغالب بعد فعل الإرادة، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فإن اللام هنا زائدة، لأنك لو حذفتها وقدرت أن إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله أن يذهب، تم الكلام. لا، كم يتم الكلام. واللام غير الزائدة تكون للتعليل، تكون للتعليل، مثل حضرت لأتعلم، أي من أجل أن أتعلم. وتكون لتأكيد النفي، مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. ولهذا يسميها النحويون يسمونها لام الجحود، يعني النفي، فهي لتأكيد النفي. والثالثة تكون العاقبة مثل هذه الآية ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم بعد كانت مبارعة كانت أي فعلا ماضي. وقوله ليكون لهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعجل نساءهم، هذا فيه نظر، بل الظاهر أنه عدو لما يحصل على يديه من الأضرار البالغة لآل فرعون، وحزنا لأنه سوف يحزنه بما يظهر له من الانكسراف العظيم. وأبلغها متى؟ حين انتصر يوم الدين، فإن انتصر عليهم انتصارا بالغا باهرا، وحصل لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولم نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قتل رجال آل فرعون، ولا أنه استعبد نساء، وإنما المعروف أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم بفعله. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي، لهاتان في المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه. هل هو في الشيء؟ فيه ما تبينه؟ نعم. طيب حزنا يقول في قراءة سبعية ولا أقول شاذة؟
1: سبعية،
0: لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة يعني سبعية، وإذا قال قرئ الشاذ. قال بضم الحاء وسكون الزاي ليكون لهم عدوا وحزنا، حزنا وحزنا معناهما واحد، وهما لغتان في المصدر. من يقول من حزن كأحزن، حزنه كأحزنه. شلون حزنه كأحزنه؟ يعني أن حزن الذي ليس مزيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعب وهالتعب. وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل. ما معنى بمعنى اسم الفاعل؟ يعني بمعنى حازم أي محزن. لماذا أوله المؤلف إلى هذا؟ لأن الحزن شعور في النفس. وموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في أنفسهم؟
1: لا،
0: لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في أنفسهم. وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا. تباركم جماعة. يأتي مصدر دائما بمعنى اسم الفاعل ودائما بمعنى اسم المفعول، فيقال فلان عدل الورى، عدل الورى، ويقال فيه ويقال أيضا فلان ثقة وعدل ورضا وثقة، مصادر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل عادل ورضا بمعنى مرض، وثقة بمعنى موثوق، بمعنى اسم الفاعل واسم الفاعل. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول فالتقطوا ان يكون لهم عدوا وحزنا. ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف يوفقهم هو، فقالوا ان العدو من صرفه مساءة شخص او غمه فرحه هو عدو. كل انسان يصرفه ان تساء ويحزنه ان تصر فهو عدو، وكل انسان يصره ان تصر ويحزنه ان تحزن فهو ولي، لان الولي ضده العدو ضده الولي. قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجمله هذه تعليم بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، كأنه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزنا، تبين أن السبب في ذلك هو خطأ هؤلاء فرعون الملك هامان وزير جنودهما أتباعهم الذين ينتفعون بأمرهما، وحسن جنود جمع جند، والجند هم أنصار الإنسان. ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يديه. الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما إسماعيل؟ الفرق بين الخاطئ والمخطئ يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ، ومن أتى غير متعمد فهو مخطئ. ولذلك الخاطئ معذب والمخطئ غير معذب. قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة كذا، والمخطئ ليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعل الخاطئ الفعل من خاطئ خطئ، ومن أخطأ مخطئ، هذا الفرق. إذن هذا قوله تعالى خاطئين أي واقعين في الخطأ عن عمد وقصر. ولهذا قال المؤلف أي عاصين فعوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله أي بقتل موسى هو قرة عين لي ولك، هو قرة عين. عندي مكتوبة قرة بالتاء المفتوحة بالقاعدة المربوطة، وهي كذلك فيما بقي من الآيات المربوطة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين مربوطة، ولم تأتي مفتوحة إلا في هذا القرآن، وذكرت القرآن في موضعين سوى هذا وكل هذه المربوطة. وإذا قيل ما الفرق نقول إن هذا يدفع فيه الرسم العثماني، هكذا رسمه الصحابة رضي الله عنهم. وقوله قرة عين، أولا قالت توجه الخطاب إلى من؟ إلى فرعون. قرة حد المؤلف هو ليبين أنه خبر مبتدا محذوف. وقوله قرة عين مأخوذ من القر أو من القرار، يعني قصدي من هذا أو من هذا، ويصح منهما جميعا. من القر وهو البرد، لأن العين إذا بردت فإنها تكون علامة على السرور، ولهذا يقال دمع السرور بارد ودمع الحزن حار. نعم، ويقال يبكي عليه بدمع حار يعني من الحزن. إذن نقول قرة العين مع كنايه عن برودتها، وبرودة العين دليل على الصدور. وقيل إنها من قرب المكان، قرب المكان وهو القرار وعدم الاضطراب، لأن الإنسان إذا كان خائفا بدأت عينه تجول من هنا ومن هنا. نعم، تشخص وتجول وتلفت، لكن هذا دليل على أنها قارة، ولكن قرارها دليل على أنها لم تخف. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قولها لا تقتلوه يدل على أنهم هموا بقتله، وإلا لما كان لقولها لا تقتلوه فائدة. وقوله لي ولك وقعت ما توقعت بالنسبة لها، نعم لا شك أنه وقع الأمر فيما توقعت، وصار هذا الولد قرة عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة. وأما لفرعون فلا، ما صار قرة عين له، بل كان له عدوا وحزنا. ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال قرة عين لي وتقف، ولك لا وتقف أيضا، وتقتلوه كلها مستأنفة. وهذا في الحقيقة من التلاعب بالقرآن، من التلاعب، لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تعالى تقتلونه، لأن حذف النون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي. فكيف يفسر كلام الله مثل هذه التفاسير التي الباردة؟ ولكنه ذكرناه لأنه قد قيل به، وإلا فإنه حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وخنافره وعدم التئام بعضه بذات. ولأن النون في الفعل تحسنه محفوظ، ما يدل على أن لا مسلطة عليه. ولكنها هي رضي الله عنها لأملاة فرعون، إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له، قرة عين لي ولك متهدئة وتفرحه، وإما أنها قالت ذلك معتقدة له، ولكن ليس من اعتقد شيئا يكون الامر على وفاق ما اعتقد، بل قد يخلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد الانسان لحكمه يريده. وهذا لا مانع منه ان تقول ذلك معتقده انه سيكون قطره عين له ولها ايضا. ويدل لهذا قولها عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. عسى للتردد، وقوله انفعنا بالخدمة، أو نتخذه ولدا نتبناه. وقد قيل إنه ليس لفرعون من امرأته ولد، فقالت أو نتخذه ولدا. ومعلوم أن بين الأمرين فرقا، فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد، أليس كذلك؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولد. ولهذا قالت أو نتخذه ولدا، وهذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى. إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولد، فإما أن نتخذه خادما ننتفع به، وإما أن نتخذه ولدا نفخر به، نعم، ويكون لنا بمهية الولد. هناك احتمال ثالث، نعم، في احتمال ثالث أنه لا أنفعه ولا تستطيع، ولكنه لا يمكن.

0: يشعرون. نعم هم لا يشعرون، هذه الجملة من كلام الله ولا من كلامها هي؟ الظاهر أنها من كلام الله، يعني وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد، لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا منها نشورتها ولا لا؟ ما قبلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى ذلك عنه. شو لا على ايه؟ دل على انه عاقب. اقول قيل ذلك، قيل انه ليس له ولد منه. ما هو لازم تحقيقا، قد يتبنى الانسان شخص زياده. ما دام ما في شيء بين ما نلزم به. يقول ربما يكون هذا. لا بعضهم يقول هم لا يشعرون آل فرعون، آل فرعون لا يشعرون بما تريده المرأة، وكأن المرأة ألهمها الله عز وجل مآل هذا الرجل، وأنهم فلا يشعرون، لكن الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم
1: كلام
0: الله
1: فرعون
0: وقعدنا أسنة قبل لا قبل أن تشتري كان طفل الأول،
1: يعني كان قبل موسى على عقيدة فرعون على عقيدة فرعون
0: هو ما أعرف وأنه على عقيدة فرعون أو أنه ما أعرف أداها، لكن الظاهر أنها على عقيدة لأنه زوجته ولا بد أن تكون مطيعة له. قال لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه، وهذا واضح. ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه. الله أصبح، هذا بناء على أنها ألقته ليلا، وتأتي كلمة أصبح بمعنى صار بغض النظر عن زمن، اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى صار، وتأتي أصبح بمعنى صار في إصباح. يقال مثلا صار الماء ثلجا، أصبح الماء ثلجا بمعنى صار. في اللغة العامية الآن دائما يعبر الناس يقول أصبح كذا وأصبح كذا، ويريدون بذلك أنه انتقل إلى هذا، كما أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار. لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليل استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارغا من كل شيء، ما تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد. وهذا آمي أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح أولى من أن نجعله بمعنى صار، لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده، لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى، الحوادث تنسيه. الظاهر أنه أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد، ما هو الفؤاد؟ القلب. أم موسى فارغا يقول مما سواه. أما قول المؤلف مما لما علمت بالتقاطه فهذا لا يتعين من علمت، لأنه مجرد أن ألقته سوف توسوس به. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنها كادت لتبدي به، أي بأن ابنها لولا أن ربطنا على قلبها إلى آخره. نعم يقول إن كادت، المؤلف أعرب إن مخففة من الثقيلة، وابن مالك يقول خففت إن فقل العمل،

0: يلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنى عنه بدأ ما يتقنر. والفعل إن لم يكن ناطقا فلا تلقيه غالبا بإن دين سلف. فالآية إذن جاري على اللغة الفصحى لأن كاد ناسخ ولا غير ناسخ؟
1: ناسخ
0: ناسخ كاد ناسخ. نعم. وهنا اللام لتبدي به لازمه ولا جائزه؟ جائزه مين لازمه؟ طيب لو حدثناها لو حدثناها وقلنا ان كادت تبدي به ما يمكن تكون بمعنى ما يعني ما كادت تبدي به
1: يعني
0: ان تكون معصيه اذا اصل اللام وتلزم اللام اذا ما تهمل وربما سمعناها من بدا اللام تجب اذا كان حدثها يوقع في الاشكال يعني اذا حدثتها انتبست بعين النافيه واذا اوجدتها فانها لا يكون الاشتباه لان لام التوكيد ما تاتي مع النفي. وما رايكم فيها؟ نعم
1: حتى لو كانت لكن يجوز
0: اي لكن يسكت المعنى لان ان كادت وتزديد معناها انها قرب ابداؤها لذلك لكن ما كانت لتزديده ومعناها مستحيل. لأن السياق نعم هي جائزة لأن السياق يدل على المعنى وهو قوله لولا أربطنا على قلبه فإن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إن نافية يعني ما كادت تبدي به لولا أربطنا على قلبه لأن الربط على القلب يقتضي الكتمان ولا البيان؟ قول يا جماعة يقتضي الكتمان ولا يصح ان يكون ما كادت تظهره لولا الربطنا لان لولا الربطنا يستلزم ان لا تظهره فعلى هذا تكون لام هنا جائزه وهذا جائزه من حيث الصناعه النحويه اما من حيث التلاوه القرانيه فهي غير جائزه من حيث الصناعه والسبب لان كلام الله لا يمكن يبدل لا بمكة ولا بزيادة إن كادت لتبدي به تبدي أي تظهر به أي بموسى وأما قول المؤلف أي بأنه ابنها فهو بناء منه على أنها وصلت إلى آل فرعون. نعم ولولا أن الله لقطع على قلبها لقالت هذا ابني ولا شك أن هذا بعيد من القصة وبعيد من المعنى ولكنه إن كادت لتبدي به أي لتظهر بما فعلته به يعني وتحدث الناس وتقول والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وألقيت ابني في اليم إلى آخره ولا لا وإنما قال إن كادت لتبدي به بأنه معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به ولذلك تجد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به ثم لا هذا شيء معلوم فهو لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر ما أكف ذات من هذا ابني أبدت الأمر الذي وقع منه وهو أنها ألقته في تبوت وألقته في اليم لو فعلت هذا لكان كما يقول الناس يطير الخبر لأن الخبر مفهوم ما لم يظهر فإذا ظهر لواحد تضيق أنه يتشعب فلو أبدته ولو لأقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلم به، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها، ولهذا قال لولا أربطنا على قلبها بالصبر أي سكناه. الربط على الشيء معناه شد الرباط عليه، شد ربطنا على قلبها أبلغ من أسكننا قلبه، لأن الربط عليه معناه لا يمكن أن يتحرك، فهذا أبلغ. والله تعالى ربط على قلبه بحيث إنها صبرت ولم تحدث أحدا بما جرى. ولكن من الذي وقع؟ قالت لأخته قصيه، وقد سبق أن المؤلف يقول ما اطلع على ولادته سوى أخته. قالت لأخته نعم لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وجواب لولا دل عليه ما قبلها. نعم قول ربطنا على قلبها أي شددناه بالربط والمراد به التسكين، وقوله لتكون اللام للتعليل أي معلل ربط يعني ربط الله على قلبها لهذه الغاية لتكون من المؤمنين. طيب قوله تكون من المؤمنين ليس مراد الإيمان الجديد، لأنها هي مؤمنة بلا شك، وأدل دليل على أنها مؤمنة أنها امرأة ألقت ابنها في اليم ثقة بإيش؟ بوعد الله عز وجل. ولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله، الإيمان الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين، وهذا هو الذي يقع. وفي القصة إن شاء الله فوائد عظيمة ومناقب للمنوط. الآن هم الوحي ينقسم أو يطلق على ثلاث أطلاق
1: شرعا
0: الوحي بشرع
1: الوحي
0: نعم الوحي بشرع ثانيا وحي منا
1: وأما يكون وحي يعني شخص مفرم
0: سلع ركعته كان على وضو صلع أو إلها يعني أو إلها أو وحي إلها كذا. طيب مثال الأول عبد الرحمن الوحي بالشرع فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما غيرت من يقرأ الآية
2: تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم
0: إلى هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغانم وحي الإلهام ارميه بعيد وحي الإلهام سبحان الله نعم
1: إيه؟
0: متقن بياد ويشن مستقن
1: المعرفين وهذه الآية
0: وهذه الآية وحينا إلى موسى نرضي. طيب ما من الآية هذه في احتمال ثاني وحي منا نعم
1: منا
0: جزء وهذه الآية على قول وهنا لو نسب عن مدينة فحمنا في هذه الآية وحينا إلى أم موسى فيها أمران ونهيان وخبران
3: أمران
0: لا تخافي لا تخافي بأمر ولا نهي
3: أمران
0: أنا أرضي نعم
3: أرضي
0: في اليم
3: لا تخافي ولا
0: تحزني نعم
3: والبشارتان إن رد إليك وجاعله
0: نعم صح تمام في هذه الآية يقول إنا رادوا جماعة والله واحد شو
1: إن الله واحد
0: ويقول إنا رادوه جماعة لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إنا رادوه
1: يعني الله يقول
0: نعم هذا جمع التعظيم الله تبارك وتعالى يكفر عن نفسه في سياق التعظيم قوله تعالى فالتقطه آل فرعون التقطه ولم يقل أخذه سؤال يعني تعبير التقطه دون أخذه تقاطر مثل ما قال العلماء يسمونه اللقيط اللقيط خاص بالآدم فاللقيط هو عبارة عن الطفل المنبوذ أو الطفل الضائع هذا هو تعبير وقد يقال مثل ما قال لك أنه انتخذوا معنى أخره يعني بدون أي عوض وعلى سبيل الانتهاك كانوا غنين أخروه اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا الحمد اللام العاقل اللام العاقل لماذا لا تكون للتعليم
4: لأنهم لم يلتفتوا لكي يكون عدوا لهم ولكن العاقبة كانت كذلك
0: معلوم لو أنهم علموا أنه يكون عدوا وحزنا كان قتلوا هنا هل أحد من أهل العلم قال بخلاف ذلك؟
4: لا.
0: في علم الله. ولكن الصحيح أنها العاقبة لأنها تعليل للفعل هم سقطه. قوله إن فرعون وهامان وجنودهما هذا التعليل أحمد. جملة هذه تعليلية أين المعلل؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين نعم يعني هذا التعليم تعليم لما قبل مبلغ الالتفات يعني يكون عدو حزنا لأنهم خاطئون. طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا من أي؟
2: من فراق موسى.
0: فارغا من فراق موسى. ما أقول لماذا كان فارغا، قل فارغ من أي؟
2: الحزن.
0: نعم
1: كل شيء
0: ما أصبح موسى. إيه نعم، فارغا من ذكر كل شيء، ما في قلبها إلا موسى. واضح؟ طيب قوله إن كادت لتبدي به. إن هذه يا صالح يعني وش إن؟ ولا نافية؟ وش السبب؟ لو قال واحد إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم.
1: قاربت
0: يعني ما قاربت تبدي. لما جيب لنا دليل وإلا في احتمال. محمد دهيد الله. نعم ولا أجل أن تكون ما فيه وش المعنى؟
1: اللام
0: نعم. إيش بعد؟ إيه لأن فيها مانعا، أحدهما لفظي وهو اللام الذي اللي أنت قلت
1: معنوي
0: لأن
1: مخالفة
0: تبديده وليس
1: مخالفة
0: تبديده هو أن
1: الله سبحانه وتعالى
0: هو المعنى. أين
1: الدليل
0: المعنوي؟
1: الدليل
0: المعنوي لأن الله
1: يريد
0: أن هذا
1: ما
0: كان تبديده أهم هو ما كان تبديده. ما في مثل دليل معنوي؟ يعني من سياق الآية، من سياق الآية. طيب نعم
4: قوله ذات الآية لو نعم ربنا
0: إيه
4: زين بالعلاج
0: والرب يقتضي أنهما عبد زين. نأخذ القواعد الآن. نستفاد من هذه الآيات أولا من الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى، وفيها دليل على كرامة الله سبحانه وتعالى لأم موسى بهذا الإلهام. ومن فوائدها أيضا عناية الله تعالى بموسى. نعم. وفيها أيضا دليل على أن الأنبياء كغيرهم من البشر يحتاجون إلى الغذاء بقوله أنا أرضيه، بقوله أنا أرضيه. وقد يستفاد منها وجوب الإرضاء، يستفاد منها وجوب الإرضاء إذا جعلنا الأمر للوجوب لا للإرشاد. نعم. ولكن القواعد الشرعية وش تقتضي؟ تقتضي وجوب الإرضاء وإنقاذ المعصوم. وفي أيضا من فوائد الآية قوة إيمان أم موسى، ويكون هذا من مناقبها. كيف ذلك؟ لإلقائها إياه في اليم مع أنه ابنها، وهذا شيء لا يقع إلا المؤمن حقا. ومن فوائد الآية ذكرنا إكرام الله لأن موسى يؤخذ من عدة أوجه في الحقيقة، من هذا الوحي والإلهام، ومن تطمينها في قوله لا تخافي ولا تحزني، ومن بشارتها لأنه سيرد إليها ويجعل من المرسلين. طيب، وفيها ومن فوائد الآية من فوائد الآية في بيان قدرة الله عز وجل، أن هذا الولد الذي ألقي في اليم، واليم مهلك إن لا حفظه الله عز وجل وبقي وصار آخر أمره من غسل. ومن فوائدها من فوائد الآية أنه ينبغي تكوين المحزون، تكوين المحزون ببشارته في مستقبله، لأنه يقول إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم قال الله تعالى فالتقطه، ما فيه إثبات الرسالة أيضا لموسى ولا لا؟ إثبات الرسالة لموسى لقوله جاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أولا أن أتباع الرجل وحاشيته من آله لقوله آل فرعون، وقد علمتم أن المؤلف فسرها بقوله أعوان فرعون. وفيه من فوائدها أيضا أن الإنسان مهما بلغ في العتو والاستكبار فإنه لا يعلم المستقبل. من أين تؤخذ؟ من أن آل فرعون ما علموا أن هذا الطفل سيكون عدوا لهم وحزنا. ومن فوائدها أن المؤمنين أعداء للكفار لقوله أن يكون لهم عدوا، وأنهم أيضا حزن لهم، وهذا أمر ظاهر. فالمسلمون أعداء للكفار وهم أيضا حزن لهم، لا شك أنهم يساءون بما يسرهم وبالعكس. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان قد يسعى بما فيه حتفه، لأن هؤلاء سعوا بما فيه حتفه، التقطوا هذا الطفل الذي سيكون عدوا لهم وحزنا. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بأن هذا الصبي أو الطفل الذي كانت بنو إسرائيل تقتل أبناؤها أين تربى؟ في حجر فرعون في بيته، مع أن فرعون يدور الأولاد من بني إسرائيل ويقتلهم. فقال الله عز وجل يعني في لسان الحال هذا الذي أنت تقتل أبناء بني إسرائيل سوف، وهذا من سبيلهم سوف يعيش في حجر، وهذه من أكبر الأدلة على قدرة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأسباب المادية، فإن الله تعالى يخلق. ومن فوائدها بيان أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا على باطل لقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفرق بين الخاطئ والمخطئ، الخاطئ الذي يرتكب المعصية عن عمد، المخطئ الذي يرتكبها عن غير عن جهل. وفي هذا أفلاس دليل على أن لهامان وهو وزير فرعون سلطة كبيرة في مملكة آل فرعون لقوله وجنودهما كانوا خاطئين. وفي عدة آيات يضيف الله جنود إلى فرعون وحده. فباعتبار أن فرعون هو المرجع لهؤلاء الجنود يضاف إليه وحده. وباعتبار أن هامان له تأثير لأنه وزير مد وزير داخلي ولا خارجي كل نظام وزير في كل شؤونه فهو وزير والوزير عادة ما يتصرف فيما جعل وزيرا فيه. من فوائد الآية التي بعدها أولا بيان فضيلة امرأة فرعون من قولها لا تقتلوه. وفيه أيضا فيها دليل على فراستها لأنها توقعت أن ينفعهم ولكنه ما حصل على ما توقعت من كل وجوه. نفع من؟ نفعها هي ولكنه ضر فرعون. وفيها أيضا دليل على ما قيل إن البلاء موكل بالمنطق والتفاؤل كذلك لأنه بالنسبة لامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك فتفاعلت به خير فحصل لها ذلك وصار قرة عين. وفي أيضا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل الأساليب التي تحقق المقصود لقوله قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. فإن هذا القول منها سواء كانت تتوقع ذلك أو لا تتوقعه لا بد أن يكون سببا في موافقة فرعون لما طلبت ومن فوائدها أنها تدل على أن فرعون هم بقتل موسى. من أين تؤخذ؟ من قولها لا تقتلوا. فالظاهر أنه هم به. نعم. ومن فوائدها أيضا قصور علم الإنسان مهما بلغ في علوه واستكباره وقوله وهم لا يشعرون. يؤخذ منها جواز التبني اللي أخذ منها جواز التبني خلنا نشوف هل نثبت هذا ولا لا من الآية أو نتخذه ولدا أو قال إن معنى نتخذه ولدا يعني مثل الولد في البيت عندنا وفي الإكرام وأما عسى ينفعها مثل الخادم. على كل حال إن كان في الآية إن كان المقصود بالآية نتخذه ولدا نتبناه فإن هذا العمل نسخ كان في أول الإسلام ثم نسخ. وإن كان المراد نتخذ ولدا أي بمنزلة الولد في الإكرام بدون أن نستخدمه نعم فهذا ما يدل على التبني وهو محتمل. نعم من إيه؟ لا بس نقصد أنه معروف التبني عنده هل هذا هو المقصود بالآية وأن التبني عنده معروف ولا لا. ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به. من فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون له حال عند نزول البلاء غيرها قبل نزولها. أنت فاهمين الفائدة ذي؟ إن الإنسان إذا نزل به البلاء تتغير حاله، قد تتغير حاله مين؟ أصبح فؤاد أم موسى فارغا مع أنه كان في الأول عندها طمأنينة، ولهذا جعلته في التابوت وألقته في اليم، وهذا غاية ما يقوم القرآن، لكن الآن صار قلبه فارغ ما قلقه ما كأن في الدنيا سوى ابنها، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، أن الإنسان له حال قبل نزول البلاء، نعم، وله حال بعد نزوله، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للبلاء. يذكر أن سفيان أحد أصحاب مالك كان رحمه الله على غاية من الرضا بقضاء الله والعبادة إلى آخره، وأنه قال يوم من الأيام في بيتا لكن لا أحضر إلا معناه، لا أحضرني إلا معناه، قال بيتا معناه أنني صابر فكيف ما شئت فامتحني، كيف ما شئت فامتحني، فأصيب بعسر البول، بعسر البول صار ما يبول إلا بتعب شديد، فكان يمر على الصبيان الكتاب في مدارسهم ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لأن الأطفال يرجع إجابة دعوتهم. فالمهم إن الإنسان قبل البلاء له حال، وبعد البلاء تتغير حاله، وهكذا أيضا في الأمور الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فليمنع عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو مؤمن أو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال فيه حتى يهلكه، وهذا هو الواقع، إن الإنسان يجب أن يتحرز من البلاء. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يهن أحدكم نفسه، قالوا كيف يهن نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يمكنه دفعه، هذا معنى الحديث. الحاصل أن الإنسان له حال قبل وجود البلاء وله حال بعده، وفيه أيضا دليل على أن الطبيعة البشرية لا يؤاخذ بها المرء، ما تقتضيه الطبيعة البشرية ما يؤاخذ به المرء. وجه ذلك أن فؤاد أم موسى كان ينبغي أن لا يكون فارغا من ذكر الله عز وجل ومن الدار الآخرة، لكن هو أصبح فارغ، ما في شيء أبدا لذكر سوى ذكر موسى، وهذا مقتضى الطبيعة البشرية، فإن الأمور العظيمة التي تنزل بالمرء تنسيه كل شيء، تنسيه كل شيء. طيب، وفيها أيضا دليل على فضيلة أم موسى رضي الله عنها لكونها لم تبد ما في قلبها لأحد، لقوله إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. وفيه ذلك دليل على أنه على أن المرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، لقوله لولا أن ربطنا على قلبه، فالإنسان مفتقر الله سبحانه وتعالى، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، لا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. وفيه أيضا دليل على إثبات العلل والأسباب، لقوله لتكون من المؤمنين، من الذين ينكر الأسباب والعلل؟ جميع والأشاعرة، حتى الأسباب الظاهرة الحسية ينكرونها ويقولون إن الشيء يحدث عنده لا به، حتى لو أخذت حجرا وضربت به الزجاج وانكسر ما يقول إن الزجاج انكسر بالحجر، لكن انكسر عنده. نعم، مع أنك لو تحط الحجر على الحجر على الزجاج فوق وهو عنده فوقه ينكسر ولا لا؟ ما ينكسر، لا تحط فوقه ما ينكسر، لكن تضرب به ينكسر. لا
5: عندي
0: نعم، يقول حصل الألم عند ضربك لا به، إنما يبي يضربك.
6: المثال الأوضح شيخ
0: مشايخكم نعم،
6: تناول دواء وكان مريضا
0: نعم،
6: يدعو يقول اللهم اجعل الشفاء عنده
0: لدي. إيه هنا إيه؟ على إنكار من الأسباب نسأل الله العافية. وفي قوله لتكون من المؤمنين دليل على أن الإيمان والكمال في الرجال أكثر، لأنه لم يقل لتكون من المؤمنات، ثم يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ولهذا جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسة المال. ولا ريب أن الإيمان في الرجال أكثر وأثبت وأزيد. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كله. وإنما قررنا هذا من أجل أنه يجب على المرء مراعاة المرأة، يجب على الرجل مراعاة المرأة، وأنها محتاجة إلى الرعاية، وأيضا محتاجة إلى أن لا تجاب على كل ما تطلب، لأنه ناقص العقل وناقص الدين كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، وفيه أيضا ثلاث دليل على إثبات القضاء والقدر. مين ناخذه؟ لولا أن ربطنا على قلبه، فإن هذا من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. طيب، هل يشتق من هذا الفعل اسم لله بحيث نسمي الله الرابط؟ لا، ما يشتق، لأن الأفعال كل شيء في الكون فهو من فعل الله، كل شيء في الكون فإنه من فعل الله وتقديره. فهل نشتق لكل شيء في الكون يشتق منه اسم لله؟ لا، ما يمكن. ولكن ما يفعل الله سبحانه وتعالى متنوعة وأنواعها كثيرة، والفعل غير الاسم. ولهذا ما نشتق من ينفرون وينفر الله، ما نقول إن الله يسمى ماكرا، ولا نشتق من قوله وهو خادعهم ثم لا يسمى خادعا، ولا نشتق الله يستهزئ بهم، نعم أنه مستهزئ، لأن هذه كلها أفعال مقيدة في أنواعها. يصح أن نقول إن الله مستهزئ بالمنافقين، إن الله خادع للمنافقين، إن الله ماكر للماكرين، وما أشبه ذلك. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى وقالت قبله ما كملنا، قال لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. وينبغي أن لا نفسر الإيمان بالتصديق، بل نجعله أعم من ذلك، يعني المصدقة الثابتة على ما طلب منها. وجواب لولا دل عليه ما قبله. من لولا؟ لولا أن ربطنا على قلبه. وش تقديره؟ لأبدت به. ولهذا قال المؤلف إنه دل عليه ما قبلها، ولم يقل إنه ما قبلها، ولكن دل عليه تبارك من جماعة. وقد سبق لنا أن مثل هذا التعبير هل يحتاج إلى جواب أو لا يحتاج؟ وذكرنا أن بعض العلماء يقول لا يحتاج إلى جواب،
5: لأنك لو جبت الجواب لكان الكلام ركيكا، لو أتيت بالجواب لكان الكلام ركيكا، إذن لا يحتاج إلى جواب. أكرم الطالب إن كان مجتهدا، يقول هذا ما يحتاج إلى جواب. نعم، لأنك لو أجب أكرم الطالب إن كان مجتهدا فأكرمه، يكون هذا كلام ليس بسليم، هذا كلام ركيك. وهذا المعنى الذي ذكرناه أشار إليه ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. نعم، وقالت لأخته تصيه وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قالت لأخته، يقول المؤلف مريم، ومريم نقول المؤلف من أين لك أن اسمها مريم؟ نعم، ها؟
7: هارون
5: بنت عمرو. هذه مين مريم؟ لأن اللي ذكرت مريم أم عيسى، وبينه وبين موسى أزمان طويلة. على كل حال، هذه من الأخبار الإسرائيلية، وتعيين اسمها نعم لو كانت الفائدة تترتب عليه وكان الله تبارك وتعالى يبينه، إحنا ما يهمنا تعيين اسمها، المهم نعرف صلة هذه المرأة بأم موسى وبموسى أيضا، فهي أخت موسى، وتكون يا آدم بالنسبة لأم موسى. إذا صارت هذه أختا لموسى، فما صلتها بأم موسى؟ لا لا، أنت ما فهمت كلامي؟ فهمت السؤال؟ وقالت لأخته، أخت من؟ أخت موسى. إذا صارت هذه المرأة أختا لموسى، فما صلتها بأم موسى؟ ترى السؤال مهم من حواس الكلام، مهم يعني. وش لأم موسى؟
7: قرابة،
5: يعني قرابة أم موسى. وش؟ طيب شو هو الوليد؟
7: خلاف
5: الوليد. إذا صارت أختا لموسى، صلتها بأم موسى إيش؟ أمه يقين؟ لا شك بعد؟ إن أمه
7: أو خالة
5: أو أمه. وش طيب وش الظاهر؟
7: فقالت
5: لأخته، أخته
7: موسى
5: إيه؟
7: يعني قالت لأخته
5: موسى، أخت موسى من أبيه، ممكن؟ ظاهر القرآن ورد
7: الظاهر.
5: وش وجه الظاهر؟ وش وجه الظاهر؟
7: ما قال قالت لأخته من أبيه أو صار شيء.
5: لا الظاهر أنه على كل حال الأخت قد يكون كلامكم صحيحا، بمعنى إن لو كانت من أب نعم أو كانت من أم أيضا، لو كانت من أبيه أو من أمه لقيدة، فعند الإطلاق تكون الأخوة المطلقة وهي من الأم والأب، مع أن في احتمال أن تكون من أمها أو من أبيها، لكن الظاهر كما قلت أن ما دام أطلقت فتحمل على الأكمل من الأخوة وهي الشقيقة. قالت قصيه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره. القص ما تتبع الأثر، يعني تتبعي أثره وابحثي عنه. قال الله عز وجل فانتصرت به أي أبصرته. ذهبت الوقت، وظاهر الآية الكريمة فبصرت الفاء للترتيب والتعقيب، أنها ما ذهبت بعيدا حتى رأت، حتى رأت. وقوله عن جنب من مكان بعيد، جنب بمعنى بعيد، وعلى هذا فالموصوف محذوف والتقدير عن مكان بعيد، بعيد منها، لكنها عرفت أن هذا أخوها. وهم نعم اختلاسا، يقول بصرت فيه عن جنوب من مكان بعيد اختلاسا. ايش معنى الاختلاس؟ المصارفة، يعني أنها ما جعلت تحد النظر فيه، لأنه أنها جعلت تحد النظر فيه وأقبلت إليه بسرعة وظهر منها علامات على أنه مفقودها لكانوا يحسون بذلك، لكانوا يحسون بذلك، ولكنها ما جعلت تنظر إليه نظرا يشعرون به، بل تختلس النظر، تختلسه اختلاسا. وهذا واضح، وإن كان ما في الآية دليل عليه، لكنه واضح أنه لا بد أن يكون، لأنه لو كانت أم امرأة ذهبت إليه وجعلت تنظر ما أشبه ذلك لكانوا يشكون في هذا الأمر ويمسكونه، ولكنها بصرت فيه عن جنب تختلس النظر. وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه. من يشعرون؟ من؟ آل فرعون. ما علموا، لكن المرأة فيها ذكاء، جعلت تنظر من بعيد حتى وصلت إليه، وهم لا يشعرون بأنها أخته أو تراقبه، لأنها لم تبدي حركات تدل على ذلك. وقوله وهم لا يشعرون، الجنة وضعها من الأعراب حال منين؟ من فاعل بصرة، يعني والحال أنهم لا يشعرون. بل والجملة الحالية ما يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال، ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة، والجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا بصرت فيه وهم لا يشعرون، لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكتفى فيها بأدنى ملابسة. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم.
7: نعم. في عهد فرعون تحرك يعني في هذا
5: المكان، ما يدل على انها لها يعني شيئا من السلطه او القرب الى هذا العرش. ان ليس في واحد ان يتقرب الى هذا العرش. نعم، هو مبدع عند عرشه هذا الطفل، الطفل في الحقيقه صار يقلق ويبكي يريد الرضاعة، ولعلهم خرجوا به يطلبون من رضاعة فصادف أن ضاعت
7: بالرضاعة. هذا قبل أن يحدث يعني
5: خرج الرضاعة. كيف قبل أن
7: قبل أن الرضاعة عندما خرج الرضاعة؟
5: إيش دليل؟ ما في دليل. نعم.
8: يقول هذه الآية تدل على قول المؤلف واصح فؤاد يونس لما عن الاختلاف.
5: يعني كونها أمر أن تقصه؟
8: أي نعم.
5: نعم.
8: أرسلتها إلى
5: الاختلاف. لا، أرسلتها مو إلى أفراد، أرسلتها إلى فخر الدور في البلد. نعم، البلد. ما في شك انه موطن، لو لم يكن ما القته في الجنه، هو امرتها ان تاخذ تطلبه لانها تبدا، لانها عرفت انه لا بد ان ارجع اليه. نعم.
8: عن جنوب
5: جنوب
8: لانه عن
5: طرف الله. اي لا سلامك، عن جنوب البعيد. قال وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل رده إلى أمه، أي حرمنا أي منعنا. والتحريم في الله المنع، ومنه قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مريم. ما تقول يا حنة يا رفعين؟ نعم، وجهل به ليس لا يفعل، لا يفعل. ما معنى قصير؟
7: تتبعي
5: أهل أو تتبعي أو تتبعي
7: لا يعني تتبعي أهل
5: تتبعي أهل يعني أطبي وفعي. طيب قوله فبصرت فيه غانم، إيش معنى بصرت فيه؟ فاس. طيب معنى الجنب من كان بعيد وهم لا يشعرون. هم يشعرون وهي في محل نصب
9: في
5: قوله تعالى وحرمنا عليه المراض. قلنا ايش معنى حرمنا؟ تحريما قدريا. التحريم ينقسم الى اسمين عبد الرحمن. نعم، متعلق الشرع ايش؟ مش متعلق له، مش متعلق يعني مش يتعلق بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية. والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟
9: القدري
5: قول غيرها. ذكرنا هذه مثالين. أهلكناها أنهم لا يرجعون. طيب والمثال الثاني قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة في يتيم، يعني تحريما قدريا. يتيم على أهل بيت، ولم تقل على أهله. طبعا لو قالت على أهله تضح أمره وأمسكوها هي وهو وأهله، بل قالت على أهل بيت منكر كأنهم لا يعرفونه، مع أنها أي أهل البيت أم موسى. على أهل بيت يكفلونه لكم، أهل بيت لما رأت حلوهم عليه، لما رأت حلوهم أي حلو آل فرعون على هذا الطفل، وأنهم يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالته وأرضائه، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم للإرضاء وغيره. والكفل معناه القيام بحرانة الطفل، القيام بحرانة الطفل يسمى كفلا، كما في قوله تعالى وكفلها زكريا، وفي قراءة ثانية وكفلها زكريا. المعنى أن بدلكم على بيت يقومون بحضانته على أتم قيام بدليل قولها وهم له ناصحون. الفعل جاء بالفعل، والنية جاءت بالجملة الاسمية، يكفلونه لأن الكفالة فعل، وهم له ناصحون، النصيحة مبنية على النية في القلب. ومعنى ناصحون أي مخلصون، مخلصون. وأصل النصح إخلاص الشيء من الشوائب، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي خالصة من الشوائب لله وحده. إذن ناصحون مش من النصح الخلوص من الشوائب أي أنهم مخلصون له إخلاصا كاملا، وهي صادقة في قولها ولا لا؟

0: وإذا كان يعود إلى هذا الطفل، فإذا قال قائل ما فائدة آل فرعون بنصح هذا أهل هذا البيت له، نقول فائدة آل فرعون بذلك لأنهم أحبوا هذا الطفل وودوا من يقوم بكفايته وبكفالته على وجه الأتم. ولهذا ما تبونه؟ طيب كل وجهة من جهة
1: وجهة.
0: طيب يقول المؤلف وفسر الضمير له بالملك جوابا لهم فأجيبت. هذا مبني على قصة إسرائيلية، أنها لما قالت وهم له ناصحون كأنهم استشفوا وقالوا من الذي أدراك أنهم ينصحون له، فقالت أريد أنهم ينصحون للملك. من الملك؟ فرعون. يعني وهم للملك ناصحون. وهذه القصة لا شك أنها بعيدة من الصواب وليست بصواب، وإنما المراد له أي ترى تسمح للأخ اللي جالس مكانك، المراد له للطفل، المراد له للطفل، وليس هناك يعني ما في ما يمنع أن يكون ضمير عائدا إليه، ولا حاجة أيضا إلى تفسير بالملك، لأنهم هم يحبون أي آل فرعون يحبون من ينصح له، فليسوا بسائلين عن هذا الشيء. نعم، فتقدير المؤلف هذا لا داعي له. يقول فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابته عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، فأذن لها في إرضائه في بيتها فرجعت به كما قال تعالى فرضتنا. هذا التقدير الذي ذكره المؤلف أيضا لا دلالة في الآية عليه، وأن الأم هي اللي جاءت وقبل ثديها أمام الناس واتهمت به ودافعت عن التهمة بأن ثديها طيب الريح ولبنها طيب، كل هذا لا أصل له. والصواب أنهم لما قالوا هالكلام لما قالت هل أدلكم على البيت لكم من المناصحين، قالوا وش قالوا؟ قالوا نعم دلين. فالقصة واضحة جدا، دلين فدلتهم فجاءوا به إلى أمه، وهذا أبلغ في المعجزة، أبلغ في المعجزة والآية أن أمه في بيته أمرت أخته أن تخرج في طلبه، فما رجعت أخته إلا به إلى أمه. أما إن الأم راحت وأنها آثمت الثدي وأنها اتهمت به ودافعت بأنها طيبة الريح أو طيبة اللبن، فهذا ليس بصحيح. ومثل هذه الأمور لا يلزم أن يكون لها أسباب حسية معلومة، لأنها من خوارق إيش؟ من خوارق العادات، وخوارق العادات ما يحتاج من موجه لها أشياء تناسب العادة، بل هي فوق العادة. فعلى هذا نقول المسألة سائرة على حسب ما جاء في القرآن الكريم، ولم تأتي الأم، الله ما ذكر أن الأم التي أتت، بل قال فرددناه إلى أمه، رددناه أي موسى إلى أمه كي تقر عينها بلقائه. تقر سبق أنها مأخوذة إما من القر وهو البرودة، وإما من القرار وهو السكون، ولعله يشمل المعنيين، مأخوذة من القرار تسكن العين وتبرد. نعم، فكي تقر عينها، وكي هنا حرف تعليل وهي مصدرية تنصب الفعل المضارع، ولهذا تقر منصوبة، وعلامة نصبه فتحة ضارعة.

0: مصغرة على القاف على آخرين والقاف وش مصغرة مفتوحة
1: الأصل
0: هذا الأصل نعم لأن من قر يقر وليس من قر يفر كيف قر عينها في لقائه ولا تحزن حينئذ يعني لا تحزن على ما مضى بل يزول عنه الحزن فقر العين ويزول عنه الحزن ولتعلم أن وعد الله برده إليها حق هذا أيضا ثلاث فوائد تقر عينها ولا تحزن والثالث ولتعلم أن وعد الله حق أما الأولان فظاهر أنها تقر عينها برجوعه وأنها لا تحزن يزول عنها الحزن لكن قوله ولتعلم أن وعد الله حق فإن هذه العلة قد سبقت لأنها منذ أن ألقته في اليم قد علمت بأن وعد الله حق ولولا علمها ويقينها بأن وعد الله حق نعم ما ألقته فيكون هنا المراد بالعلم علم اليقين ولا عين اليقين عين اليقين أو حق اليقين إن شئت لا علمها بالأول علم عن الشيء خبرا وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوعا وفرق بين علم الإنسان بالشيء خبرا وبين علمه به وقوعا ولهذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة فالحاصل أن قوله ولتعلم يعني علم الشيء بعد وقوعه وأما علمه به خبر علمها به خبر فقد تقدم ولولا أنها واثقة في الأول ما فعلت وقول ولتعلم أن وعد الله حق وعد ذكروا أنه أن الوعد هو الوعد بما يسر والوعيد بما يحزن يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر كذا وأن الشر من أوعد والخير من وعد فقالوا أوعده أي بالشر ووعده بالخير
1: معروف إذا الإنسان قرت عينه ينسى الحزن
0: نعم
1: معروف إذا الإنسان
0: قرت
1: عينه
0: نعم
1: ينسى الحزن السابق
0: إيه ذكر نفي الحزن هنا لأجل أن يبين أن القر كامل لأنه قد تقر عينه مع شيء من الحزن قال ولتعلم طيب الوعد معناه قلنا الوعد هو الإخبار أو يتعلق بما يسر والوعيد بما يسر فهل الوعد هو الحق دون الوعيد أو كلا
2: لا الوعيد قد يتخلف
0: هو حق الوعيد حق والوعد حق لأننا لو قلنا إن الوعيد ليس بحق لزم أن يكون في خبر الله كذب وهذا غير ممكن لكن الوعيد قد لا ينفذ تفضلا من الله عز وجل لأنه حقه الوعيد حق الله والله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه قل لا أما الوعد فإنه حق لمن للموعود ولهذا لا يمكن أن يتخلف قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي لأن الوعد حق للموعود والوعيد حق للواعد أو للموعد. أضرب لكم مثلا، إذا قلت لهذا الرجل إن فعلت كذا أعطيتك 100 دينار، هذا ما هو واعد ولا وعيد؟ عبد الله السمسان، لأنه لأنه في الخير. طب قلت لراجل نعم هذا فعل ما قلت، يجب عليه أنه فيه لأنه حق له، لكن قلت لولدي مثلا إن فعلت كذا حبست، إن فعلت كذا حبستك ثم فعله ولكني عفوت عنه، هذا جائز ولا مو جائز؟ هذا جائز، ويكون فضلا، يكون فضلا، لا سيما إذا عفى عنه مع القدرة. قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أما العفو مع العكس فهذا مهم. الحاصل إن وعد الله ووعيد كلاهما حق، لكن وعده لما كان حقا للموعود صار لابد منه من وقوعه، ووعيده لما كان حقا له إن شاء عفى عنه تكرما وتفضلا حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. نعم هذا صحيح، يطلق عليه وعد، إما لأنه في مقابلة يعني مع قرنه بهذا صار مشاكل له، أو أنه يطلق عليه أحيانا. قال ولتعلم أن وعد الله حق، حق هنا بمعنى ثابت، وأظن أن ما قلنا إن الحق في كذا له معنى والحق في كذا له معنى، هذا من أي معنيين؟
2: من الصدق.
0: إن الحق إذا تعلق بالأخبار فمعناه الصدق، وفي الأحكام معناه العدل، وعلى هذا فيكون هنا بمعنى الصدق. ولتعلم أن وعد الله حق أي صدق ولا يمكن أن يتخلف، لأن تخلف الوعد جماعة تخلف الوعد إما أن يكون عن كذب الواعد أو عن عجزه عن تنفيذه، وكل الأمرين في حق الله مستحيل، فلا كذب في قوله ولا عجز في فعله. ولهذا إن عباد الله سبحانه وتعالى يختمون الدعاء بقولهم إنك لا تخلف الميعاد. نعم قال ولتعلم أنا ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته. المؤلف خص الآية، والحقيقة من الآية عامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ليس عندهم علم ينفعهم بوعد الله. فنفي العلم هنا إما للجهل، إما لإثبات الجهل أو لنفي العلم النافع. أكثر الناس لا يعلمون بهذا، لا يعلمون بأن وعد الله حق. إيه أنا أكثر من أي الناس، أقول أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، إما لجهلهم وإما لعدم انتفاعهم بهذا العلم، ونفي الشيء لنفي الانتفاع به ثابت في القرآن، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ودائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن أناس أو السمع عن أناس ما أشبه ذلك لعدم انتفاعهم بذلك. فأكثر الناس لا يعلمون، المؤلف خص هذه بقصة موسى والآية عامة، أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق. أقول إما للجهل بذلك لكونهم لا يعرفون من أسماء الله وصفاته ما هو اللائق به، وإما لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم. الذين لا يحرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر. في الحقيقة هم كالجاهلين بأن وعد الله حق، إذ أن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمنا بهذا الشيء سواء كان وعدا أو وعيدا فلا بد أن تسعى له بمقتضى إيمانك. إذا كنت تعلم أن الإنسان سيموت وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير ويكون في الجنة وينجو من النار، هذا حق ولا لا؟ حق. لكن إني ما يسعى للجنة الذي لا يسعى لها وينهمك بسعيه للدنيا الفانية، هل هذا في الحقيقة عالم بأن وعد الله حق أو منتفع بعلمه؟ منتفع به، منتفع بعلمه، لو انتفع به ما فوت هذه الفرصة العظيمة. طيب إنسان يعرف أن المعصية السبب لدخول النار، يعرف هذا ويعرف أن وعد الله حق، لكن مع ذلك يتجرى على المعاصي، نقول إن علمه هنا ناقص، إذ لو آمن بذلك حقا لكان يتجنب هذا الشيء. فصدق معنى قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. حل المؤلف رحمه الله الآية هذه يقول لا يعلمون بهذا الوعد، يعني بما وعد الله أمه من رده إليها، ولا بأن هذه أخته. وعلى هذا فيكون الضمير في أكثرهم يعود على آل فرعون، وهذه فمكث عندها إلى أن فطمته وأجري عليها أجرتها لكل يوم بها مغالي الأرض بعد الوقت. نعم. وأما كونه بقي عندها إلى أن فطمتها هذا واضح، لأنه ما دام أنه محتاج للرضاء فسوف يطمع عنده. وأما أجري عليها أجرتها فهذا أيضا صحيح، فإنه جعل لها أجرة وصاروا يرسلون إليها بالهدايا والتحف ويكرمونها لأنها كافلة هذا الطفل الذي قالوا إنه قرة عين وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذي يحسن الصنعة ويتخذ عليها أجرا أنه كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا. وهذا من آيات الله، يجيها ولده وترضعه وتكرم عليه. ما ظنكم لو لم تفعل هكذا ولا تلقيه باليم ولا يلتقطه على فرعون كان تبقى خائفة وجلة، ولا يحصل لها أجرة ولا إكرام ولا إعزاز من هؤلاء الطغاة. قال وأما قوله لكل يوم دينار فهذا غير مسلم، لأن طريقنا في مثل هذه الأمور أن نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف به ولا ينبغي أن نجزم به هذا الجزم. نعم نحدث به ولكننا ما نجزم به. يقول لكل يوم دينار، شف بعد جاب إشكال، وأخذتها لأنها مال حرفي. سبحان الله العظيم، يعني ذهاب وهل بعض العلماء غريب. أخذتها لأنها مال حرفي أو أخذتها لأنها أجرة على إرضاعها؟ أجرة ما في أشكال. أما كونك تأخذ أجرة لأن مال حرفي فهذا لا وجه له، ليس له وجه. لا يقال مثلا إن أم موسى لما لم يقبل ثدي غيرها كان إرضاؤها إياه فرضا عليها، والفرض لا يجوز أخذ العوض عليه، يصير أخذ العوض هنا على أنه مال حربي. نقول حتى مال الحربي إذا جاء بصيغة عقد يجوز أخذه ولا لا؟ لا ما يجوز، إنما تأخذه بمقتضى العقد، والمعاقدة بينك وبين الحرفيين مثل الاستئمان، مثل الاستئمان، بل هي استئمان في الواقع. فالصواب أنها أخذتها لأنها أجرت عليها على كفالتي وأرضائك. ما خالف، لو لم تأخذ لكان في ذلك بلاء، فعلم أنها قريبة له أو ما أشبه ذلك، فهي أخذت لأنهم هم يعتقدون أنها ليست أمة، ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون له.
1: نعم، لو جاء ظاهرا
0: يجوز باطنا لأجل كفالتها بالنسبة له. يقول المؤلف: فأتت به فرعون فتربى عنده، كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. تربى عند فرعون في بيت الملك، وكان يركب كما راكب الملوك ويلبس لباس الملوك، فبدل من أنه لو كان عند أمه ما حصل له هذا الشيء بلا شك، أما الآن فأصبح معززا مكرما، وذلك من تسطير الله سبحانه وتعالى له. نعم.
3: ما أرد أن يوصل بأمه
0: اتصل بها؟ وعلى كل حال يتردد عليها، تردد عليها لأنها أمي،
3: لأنه عندما انتهى من فرعون ورجع إلى
0: تردد عند فرعون، ولكن يجي إلى أمه لأنه يقول هذه أمي من الرضاع. ولا يستنكر أنه رضاع أمه، لا يستنكر أنه رضاع إليها لأنه أمه من الرضاع.
3: وما يعلم
0: ما يعلمونهم؟ لا يعلم الحقيقة، لابد انه علم وعلمته امه ايضا. التغيير لانه لما كفلته وكبر فانه سيكون في حضانه دائما، يعني ياتي اليها بالضروره في التعلم.
3: لا تعلم وتخفى ان يقصد
0: احمد ابدا، ولا لانه هو يخاف على نفسه مثل ما تخاف عليه ابدا. ما في خوف أبدا، ما دام أن الرجل يخشى على نفسه لا يمكن يرضى عنه. التسمية ما يحتمل منها سمته بذلك أو من آل فرعون، لأن حتى آل فرعون وش يدريه من سمته اللهم. نعم،
1: تسمية عبرية.
0: نعم، اللهم إلا أن يكون مثلا هذا من إكرام الله له حيث سماه بما سمت به أمه. يقول: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فبقي الرجل عند الملك مكرما معززا، ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 3 إذا عندكم الأشد، قيل إنه 33 سنة، 33 سنة، وقيل 30 سنة، وقيل قريبا من 40. وذلك أن الله يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فدل هذا على أن بلوغ الأشد غير الأربعين، لأنه يعني قال بلغ أشده وبلغ 40 سنة، على أنه يحتمل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل، ولا ينافي أن يكون كمال العقل عند تمام 40. ويقول: واستوى أي بلغ 40 سنة. لا، استوى بمعنى كمل، والاستواء في اللغة العربية بمعنى الكمال، ومنه قولهم: استوت الثمرة أي كملت، وهو في كل موضع بحسب. ولكنه إذا عدي بإلى فهو بمعنى القصر، وإذا عدي بعلى فهو بمعنى العلو والاستقرار، لأن ذلك هو الكمال. واستوى آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا. آتيناه بمعنى أعطيناه، وهذا الإيتاء كوني ولا شرعي؟
4: كوني، لأنه مو بوحي
5: شرعي، لكن
0: الإتيان يكون كونيا ويكون شرعيا. فإن كان متعلقا بالقضاء والقدر فهو كوني، وإن كان متعلقا بالشرع فهو شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، هذا الإتيان شرعي لأنه يتعلق بالشرع والقصد. وهنا آتينا الحكم وعلما هذا كون لأنه يتعلق بالقضاء والقدر. وآتوهم من نار الله الذي آتاكم، لا آتوهم شرعا، لكن الذي آتاكم قدرا الذي قدره لكم. فالإتيان إذا يكون شرعيا ويكون كونيا بحسب متعلقه. وقول المؤلف حكما فسره بحكمة، وقال علما أي فقها. لماذا فسر الحكم بالحكمة؟ لأن العلم هو علم الأحكام، فإذا فسرنا الحكم بأنه الحكم اللي هو مقتضى خطاب الشرع صار فيه نوع من التكرار لأنه العلم. ولكنه يجوز أن نقول آتيناه حكما أي علما بالأحكام الشرعية وعلما بالأخبار والأسرار. نعم، وحينئذ ما يكون في الآية التكرار، ولا نلجأ إلى تفسير الحكم بالحكمة، لأنه معروف أن الحكم غير الحكمة، ولا لا؟
4: نعم.
0: فالحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، والحكمة هي علة ذلك الحكم. وقوله لما بلغ آتيناه، لما شرابة
4: شرطية،
0: شرطية لا شرطية هنا، لأنها بدليل أنه جاء لها فعل وجواب. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه، فهي إذن شرطية، وهي ترد في اللغة العربية شرطية كما هنا، وترد بمعنى إلا، ترد بمعنى إلا، مثل قوله تعالى من كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. وترد ظرفا، نعم جئتك لما عرفت أنك مستيقظ مثلا، أي حين عرفت. والذي يعين هذه المعاني هو السياق. نعم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قال الله تعالى وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. قوله كما جزيناه يفيد أن الإشارة هنا إلى هذا الإعطاء الذي أعطاه الله، يعني ومثل ذلك. والكاف هنا وهي كثيرة من القرآن نعرفها بأنها مفعول مطلق بمعنى مثل، أي مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. إذا كانت مفعولا مطلقا بمعنى مثل فهي اسم، فهي اسم. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، وكذا من وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. فالكاف تأتي بمعنى مثل وتعرب على أنها اسم لا حرف جر. وقوله تعالى نجزي أي نكافئ، وقول المحسنين يقول لأنفسهم سلام
4: أمسح وهم مقيم
0: أين المحسنين في الواقع يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. الدليل على هذا أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان. هذا إحسان في إيش؟ في عبادة الله. تعبد الله كأنك تراه وهذه عبادة الطلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه عبادة الهرب والخوف. ولا شك أن العابد بالمعنى الأول أكمل من العابد بالمعنى الثاني، لأن العابد الأول مرتبته عليا يعبد الله كأنه يراه فهو يقصد الله عز وجل وله شوق كبير إلى ربه سبحانه وتعالى. أما الثاني فإنه يعبد الله كأن الله يراه فهو خائف من ربه فعبادته عبادة هرب، والأول عبادة الطلب. طيب الإحسان بالنسبة إلى الخلق وش نفسره به؟
6: إرادة الخير
0: لا ماك الإرادة ما تكفي لو أراد ماك فعلم قال إنها بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى وكف الأذى هذا الإحسان للناس. الندى بمعنى العطاء وكف الأذى واضح. فالإحسان إذن له شقان: بذل الندى سواء كان ذلك يتعلق بالمال أو بالجاه أو بالبدن، وكف الأذى القولي والفعلي. وقد يتخلف أحدهما ويكون الإنسان محسن من وجه غير محسن من وجه، ويكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى. يكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى. نعم وراء العطر كيف احنا قلنا يشمل المال والبدن والجاه، وتعليم العلم من الإحسان البدن. من إحسان البدن
7: هو النصيحة.
0: ها
7: النصيحة
0: تدخل لأن اللي ينصح بادر لك أفضل ما يكون. طيب على كل حال إذن الإحسان وعبارة عن أنا أرى أنها العبارة من أحسن ما يكون هي بذل الندى وكف الأذى، إنك ما تؤذي الناس فتكون مسيئا، لا تؤذيهم فتكون مسيئا، ولا تحرمهم خيرك فلا يكون فيك إحسان. ما في إحسان إذا لم تبذل الندى. طيب قولها المحسنين إذن المحسنين في عبادة الله شباب وإلى عباد الله يشمل هذا وهذا. فأما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل النداء وكف الأذى. طيب ودخل المدينة. ودخل المدينة بعد بلوغ الأشد ولا لا؟ بعد بلوغ الأشد، لأن الأصل أن ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا وعملا. هذا الأصل، ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا إن كان في الأخبار، وعملا إن كان في الأحكام. ولهذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. وقال العلماء إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا نقول لما ذكر الله ولما بلغ أشده وصلاته وحكمه وعلمه ودخل علمنا أن دخوله المدينة بعد أن بلغ أشده. وقولها المدينة مدينة فرعون وهي من أو من ما أدري بضم الميم من أهل سكون النور. وبعد أن غاب عنه مدة تعيين المدينة بأنها مدينة فرعون في نفس من هذا الشيء، لأن الرجل التربى نعم عند من؟ عند فرعون في نفس مدينته وفي نفس مكانه. اللهم إلا أن يقال إن فرعون كان في مصر وأن من هذه بلد خارج عن القاعدة الذي قصدت البلد، وأنه خرج من يوم من الأيام فدخله. والأحسن في هذا في مثل هذا المقام إذا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحسن نقول مدينة من مدن مصر، مدينة من مدن مصر، ويسكنها أقباط وإسرائيليون. بدأ القصة دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة. قول على حين غفلة من أهلها، بعض العلماء يقول المراد على حين غفلة زمنا، يعني أنهم في زمن يغفل الناس فيه. بعضهم يقول على حين غفلة من أهلها أي كلاما، بمعنى أنهم نسوا فرعون، أن نسوا موسى وقصته، وطال الزمن فدخل على حين غفلة من التحدث في هذا الأمر. ولكن المعنى الأول أظهر، أنه دخلها في وقت أهلها غافلون. هل يتعين أن يكون وقت القيلولة؟ لا يتعين، يكون وقت القيلولة، يكون مثل بيع بالليل، يكون في المغرب، الله أعلم. إنما في وقت أهل البلد غافلون. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي إسرائيلي، وهذا من عدوه أي قبطي. وجد فيها رجلين يقتتلان، الاقتتال بمعنى المنازعة والمخاصمة والمضاربة أيضا. وليس المراد فيما يبدو أنهما يريدان أن يقتل بعضهما بعضا، لكن هذا من شيعته، شيعة الرجل معناه أتباعه. قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. وقيل إن الشيعة من يناصرك، كل من يناصرك فهو شيعة لك، نعم، سواء كان متبعا لك أو غير متبع. وعلى كل حال فهنا المراد بالشيعة يعني أنه من قبيلته، ولهذا قال المؤلف أي إسرائيلي، وهذا من عدوه، من عدو موسى من آل فرعون، وهم الأقباط. إيش أي قبطي يسخر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون. الله عجائب، من يقول هذا؟ على كل حال يقتتلان كعادة الناس الأعداء، الأعداء يخاصم بعضهم بعضا دائما ويقاتل بعضهم بعضا. وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره بأن هذا يدل على قوة شعب بني إسرائيل، قوة شعب بني إسرائيل بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا أذلة يقتلوا أبناءهم ويستحيى نساؤهم، أصبحوا الآن يجعلون أنفسهم أندادا لمن؟ لآل فرعون الأخبار، لأنهم يعرفون موسى منه، وأن موسى في منزلة عظيمة عند فرعون، فهم استقوى قبورهم بهذا الشيء. وهذا واضح أن سوف يقوون بهذا الشيء ويرون أنفسهم أندادا لآل فرعون. أما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى المطبخ، فهذا ما ظاهر، ومحتاج إلى دليل بين ولا دليل بين. فمن شرح الموقف على قوله ودخل المدينة على حين غزوة النبي. فتلان يعني يتخاصمان ويتنازعان وربما يحصل بينهما ضرب.
8: أصل القصة يكون موصل المدينة ووجود الرجلين وقتل النفس، كل هذا كان سببا لخروج موسى ثم نبوته. فيستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بأسبابه، إثبات الأسباب. ويستفاد من هذا هو من قوله الاستغاثة، جواز الاستغاثة بالمخلوق، لكنه مشروط بما يفيد فيه، بما يفيد فيه. أما ما لا يفيد فيه فلا يجوز. فعلى هذا إذا استغاث بميت فلا يجوز لأنه لا يفيده، وإذا استغاث بحي فيما لا يقدر عليه فلا يجوز لأنه لا يفيده، وإذا استغاث بحي فيما يقدر عليه فهو جائز. إذن جائزة بشرط أن تكون فيما يفيد، وذلك في حي قادر على دفع الشدة. وفي أيضا إثبات العداوة والولاية لقول الصعافة الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهو أصل في الدين، فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن، والبراءة من الكفار من واجب المؤمن. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وهذا أمر لا بد منه، أن يتبرع الإنسان من كل كافر. وبراءة دليل على قوة موسى بقوله فوكزه فقضى عليه، فوكزه وقضى عليه. وفيه إثبات غيرته وسرعة استجابته، لأنه ما تركأ في الأمر بل بادر به. هل يستفاد منه جواز الدفع، دفع السائل بما يصل إلى القتل؟
9: ما صار
8: على هذا ولا أخر، لكنه في الشريعة الإسلامية معروف أن الإنسان إذا قال عليه أحد ولم ودافعه بالتي هي أحسن ولمن دفع فله فله يقتله. وفيه أن المعاصي من أوامر الشيطان وأعماله بقوله هذا من عمل الشيطان. وفيه أيضا إثبات السبب بقوله من عمل الشيطان، لأن من سبب السببية. وفيها أيضا ثبوت عداوة الشيطان لبني آدم، إنه عدو وأكد بإما لشدة التنفير منه، لأن عداوته ليس فيها ابتداء. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية إثبات أن الرسل عليه الصلاة والسلام قد يخطئون. شوف الفائدة هاي، هل تسلم ولا
9: لا؟ هذا قبل الرسالة،
8: هذه لا تسلم لأنه قبل الرسالة، وقبل الرسالة يمكن أن يقال منهم هذا الشيء، لكن لا يقع منهم فساد الأخلاق وشرب الخمور وما أشبه ذلك. أما الغيرة والحمية فهذا قد يقع منهم. وفي أيضا جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي. وأخر منين؟ من قوله رب إني ظلمت نفسي. فالظالم لنفسه محتاج إلى من ينقذه، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي. ومنه قوله تعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يكون بحال الداعي، ويكون بالثناء على الله بأسمائه وصفاته، ويكون وكذلك بأفعاله التي ينعم بها. وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم.
4: لأنه هذا
8: التزام. لا هذا لا تكفاني. لا تقول رب إني ظلمت نفسي. وفيها أيضا إثبات هذين الاسمين من أسماء الله الغفور والرحيم. وإثبات الاسم كما مر علينا في أصول العقيدة يتضمن ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا، وأمرين إذا كان لازما. يتضمن إثبات هذا الاسم من أسماء الله، أو إثبات هذا الاسم من أسماء الله، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات الأثر وهو تعديه إلى المخلوق مثلا. فالغفور الرحيم تضمن ثلاثة أشياء: ذات الغفور الرحيم على أنهما من أسماء الله، وإثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى، وإثبات الأثر المترتب على ذلك وأنه يغفر ويرحم. طيب، وفيها أيضا في قوله إني ظلمت نفسي فاغفر لي دليل على إثبات الأسباب. من يؤخذ من أن الفهم السببية، يعني فبسبب ظلمي نفسي فإني أسألك أن تغفر لي. قال رب إني أنعمت علي. لا، نعم،
4: فغفر له. ما
8: استفاد من استجابة الله منك؟ إلا استفاد من قول فغفر له استجابة الله سبحانه وتعالى، وما تتضمنه هذه الاستجابة من صفات، لأن الاستجابة تتضمن السمع والعلم والقدرة والغنى، فضلا عن الوجود. إذا استجاب الله للإنسان هو معناه أنه كان قد سمعه وعلم بحاله وقدر على إعطائه سؤله. كل هذا استفاد منه. وفيه أيضا إثبات كرم الله فقوله فغفر له، وفيه إثبات أن الدعاء سبب خلافا لمن أنكر سببيته وقال إن الشيء إن كان قد كتب لي لم يحتج إلى دعاء، وإن كان لم يكتب لي فلا فائدة من الدعاء. وجواب على ذلك أن يقال هو مكتوب لك بالدعاء، مكتوب لك بهذا الشرط بالدعاء. أقول مثلا أنا ما أدعو لأن المكتوب لا بد أن يحصل، وما لا يكتب لا يمكن أن يحصل. هذا صحيح؟
4: لا،
8: نقول ليس هذا صحيح، لأنه مكتوب لك بهذا السبب. كما لو قال قائل أنا لن أتزوج، كان لهم قدر لولد بيجين ولد، وكان لهم قدر لولد ما في فائدة الزواج. نقول ولكنه مقدر لك الولد بإيش؟ بالزواج. فهذه الأمور الغيبية مثل الأمور المشاهدة، كما أن الأمور المشاهدة ما تصلح إلا مثل الأسباب التي توصل إليها، فكذلك الأمور الغائبة ما تصلح. إذا نقول لا تعمل بعد، لا تعمل عمل صالح، لأنك إن كنت من أهل الجنة فإنك ستكون من أهل الجنة، إن كنت من أهل النار فلن تكون إلا من أهل النار. فيقال أنت تكون من أهل الجنة بعملك. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما في الجنة أو في النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندعو العمل ونتكر على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو فكل ميسر. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره باليسرى. المهم أن في هذه الآية وغيرها من الآيات الكبيرة دليل على تأثير الدعاء في حصول المطلوب، أليس كذلك؟ وأن من أنكر ذلك فهو في الحقيقة مكافر أو جاهل. نعم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه الآية كما مر علينا بالأمس من العلماء من يقول إنها دعاء، ومنهم من يقول إنها خبر بمعنى الالتزام. إن قلنا إنها دعاء فإنه يستفاد منها، يستفاد من الآية جواز التوسل بنعم الله عز وجل، لأن قوله بما أنعمت أي بسبب إنعامك عليه. وإن قلنا إنها التزام فإنها تدل على شكر النعم، وأن الإنسان إذا أنعم الله عليه فإنه يجب أن لا يكون عونا بهذه النعمة للمجرمين. وقلنا أن المعنى الثاني أنه أقرب وأرجح، لأنه ظاهر الآية ولا ينبغي العدول عن ظاهرها. نعم. وإن كانت تحتمل المعنى الثاني، قال: فيستفاد منها إذن كمال موسى عليه الصلاة والسلام، حيث التزم لله تعالى شكرا لنعمته أن لا يكون ظهيرا للكافرين مثل المجرمين. نعم. وفيه دليل على أن مظاهرة المجرم تنافي الشكر، فهي محرمة. نعم. لماذا يا آدم؟ لماذا تكون مظاهرة المجرم محرمة؟ مظاهرة، مش معنى مظاهرة المجرم؟ لا، ما معنى مظاهرته؟ يعني
10: مزاهر.
8: ها؟
10: يعني مظاهر في
8: لا لا لا لا مش معنى عون، مظاهرته يعني مساعدة. فمساعدة المجرمين محرمة لأنها إجرام في الحقيقة. المجرم مساعدته بمنع إجرامه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا الظالم فكيف نصر المظلوم؟ المظلوم. قال: تمنعه من الظلم. هذا نصر. نقرأ الدرس الآن. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح أي موسى، ومن أصبح أي دخل في الصباح، يعني بات ليلته ولكنه في صباحها أصبح خائفا يترقب. وقول في المدينة الهنا للعهد الذكري، لأنه سبق ذكرها. وقوله خائفا حال من أصبح، حال من فعل أصبح. ما سامعه صوت
10: أصبح موسى خائفا خبر
8: أي هذه خبر أصبح. أصبح من خوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فخائفا خبر أصبح خبر غانم خائفا من خبر أخبح. وقوله يترقب على خبر ثاني أو حال من الضمير في خائفا، خائفا حال كونه يترقب أو أصبح خائفا أصبح يترقب. فعلى الإعراب الثاني أنها خبر يكون هذا من باب تعدد الخبر مع الاختلاف، لأنه يجوز تعدد الخبر سواء تعدد بلفظ المفرد أو تعدد بلفظ الجملة أو تعدد بلفظ المفرد والجملة. وقوله يترقب يقول المؤلف ينتظر ما يناله من جهة القتيل. نعم، لأن هذا القتل إجرام، يكون الإنسان مقتل شخصا في بلد يعتبر هؤلاء الشيعة شيعة موسى عليه الصلاة والسلام يعتبرون مستضعفين، لا بد أن نخاف. وهذا الخوف من طبيعة البشر وليس خوف عبادة، الخوف نوعا، خوف عبادة يقتضي التقرب إلى المخوف والتزام طاعته وما أشبه ذلك، وخوف طبيعي مما يخاف منه الثاني لا بأس به لأنه من طبيعة البشر، لكنه يكون مذموما إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. إنما ذلك من الشيطان وخوف أولئك فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي فإذا الذي، إذا فجائية يعني فاجأه في الصباح وهو خائف يترقب فاجأه أن صاحبه الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس اليوم يستصرخه. والاستصراخ معناه طلب الإنقاذ من الشدة، طلب عن روح. فهنا عندنا استغاث واستنصر واستصرخ، أين أبلغ؟ أبلغ الاستصراخ أين استصرخ. والاستنصار ظاهر الآية الكريمة أنه بمعنى الاستغاثة، لأنه قال فاستغاثه ثم قال فإذا الذي استنصره، فظاهره أن الاستغاثة والاستنصار معنى واحد، ولكن في الحقيقة الاستنصار أعم، لأنك قد تستنصر الإنسان لينصرك وإن لم يحتفل في شدة، والاستغاثة أخر. إلا أنه الآية الكريمة تدل على أن استغاثته من باب الاستنصار. يستصرخه قال يستغيث به على قبطي آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين. قال له لمن؟ لإسرائيلي الذي استنصره. وزعم بعض المفسرين أن الضمير في له يعود إلى القبطي، وأن القبطية وأن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب القبطي وقال له إنك لغوي مبين، ولكن هذا بعيد من السياق. والصواب أن الضمير في له يعود إلى إسرائيلي الذي استنصره. إنك لغوي مبين، بين الغواية بما فعلته أمس واليوم. غوي على وزن فعيل بمعنى فاعل، أو على أنها صفة مشبهة، والغوي ضد المرشد وهو الذي يتصرف على وجه الإساءة. قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، والرشد معناه معروف أنه إنسان التصرف، وعلى هذا فيكون الغي سوء التصرف. فما نادى إنك لغوي أي ذو رواية وهي سوء التصرف، وقوله مبين أي بينها. ووجه ذلك، وجه سوء التصرف أن أمس القريب كان يتخاصم مع قبطي، واليوم الثاني الذي يليه كان يتخاصم أيضا مع قبطي آخر. وإن فهم شاك، فلهذا قال له إنك لغوي مبين. يمكن لو بقي اليوم الثالث والرابع كل يوم يجب أن يكون مشكلة، فلهذا قال إنك لغوي مبين. فلما

وليست زيادة معنوية لأنها تفيد التوكيد، هو التوكيد. وجميع الحروف الزائدة في القرآن لفظا هي أصلية معنى لأنها تفيد معنى التوكيد. وتضطرد زيادة أن بعد لما، وكذلك قبل لو، نعم كما يقول الشاعر: وأقسم أن لو التقينا لأنتم، أقسم أن لو التقينا لأنتم. ومثل قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة فأسقيناهم، على أن وأن لو استقاموا تقدم أنها تكون مخففة من الثقيلة، يعني وأنهم لو استقاموا. طيب، هنا يقول: فلما أن زائدة أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لموسى والمستغيث به. قال المستغيث: لما أن أراد أن يبطش قال: أتريد أن تقتله؟ كيف عرف أنه يريد والإرادة عمل قلبي؟ تهيأ وأراد أن يفعل. ولا بد أنه استند في هذا العلم، استند إلى أمر ضار، وإلا في الإرادة محلها القلب. وقوله أراد أي موسى أن يبطش، ما هو البطش؟ هو الأخذ بقوة، نعم، هو الأخذ بقوة. أراد أن يبطش به. قال المستغيث ظاما أنه يبطش به لما ناله، لما قال له: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قوله قال المستغيث، جعل الفاعل في قال المستغيث، وهذا يبعده أمران: أمر معنوي وأمر لفظي. أما الأمر اللفظي فإن قال ضميرها يعود إلى أخر المذكور، وأخر المذكور ما هو؟ الذي القبطي بالذي هو عدو له. والثاني أنه قال: يا موسى أتريد أن تقتلني؟ والله يقول: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له. فنحن نفسر الإرادة الثانية في الإرادة الأولى، وأن القبط هو الذي قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فإذا قال قائل: هذا يبعده أن القبطي لا علم له بذلك، من أين علم؟ ثم إنه استنتج ذلك من قوله للإسرائيلي: إنك لغوي مبين، إنك لغوي مبين. وقصة القتل اشتهرت في المدينة وبانت، وصار الناس يتحدثون عنه. فهذا القبطي عرف أن الإسرائيلي عدو له، أليس كذلك؟ وهذا لامه موسى، قال: إنك لغوي مبين. فاستنتج من ذلك أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى، فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وهذا القول هو الراجح من قول المفسرين، والمفسرون لهم في ذلك قولان: أحدهما أن الذي قال ذلك الإسرائيل، مع أن موسى تهيأ بالبطش بالقبط، لكن هو ظن أنه سيبطش به لما قال: إنك لغوي مبين. والقول الثاني الذي ذكرناه أن القائل هو القبط، ويرجح ذلك أنه لما قال إنك لغوي مبين، وقد علم أن الإسرائيليين أعداء بالأخبار، علم بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي، أو استنتج من هذه القصة أنه هو الذي قتل القبطي بالأمس. فبهذا قال: أتريد أن تقتلني؟ لأن قبطي مثل ما قتلت القبطي بالأمس. نعم.

0: ايش؟
1: لما قال له موسى
0: نعم
1: كما تناول المسلمين
0: كم
1: جرى قتل
0: إيه لكن ماذا ترى تجي أن تقتل هذا الناس؟ نعم نعم هو يستنتج هذا لكن لما تهيأ مصر القتل وهذا قد استفرخه علم من الذي قتله موسى وأن هذا استفرخه لأنه حصل القتل.
2: ما يحتمل أن اللي أخبر الإسرائيلي
0: يمكن
2: لما أخبر قبل ما يأتي أو لما رأى موسى قال إنه سيقتل كما قتل بسببه.
0: على كل حال هذا مو موجود في القرآن. الإسرائيلي أخبر لقبطي بأن موسى سيقتل أو تهدده بذلك. هذا هو الموجود لكن الذي ممكن هو الاستنباط.
2: طيب لا
0: يزال منهم قتل. لا لأن لما قال إنك لعوي مبين علم أن هناك شيء سابق هو القتل. علم أن هناك شيء سابقا لهذا الإسرائيلي وقضية مشتهرة والمعروف في العداوة للأقباط هم الإسرائيليون وكون هذا الإسرائيلي يستعيث موسى وموسى يتهيأ للقتل استنتج القتل من ذلك أن الذي قتله أن الذي قتل الرجل القتل بالأمس هو موسى وأن القضية مشابهة لقضية اليوم.
2: لا مناسبة من دون أمة الغوي المبيد ولا تهيئة اليوم لأن مقتضى أنك الغوي المبيد أن لا يجيبه إلى طرف والصغار
0: هو على كل حال من شيعة وغلامه وإن كان معين كما يجري الآن. الآن لو تشوف أحد من أقارب أو من أصحاب عمل مشكلة ثم عملها في اليوم الثاني تلومه مع ذلك تنصر يلومه الله وينصره ما يمنع هذا فيلومه وينصره ولهذا دائما يقول هذا الولد أشقانا أتعبنا وهو رحمة للسلطات يشفع له وهو يلومه أو يعيبه. هنا الأمر الأول أن الضمير عود على أقرب مذكور هذا قاعدة اللغة العربية فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال من أريد أن يبطش به أتريد أن تقتلني كما قتلتها نفسا بالأمس. والأمر الثاني في قوله أتريد أن تقتلني إن يؤيد إن الرجل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس والله يقول فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له أراد أن يبطش وقال أتريد أن تقتلني فإرادة القتل ما توجهت إلى إسرائيل أصلا. القرآن يدل على أن إرادة القتل توجهت إلى من؟ إلى القتل. فقال القتل هذا الكلام أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال إن ما إيش معنى إن ما؟ يعني أن إن بمعنى ما فهي نافية. وقول تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. الجبار معناه المتعارف المترفع على غيره وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى ويوصف به غيره ولكنه من أسماء الله له ثلاث معان. الجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاث معان. أحدهما المتعارض وبالقوة والبطش والثاني بالعكس الجبار الذي يجبر الكثير ويرحمه ويعطف عليه. والثالث يقول المقيم في النورية وله مسمى ثالث وهو العلوم فليس يدنو منه من إنسان من قوله جبارة للنخلة العليا فجبار بمعنى بالارتفاع. ومن قوله نخلة جبارة يعني طويلة مرتفعة لكن إذا جاءت في صفات الله فإنها للذنب قال الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هذه التهمة إلا أن تكون جبارا في الأرض من أين استند إليها؟ إرادته بالأمس وإرادة قتل اليوم. ثانيا وما تريد أن تكون من المصلحين أخذها أيضا من قتله بالأمس وتوقفه اليوم. والمصلح عادة لا يعتدي على أحد المتخاصمين. ماذا يصنع؟ يحاول الإصلاح بينهما، فهو يقول إنك بإرادتك القتل وقد قتلت بالأمس معناه أنك تريد أن تكون جبارا ولا تريد الإصلاح، إذ أن من يريد الإصلاح يسعى بالإصلاح بين الناس، وهو يستعدي على أحدهم دون الآخر. وهذا الذي قاله هل ينطبق حقا على موسى؟ لا، ما ينطبق عليه، لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا الإصلاح، ولكنه هذا الرجل ظن أنه لا يريد إلا الجبروت والاعتداء على من كان من غير شيعته. وما تريد أن تكون من المصلحين، وجاء رجل فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى، فانطلق إلى فرعون فأخبرهم بذلك، فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى فأخذوا في الطريق إليه. هذا الذي فسره بناء على ما اختاره من أن الذي قال أفريد هو الإسرائيل. أما على القول الثاني فإن الإسرائيل لما رأى القبطي لما رأى أن موسى يريد أن يقتله واستنتج أنه القاتل بالأمس ذهب ترك المخاصمة وذهب إلى آل فرعون وأخبره، وإذا أخبرهم فسوف ينتقمون لأنفسهم، أرسلوا من يطلب فرعون موسى أو لم يرسلوا ولكن جعلوا يتشاورون كما هو ظاهر في كلام الرجل. وعليه فلا نجزم بأنهم أرسلوا إلى موسى من يذبحه، لأن الرجل الذي جاء وهو ناصر لم يقل إن الملأ أرسلوا من يذبحه، ولكن قال إنهم يأتمرون بك ليقتلوا، يعني يتشاورون فيما بينهم ماذا يصنعون. وهنا يقول وجاء رجل هو مؤمن آل فرعون، وهذا التعيين الذي قاله المؤلف لا يلزم به، لأن الله تعالى نكره ولم يقل إنه مؤمن، بينما هو في قصة مؤمن آل فرعون قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون. ولكن هذا الرجل لا شك أن عنده عطفا على موسى ورحمة به، فبهذا جاء يخبره. وقال جاء رجل من أقصى المدينة، وفي سورة ياسين في قصة أخرى وجاء من أقصى المدينة رجل يسع، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فما هو الحكمة في أنه قدم في هذه الآية رجل وأخر في قصة المرسلين؟ لأن قصة المرسلين الاهتمام بكون هذا الرجل بعيدا عن الرسل وجاء من أقصى المدينة ليؤكد صحة ما جاءوا به أبلغ. أما هنا فهو خبر، هذا الذي جاء به الرجل خبر من الأخبار، فاعتماده على رجل أبلغ من كون الرجل جاء من الأقصى أو من الأبلغ، فلهذا قدم وصف الرجولة على وصف المكان، فقال وجاء رجل من أقصى المدينة. وقوله سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة في آخرها، يعني أبعدها من مكان موسى، قال يسعى يسرع في نفسه من طريق أقرب من طريقهم. هذا بناء على أن الذبحين خرجوا ليذبحوا موسى، ولكن لا ليس بلازم. وقوله يسعى محل من الأعراب أو حرف يجوز، يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون حالة. أما جواز أن تكون صفة فلأن رجل منكر، وأما جواز أن تكون حالا فلأن هذه النكرة وصفة بقوله من أقصى المدينة. ومعنى يسعى أن يسرع في مشي كما قال المؤلف. وهذا الإسراع هل هو كما زعم أنه جاء من طريق قريب لئلا يدركوا موسى فيقتلوه، أو أنه خاف أنهم بهذا الاعتمار ينفذون ما اعتمروا عليه؟ هذا هو الأقرب. قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون بك يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال يا موسى، نداؤه بهذا يدل على أن هذا الرجل كان له معرفة بموسى، ولهذا ناداه باسمه. في قصة مؤمن آل فرعون جاء رجل مؤمن آل فرعون قال يا رجل مؤمن من آل فرعون قال يا قومي يكتم إيمانه، قال أثق يا قوم أتقتلون رجل، ما قال أتقتلون موسى، لأن المقام يقتضي أن لا يبين أن له اتصالا به ومعرفة. لو قال أتقتلون موسى لقالوا هذا الرجل يعرف موسى فأخذوه، ولكنه قال أتقتلون رجلا كأنه لا يعرف، ولكن يعرف ما جاء به من الدعوة الصحيحة السليمة. أما هنا فإن الرجل يعرف موسى، ولهذا قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، وأكد له الخبر في قوله إن الملأ، مع أن موسى كان خالي الذهن من ذلك، لأن الأمر مهم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي تقتضي تأثير الجملة الخبرية ليست هي حال المخاطب فقط، ولكنها حال المخاطب وحال المخبر عنه. إذا كان مهما فإنه يؤكد. قال يأتمرون بك إثنان فاخرج إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. نعم فاخرج من المدينة مثل ما قال المؤلف. وقوله إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج، بل في الأمر بالخروج وفي مجيئه إليه أيضا وإخباره بذلك، وأن الذي يأتمر بشأنه ليس عامة الناس، بل لو يأتمرون هم الملأ والكبرى الذين ينفذون ما أتمروا به، لأنه لو كان من عامة الناس يتشاور في هذا ما كان له أهمية، ولكنهم الكبرى هم الذين يأتمرون. ناخذ فوائد هذه. أنا على وجه رجل. تقولون كثيرا فقط. ويستفاد منها أيضا أنه لا ينبغي أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب. ما ينبغي المرء أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب. من أين نأخذها؟ إنه ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكما، يعني تريدان غنمكما عن السقي، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه سقارهما

0: ولا فهم فائدة قوله فسقى لهما مانا
1: ولا
0: لهما أو من حسنهما وليس ما أنه استقى المرأتين فاستقى غنمهما من أجلهما اللهم هنا للتعليم وليس للتعبية قوله إلى الظل من مراد الظل أيضا الجبل أي أكمل
1: الراجع
0: كل شيء وقوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير لماذا لم استعد بإله والله يقول عن أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
1: لأن
0: هذا الشجر لأن هذا الفقر
1: أن
0: هناك
1: أنه
0: يفقر لأسيرة سبيلنا قضاء الله فإذا أعيث إلى الشيء المحتاج إليه عدي بالله فقال فقير للمال ولا فقير فقير إليه لأن المال ما يبلغ ليس مبلغ غاياته المستقرين وإنما فيه زوال فقر وأما الله سبحانه وتعالى فهو منفع غاية المستقرين هذه المستقرين طيب قول فقير من خير فقير لماذا نعت إبراهيم خير من جد ونعت بالرحمة ليش ليس ما فلهم ولكنه وصف الموسى لكنه ايش هل من اعراب خبر اي شيء خبر ان طيب قوله فجاءت احداهما تمشي على استحياء ايش ماذا تمشي من الاعراب يا غني ماذا تمشي من الاعراب ولست جنسي وليس لساني لسانه ولكن طليقي اقول فاعلم طيب من يعرفه من اين فجاءت احداهما تمشي على استحياء ومن إحجامهم طيب وقوله على استحياء
1: تمشي
0: تمشي وقوله على استحياء اسمها من العراب حالي وجاءت إحجامهم تمشي على استحياء ناجم الحال الحال تأتي من الفاعل من المفعول به من المشروع نفسه من الاسم لا من يعرف لا
1: من فاعل
0: من فاعل يعني ما ضمير المستثمر فيه تمشي تمشي حال كونها على استحياء طيب أيهما الاستحياء كثيرة في الاستحياء
1: حداها
0: القرآن ما بي استحياءهما الكبيرة أو الاستحياء الله أعلم يستفاد من الآية الكريمة أولا أولا رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين وقوله فسقى لهما ثانيا يستفاد منها توقي الأمور الضارة، توقي الأمور الضارة، الاقتصار في الدعاء على وضع حال السائل.

يجاز الشرع في الدعاء على رجل حال الدعاء فقط من قوله رب إني لما أنزلت إليه من حرم فقير. وفي أيضا

من يتكلم رجل يعتبر يحيد خائف فعلي له ست فقرة ويزيد حادثا وفي أيضا من فوائدها أنه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب بذكره لقوله ربي إني مهزل وقد قلنا أنت أن هذا هو أكثر من يصدر في الدعاء الوصف الربدية لأن الربدية يكون الخلق والتخليق للإنسان نعم ومستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله ويستفاد منها علو الله فعلا لقوله لما انزلت اليك فانه لا يكون انزال من الشيء الا اذا كان عاليا فسبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته فعلوه نوعه علو ذات وعلو صفه ولا يلزم من اثبات علو الذات التكفير كما يقوله المعطلون ولا ان المكان يقدره كما قالوه ايضا متوسلين بذلك الى انكار علوه فان هؤلاء المعطله يتوسلون الى تعطيلهم بمثل هذه الكلمات بان اثبات هذا يستلزم انكار من الامور التي ليست بلازمه نعم لكن هم يرونها بعقولهم لازمه فيلزمون بها غيرهم ثم يتوسلون بها الى ايش الى انكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها به ووصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم لو استفاد ثم قال فجاءت جاهنا تمشي على الاستحواذ استفاد من هذا اولا دوام الوقار الذي جعله الله من موسى حيث كانت جاءت اليه على استحياء تعليم الله لان كلما كان الانسان اشد وقارا كان الحياء منه اكثر ولذلك الرجل الذي ليس بوقير تجد الناس لا يستحيون منه ولا يبالون به يتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق لانه ليس وقيرا وبهذا قال تحتشم تحتشم منه ايضا بيان ومنها ايضا بيان كمال خلق هاتين الايتين حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرب بل تمشي بهدوء وهذا من دليل على كمال ادبها وكذلك كونها على السحر هو ايضا من كمال الادب وفي قولها ثم أبي يدعوك أيضا كمال أدب حيث نسبت الدعوة إلى من؟ إلى الأب دون نفسه وهو أيضا من كمال الذكاء لأن نسبة الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة موسى بالدعوة حيث يكون الداعي له رجلا فقد وصلت من قبل بأنه شيخ كبير فتكون دعوته لموسى وتوجيه الدعوه منه الى موسى اقرب الى الاجابه وفيها ايضا دليل على ذكائها من وجه ثالث لقولها ليجزيك اجر ما سقيت منه وقال ثم هذه يدعوك ولم تكن موسى حتى ويحتمل انه انكم عباره دعاه من أجل أن يوجه إليه كذنة أو من أجل أن يفتح به من يطلبه عن الشباب لكنها قالت ليجزيك أجر ما سقيت منه ليطمئن وليكون أدعى إلى إجابة الدعوة
ويستفاد من الآية أيضا مهم بغي الإنسان تعمار الأبد بالأسابيع وإزالة الوحشة لقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه. نعم، إن أبي يدعوك أجر ما سقيت منه، فإن في هذا إزالة الوحشة، لأن ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب، لا سيما في المكان الذي يقتل الوحشة. ممكن وكما ينبغي أن يكون ذلك في اللفظ، ينبغي أن يكون ذلك في الحال، في حال المرء بحيث يقابل غيره في البشر، والسماح بانطلاق الوجه. ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر كثير التبسم، ولد ذلك العجوز والتقصير وعدم الانشراح، فإن هذا يوجب لغيرك أن ينفر منه، وكذلك أيضا يوجب أن لا يحمل بك أحد حتى لو جلس عندك نائم، لكن إذا رأى الإنسان فالله يكون ما يشاء. هذا الأمر قد يكون بالتفسد وقد يكون غريزة، فإن من الناس من نهبه الله سبحانه وتعالى مثل هذه الفتلة الطيبة، ومن الناس من يحرم منها، ومن الناس من يحاول أن يتخلق به منه. وهذا قال لي يا رسول الله ضد بن قيس النبيك رحلتين يحبون الله الحلم والأمن، الحليم المتأمن. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أن جبلني الله عليهما، فقال بل جبلك الله عليهما. فهذا يؤخذ منه أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلق وتكون بالجبلة. وأيهما أكثر؟ الجبلة أكثر، ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليه، لأن التخلق قد ليس الإنسان أحيانا من فلا يتخلق ويكون على جبلته عبوسا خطيبا، لكن الجبلة لا شك أنها أكمل. إن من الممكن الإنسان بالتعود والتخلق على الشيء يكون ذلك خلقا له، يكون ذلك خلقا له. ناس الجبلة أكمل، من ذا الإنسان يضع نفسه يتخلق بالأخلاق الفاضلة يجب هذا جبله. إلا الآن أنه يقول كلمة قد لا يوافق عليه، يمكن يغير جبله ولا يغير قد هذا كل شيء. وكم من الناس تغيرت طباعهم من حسن أخلاقهم بما من الله به عليهم. قال نبدأ بالدرس الجديد. قال على استحياء أي واضعة كن درعها على وجهها حياء منه. هذا ذكر ابن كثير عن عمر رضي الله عنه، وقال ان اسناده صحيح. ومثل هذا عن عمر تكون على سبيل التوقع، يعني توقع عن رضي الله عنه، توقع رضي الله عنه ان درعها على وجهه، لكن في الايه ليس بذلك الدرع، كلمه درع على الوجه. وش الدرع؟ الدرع اللي يسميه الناس المفتح مثل كذا، من هذا يسمى درعا لانه مثل الدرع الذي يلبس في الحركه. لكن كيف وضعت السنه من على وجهها؟ يعني ذات الكذا اين هكذا تعرف ان هكذا حياء منه لا هي ذات الاقمار واسعه، هذا ما يسمى درع. يقول النساء ذات الكذا واسعه جدا، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك. أنا عندي إشكال في أبي. المعروف أن الأسماء الخمسة هي سب بالياء، فهنا معقولة بالياء بقوله إن أبي

0: بشرط الإعراب أن يضاف لا للياء فجاء أخي أبي فبعد فهنا مضاف للياء. ولهذا نقول أبي باسم إن منصوب في فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ما هو مغيرها اشتغال المحل بحركة المناسبة ولا أن كلام العوام تقول قال يقول على عامة من كلام العام ما هو بها عامة. طيب إن هذا يدعوك ليجزيك اللام بالتعليف يعني يدعوك لهذا الغرض ومعنى يجزيك يكافئك لأن يجزيك المكافأة من جزى يجزي يقول أجر ما سقيت لنا مفعول كان يجزيك يجزي ومعنى أجره أي غيره فالأجر هو العوض المأخوذ في مقابلة عمل وقوله ما سقيت لنا أي بأجرنا وما في قوله ما سقيت شرطية ليس شرطية وصولة ليست موصولة أيضا موصولة العشرة المعاني نعم مصدرية يعني يجزيك أجر سقيك ولا تفتح يجزيك أجر الذي سقيت لأنه إنما يريد أجر الذي سقى إلا أجر السقي أجر السقي وعلى هذا فما مصدرية لو قال أجر الذي سقيت صار أجر الغنم أجر الغنم وهي لا تريد أن يعطيها أجر الغنم إنما تريد أن والدها يجزيه أجر سقيه الغنم فيتعين أن تكون هنا مصدرية. والله في قوله لنا هي مثلها في قوله فتقى لهما أي أنها للتعليم وليست للتعبية. فأجابها أجابها موسى يعني أجاب داعية أبيه منكرا في نفسه أخذ الإجرة يعني أجابه المذنب أنه هو أخذ الإجرة. مين علم هذا؟ قالوا نعلم بأن موسى فعل ذلك لله ومن فعل شيئا لله ممكن أخذ أجر في الدنيا ولكن من هذا لا يتعين أو لا يؤين أن يكون موسى يأخذ أجرا. فإن لو قيل لنا هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال عندما أجاب الدعوة قد أضمر في نفسه أنه يأخذ أجرا تشهدون لله؟ موسى ما ندري قد يكون موسى على الصلاة والسلام يأخذ الأجر لأنه مختار فيأخذها بسبب حاجته وقد لا يأخذها تكرر منه. ثم إن الممنوع من الإنسان يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله الله. ثم لو خوف أبيه فإنه لا مانع له، لو خوف أبيه مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل على الصدقة فأعطاه قال آخذ أكثر منه، فقال ما جاءت من هذا المال وأنت أول مسجد ولا سائل فخذ. ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمالة بدليل أنه قال أعطني أكثر منه وراء ما ذلك قال رسول خذ. فالإنسان الذي يعمل عملا لله إذا كنت أعرفه ما أخذ أجره ما دامت من يده في الأصل ثالثة لله. إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الهجرة ليس عليها دليل ما دليل وليس له الحق أن تكلم بهذا ونحن واصلان عليه كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه كأنها المؤلف سجل لك وإذا هو قد أخرج من غيرك كلمة ذي زمخشري يعني أجر ما سقيت لنا معروف أن الأجر ما يكون إلا بعقد عقد تجارة وهل وقع بين موسى وبين المرأتين حق إجارة على أن يشفي لهما؟
1: لا
0: لا، لكن يقول كأنها قصدت المكافأة إن كانت ممن يريدها، فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا. نعم. فنشت بين يديه وجعلت الريح تخرج ثوبها فتكشف ساقيها، فقال لها امشي خلفي ودلينا على الطريق. نعم، هذا الحلم وكيف هذه القصه ما لها اثر من كلمه بين يديه، لكنهم ياتون بها توطئه لقولها ان خير من استاثر القوي الامين، فقد سبق انه نزع الصخره العظيمه لما فيها الا عشره نزل قوه، وهو لاجل الامين. ففعلت الى ان جاء اباها وهو سعيد عليه السلام وعنده عصا، فقال له اطلق فتعشى، قال اخاف ان يكون عورا مما سقيت لهما، وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عيرا. قال لا، عادتي وعادة آبائي نقل الطيب ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحال. كل هذا لا دليل عليه، ما في دليل، والذي عليه دليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ومشى حتى وصل إلى الأرض. فهذا يقولون ان نعتقد ما دل عليه الكتاب والسنه اما بلاد القران من هذه القصه، اما ان ناتي بشيء لا ذكر له في الايه فلا. يقول فلما جاءه وقص عليه القصر، الفاعل جاءه من موسى، وقص عليه اي موسى القصص مكرم بمعنى المكبير. نعم، لأن القصص مصدر في القصص، فالكبتا قال الله تعالى فالكبتا على آثارهما قصصا أي قصان الأثر قصصا، والقصص يوجد قصص لأنه يقص المقصوص، وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا كقوله وإن كن أولات حمل فأنفق عليهم، أولات حمل أي مثلوك، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب، مع أن الآية إلى حمل قد لا تتعيد عن المثلوك لأنه وصف للمرأة. على كل حال هنا القصص يقول مصدر بمعنى المقصود، لماذا لا نجعله مصدرا بمعنى الحقيقي؟ لان القصص فعل القاص، القصص فعل القاص وليس هو شيئا يخبر عنه، وانما الذي يخبر عنه يقص هو الشيء المقصود، يعني القضيه او القصه ما اشبه ذلك، هذا الذي يقص. ما هو القتل القتل عليه؟ قال من قتله لقتله وقصده من قتله وخوفه من فرعون، قص عليه قبيلة كلك لأنه كان في مصر مثلا أنه حصل إلى وقتين من قتل قتله، وأن رجلا جاءه ونصحه ونصحه وأنه خرج، ولهذا قال القصد. قال لا تخف، هذه قال جواب لما فلما جاءه موسى وقف عليه قال أي صاحب مدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخف لا هنا ما هي، والمراد به ما هي ما هي من المراد به تكنيه هذا الرجل تكنيه، وعلى هذا فيكون قوله نجوت من القوم الظالمين تأكيدا للجملة في المعنى، تأكيدا للجملة في المعنى، أي لا خوف عليك لأنك نجوت من القوم الظالمين. وسبحان الله العظيم، جاء كرام هذا الرجل يطابق بسؤال موسى. موسى خرج منها خائفا وخرج قال رب نجني من القوم الظالمين. فجاء الجواب هنا جواب الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخف إزالة لقوله خائفا يطرق نجوت من القوم الظالمين. إجابة لقوله نجني من القوم الظالمين. فكان جواب هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى. وهكذا تكون إجابة الله تعالى للمضطر مطابقة تماما لسؤاله. إذ لا سلطان لفرعون على مدين. وهذا هو الضعف أنه طمئنه بأنه نجا من القوم الظالمين بأن سلطان فرعون مدعى إنه في مصر ومن حوله. أما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليه. إذ لو كان له سلطان عليها ما نجا من القوم الظالمين. قريبا من مصر تقدم في الدنيا ولا فيه عرف موت أمياه من مصر ولا يمكن ولا ولا ولا ولا ولا في كل حدود حدود كما تعرف إنه مهم شيء من طيب احتج المفاق قد يكون ميلة كتان ليس بينهم إلا خط رحمه. قال لا تخف رجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما وهي المرسلة المرسلة الكبرى أو الصغرى. فمن هي الكبرى أو الصغرى القائلة؟ هلا يقول قالت إحداهما وأما كونها المرسلة فهي بناء على ما سبق من أنها جعلت تمشي أمامه وجعلت فيه تكشف عن ساقيها فقالت كوني خلفه. فعرفت بذلك أن الرجل أمين من رجل أمين. هذا السبب في قوله وهي المرسلة. ولكن أسألكم الآن هل يتعين أن تكون القائلة هي المرسلة أو الباقية؟ لا يتعين ولا ولا هذا. قد تكون المرسلة وقد تكون التي الباقية. المهم أننا حسبنا أن نبهم ما أبهمه الله. قالت إحداهما يا أباتي استأجره. يا أباتي كيف يا أبي أو أكثر استأنيث لأنه مؤنثة يجوز إجار الجائب التاء يجوز إجاره بالتاء فيقال أباتي بدل أبي. قالت يا أبتي استأجره هنا أي اجعله أجيرا عندك. وهذا الأمر ليس على ليس بمعناه حقيقة أنت الله. فإذا عرفت عطف قطاع يهرب هذا على نفسه لأن الكتابة تجريه من الخطيرة خطير جدا لأن الأساس المتهيئة ربنا أنها صلح. قالت إحداهما استأجره مقر. هذا الأمر ليس ليس لطلب الفعل على وجه الفعل لأن المرأة ما يمكن تأمر البنت ما يمكن تأمر أبيها أمرا ولكنه بالدعاء الدعاء ناصح الحمد لله ولا يتناس لأنه يتناس كريم من النبيل لنبيل ولكن نعم للتابجة أي للسؤال للسؤال يعني لأن الدعاء ما ينبغى أن يطاب إلا في جانب إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. لا لا تأمر لا تأمر يا رب العالمين يستأجر

0: العظيم إلا ربما يكون أيضاً من كل من الأخين إلى بفتان واحد وكيف هذا صور ماذا؟ استعجل اتخذها أثيرا ورعى غنمنا أي بدلنا فاستفادتي أولا أنه تفتح والثاني أن الرجل قوي وعني فنحن في قمعنية منه وكذلك نحن في قمعنية المحمد من سوف يسكن من أسفل كامل وقوته استعجله إن خير من استعجرت القوي الأمين أي استأجره لقوته وأمانته أي استأجره هذا الحكم وإن خير من صدرت هذا التعليم يعني استأجره لأنه قوي أمين لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة العامة لو قالت استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلا لمثلة خاصة واستجار موسى لكنها أتت بهذه العلة منطية تحت قاعدة عامة وهي إن خير من استأجرت سواء موسى إلا غيره من القيد الأمين وهذا الوصفان هنا ركنان في كل عمل فكل عمل لا بد فيه من هذين الأمرين ما يكون إلا بهما وهنا القوة والأمان فبالقوة يكون الفعل وبالأمانة يكون تمام الفعل لأن من ليس قويا لا يفعل ومن ليس أمينا لا يتمم الفعل وقد لا يفعل أصلا ولذلك إذا كان الإنسان قويا أمينا حصل به تمام الفعل أي بغير ما استأجر ينحى على حسب الإجارة أننا نتطلب القوي الأمين أو في جميع الأعمال في جميع الأعمال لو وكلنا شخصا على بيع فخير من نوكل من القوي الأمين وكل أمرنا شخصا على قرية فخير من نؤمر القوي الأمين ولينا شخصا على قضاء بلد فخير من نولي على القضاء القوي الأمين ولهذا قال الجن لما قال لسليمان أنا آتيك بعرش ملك السبع قبل أن تقوم من مقامك قال وإني عليه لقوي أمين فقوي أمين وهذا هو الأجير هذا ليس بأجير فالمعنى من القوة والأمانة شرطان أساسيان في كل عمل من ليس قويا لا يمكن أن يفعل ومن ليس أمينا لا يؤتمن فلا يكمل الفعل ولا يتممه إن خير من استأجرت القوي الأمين وموسى قوي أمين فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من قطع حجر البئر ومن قوله لها إن في خلفي وزيادة إنها لما جاءته وعلم بها طيب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه نعم قوله فسألها أي أبوها عنهما أي عن القوة والأمانة من عرفت أن الرجل قوي أمين فذكرت له أخبرت بما تقدم من رفع حجر البئر رفع حجر البئر وعادة الله رفعه إلا 10 أمتار وهذا دليل على قوته كانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقيه فقال كوني ورائي وهذا دليل على أمانته وهذا دليل على أمانته طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى صوب رأسه أو نزله فلم يرفعه وهذا من الأمانة لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الصراط القضايا بل هنا عرفت أنه قوي فنزعه الدليل وتقوي لهما وأنه أمين لا بحيث انه سقى سقيا تاما ولم يحصل شيئا من العلم. وهذا يدل على امانته. الامانه والقوه اخذتا من تقديره، ولا يلزم ان نصطنع شيئا لاجل ان نثبت بكونه قويا امينا. نحمد الله رسول الله. فالانسان جاء في قوه من يضع الصدر، الانسان يلهي بعد الصدر يحمل رجله وفوق سنده فيسلك الرئيس، لكن ياخذ غايتهم ما هم يقول بها كذا وكان يجود المنصح على طرف الانشاء لان ولم يتغير رجله، يدل على انه قوي. يكون ايضا يسقي سقيا كاملا يدع الغنم حتى تروى، يدل على انه امين، لان غير الامين ما يسقي سقيا كاملا ينزع الجلي هذا الليل الى اللحظه مشي. لكن الامين هو الذي يسقي بالشيء على وجهه، فهذا وجه معرفته من هذا قوته وامانته.
1: Gracias.

الأثرية فقل إن أنه فقر هنا في مثل الله لك ما ذكر لنا الأصل عدم الأصل عدم وجود ما لم يفعل أصل عدم نستنبر ما قصة فقط إنه مثل طريقة مثل يمكن لكن ما تفعل هذا الإنسان يعطي الإنسان على ظهره والاحتمال الوارد لا يحصل وهذا هذا اللي حصل ما اتفق انه موسى الا بالسحر تكون في هذا قال فرغب في انكاحه

هذا المسيرة من بني المسيرة عليك. ومثل ما قلت نسيت أبته أولا من أكل الفقران من الخير التأمين، والثاني هو كفاح ياسر قبل من أنه يروح في زحمة الجوار ويتعب في القدام. لا لا تكفر يعني أعطب من حق الجوار ويجب نكفر يمكن يأكل. قال

0: إلى قوته. نعم.
1: طيب.

0: هو لغة إجابة. الإنسان يريد أن ما يعطيه الصحة، فإذا علم أن من أعطيه الصحة علم أنه قوي وأنه أمين، فهو مستجد إلا تضرع أمينه. من الناس الإنسان الذي يؤدي ما عمل على وجه الكمال هو أمين، وليس هذا المثل إجابة. حتى لو تضرع لك إنسان قد يجي واحد مثل خائن يتضرع لك بجو فارس خائن ويغشك، ما يحصينا على من ذلك يقول ايه
1: تبقى
0: نعم وعلى
1: ما
0: يقول هذا المسلم الاستقالة هم ينجلي مرحبا مثل أنه ربما يكون هذا، لكن بس الشيء الذي موجود في الفراس ما هو المستقبل مثل من نظر أو نظر الذي نعتقد أنه نظر وما نرى إليه، لكن هو هذا
1: ما تتعلم
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: نجوت من القوم الظالمين. هذا هاي الفكرة المناسبة والفائدة. نعم؟
1: لا.
0: على
1: استقلال.
0: قوله وقص عليه القصص. القصص ما هو من حفظ العرب؟
1: القصص
0: ما هو المقصود؟ لا يصح نفسه على حقيقته.

0: القصص فعل، قصصت على فلان قصصا ومفاز ذلك، فالفعل ما هو بقصص، فإن من الذي يقص المفعول الأخطاء المقصوصة. أما من حيث الإعراب فإن محله مفهوم كلام مفعول به، مفعول لقصص. نعم. قوله نجوت من القوم الظالمين، من أنا نجوت؟ أحمد. النجاة من الشيء اسمنا يعني أخلاص منه. طيب ثم إن هذه الجملة مطابقة في السؤال المسلم ولحاله أيضا، كيف ذلك محمد؟ لأنه
1: دعوة
0: سبحانه وتعالى كان خائف يترقب رب من الوطن
1: تأدى الله الخوف بالأمن
0: لقوله لا
1: وقال نبيت من القوم الظالمين طالق
0: لما سألنا قد نرسلي من القوم الظالمين. لماذا قال في إنك نبيت من القوم الظالمين؟
1: لأن نجم ليس تحت
0: قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين في محمد مما قبلها في مال تعليمي كانها تقول استأجره فإنه قوي أمين. طيب هذا هو الوصفان يا غانم، هنا الوصفان الأساسيان في الأعمال أولا، لأن بغض القوة

0: لأن رد القوة الضعف، والضعف ما يستطيع. ورد الأمانة الخيانة، والخائن لا يكمل العمل. ترى طيب، وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية، أساسيان في كل ولاية، في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك. كل ولاية بعد فيها من الأمرين، القوة والأمانة. طيب نعم، القوة في العمل، القوة في العمل، فالعمل الذي يقتضي فاقة السنية لا بد من أن تكون قوية، والعمل الذي يقتضي فاقة فكرية كالأعمال الاقتصادية وما أشبهها لا بد من أن تكون قوية في ذلك. فالمراد القوة في العمل حسب طبيعة العمل. نعم. قوله أن ما قرأنا قال المريد ما أقل ما رجعنا لنا فوائد الآية، فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المرأتين وذلك بالحياة ذات وقتها في شهر الصفة إلى مرأة المريد كمال أدب المرأتين، ولكن كمال بكائهما أيضا من وجوه ثلاثة. طيب قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، باستفاد من الآية أن قص الأخطاء لا يعتبر شفاية. لو قصص على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يعتبر ذلك من الشفاية إليه، ولهذا يقال اختار المريض، يقول مثلا لمن سأله عن حاله اختار لا شكوى، اختار لا شكوى. والفرق بينهما، الفرق بينهما ان الشكوى تتضمن يعني يطالب بذلك الشيء والتذكر منه، تذكر من الشيء وطلب ازالته، وأما الخبر فإنه مجرد عن ذلك، مجرد إخبار عن أمر وقع. لا ما أعرف مثلا قوله وفيها أيضا دليل ثلاثة من دليل أخبر عن حاله من حفا وكذا وكذا وكذا ما طيب، إن تعلق بالخير ينظر، إذا كان مظلوما فالله يقول لا يحب الله جهر بالسير من الخير كل من ظلم، ولا يمكن دفع ظلم الظالم إلا بذكر ظلمه، ولا كان يكره ذلك.
1: لكن في
0: قصة في نفس التظلم، يعني في قصة واحد مختلف على الثاني. أي. المهم أن الكلام على أن الإنسان إذا أكثر عما وقع عليه من الكلام بهذا، فإنه لا يعتبر ذلك كفاية، حتى في الأمور المكروهة بالجرح عليه، فإنه لا يعتبر ذلك من الكفاية، مجرد قصة خطأ. وفي أيضا دليل على فقه صاحب المبنى، حيث طمأنه مع ذكر الصبر فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن قوله لا تخف يفيد طمأنينة الرب، ونجوت من القوم الظالمين يفيد العلة في ذلك. لو قال لا تخف ولم يكن نجوت فقد يرى النظام انه اراد ان يهون عليه الامر، وان كان في احتمال ان لا ينجو، اذا قال نجوت من القوم الظالمين فهذا بان للحكم مع العله. وفي دليل على ان آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت، لقوله نجوت من القوم الظالمين، من القوم الظالمين. وفيها أيضا دليل على أن جنود الظالم ظالمة، لأنه ما قال نجوت من الظالم، قال من القوم الظالمين، وهو كذلك، فإن جنود الظالم ظالمة. ولهذا لو أمرك
2: أصل وجود طاعة ولي القوة، ولم يوجد ما يمنع هذا الأصل، لأنك لا تجري على الوبال حملة، ولأنه من المشقة أن الجندي مثلا إذا أمره من فوقه أن يضرب أو يحبس أن يقول ليش أضرب ليش أحبس، ولأن هذا يؤدي إلى الفورة وتفكك الحكومة والدولة. نعم، فلهذا يقول يجب عليك التنفيذ ما لم تعلم أنه معصية. نعم، وقال بعض أهل العلم بالتفصيل، وهو أنه إذا كان الآمر معروفا بالذنب فإنه لا يجوز الإقدام على موافقته إلا إذا علمت انتفاء الظلم في هذه القضية المعلمة تقديما للظاهر على الأصل. وش الظاهر؟ ظاهر حال هذا الأمير مثلا أنه ظالم، فيقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعة، وهذا التفصيل لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به، مع فيه ثقل أيضا، فيه ثقل لأنه إن كان ظالما فقد لا يظلم في كل شيء، قد لا يظلم في كل شيء. ومعلوم أن يعني مسألة لا يبتلون ولا إياكم، أن الجندي يصعب عليه جدا أن يقول بآمره ما وجه ضربه، ما وجه حبسه. ولهذا من قواعد الدراسة عندهم في الجندية وفي الجيش أن الصغير يطيع من فوقه طاعة عمياء، طاعته عمياء، حتى إن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولا في معصية الله، ولكن هذا لا غير مسلم. إنما أقصد أنهم يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم أعمى. فعلى كل حال هذه المسألة من أخذ بالقول بوجود الطاعة مطلقا ما لم تعلم أنه ظلم فقد أخذ بالأصل وكان معه ساعة. هل نغلي الزياء عن بجنك؟ نغلي الهواء عنه؟ ومن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر، الأمير الذي ظاهره الظلم، بالعدل اللي قال له لم يرفع منه ظالم تجد طاعته ولا يحتاج إلى التفصيل، هذا لا بأس به. المهم أن نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلما. نعم، طبعا إذا وقفوه عرضا نجاته من القلب الظالم. يجوز بل قد يجب أحيانا، بل قد يجب إذا كان وجوده في هذا مخطط على الأشياء. لا ترك من لا تمين إليه المساعدة من الظلم، أما الناس الجنود لهم رؤى خطة من ظلمهم فهذا مهشي، فأما الظلم ينضم إليهم ليساعدهم أو يقوي جانبهم ولا معنويا فهذا ما كم من الناس مثلا كنا خلها على القصة من حتى القرافة اللي في المحاسم على سبب الله اللهم قل من يكون أمره لله أكثر الناس في الدنيا والزمان. طيب قال أتخذنا من قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. مستفاد من هذا جواب تكلم المرأة بحضور الأجنبي مثير إلى هذا الفائدة، هل نوافق على هذا ولا لا؟ لا هو حاضر، لكن بس من فائدة الآن ما في النبي ولا لا؟ فشريعته لم تكن قائمة، لم تكن قائمة هذا خبر ما بعد ذكر المشركين وغيرهم كلام،
3: لكن
2: تكلم الخبر رسول الله هو الظاهر، فهمنا أنه في حوار موسى، ولهذا قال أنه أريد أن أنكح تأخذ من فلو الحق. فهذه قد لا نسلم ان هذا الجميع على الجواز بان شريعه موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمه. نعم ان كان شعيب على دين، واقول هذا لاننا لا نوافق من قال ان المراد به شعيب النبي، واقول ان كان صاحب مدين احسن بعد من كلمه شعيب، ان كان صاحب مدين على دين فنعم يمكن يستفاد من هذا جواز كلام المراه بحضره الاجنبي، مع ان هذه المساله لا اشكال فيها من الناحيه الشرعيه في شريعه ان المراه يجوز ان تتكلم بحضور الرجال، والنساء كنا يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور الرجال. ما لم يخشى ايش الفتنه، خشيه الفتنه، الفتنه ممنوعه حتى في الامور المباحه. وش كذلك أيضا يستفاد من هذا من هذه الآية قال الثاني يارب السكر، يمكن يستفاد أنه مشهورة الأبناء للأعلى، مشهورة الأبناء للأعلى لقولها استأجره، لأن الأمر هنا ليس للإلزام ولكن للمشهورة والعرض. فقد يكون الأبناء أعلم من الأعلى في بعض الأمور، إلا كما أن المكرور قد يكون أفضل من الفارم في بعض الأمور. وفي هذا ويستفاد من الآية الكريمة الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين، وهما القوة والأمانة. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله وأعماله من كان قويا أمينا، بقولها إن خير ما استأجر القوي الأمين. والقوة كما سأل الأخ إبراهيم، القوة في العمل بحسب، فالقوة على الأعمال البدنية معناه قوة البدن، والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر في هذا الشيء، والقوة في الأمور الحربية نفس الحرب. فكل شيء قوته بحسبه، وباختلال أحد الوصفين يختل العمل. إذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا ما أمكنه أن يقوم بالعمل ولو كان من آن الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تولين دمارة ولا على مال يتيم. فقول إنك رجل ضعيف هنا الضعف هو رد الأمانة ولا لا؟ أو رد القلب القوة؟ رد القوة، الرجل أمين لكنه ضعيف في تولي الأمانة. فعليه نقول إن الإثنين قد تختلف في القوة أو الضعف أو الأمان، والكمال وجود القوة وجود الأمان. قال إني أريد أن أنكحك، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج.

0: مؤمنين.
1: ما تشتري من الآن بشعبه.
0: شعبه ما علمنا من غير المؤمنين. يعني ليه يعرفوا انه ولينا المهم ذلك.
1: قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. الان نبي نتكلم اريد ان انكحك. هل هذا عقد نكاح ولا وعد بعقد النكاح؟ اريد ان انكح وليس عقدا. وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمه، لانه يقول اريد ان انكحك. ومن انكحك ازوجك، لان النكاح اصله الضم والجمع. ومن انكحك ازوجك، لان الرجل يضم زوجته اليه ويجتمع اليه. وقول احدى ابنتي هاتين، قوله احدى ابنتي هذا مبهم، ما ندري هي الكبرى او الصغرى. ولهذا يقول وهي الكبرى او الصغرى. وقوله ابنتي اصلها ابنتين لي، فحدث اثنين من اجل الاضافه. ولهذا نقول ان ابنتي مجروره بالياء نيابه عن كسره، لانه مثنى. وحدث اثنين من اجل الاضافه. وقوله هاتين اسم اشاره لتعيين البنتين، لتعيين البنتين. فهل معنى ذلك أن له بنات أخريات بأن الإشارة تخرج من أداهما، أو أن المعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين له؟ قد يقول إني أنكح إحدى ابنتي ولا أدري من ذوي بناته إلا ليس بناته. وهذا هو الأفضل، وأن الإشارة وأن تعيينهما بالإشارة لأن لا يتوهم المخاطب بأن له بنات أخرى. نعم. وليس المعنى أنه يعين هاتين ليخرج بقية البنات. وغريب بعض المفسرين قال إن هذا لإخراج بقية البنات، لأنه بنات سبع. نعم. وهذا أخرجهما بالتعيين، فيقال ليس كذلك، وليس في الآية ما يدل عليه. ولكن لما قال أن الآن لو يقول لشخص أنا أريد أن أنكح إحدى ابنتي وعندي امرأتين، هل يفهم منهم؟ ما يفهم حتى أقول هاتين، فيفهم أن هذه بنات. فهم في هاتين على هذا المهر، على أن تأجرني، يعني تأجرني نفسه ثمانية حجر، تكون أجيرا لي في رأي الغنم ثمانية حجر أي سنين، وهو جمع حجة. وفإن أسلمت عشرا أي رأي عشر سنين فمن عندك، فمن عندك الثمان، يعني وليس بواجب. أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بناته، ويعطيه مهر على أن يرعى الغنم ثمان سنين، ثمان سنين. ومن أين يعرف أن المراد رعي الغنم؟ إذ قد يكون تأثيرا لنفسك لأجل تكون بناء هندي أو حرافا أو ما أشبه ذلك. مسألة القصة يا أبا تستاجر إن خير من استعداد القوية أمين. والقوية كلها العمل الذي أمامه الآن هو رأي الغنم، فعلم بذلك أنه أراد أي صاحب مدين أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم برأي الغنم ثمانية سنوات، فإن أتم عشرا فمن عنده، يعني السنتان تكونان تبرعا، والعقد على ثمان سنوات. قال وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر. قوله ما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر هذا فيه نظر إلى الظاهر، لأن اشتراط العشر لو قبله موسى في مشقة ما في مشقة، وإن لقل إن اشتراط الثمان بدل الست في مشقة، ولكن ما أريد أن أشق عليك في حال معاملتك بتنفيذ العقد، يعني من أنه سأتساهل لو فاتني من الأيام ما رأيت أن أشبه ذلك أو حصل عليك أثر من مرض أو غيره فإنني لا أشك عليك بهذا. تقول عدم المشقة في أي شيء؟ في تنفيذ الإجارة، في تنفيذ الإجارة. أما في زيادة المدة فليس هذا بمشقة هدواه، وإلا لقلنا إن الثمان بالنسبة للست تكون مشقة. فالصواب إلى رأيك لا أريد أن أشق عليك حالة تنفيذ العمل، لأن بعض الناس يكون عندك مشقة في المعاملة في حال تنفيذ العقد، تجد مثل ما يسمح له يتأخر، وإذا حصل له مرض يلزمه نعم، أو يقول عوضني عن هذا اليوم أو أسقط لي من الأجرة أو ما أشبه ذلك، فيقول لا أريد أن أشق عليك ستجدني، ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فوعده في قوله ستجدني الآن ولا في المستقبل؟ في المستقبل، لأن السين هذه تحول المضارع إلى في المستقبل، وهي كما مر علينا تفيد التحقيق والتقريب، ففيها ثلاث فوائد، إذا دخلت المضارع تحويله إلى المستقبل وتحقيقه وتقريبه، ممكن؟ وقد ستجدني إن شاء الله من وجد يجدني إذا أدرك الشيء، ولكنه قال إن شاء الله من الصابرين، وهذا يدل على أن صاحب مدى المؤمن، لأن كلامه هذا يدل على إيمانه وأنه على ملة، وقول إن شاء الله تعليق، فهل هو تعليق من يراد به حقيقته؟ يقول المؤلف إنه للتبرك، إنه للتبرك، والذي حمل المؤلف على ذلك هو أن قوله ستجدني وعد منه، والوعد إذا علق لم يكن مجزوما به، فلهذا قال إن شاء الله للتبرك لئلا ينافي الوعد، ولكنه في الحقيقة لا يحتاج إلى لا ينبغي أن نحمله على التبرك، بل نحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئة، لأن هذا الإنسان لأن عزم الإنسان على الشيء مجزوم به، لكن تنفيذ الشيء ما يستطيع أجزم به الإنسان أبدا مهما كان الأمر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فالذي نرى أن هذا التعليق على حقيقته لا يصل التبرك، لماذا؟ لأن تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب المبدأ، ليس بيده، فإن الأمور قد تخلف، وقوله إن شاء الله من الصابرين هذه الجملة محلها من الصالحين محلها من الإعراب، يسمونها جملة معترضة بين إيش؟ بين الفعل ومفعوله، لأن ستجدني تنصب مفعولين، المفعول الأول أليا والمفعول الثاني من الصالحين أجر ومهور، وهنا جاءت الجملة المعترضة بين الفعل ومفعوله، وقال من الصالحين الوافين بالعهد، الوافين بالعهد نعم، لأن صلاح كل شيء بحسبه، فهنا المثل العهد إجارة والصلاح فيها يكون بالوفاء، وفي كل موضع بحسبه، الصلاح في الدين هو القيام بطاعة الله، وصلاح الطعام أن لا يكون متغيرا برائحة كريهة أو انتزال، فالصلاح في كل ما يدعون بحسبه. قال ذلك بيني وبينه، قال موسى ذلك الذي قوته بيني وبينك. ذلك بيني وبينك حقيقة هذا القبول، لأن عندنا كل أكل يحتاج إلى إيجاب وقبول، إيجاب من البابد وقبول من الآخر. قال إيجاب من البابد سواء بايع أو مؤجر أو مزوج أو ما أشبه ذلك، وقبول من الآخر. الإيجاب من صاحب المدين قوله أريد أن أنكحك على أن تأجره، والقبول من موسى ذلك بيني وبينك معناه من واقع وقابل، مع أنه بالأول فأحمد نقول أريد أن أنكحك على، ولقد أنكحتك على متأجرا، ثم يدل أيضا على أن العقود تنعقد بما دل عليها، لأن الإرادة عن الشيء ليست هي الشيء، إرادة الشيء ليست هي الشيء. ولذلك قال رجل لامرأته أريد أن أطلقك أو أبا طلق، صار طلاقا لا، لأن الإرادة غير الشيء. لكن هذا يدل على القول الراجح في هذه المسألة التي نتعرض لها إن شاء الله في ذكر الفوائد، وهو أن العقود تنعقد بما دل عليه، ما لك صيغة معينة، نعم، حتى أنه ربما تنعقد بالفعل كما في عقد البيع، إيش؟ بالمعاطاة، بالمعاطاة. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين الثمان أو العشر وما زائدة أو رعيه، أيما الأجلين قضيت. يقول المؤلف ما زائدة للتوكيد، وعليه فأي مفعول مقدم لقضيت، مفعول مقدم لقضيت. قال ولا تصح من باب الاشتغال، ما تصح، لأن باب الاشتغال لا بد أن يكون في العامل ضمير، إذا لم يكن في ضمير فالسابق مفعول. فقل مثلا زيد أكرمته، هذا من باب الاشتغال لأن فيه ضمير، لكن زيدا أكرمته بدون ضمير هذا من باب المفعول المقدم وليس من باب الاشتغال. الذي معنا الآن ينافي زيد أكرمته ولا ينافي زيد أكرمته؟ زيد أكرمته، ينافي زيد أكرمته، لأنه قال أيما الأجلين قضيت ولم يقل أيما الأجلين قضيته، وليس مثلا من باب الاشتغال لكنه من باب المفعول المقدم. وقال الأجلين يقول مؤلف أو رأية، لأنه نعم حقيقة هذا ما حاجة له فيه، بل من أروف من السياق. فموسى سيقضي الأجلين ولا سيقضي الرأي؟ وش عمل فيه؟ الرأي. إذن سيقضي الرأي في الأجلين، ولهذا قال المؤلف أي رأيه. لكن هذا سائر في اللغة العربية وكثير، أنه يطلق الأجل على العمل، على العمل، نعم. فالمعنى أي من الأجلين قضيت يعني المدتين قضيتها بالرأي، قضيتها بالرأي. فالصواب أن يبقى المرمي على ظاهره، ويقال إنه أي من الأجلين قضيت بالرأي، ويكون بالرأي خذه لأنه معروف. أما أن نقدر إن المفعول رأي لأن هذا على سبيل التوسع والمجاز فيه نظر. وقوله أيها الأجرين قضيت، الأجرين عندنا الآن 8 سنين وهي واجبة، وعشر وهي نفل، نفل منين؟ ولهذا قال إن أكرمت عشر فمن عندك؟ قال فلا عدوان علي أيما الأجرين قضيت فلا عدوان قضيت به أي فرغت منه. فلا نعم القضاء بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فقضاهن 7 سماوات أي أتمهن وامتهنهن، وهذا هو معناها في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته، عند فقاء القضاء ما فعل بعد فواته. ولهذا يقولون الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء، والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وكان يكمل يسمونه قضاء، يسمونه قضاء. ولهذا يقولون يقرأ فيه سورة مع الفاتحة ويستفتح ويتعوذ كأنه الآن دخلت الصلاة، ولكن الصواب أنه قضاء بمعنى الإتمام والانتهى من الشيء. وفي مسألة الصلاة يفسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى ما فاتكم فأتم، أي من أجل قريب فلا عدوان علي. لا موفي يا بهي موفي موفي كأنه ولهذا دنيا اسمه نعم، فقال فلا عدوان علي. وما العدوان؟ معناها الظلم والاعتداء، يعني فإذا قضيت هذه الأشياء فإنه لا عدوان علي بذلك، لأنني أتممت العقد، ومن أتم العقد فإنه لا اعتداء علي. لكن ما الذي تتصورون من العدوان في مثل هذا العقد؟ هم يقولون بطلب الزيادة عليه، وهذا صحيح أن يقول له المستأجر لا زد هذا عدوان. كذلك فلا عدوان علي في إلزامي بما لا يخطئ العقد، كما لو طلب منه مثلا نرعى الغنم ليلا ونهارا، كذلك لا عدوان عليه بمماطلته بالأجرة. نعم، فإذا قضيت الأجل يتم العقد. فالمهم إن العدوان لا يختص بطلب الزيادة فقط، بل بكل ما يتصور من نوعات مطلق العقد. فلا عدوان علي، والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفيظ أو شهيد، أي شهيد فتم العقد بذلك. قوله والله على ما نقول وكيل، الله مبتدأ وكيل خبر، والمراد بالوكالة هنا الحفظ والشهادة جميعا. فقوله أي شهيد هذه التنمية غلط بالشك، ولكن الأصح أنها عامة، وأن وكالة الله سبحانه وتعالى على الشيء هنا الحفظ والشهادة. وقوله هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وهو وكيل، المعروف أنه يفيد الحصر، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، مو على ما نقول فقط، ولكنه حصل في هذا لزيادة الاهتمام به، لزيادة الاهتمام به، وإلا فلا شك أن الله وكيل على كل شيء. ولكن كأنه يقول لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا على ما نقول من العقد الذي جرى بيننا. وفي هذا دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله وعنده الفطرة، وإن لم يكن قد نبئ الآن، لأن قوله والله على ما نقول وكيل هذا إعتراف منه بالله سبحانه وتعالى وبما له من الصفات، وكونه سبحانه وتعالى وكيلا على كل شيء. ظاهر الحالة أنه ما في الشهود. طيب لأنه قال والله على ما نقول وكيل، إن عندهم شهود يثبتون هذا العقد، فهل مثلا يكفي مثل في شرعنا وأن يتفق مع شخص ونكتب الله على ما نقوله وكيل أو شهيد؟ يكفينا ما يكفي. ولهذا بعض الناس الآن يحتج عليه ويقول الله شاهد على هذا، نعم الله شاهد ونعم الشاهد، لكن خليه يدري بشهادته في آية تدل على صدق ما قلت. نقول نعم الله سبحانه لا شك نعم الشاهد، وأن شهادته فوق كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له. ولكننا نقول أين الآية من الله سبحانه وتعالى التي تشهد بأنه حصل كذا وكذا؟ دائما كنا مثلا بما أنه يأتينا بعض الذكوات يجينا مثلا تقيلي بأنا والله ما عندي شيء، الله شاهد على ذلك، ما عندي شيء ما أوفيه، يقول الله شاهد على ذلك، يقول ما تقبل الله، ايش جواب؟ أقبل الله، لكن هات آية تدل على أن الله شاهد بذلك، أما مجرد كلامك هذا غير مقبول، كل واحد يقول الله شاهد، نعم، وما دام يستغيث كل واحد الناس بدعواهم، يدعي الجن بما أقوموا أمامهم، ولكن يبين هذا المدعي. فأنت هات مثلا إذا أنزل الله وحيا بهذا أو جاءت آية تدل على صدقه فنحن نقبل شهادة الله وهي فوق كل شهادة. أما أن تقول من هذا في ذمة فهذا ما يصح. قال فتم العقد بذلك، وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، وكانت عصا الأنبياء عنده، فوقع في يدها عصا آدم من حاس الجنة، فأخذه موسى بعلم شعيب. هل من الإسرائيليات من نفس الدم؟ حتى بعد ما هل ناخذ من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ ما في الآية تقول أنه أخذ عصا ولا شيء. كم من عقد هذا وصار يعمل به؟ نعم؟ أين؟ شرطية. نعم؟ هو قريت متعب نفورها أي مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو، لكن هنا ما نقول نفس، ما نقول لا ما خل مفورها الآن، ما خل مفورها أي. نعم ما بعجب الآية لما قال موسى الأجل ما بعجب الأجل إن شاء الله نشوفه. نعم هنا يجينا بالفائد إن شاء الله، وهل يجوز أنه يشتق المهر للأب أو نقول هذا حقيقة وعائل على الذنب، لأن حصل فيها فائدة، حصل لها فائدة وهي أنه تسلم مدعى الغنم والتعب فيها. جرى على الألف من المدور التعب. طيب هنا ترك تصميم دونه إلا إحدى الحسنين، ما قال إلا إحدى الحسنين، نعم واضح أن سنة هنا غير سؤال. طيب
2: قوله إن خير من استأجرته تعليل لأي فعل؟
3: فعل قولها استأجر.
1: استأجر.
2: قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هذا عقد أو وعد به؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هو عقد أو وعد بالعقد؟
3: وعد.
2: وش الدليل؟ وش الدليل بالعقد؟ وليس عقد.
3: ما قال
2: إني أنكحت. فقال أريد أن أنكح. والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله. كذا؟ إذا فليست الآية من عقد له. طيب. لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد.
3: يدل على الزواج.
2: على أنه قبل أن يزوجه. طيب. ما الفائدة من قول هاتين؟
4: لأن
2: لأن
4: الإنسان
2: من
4: غير
2: هذا المبرر من المبرر تعين المبرر الحاضر لأن الإنسان من غير هذا من هذا اللي هم بناته. طيب. وقوله ثمانية حجج، ما هي الحجج؟ حجج يعني من الحج إلى بيت الله الحرام. سنة. هي ثمان حجج يعني ثمان سنين. طيب. قوله ما أريد أن أشق عليك، لماذا؟ إذا قلنا هكذا يمكن نقول بعد أن الثمان بالنسبة للست مشقة. لما شفت عليك تنفيذ ولا سمعنا في زيادة السنين، لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة، وأيضا العشر قبلها منه. نعم. نعم. قوله ستجدني إن شاء الله، هذا التعليق للمراد به.
3: لأن
2: لا يكون فيه مكافأة عقلية لكن صغيرت من عرباتنا، لأن الإنسان لا يدري أن يتم الأمور في المدينة. قوله أيما الأجلين قضيته، شرط أيما الأجلين أو أنهم يلقى من رب الأجلين
3: العشر
2: أو الثمن. وما في قوله أيما؟ ناكل الزائد الثمن، زائد الثمن. من تقدير أي الأجلين؟ أي. وأي هنا شقي ولا سقمي؟ شقي. قوله على ما نقول وكيل، من ربك له؟ والشهادة. أي تقديم المعمول يدل على الحصر على ما نقول، مع أن الله سبحانه على كل شيء وكيل.
3: يكون
2: أبلغ
3: في
2: الوكالة
3: ومعلوم
2: على
3: كل شيء
2: وكيل. أبلغ في محافظة على الأرض، كأنه يقول لو لم يكن الله وكيل فكان وكيلا على ما نقول. نرجع الآن إلى الفوائد. قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره. نعم.
3: على الزواج وقع في أول العقد أو في
2: الأول؟ ويستفاد من الآية الكريمة أولاً بيان أن مشروعة الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له، مشروعة الإنسان على أبيه ما تعد من التنقص، بقولها قالت إحداهما يا أبت استأجره. ويستفاد منه تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها لقولها يا أبتي استأجره، ولهذا قالوا ما ينبغي للإنسان أن ينادي والده باسمه ويقول مثلا يا عبد الرحمن يا عبد العزيز وما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم يقول إذا نادى أباه باسمه يعزى، لأنه نوع من الاحتقار له. وأما الخبر عنه باسمه فلا بأس، خبر عنه باسمه مثل ما يقول قال فلان فلا حرج. ولهذا كثيرا ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول قال عمر فقال عمر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، بخلاف الندى، فالندى له حال والخبر له حال أخرى. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي في القائم على الشيء سواء كان متبرعا أو بأجرة، المهم كل قائم على عمل ينبغي أن يراعى فيه هذان الوصفان، وهما القوة والأمانة. يمكن يجي فارث ما كتبناه في الأول تكتبون يستفاد من هذا أنه ينبغي نراعى في القائمة على الشيء هذا الإيران القوة والأمان، لأن بالقوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم كان متصفا بهذين الوصفين القوة والأمانة، لأن قلنا أنها الجملة هذه تعليم لقولها استأجره. ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ما أعرف، لكنه لا ينبغي أن ينبغي إلا بوصف الأبوة.
3: وصف
2: أبوه الله بالنسبة لوالديه
3: كل
2: يوم. لا، فكل يوم ينبغي أن ينبغي إلا الذي ينبغي أنه ينبغي إسم، يعني أهم من أن ينبغي إسم. فذلك الندى باللقب لا بأس به، مثل أن يقول يا أمير المؤمنين مثلا، هذا لا بأس.
3: بعضهم يقول السيد
2: هذا غلط الحقيقة، لأن هذا نوع من الاحتقار، هو خبر لا بأس، لكن فيه ما احتقار وصف الشاي أصل نعيم هذه، لكن من الظاهر من عند البادية ما تعتبرها،
3: لا ما تعتبرها،
2: ما تعتبر عقوب،
3: يعتبر يعني تشريف
2: عجيب.
3: هذا الشاي يعني
2: كبير القول.
3: طيب لو قالية أبو فلان واحد من أخواني حضر أبوي يا أبو فلان،
2: هي الكل من قال أحمس، هي اللي سأل عنها، فأنا أقول ما كنا أهو من الاسم، أهو من الاسم. طيب يقول قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يستفاد من هذه الآية الكريمة نصف هذا الوالد لبناته، مصحاب الوالد لبناته، لأنها لما وصفته بالأمانة والقوة اختارت. وهكذا ينبغي الإنسان أن يختار لبناته من يتصف بالقوة والأمانة. ويستفاد من هذا جواز خطبة الزوج، جواز خطبة الزوج، يعني أنك أنت تخطب الزوج لبنتك، مع أن العادة العكس، لكن هذا جائز. ويدل له أيضا أن أمير المؤمنين أدى أذن الرابع لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، فلم يشأ أن يتقدم بين يديه، تعلم. ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن خطبة الإنسان الرجل لابنته هذا أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذا الأمة. ويستفاد من هذا أيضا كرم هذا الرجل، كرم هذا الرجل. وجهه أنه خير موسى، خيره بالبنتين، قال اختر إحداهما، وهذا من الكرم، لأنه في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب. لكن لو قال إني أريد أن أنكحك هذه البنت، فقد يكون رجل لا غبث له فيها. أما إحدى ابنتين التخيير يدل على الكرم، وأن الإنسان جعله وأنه جعله في سعة. ويستفاد من ذلك، ولكن نحن نناقش جواز العقد على المبهمة إيجابا لا قبول، يعني ما نهم يقول زوجتك إحدى ابنتي، فيقول الزوج قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان. وهذه المسألة لها ثلاث صور: إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول، يحصل التعيين بالإيجاب والقبول فيقول زوجت بنتي عائشة، فيقول قبلت، هذا تعيين، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول. فالإيجاب الولي قال زوجتك بنتي عائشة أيًا، والزوج قال قبل زواج هذه المرأة. وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح، مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي، فيقول قبلت نكاح إحداهما. فهنا لا يجوز، لا نعقد النكاح، لأنه ما ندري أيهما التي انعقد نكاحه. وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول، فيقول مثلا زوجتك بنت عائشة، فيقول الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك، مش الحكم؟ لا يجوز، لا نعم. بقينا بالصورة الرابعة، لقينا ثلاث صور والواقع أنه أربع صور. الصورة الرابعة أن يقول زوجتك إحدى بناتي، فيقول قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان سميه. فهنا الإفهام في الإيجاب والتعيين في القبول، فهل يصح ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال زوجتك إحدى بناتك فقال قبلت عائشة، معنى حصل التعيين ولا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفتح له المجال
1: بالاختيار. وهذا الظاهر صحة العقد، لا سيما إذا قال زوجتك إحدى بنات هؤلاء وعينت، إذا قبلت عائشة وهي من المعينات فهذا أيضا أقرب للصحة، لأنه حصل تعيين بأي شيء.

فهل في القصة دليل؟ لماذا؟ ولأنه لا لم يعقل، قال أريد أن أنكحك يعني فتخير، وربما يكون العقل وقع بعد ذلك عقد جديد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإرادة للشيء غير فعل الشيء. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ قصة الأب فيه. الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية الآية ما فيها دليل، الآية نفسها ما فيها دليل. إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا بكونها عرضت عليه ووسطته بالقوة والأمان. وعلى كل تقدير، حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضا، وأن العقد إذا زوج ابنته بدون رضاها يعتبر باطلا ليس بصحيح. ويستفاد من الآية الكريمة جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له، يجوز؟ جائز ولا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز الأب أن يشترط شيئا من المهر له؟ الغنم من هي للأب ورأيها له، وهنا بزوجه على أن يأجره ثمن حجر برأي الغنم، فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له. وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا، لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوا، وقال إن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفون لبني حق النساء. وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة، وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء، وليس للأب حق في ذلك. وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حباء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يقوم عليه المرء ابنته وأخته. المهر اللي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة، وهذا القول هو الصحيح، أن المهر لمن؟ للزوجة، لا يشاركها فيه أحد، لأنه في مقابلة بضعها فيقول لم، وليس للأب أن يشترط منه لنفسه شيئا. نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن لا نريد أن تعطيها حتى تعطيها أن يتملك منه، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكلم، فإن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد وملاحظة الأب للمهر. يبدأ يزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كفوا، ويمنع من لا يشترط له وإن كان

0: عفوا. فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. طيب إن الأخ من الأول الآن البادي والعياذ بالله على خلاف هذا يشترط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمرضعة شيء والكلب شيء والحمار العنم شيء وهكذا. يبقى المرأة مالا من المهر إلا مثل مال الحمار والكلب، وهذا ما يجوز حرام. يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوج، ولا لأحد عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه متى؟ بعد ما تملكه ويدخل في ملكها، فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئا، المهر كله أو بعض. نقول لا، لا يصح، لأن شرعنا ورد بإيش؟ بخلافه. استدل به بعض العلماء أيضا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستغلها الزوجة من زوجها، يعني أن يكون يعمل لها بناء يبني لها بيتا، يأتي لها بشيء غائب. والاستدلال واضح ولا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه، إذ لو لم يرعاها موسى من يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، وهو في الحقيقة منفعة لها. ثم إن شرعنا ورد بوثاقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئا: زوجتكها بإيش؟ بما معك من القرآن. وهذا منفعة. لكن لو اشترطت عليه أن يخدمه، أن يكون مهرها خدمتها، مثل هذه المرأة عجوز كبيرة خطبها الإنسان ما عنده مال أو عنده مال وقالت المهر أن يتخدم، تشير مثلا أتوضأ وكذلك أيضا يتخدم حذائي غسل ثوبي وما أشبه ذلك، يجوز ولا لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه لا يجوز لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. والزوج رجل فهو قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة أسير عند الزوج، أسيرة. اتقوا الله في النساء فإنهن حوان عندكم. وإذا قلنا إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية، صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز. ولكن مذهب جواز ذلك، مذهبنا جواز هذا الشيء لأنها منفعة. وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها، فكذلك أن يقوم بخدمتها. والتعليل هذا لا يمنع، لا يمنع. نعم، يكون زوج يخدمها في مشارف عليه وتخدمه فيما يجب عليه، فتكون خادمة مخدومة، كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم وعامل معمول.
1: ليش ما سمحت فيها العاده حتى توزعها عليها كثير؟
0: نعم، يمكن عنده مال يا غانم، يمكن عنده مال وترقب انه تموت قبله وياك. نعم، هذا مستقبلها، لكن حسب الحال. هذا رجل شاب فقير والامراه عجوز كبيره عندها مال عظيمه، وقال ربما انه تموت قبله فارث، ما خاف انا اخذها. نعم
2: جواز اشتراط العدل.
0: وقد يكون ايضا الى غير هذا السبب، قد يكون لرفع حسبه، قد يكون لرفع حسبه من هذه المرأة مثلا من قبيله مشهوره ويحب ان يرتفع حسبه، لانه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيله، فاذا تزوج هذه المراه المعروفه بانها من قبيله معينه علم بذلك لا في اعتبارها. لأن غنم الآن إذا تزوجت المرأة فبت الهدوء لزوجها الرعي تقول أيضا المهم الحمد لله أن الشرع ما يخالف هذا لا يجيب. ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز يعني يقول أبا استأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي، يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مانع. يقول أجرك بيتي 5 سنين، هذه المدة تحتاج 5 سنوات، والسنة السادسة تبرع إن شئت عرفت إياه إن شئت طلعت، فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه 100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر، لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ما حد مثل عنده حاجة يبيع وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها 100 وما زاد فلك، يجوز؟ يقول نعم جائز، يبيعه 120 يأخذ 20، 105 يأخذ 5، 110 يأخذ 10. ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من الوكيل والموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟ ها؟ سعر هذه السلعة يعرف أنه مثلا تساوي 100 قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما أنه ما يبي وش تسوى يقول بيعه 100 من لو هذا في بيعه 400 مثلا يكون سعره 400 وما دل، أو يكون مثلا يعرف سعره ما تساوي 50 ها؟ والوكيل ما يدري من اللي بيأكثر هنا؟ الوكيل. وفي المسألة الأولى الموكل زين.
1: سنوكيل إذا صارت أدوم من المياه ما هم بيع السلعة وثبتهم سلعة
0: معروف
1: الأضال على رأي.
0: المهم إنه يصار من السعر معروف إن هي قيمتها من المئة إلى تزيد قليل أو تنقص قليل ما يخالف، يعرفون هذا. لكن إذا قدر إن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري إن هالسلعة ما يمكن تصل إلى المئة وجاء يبيغتها الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، ذاك ما يدري مسكين يحصل أنت بتجيب أكثر من 100 فأخذها وتعب في الحرج عليها وباع ما بيعت إلا 80 أو 90 مثلا. يكون في هذا
1: غلط على
0: الوكيل، على الوكيل. وبالعكس إذا كان الموكل ما يعرف وش القيمة نعم وقال له البائع الوكيل أنا ببيع لك بالنسبة اللي يزيد لي، هذا في حسب أنه ما تصل أمره فوافق على هذا فإننا نقول لا يجوز، لأن فيه تغريرا بالموكل، تغريرا بالموكل. ويستفاد من هذه الآية أنه يستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين، حسن معاملة صاحب مدين من وجهين. أولا أنه فسح له في الأجل، أنه فسح له في الأجل. إيش قال؟ ثمان حجج كانت منك عشرا فمن عندك. وثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة، حيث قال وما أريد أن أشق عليه، وما أريد أن أشق عليه. فهذان دليلان على أنه كان سمحا في معاملته. وفي قوله ستجد، ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا بالمشيئة، إلا مقرونا بالمشيئة، لقول ستجدني إن شاء الله. بل إن النبي، بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة، فقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والقرن بالمشيئة جماعة فيه فائدتان: الفائدة الأولى تفويض المرء الأمر إلى الله، وهذا هو تحقيق التوكل. والثاني تيسير الأمر له، تيسير الأمر له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وكان دركا لحاجته. فأنتم جماعة ترى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يخبر عن الفعل، أما إذا كان يريد أن يخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول إن شاء الله. إذا كان يخبر عن العزيمة سأفعل غدا، يعني هذه نيتي وعزيمتي، فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة. ليش؟ لأن العزيمة حاصلة، حاصلة، فقد شاء الله، فقد شاء الله. وإذا كانت حاصلة وقد شاء الله ما حاجة يقول إن شاء الله، لأن الله شاء. ففرق بين أن يقول إنسان سأزورك غدا وهو يريد وقوع الفعل، وبين أن يقول سأزورك غدا وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة. أما بين الفرق، بينه الفرق، ففي الأولى لا بد أن يقول إن شاء الله، وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله. والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع، وأما الفعل فأمر مستقبل قد يقع وقد لا يقع.
2: لكن ما
0: يستحب العزيمة؟ ما أظن، ما يستحب إلا إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس، كما قال رسول الله وإما إن شاء الله بكم لاحقون، يعني محقق. وقال الله تعالى لك تكون من المسجد الحرام إن شاء الله، آمين. قال ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يستفاد منه أن صاحب مدين مؤمن، لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن، إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحسبه، ففي العبادة وش الصلاح في العبادة؟ القيام القيام بما يجب، القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات. والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد، هذا اصطلاح المعامل، الوفاء بما يقتضيه العقد. نعم، هنا ستجد إن شاء الله من الصالحين أي الأمرين أليق، صلاح العبادة ولا المعاملة؟ المعاملة، لأن المسألة جاءت تعقيبا على عقد. ويستفاد قال الله تعالى بعده: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. يستفاد من هذه الآية أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها، العقود تنعقد بما دل عليها، وكذلك الفسوخ، وكذلك الولايات، كل التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإنها تكون تنعقد بما دل عليها، فإنها تصح، ما هو تنعقد، تصح بما دل عليها، فهمتم؟ ولا يشترط لها لفظ معين، ما يشترط لها لفظ معين، بل تجرى على ما يتعارفه الناس بينهم. حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يشترط له صورة معينة، يقول زوجتك، لو قال زوجتك، أنكحتك، ملكتك، جوزتك، عقدت لك على بنتي، كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عرف الناس إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد. فهمتم؟ ألوقع الوقف والسبيل وما أشبه ذلك مثله، تسبيل الإنسان بيته مثلا مثله، ينعقد بما دل عليه. فإذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتملا لأن يدل على العقد أو لا يدل، حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي، نرجع إلى اللفظ اللغوي، لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كما ذكروا في الأيمان وغيره. فإذا كان هذا اللفظ قال الله الناس أحد يريد بهذا وأحد ما يريد، نرجع إلى مقتضاه في اللغة العربية. ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة لأنهما يريدان هذا العقد، إذا كان بينهما نية معروفة واتفق عليها عمل به. نعم. طيب، الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا معينة. النكاح قالوا ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحت، فلما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقة، قال أعتقتك وجعلت عتقها صداقة، قالوا هذه المسألة تستثنى، هذه المسألة تستثنى. قال لهم ما الدليل على الاستثناء؟ بل هذه المسألة تدل على أن النكاح انعقد بإيش؟ بما دل عليه. نعم. منين أخذنا من هذه الآية من العقود تنعقد بما دل عليها؟ من قوله ذلك بيني وبينك، ما قال قبلت النكاح ولا قال قبل في الإجارة ولا شيء، ذلك بيني وبينك. ويستفاد من إشارة قوله بيني وبينك أن العقود عهود، أن العقود عهود في الحقيقة، وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه، والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد، ويكون بذلك عهدا. في سورة الإسراء شهد الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قبل هذه الآية شهد الله ولا تقوم التي إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الولاية على يكين نوع من العهد وجعله الله تعالى عهدا جعله الله عهدا وقال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين أحد الأجلين، إنما قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وبقي العقد مفتوحا ولا معينا؟ مفتوح، يعني إن أتممت العشر ما تلونا يقول رح أطلع عنه، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتي لترضي عن غنمي إن أردت العشر، وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفى لي. وهذا معنى قوله فلا عدوان علي، لأن لا اعتداء علي. إن أتممت ما تقول اطلع خلاص كمل الثمان رحت ومن له، وإن اقتصرت على الثمان ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم في بين الناس فلا تعتدي علي. وهذا حقيقة يتوجه لأنه ربما يسأل سائل يقول كيف يقول أيما أجل من قائد فلا عدوان علي، هو يسأل عليه عدوان والرجل وافد من عهد علي، يقول ربما أنه يكون عدوان بمعنى أنه إذا أراد الإتمام العشر يقول له لا ويمنع، أو أنه إذا اقتصر على الثمان يبدأ يتكلم به في المجالس. والمؤلف يقول فلا عدوان علي بطلب الزيادة علي، وهذا تقدم منه صحيح، لأن يعني أصل طلب الزيادة غير وارد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد لقوله والله على ما نقول وكيل. ويستفاد من جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض. ما يؤخذ من قوله على ما نقول وكيل، فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إنما خصص هذا لغرض العناية به. لغرض العناية به هل يستفاد من جواز إشهاد الله على العقد ولا اقتصار عليه؟ والله على ما نقول وكيل. لا أشهد الله أنكم تشهدون لله لا بغرض آخر. وفي الحقيقة شرعا ما يكتفى به، شرعا ما يكتفى، لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يكتفى به. وفائدته فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل أي حفيظ المراقب، فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد. يمكن هذا في عرضة عظيمة العقوبة عند نقض هذا العقد. لاحظ أنك إذا جعلت الله الشاهد ثم قلت، فهذا استهانة بالله ولا لا؟ استهانة بالله، مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم قلت، فهذا استهانة بشهادته وتحدى الله. نعم
1: أقول الله شاهد لو ما
0: قلنا إيه، لكن استشهاد أعظم، استشهاد أعظم، ولا الله شاهد أن قلنا ولا ما قلنا، لكن الاستشهاد أعظم، والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم. يقول إذا فيه توكيد للعقل ولا لا؟ لكن الله شاهد علينا. شف من عندنا حد، لكن الآن نبي نوقف من شيء أن ننسك أمره والشاهد إذا وافق هذا يكون أبلغ أبلغ التأكيد، لأن مخالفته عرضة للعقوبة. ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أصيب. كل إنسان يحلف بالله كاذبا في مخلوقه فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة. في الآخرة إصابته واضحة، وهو أن الله أنه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. لكن الغالب أن سبحان الله تعجل له العقوبة في الدنيا، تعجل له العقوبة في الدنيا. والقصص على هذا كثيرة، قصص على هذا كثيرة. حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص في خرج خصومة، في الخرج تخاصم عند القاضي وأنكر حقه وحلف المدعى عليه، لكن في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض، فحصل عليهم حادث ومات العائلة كلها، ما بقي له. وهذا عقوبة معجلة والعياذ بالله. وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بلاقع يعني خالي من أهل، تدمر وتهجر. وإنما قال المؤلف أي راعيه، لأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد موسى، بل الذي بيده هو الراعي يرعى. لما قال الراعي في أجله وقضى بمعنى فرغ، قال الله تعالى فلما قضاهن فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منهم. فلما قضى موسى الأجل، أن هذه للعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين، فقد علمنا أن بينهما أجلي، أجلا واجبا وهو 8 سنوات، وأجلا تبرعا من موسى وهو 10 سنوات. فأيما الأجلين قضى؟ أيهما؟ هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رحمه الله فلما قضى موسى الأجل وهو 8 أو 10 سنين وهو المظنون به، الضمير في قوله هو المظنون به يعود على 10، يعني الذي يظن بموسى أنه أتم 10. ولكن الآية مكتملة، فترجيع الأشر بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء، وترجيح أنه تمام لأنه هو الواجب عليه، وموسى كان في اشتياق إلى بلاده بمصر، وهو قد قال فيما سبق معتبرا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب، وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلومه أو يعتدي عليه. فلكل منهما وجه، وموقفنا نحن من هذه القصة أن نفهم ما أفهمه الله سبحانه وتعالى، ونقول قضى الأجل والله أعلم أيهما قضى. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله،
2: مروي
0: عن ابن عباس مروي عن ابن عباس لأكثر المفسرين، لكن ما في شيء يرجعه كل واحد. نعم لا ما لا صحيح من تفسير الصحابي نسأله مقف مطلقا، لا سيما إذا كان الصحابي من العرف الأخرى من الصحابيات مثل ابن عباس رضي الله عنه. قوله وسار بأهله السير معناه المشي، سار بأهله من عند صاحب مدين، وأهله يقول زوجته بإذن أبيها نحو مصر. أما قول زوجته هذا صحيح، أن المرأة أن الزوجة تسمى أهلا، وأما قوله بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه، ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيه. لماذا؟ لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء، اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا فلها أن تمتنع، ولأبيها أيضا منه، وإلا فالحق له. فإذا شرط عليه أن لا يسافر به يلزمه الوفاء؟
3: نعم
0: يلزمه الوفاء، ولكن لو أذنت وأبى أبوه وقد شرط عليه، فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا؟ الحق لها، حقيقة أن الحق لها، هذا يتعلق بها شخصيا، وقد ترى أنه من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها. طيب، آنس أبصر من بعيد، آنس أصلي، آنس مشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة، ولكنها تأتي بمعنى إبصار بالشيء، لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشى. هنا آنس أبصر من جانب الطور بالضم جبل، وجانب الشيء إيش معنى؟ جهته، يعني من جهة الطور آنس نارا، وهذه النار ليست نارا حقيقية ولكنها نور، ولكنها نور وتشبه النار. لما أبصر هذه النار وكان الزمن زمن شفاء، الزمن زمن شفاء، والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت معينة، وأن موسى عليه الصلاة والسلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة، آنس نارا فقال لأهله امكثوا، هنا لأهله امكثوا. قرر المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة، وهنا قال لأهله امكثوا، وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة؟
3: جماعة،
0: لأنه لو كان لواحدة لقال امكثي، فهو لجماعة. فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط، قال بعض المفسرين إنه اصطحب معه خادما، اصطحب معه خادما، وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منه، بناء على أنه سلمت له من أول العقد وبقت معه كم؟
1: 8
0: أو 10 سنين فولد. فعلى هذا يكون الخطاب امكثوا للجماعة مطابقا للواقع، مطابقا للواقع، نعم، لأنه مع زوجة خادم ولد، ولا لا؟ لأنهم جماعة. وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن جاءت العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في مثل هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمه. وقوله هنا امكثوا، هنا من ماخذ منها هنا؟ يعني في المكان من النار لعلكم تفطرون تستبقون. قوله لعلي آتيكم، لعل هنا التوقع ولا للترجي؟ للترجي. نعم، لأنه يتمنى أن يحصل له هذا الأمر. آتيكم منها بخبر، آتي هنا فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ يوسف فعل مضارع. آتيكم، وأصلها آتيكم. نعم، أصلها آتيكم بمعنى أجيئكم. طيب، مهد آتي اسم فاعل، الإتيان مصدر. إنما توعدون لآت، فهنا آتي ما تصلح اسم فاعل، لا ما تصلح، ما تصلح، لأنها هنا يريد الفعل، لا يريد أن يبين أنه متصل بالإتيان، يريد الفعل. والدليل أنك لو حولتها إلى معناها فقلت لعلي أجيئكم، فأجيئكم أجيئكم ما رحنا في المضارع، فليست هنا اسم فاعل. وقول لعلي أتيكم منها، أي من هذه النار، ومعلوم أن النار نفسها لا تعطي خبرا، ولكن المراد من بها، لأن النار عادة لا تشتعل إلا وعندها أناس، وعنده أناس. وقوله بخبر، المؤلف يقول عن الطريق، عن الطريق، وكان قد أخطأه. وهذا ممكن أن يكون، وممكن أن يكون أعم من كونه عن الطريق، عن الطريق وعن ما بقي من المسافة وعن كل شيء، خبر نكر. وقوله أو جذوة من النار، يقول بتثليث الجيم، اقرأها يا غان بتثليث الجيم، اقرأها على التثليث.
1: بجذوة وبجذوة وبجذوة،
0: جذوة وجذوة وجذوة، هذا التثليث. فإذا قالوا مثلث أو بتثليث فمعناه أنه تجوز فيه الحركات الثلاث. أما إذا قالوا بالمثلثة، هذا غير المثلث. وش من المثلثة؟ الثاء، يعني عليها ثلاث نقط، يعني عليها ثلاث نقط. فإذا قيل بالمثلثة يعني بالثاء لا بالتاء، وإذا قيل بتثليث كذا فالمعنى تجوز فيه الحركات الثلاث. ما هي الجدوى؟ قال قطعة وشعلة. قطعة وشعلة من النار، يعني معناه يأتي بعود في طرفه نار مشتعلة، هذا الجدوى. وقوله لعلكم تصطلون من النار، لعلكم تصطلون، لعل هذه للتعليل، أي لأجل أن تصطلوا، لأجل أن تصطلوا. وقد مر علينا أن لعل لها عدة معاني، لها عدة معاني. الأول ترجي والإشفاق والتوقع والتعليل، هذه معاني لعل. قال لعلكم تصطلون، تستدفئون، لأن الصلي معناه الاحتماء بالنار، فالاصطلاء إذن الاحتماء بها وهو الاستدفاء. وهذا دليل على أنهم كانوا في بر، قل لا في بر. ويقول والطاء بدل من تاء الافتعال، الطاء بدل من تاء الافتعال، هذه علة تصريفية. وش تاء الافتعال؟ التي تدل على فعل الشيء. اصطلى أصله
3: اصطلى،
0: وتصطلون أصلها تصطلون، تصطلون. نعم، مثل تبتغون. ولكن القاعدة التصريفية باللغة العربية أنه إذا وقع التاء الافتعال بعد الصاد فإنها تقلب طاء ويقال اصطلى بدل تستلى، ويقال تصطلون بدل تصطلون. من مأخوذة من صلي النار، من صلي النار بكسر اللام وفتحها، بكسر اللام صلي النار وفتحها صلى النار. إذا من صلي كرضي أو من صلى كرم، وفيها لغتان في اللغة العربية. في القرآن الكريم لا يصلاها إلا الأشقى، من أي البابين؟ من باب رضي يرضى أو رمى يرمي؟ لا يصلاها إلا الأشقى، من أي البابين؟
4: من رضي، من رضي،
0: من رضي. لو كانت من رمى لكان لا يصليها، كما يقال لا يرميها. إذن فالقرآن يدل على أن على ما قدمه المؤلف من أنها بكسر الله أفصح. أولا طيب، الذي يصلى النار الكبرى، يصلى ولم يقل يصلى، من يجوز باللغة العربية. قال المؤلف رحمه الله إيه؟ من صلى بالنار، أنا أقول النار. فلما أتاها
4: قوله في سورة الأخرى لعلي أتكلم أو قدسي أو أجد على النار الهدى، ما يؤمن بأنه أنتاها أو الهدى
0: إنه، لكن إحنا إذا قلنا أن الخبر أعم من ذلك مو معنى ينفي هذا الشيء، ويدل على أنه كان يحتاج إلى دليل. وقلنا أن الظاهر أيضا أن السماء مهيمة، وإلا لكان يعرف النجوم لأنه راعي وقد بقي 8 سنوات يعرف غالب النجوم، لكن ما يبعد أنها كانت مغيمة السماء. وقوله فلما أتاها نودي، لما أتاها يعني جاء إلى النار ووصل إليها، نودي من شاطئ الوادي الأيمن. نودي النداء هو دعاء الشخص بصوت مرتفع، والمناجاة المسارة بصوت منخفض. لقد قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فموسى نودي من بعد ثم قرب فنوجيا. وقوله نودي من شاطئ الوادي، كلمة نودي مبنية للفاعل ولا للمفعول؟ مبنية للمفعول. ومن الذي ناداه؟ الله، كما في آية أخرى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فهنا حذف المفعول به، حذف الفاعل، حذف الفاعل لأي غرض؟ للعلم به، يعني هو معلوم إن الذي ناداه هو الله، بدليل إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. وقوله نودي من شاطئ جانب، شاطئ الشيء جانبه، ومنه شاطئ النهر، شاطئ النهر يعني جانب النهر. وقولها الوادي، الوادي مجرى الماء، مجرى الماء يعني مجرى الشريب، يسمى واديا لأنه فيه جمع، والوادي الجمع، فعليه يكون مجرى الشريب واديا. وقوله من جانب الوادي الأيمن، كلمة الأيمن صفة للوادي ولا صفة للشاطئ؟ وش الدليل؟
4: وين شاطئ؟ أن الوادي شاطئ.
0: الوادي له شاطئ لكن ما عندنا واديان أحدهما أيمن والثاني أيسر. ويدل على ذلك قوله تعالى وواعدناكم جانب الطور الأيمن. فإن إذن كلمة الأيمن صفة لشاطئ أي من الشاطئ الأيمن. الأيمن هو المؤلف لموسى معلوم لأنه من هذا هو مثل أمامه وادي أو هو في نفس الوادي. الأيمن منه هو الذي على يمينه على يمين موسى في البقعة المباركة لموسى. في البقعة وش البقعة؟
4: الأرض
0: أصلها البقعة الشيء المتميز عن غيره ومنه بقع الماء في الثوب مثلا. فالبقعة معناه يعني الجانب من الأرض الذي له ميزة مثلا بأشجار أو شبهها. وقوله المباركة أي التي باركها الله سبحانه وتعالى. والبركة كما مر علينا هي الخير الكثير الثابت.
1: وقع ما اللي ما فيها شيء شجر يا شيخ؟
0: لا هذا كالقاع
1: هذا يسمونها البقعة.
0: إيه هذه
1: لأن اللي ما فيها شجر يقول هذه بقعة ما فيها شيء.
0: إيه لا هذا يسمى القاع.
1: ما هو القاع كان معروف.
0: إيه
1: بالصفر.
0: سمى
1: بقعة.
0: لا هذا ممكن لو عرفية قول المباركة معناها اللي فيها التي أحل الله فيها البركة والبركة الخير الكثير الثابت لأنه مشتق من بركة الماء وبركة ما تكون مجمعا له مع ثبوته فيها. والبركة من الله سبحانه وتعالى البركة من الله وليس شيء مبارك لشخصه بل لما أنزل الله فيه من البركة. وقد مر علينا بحث في كون الإنسان يتبرك به مثلما يقول الناس زرنا نتبرك به فهل هذا صحيح؟ قل لا إلا فيما سبق إن كان المراد البركة الشخصية فهذا ليس بصحيح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المراد البركة ما يحصل منه من منافع علمية أو مالية فإن هذا صحيح فإن بعض الناس قد يكون مجلسه مباركا ينفع الحاضرين إما بالذكر وإما بالعلم وإما بالمال وإما بالآداب والأخلاق هذه بركة لا شيء. وبعض الناس يكون بالعكس مشؤوم على على على جليسه مشؤوم على جليسه. كما ان من الناس ايضا من يكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر ومنهم من يكون بالعكس ومنهم من يكون بالعكس. وقولها المباركه لكن المؤلف قيدها قيدا حسنا قال المباركه لموسى فهي مباركه في ذلك الوقت بالنسبه لموسى اما بعد ذلك فليس لها صبغة دينية وليست مقدسة بعد ذلك وإنما هذا خاص في وقت تكليم موسى. ومنه أيضا غار حراء مثلا غار حراء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مبارك للرسول متى؟ حين نزول الوحي عليه فيه. أما بعد ذلك فليس له صبغة دينية. ولهذا من البدعة أن الإنسان يذهب إلى غار حراء ليزوره تعبدا وكذلك غار طور. أما إذا كان يزوره اطلاعا فقط فإن هذا لا بأس به ولا حرج لأنه ما يريد التعبد. فمن من هذه الأماكن اللي ما يثبت لها قدسية عامة تكون قدسيتها خاصة متى؟ في حينها فقط ولمن هي له أيضا. وأما لغيره فلا يكون لها هذا الحكم. ولهذا من أحسن ما مشى عليه المؤلف تقرير هنا لموسى لسماعه كلام الله فيها، لسماعه كلام الله في هذه البقعة. ولا شك أن الاستماع إلى كلام الله عز وجل لا يشبهه أي استماع، لأن الإنسان يجد فيه من لذة المناجاة ما لا يجده في أي مناجاة أحد، لأنه أحب شيء إلى الإنسان. ومعلوم أن الإنسان كلما خاطب محبوبه صار أشد تلذذا بكلامه معه، مع أن كلام الله لا يشبه كلام، لسماعه كلام الله فيها. وكلام الله سمعه من الله ولا من الشجرة؟ لا، سمعه من الله حين تكلم به. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك الأشاعرة فقالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر به عما في نفسه. وعلى هذا فيكون موسى ما سمع كلام الله، إنما سمع ما هو عبارة عن كلام الله. أنتم وخالف في ذلك أيضا المعتزلة والجهمية، وقالوا إن كلام الله مخلوق، يخلق سبحانه وتعالى أصواتا فيما أراد، إما في جبريل وإما في الشجرة وإما في الأرض، فتسمع هذه الأصوات فينسب إلى كلام الله، فينسب الكلام إلى الله من باب التشريع والخلق والتكوين. أفهمتم؟ وعندما نمحص الأمر نجد أنه لا فرق بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب. والسبب لأن الكل متفقون على أن ما يسمع فهو مخلوق وليس هو كلام الله، في الحقيقة لا فرق بينهم. لكن الأشاعرة تلطفوا في الأمر وقالوا أن الكلام معنى قائم بالنفس يعبر عنه بالأصوات، ولا يعبر المتكلم، يخلق ما يدل عليه. نعم، ولا ريب أن مذهب السنة والجماعة هو المذهب الصحيح الموافق للنقل والعقل. يقولون إن كلام الله يسمع من الله، وأنه أي كلام الله بحرف وصوت. أما الحرف فهو ما يتكلم به تبارك وتعالى مما يستعمله الناس في نطقهم المخاطبين، وأما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين. وكيف يشبه أصوات المخلوقين وهو سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي صعقت الملائكة وارتجفت السماوات حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال من الشجرة، من الشجرة بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه. طيب، نودي من شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة، يصير هنا تخصيص بعد تعميم أو بعد تخصيص. في عندنا الآن تخصيص بالنسبة لجانب الشاطئ، وش التخصيص فيه؟ أنه الأيمن. وفيه أيضا تخصيص ثاني بالنسبة للشاطئ وهو أنه من الشجرة، من الشجرة أي من ناحيته. وليس معناه أن الندى من الشجرة، المعتزلة يقولون إن الندى من الشجرة وأن الشجرة خلق فيها صوت سمعه موسى، سمعه موسى على أنه كلام الله، ولكن المراد من الشجرة أي من ناحيتها وجهتها. بدليل ما يأتي، إني أنا الله رب العالمين، هل تقول الشجرة؟ ما تقول. ولو قالت الشجرة إني أنا الله رب العالمين لقال له موسى كذبت، ولكن الذي يقول ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقوله لنباتها فيه وهي شجرة عناب أو عليق أو عليق ما أعرف ما أعرف ضبطه أو عوسج أو هاي لتنويع الخلاف

0: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أن مفسرة، والمفسرة هي التي بمعنى أي، وهي التي تأتي مفسرة بما فيه معنى القول دون حروفه. أنتم مفسرة بمعنى إيش؟ بمعنى أي، وهي التي تأتي مفسرة بما فيه معنى القول دون حروفه. إيش معنى لما فيه معنى القول دون حروفه؟ يعني بكلمة فيها معنى القول لا حروف القول. النداء فيه معنى القول ولا حروفه؟ معناه ما فيها قيل له، بل فيها نود فتكون مفسرة. وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وأوحينا إليه أن اصنع. أن هذه مفسرة ولا مخففة؟ مفسرة، لأنها أتت بما فيه معنى القول وهو الإيحاء دون حروف القول. وقول المؤلف يعني دون حروف القول، القول اللي قاف واو لام. لا، معناه انها تكون مفسره لفعل فيه معنى القول لا حروف القول. يعني مثلا لو قال قيل له أن يا موسى، ما تكون هنا أن مفسرة لأن فيها حروف القول، لكن نودي تكون أن مفسرة لأن فيها معنى القول. ولهذا سميناها مفسرة لأنها فسرت النداء بالقول، لأن مدخولها أن يا موسى إني أنا الله، مدخولها قول ولا لا؟ قول يا موسى إني أنا الله، هذا قول. فلهذا نقول إنها مفسرة لأنها فسرت معنى الفعل ضمن القول دون حروف القول. وقول لا مخففة، مخففة من الثقيلة، فلا تصح أن تكون مخففة لأنه ينطبق عليها معنى التفسيرية، هذه واحدة. وأيضا المخففة تحتاج إلى تقدير، مش اللي بقدر
1: اللي
0: بقدر اسمه اللي هو أمير الشام، والأصل عدم التقدير. وقول المؤلف لا مخففة أشار إلى نفيه، لأن بعض المعربين يقولون إنها مخففة. يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله، يعني الذي أخاطبك أنا الله، فبدأ بالألوهية لأنها هي المقصود، وقال رب العالمين ثنى بالربوبية لأن الربوبية في الحقيقة وسيلة إلى الألوهية. ولهذا من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، وإلا كان متناقضا. والله تعالى يحتج على المشركين بالألوهية، يحتج عليهم دائما في إقرارهم بالربوبية، لأن من أقر أن الله ربه فإنه يقال له إذن يجب أن تعبد هذا الرب، إذا عبدت معه غيره فإنك لم تصدق في إقرارك بربوبيته، وهما متلازمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فجعل الخلق الذي هو من مقتضى الربوبية جعله دليلا ملزما لعبادته. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إني أنا الله، إني أنا الله. ماذا تعرفون أنا؟ خبر المبتدا، ما يمكن ضمير يصل خبر أبدا.
1: بدل
0: بدل

0: لا فصح لم يفصل. طيب أمر الفصل يفصل بين الخبر والصفة، وهذا ما لو قال إني الله ما اشتبه الأمر، فالظاهر لي أنها مبتدأ. إني أي المتكلم أنا الله، كما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فهو مبتدأ والله خبره، وجملة المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن، وقوله رب العالمين خبر ثاني لأنا، ورب العالمين يا غالب ما معنى الرب؟ معنى الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأشياء، وقولها العالمين المراد بهم من سوى الله، من سوى الله، وجمعهم باعتبار أصنافهم، إلا فالعالم كل من سوى الله فهو عالم، لكن جمعوا عالمين لأن فيه مثل عالم الإنس، عالم الجن، عالم البهائم، عالم الملائكة، نعم، فجمعوا باعتبار أجناسهم. وهذه الربوبية عامة ولا خاصة؟ عامة، عامة. وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة، كما أن العبادة أو العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقول برب العالمين هذه العامة، ورب موسى وهارون خاصة. نعم شون؟
1: في آية الأخرى أنا
0: ربك إيه نعم، إنما كان عني بالآية إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. نعم
1: شوف
0: تتكلم بها اسمها جماعة،
1: إن الله يتكلم بحرف
0: الناس. نعم.
1: وأن الحرف من جنس حروفها
0: يستعمل فيها. يتكلم بها الناس. نعم.
1: لا يقتضي هذا التشبيه.
0: لا يقتضي التشبيه، لأن الحروف هذه من صفة، من صفة الله، صفة الله الصوت. أما الحروف فإنها منطوق بها وليست نطقا. ما في تشبيه. طيب شوف.
1: ثاني
0: من
1: الشجر.
0: نعم.
1: من الشجر.
0: نعم. فائدة لأن الشجرة يعني معناها تحديد المكان، مقصود تحديد المكان، لأن شاطئ الوادي واسع وعام، فتخصيص المكان هذا يكون أبين. إذ أن موسى لو نودي من جميع الشاطئ يلتبس عليه الأمر، لكن إذا حدد الندى من جهة معينة خاصة صار هذا أبين له وأوضح. قال وأن ألقي عصاك، هذه معطوفة على قوله إيش؟ أن يا موسى، نودي أن يا موسى، يعني نودي أيضا أن ألقي عصاك، وألقي بمعنى ضع عصاك على الأرض. وعصاك لماذا استصحبها؟
1: راعد
0: إيش قال؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. معارب أخرى ما ذكرها، وش هي غانم؟
1: نعم،
0: وش المعارب الأخرى؟
1: قيل أنه يحفر البال فيها، قيل أنه يحفر البال فيها والله
0: أعلم. وغير طيب يرفع بها السباع ويرفع بها عن نفسه، لكن ذكر جانب المصالح، أتوقف بها على غنم وأهش بها على... أتوقف عليها وأهش بها على غنم. وأما جانب دفع المفاسد فأجمله في قوله ولي فيها مآرب أخرى، وهذا في الحقيقة من الأدب في النطق، من الأدب في النطق. وتجدون أن صفات الله سبحانه وتعالى في مقام الإثبات يؤتى فيها بالتفصيل، وفي مقام النفي يؤتى فيها بالإجمال غالبا. نعم. قال وأن ألقي عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز فتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها على وجه التشبيه ولا مجبرا هاربا منها. قوله فلما رآها أبصرها. وعلى هذا فيكون جملة تهتز في موضع نصب على الحال وليست مفعولا ثانيا، لأن رأى البصرية ما تنصب إلا مفعول واحد. أين جواب لما؟ فلما رآها تهتز ولا مجبرا. طيب، وقوله تهتز يقول تتحرك، تحرك لكن باهتزاز مو من الاضطراب. وتعرفون ان الحيه تتحرك يمين وشمال. وقولك كانها جان هذا للتشبيه، يعني كانها في هيئتها وفي حركتها، يعني في ذاتها وفي حركتها جان. قال وهي الحيه الصغيره، هذا الجان. وجه المشابهة الحركة، سرعة الحركة. ولكن المؤلف فسر الجان بأنها الحية الصغيرة، والله تعالى يقول في آية أخرى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان، والثعبان الذكر من الحيات الكبيرة. فما الجمع بينهما؟ قالوا إن جمع بينهما أنه أول ما ألقاها نعم صارت كالجان، ثم بعد ذلك تضخمت حتى كانت ثعبانا مبينا، حتى صارت ثعبانا مبينا. نعم عند الصح كأنها جان ولا مدبرا هاربا منه. ومدبرا هذه حال، ويسمونها حال مؤكدة. حال مؤكدة مش معنى مؤكدة، لأن التولي معناه الإدبار، فهي حال مؤكدة لعاملها، إذ أن معنى الإدبار مفهوم من قوله ولا، ولكن جاءت التأكيد. وقول مدبرا يعني ولاها دبرا، ولهذا قال المؤلف هاربا، لأن الهارب ما يمشي إلى جنب، وإنما يمشي على العكس. عندما تهرب أولا، عندما تنصرف عن الشيء تسمى موليا، لكن إذا كنت هاربا هل توليه جنبك وتمشي مثلا باتجاه مجانب أو باتجاه معاكس؟ باتجاه معاكس. ولهذا قال ولم يعقب أن يرجع، معناه من فرض. نعم، ولكن الله يقول ولم يعقب فنودي، يقول المؤلف يا موسى أقبل ولا تخف. ولهذا ينبغي أن نقف على قوله ولم يعقب، لأن لو وصلنا ولم يعقب يا موسى لظن الظان أن الكلام واحد، ولكن الكلام انفصل، فقال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أقبل مقابل التولي، ولا تخف مقابل الهرب، لأن الهارب يكون خائفا. ثم طمأنه بقوله إنك من الآمنين، إنك من الآمنين، تأكيد بقوله ولا تخف، لأن الآمن ما يخاف، وإنما يخاف من ليس عنده أمن. وهنا قال إنك من الآمنين، ولم يقل إنك آمن، بل قال من الآمنين. فما هو البلاغة في هذا؟
1: مراعاة الفواصل.
0: نعم، مراعاة الفواصل، يمكن نقول هذا مراعاة الفواصل، لكن هذه المناسبة لفظية.
1: يعلم أنه
0: أمين. نعم، يتذكر أن هناك آمنين، فإذا كان هناك آمنين فإنه لا غرابة أن تأمن، يعني لأن الإنسان إذا ذكر بما حدث لغيره صار أشد طمأنينة في حصول ذلك الشيء. ونظيره بالعكس قول فرعون: فإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأسجننك، لأجل أن يرهبه بأن عنده من هو مسجون وأنه ليس يعجزنا أن نسجنك. الحاصل أن مثل هذا يقال لأجل أن يتذكر موسى عليه الصلاة والسلام أن هناك أناسا آمنين فيأمن أكثر.
2: إن الإنسان يعلم أن الله تعالى حكيم، يعلم كل شيء مثلا، فيأخذ بهذه الأخبار مما معي يخبر هذا الشيء. لماذا؟ إذا نافذ تطمئن، كذلك إذا أراد أن يخرج خارج الغرب أن ينهض وراء من الوجه يعمل أمور تثبت، وربما تحدث أشياء تحتاج إلى أشياء ومعرفة. فهذه الأشياء ينبغي أن يكون يأخذها عامة الناس، أما إذا كنت تجري رأيهم في قبل ويستعدين ويستعدين ويستعدين يأخذ مدرس مثل يعلم، نعم، يدعى في وقت من العرب فيه يذهب، كل هذا ناوي ينبغي أن يستخدم أهل كما خرج عن العرب من جهد. ثم إن أهله مستقيمون يعلمون ذلك، علموا، ومنها أيضا أنه أن اتخاذ الأسباب لا ينافي، هذا الأسباب لا ينافي فهو من تمام التوكل ومن تمام معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى، حيث أن الإنسان يعلم أن الله تعالى حكيم، يعلم كل شيء مثلا، فيأخذ بهذه الأخبار حتى يصل إلى الغاية. لكن المحذور الذي نفسه التوكل هو أن الإنسان يعتمد على الصبر ويظن وأنه يأخذ السبب عارفا بذلك حكمة المستقبل وأنه هو الغاية، فهذا من تمام معرفة الإصابة. ثم قال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من بقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. في هذه الآية إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، لأن نودي نودي من هو الله بقوله تعالى في أنفسك إذ ناداه ربه في الوادي خلف الدخول. ومنها أن كلام الله تعالى بقوله نودي، والنداء يكون بخوف من ذلك، ومن أداه الخوف لمن في قلبه. ومنها الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، هو المعنى القائم بنفسه، ولا شك أن المعنى القائم بالنفس لا يكون مصدر ولا يبنى كلام الله تعالى يسمع، ومنها أيضا الضغط على الجحيمية والمنفجرة الذين يقولون من كلام الله مفهوم مفهوم. ووجه ذلك أنه ثبت أن النداء ممن من الله سبحانه، والنداء قول بصوت منخفض، والقول لا يصل إلا بقائل، قول ما يصل إلا بقائل، فيكون القول قول الله. وكل صفة مثل ذلك إنها غير مخلوقة، لأنها وصف لمن اتصف به، فإذا كانت وصفا للخالق فهي قول مخلوق. فيقول في الآية رب على الطائفتين العبقرية والمعتزلة. ومنها أيضا أن الأمس تكون بركة تضافية لا بركة مطلقة، وقوله في الجزء المباركة إن بركة هنا لمن يموت ذلك الأحد كما قال الناس. ومنها أيضا إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف من قوله أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فإن يا موسى إني أنا الله رب العالمين جمل بكونه من جنوب، فيكون في هذا رد على من الأسفار، لأن الأسفار في الكلام هو المعنى القائد. فأنا عندما أغني أن أتكلم مثلا في السبب أو في يقول هذا المضمر هو الكلام، وما سمعت فليس هو الكلام بل هو عبارة عن الكلام. ولا تفهم من هذا لا يسمى الكلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى عن أمتي ما حدث فيه عن كتابه ما لم تعمل أو تتكلم، تبين أن الكلام غير حديث الناس. ومنها أسباب ربوبية الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وقوله إني أنا الله رب العالمين ما يستطيع من هذا. طيب ما الجمع بين هذه الآية وبيننا جاء في آية كثيرة من تقليد وفي النتيجة بعض الأخبار أو الحجة؟ أيضاً النقاط من حضورية البقين إلى تقليد عامة وخاصة، فما أن حضورية أيضاً في البقين إلى تقليد عامة وخاصة. فنفس قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذه من العمل إلى الخالق. إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، عامة الاستثناء إلا من اتبعك من الغاوين. نعم إن كنا مستثنى من قطع إن عبادي دخل على الشيطان فتكون خاصة، لكن من المقرر أنه إذا دار الأمر بين المسؤول والمسؤول قطعا فالأصل الاستقرار، فالأصل المسؤول الاستقرار. إن كل من السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا عاما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه خاصة إني أنا الله رب العالمين. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان يبدأ مذكرا ولم يعقب يهوك إلى عقبه. مثل الذين يذهبون إلى المدرات ويقولون هل الله سبحانه وتعالى كما نحن نقع على عوحة الإنجيل ويقول مبارك إما من ذهب الإنجيل للصراع أو لا بأس ولا في جبل وقوله وقوله أن ألقى عصاك فلما رآها تهتز في هذا دليل على أن موسى كان يصطحب العصا بقوله ألقى عصاك وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى يعني بمجرد عن القاف صارت تهتز كأنها جهة بمجرد الجلطة وهذا دليل على القدرة الإلهية وفيه دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى أيضا حيث إن هذه الآية مناسبة لمن سيقابله موسى لأنه سيقابل من السحر وهذه الآية مناسبة تماما لهم لأنهم سوف يعجزون عن مقابلته كان خطر من الصحابة لما رأوا هذا الأمر الذي لا طاقة له ومنها أيضا أن هذه العصا صار لها حرف سريع لأن الجان نوع من السياق الجميل التي عرفت بالحركة السريعة أنها جان ومنها أنه يجوز على الأنبياء ما يجوز على غيرهم من الخوف الخبيث بقوله ولا مدبرا ولم يقم مع ان موسى كما تعلمون كان من الرجال الاقوياء لكنه يعتريه ما يعتري غيره من الخوف وقد سبق ان خرج من المدينه خائفا اخرى ومنها ايضا عناية الله تعالى به حيث نادى وطمأنه لقوله أقبل ولا خف ولم يقتصر على قوله لا خف بل طلب منه قد إقبال إليه إقبال إليه أقبل ولا خف وهذا يدل على عناية الله به ومحبته له ومنه أيضا أنه ينبغي أن يسلم لغيره أن يذكر السبب في ذلك بقوله إنك من الآمنين لأنه لو قال لا تخف فإنه قد يزول عن الخوف لكنه لا يكون مسلمين امام الخوفين. فاذا قال ان يستخدمون الهادمين ازداد بذلك ومسلمين لهم. ومن ايضا انه ينبغي ذكر النظراء او الاشار اليهم يكون ذلك اكثر من القلب بقوله انك من الامنين. لأنه حتى المقابلة قال الذين قاتل النار خير أن يأتي أمامهم أن يأتي أمامهم تعرف منه في الموت لا هذا لا يذم ولا ما لم يحن لم يحن أمامهم على فتيات كبيرة. كل الأمور الطبيعية ما تضمرت الأمور في غير ذلك مقتضى الطبيعة. لكن إن أود الحد إلى غير واجب إلى إلى فرق واجب هذا الأمر كانت من دون الأمور. طبيعي أبدا كل الأمور الطبيعية ما فيها مشكلة لكنها قد تكون سببا للمسلمين. مثلا تنظر عن رب العالمين وتعطي من الرجال وتعود الى الجسر ومنحك ذلك هذه وان كانت حبيبه انها مهيئه لها تكون مرضوحه لغيرها. يعني الامور الطبيعيه تعرف الفرق ويكتب عليها قال واسلك يدك في جيبك. قال من خارج الجبهه اسلك يدك اسلك يدك اليمنى بمعنى الكف في جيبك. قول اسلك يعني اسلك من هو اسلك سلك المسبحه التي قد في خرجها سلك بمعنى الكف ومعنى اسلك أبدا. وقوله يدك بمعنى الكف حيث لا حاجة إلى هذا لأنه يتحدث بدون النهار من هذا المكان التأليف ولكن لما ليس اسلك أبدا بل المراد باليد عند الإطلاق الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كانوا مرض بالأيدي هل أكف. أما إذا أريد باليد غير الصف فإنها تقيد به كما في قوله تعالى فأخذوا أيديكم وأيديكم إلى المرافق. في التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وكان الفرق مسح الكف فقط يعني ما قلت. فاليد عند الإطلاق تكون بمعنى الكف فقط بمعنى. وقولها اليمنى من أقدم ما في الآية تقول هذا ولهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهم الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا أن تكون لدينا أو اليسرى فإنه من المفيد. قال في جيبك هو طوق القميص وأخذ قوله هو طوق القميص هذا اللي يرسل معه الرأس. الجيب هو الصوت الذي يرسل معه الرأس بقلبه. وقوله وأخذها تخرج المؤلف قدر طلبا ليناسب الجواب لأنه ليس مجرد الإثقال تخرج به بيضة بل إذا أخرجها خرجت بيضة. لكن حقيقة أنه لا داعي لذلك لأنه لا مانع أن يكون تخرج جوابا لقوله فإن الإدخال إذا قلت تخرج أنا لا لازم من ذلك أن يكون أخر يكون أخر والأصل عدم الحد وعليه فتخرج هنا مفهومة جوابا للخلق في قوله أشهر لأن جواب الخلق إذا حدث منه الفاء صار مفهوما وإن وجدت منه وإن وجدت معه الفاء صار موصوبا بهم قال ابن مالك وبعد فا جواب نفي او غرض نصين ان وكسرها حرف النصر يعني ان ان تنصب بعد فا الذي وقعت جوابا لنفي او طلب النصر نعم ولكن اذا سقطت الفا فانه نصبا ولكن تكون شرط جزم بعد نفي الاخرى حين قبل يورث الخارج هنا بمعنى طلب طلب امر تخرج خلاف ما كانت عليه من الادمه الادمه كلها يعني اللون الذي بين الجواب والجواب يسمى ادمه وكان موسى صلى الله عليه وسلم ادم فادخل يده خرجت بيضاء من غير سوء اي من غير حزن لان العيب يسوء المرء والبياض الذي يسوء المرء ما هو البرق ولهذا قال المؤلف اي برق وقول بيضاء محل من الاعراب حال ميت من فاعل تخرج بيضاء من غير سوء قال فأدخلها وأخرجها بريء كشعاع الشمس فرق البصر المبالغة يكفينا أن نقول ما قال الله بيضاء من غير سوء لأن ليس برقا بل بياضا لا يبقى ولا يبقى وأما أن تكون بريء فإن الله يقول تخرج مريئة لأن البيضاء أبلغ من مجرد البياض أبلغ من مجرد البياض وذلك أيضا أقوى في الآية ونحن نقول كما قال الله بيضاء واضمن إليك جناحك من الظهر بفتح الحرفين الظهر وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه في الثاني الوهاء مع فتح الأول الذي هو الراء وضمه وتكون قراءة ثلاثة الظهر والرهب والرهب واضمن إليك جناحك من الظهر وهي القراءة التي بدأ بها المؤلف واضمن إليك جناحك من الرهب صحيح واضمن إليك جناحك من الرهب أيضا صحيح وقوله جناحك المراد بالجناح اليد لأنها للإنسان بمنزلة الجناح بالطاقة وقوله من الرهب من السببية معناها السببية أما عن الرافع هي خلف جرح قال أي الخوف هذا تحديد للرحم الرحم معناه الخوف المعنى يقول المؤلف أي الخوف الحاصل من قضاءة اليد بأن تدخلها في جيبه وتعود إلى حالتها الأولى يعني معناه إذا خرجت قراءة من غير سوء وأردت أن تعود إلى حالها الأولى فاضمن إليك مرة ثانية وحينئذ تعود إلى حالها فإذا أدخلها في جيبك وأخذها صارت سوء وإذا أردت أن تعود إلى حالها ضمها إليه فعادت إلى حالها. هذا معنى كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إن جملة هذه من فصل عن جملة المؤلف، وأن الله تعالى أرشده إلى خاص أن يضم يده إلى صدره حتى يزول عنه الخوف. وهل هذه آية لموسى فقط أنه إذا خاف من شيء فإنه يرمي يده إلى نفسه، أو أنها عامة لكل أحد؟ يعني على كل حال بالنسبة لموسى بشر أنه إذا خاف من فرعون أو من غيره يرمي إليه يده، لكن غيره روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ما من خائف يضع يده على قدره الا زال خوفه. فلا ادري عن هذا واقع ولا لا. لو توقف الان ليس العاد ان الواحد يحسب على قلبه محسوب على الناس. على كل حال هي بالنسبة لموسى الآن فيها قولان. القول الأول أن هذه مهارة لذهاب اليد على ما كان يعني، وهذا يضعفه أن الله قال أذن لك بجناحك من الرهب، وموسى لم يرهب لأن الله ما دام قال له بيضاء من غير الحروف لأنه لن يرهب. والقول الثاني أنه عندما يحصل بموسى الخوف، موسى كما عرفت من الآية ولا مدبرا خائفا، فأرشده الله إلى أنه إذا أراد أن يزول خوفه من شيء فإنه يضم يده إليه إلى نفسه ويضم يده بنحو من الله. وعبر عنها بالجناح لأنها للإنسان كجناح للطائر، وهذا صحيح. وهي جناح أيضا حتى الإنسان عند السعي إذا قد يرفض يرفض يديه ولا لا لينا نقولها لو ترفض إليه ما صار ترفض. نعم، لا شك أنها تبين الإنسان كما أن جناح الطائر يعيد. كذلك بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان، وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ بتدبير خبره. لأن اليدين كما تعرف واحدة جناح والأخرى جناح، فإذا أدخل على اليدين ينضمه اليدين، يعني إذا أدخل على اليدين لا يدري. يقول الجناح بالجيش بالطاقة وجنح في الأصابع والأحضار لأننا قصرنا كثيرا، لأن المعاني أدعنا الأصابع ليس معنى الزرع إلي معنى، وأن الذي يحدد معنى فيها هو السياق والإضافة، تكون بالإضافة إلى شيء له معنى وبالإضافة إلى شيء آخر له معنى آخر. وهذا هو الذي يمنع من القول بالنجاة سواء في اللغة العربية أو في القرآن. وقوله كذلك يقول بالتشديد والتخفيف، بالتشديد تدانك، وللتخفيف تدانك. نريد من غانم يحتاج الدماء بكلام ابن مالك على هذين التفسيرين. النور من غير وتين تجيبه آية مثل النور من أبدانه يقول لك وتعويض بذاك نقص ذاك كذلك أي العصا واليد العصا مؤنث ولا مذكر؟ العصا مذكر ولا مؤنث؟ قال هي عصا أتوكأ عليه ولم يقل هو عصايا أتوكأ عليه بل قال هي عصايا أتوكأ عليه. طيب اليد مذكر ولا مؤنث؟ اليد ملكها ايه برضو ملكة من احسنة افتادك بيديك فتحت بيضاء يخرج بيضاء ولم يقل يخرج ابيض. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان. وقال في الرسول بيد الله مغلول كثير يحتمون من مؤنث. إذن العصا مؤنث واليد مؤنث والإشارة فدانك برهان مذكر ولا لا من إشارة؟ لو كان بالتأنيث لقال فدانك فدانك برهان. فلماذا جعله مذكرا؟ يقول المؤلف وإنما ذكر المشاورين إليهما المبتدا لان جاني مبتدا والخبر برهانان بتذكير خبره برهانان مؤنث برهان. برهان مذكر ولا مؤنث؟ مذكر قبل الساعة من العالم من القرآن أو من القرآن لا غير هذا اللي يعني الناس قد جاءهم برهان مفرد وإن كان هذا مو يعني واضح لعل أنه مفصول بين الفعل والفعل. نقل قد جاءكم برهان جاءكم برهان. إذا برهان مذكر واليد والعصا مؤنث فهنا لوحظ الخبر ولا لوحظ المترجم؟ لوحظ الخبر يشرى الخبر لأن برهانان مذكر فذكر المشاعر. برهانان ما هو البرهان؟ هو الدليل. هو الدليل وقول المؤلف مرسلان من ربك. كلمة مرسلان ليست تفسيرا لبرهان ولكنها بيان بمتعلق قوله من ربك لأن كلمة برهان اسم جامد لا يصح أن يصح لا يصح أن يكون متعلقا بالجار والمجرور. عندي هنا قول. طيب مرة ثانية يقول مرسلان قد يقول قائل أنها قد يظن القرآن أنها تفسير للبرهان والبرهان ليس معنى كلمة البرهان محمود الشريف دليل واضح يسمى برهانا وعند المسلمين يقولون البرهان هو الدليل القاطع القطع ولكن المؤلف أدخل مرسلان يبين أن قوله من ربك متعلق به المرسلان المقدر ولم يجعله متعلق بالبرهان لأن البرهان اسم جامد والجار والمجرور ما يتعلق إلا بفعل أو نسبة كما قال ناظم الجمل لا بد من كاتب التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقى يستثني كل ذلك مر عمل فالتوالي مرتقى أيضا والعمل يقول لا بد من كاتب التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقى لكن غير المؤلف قال لا حاجة إلى أن يقدم فلنقول برهانان كائنان من قبل فهو متعلق من قبل فقيمه الثلاثين فغير من الجار المجهول غير من الجار المجهول وهذا الذي قاله أصح مما قال المؤلف لأن ما قاله المؤلف خاص وما قدره غيره عام ومتعلق جار المجهول إذا كان خاصا لا يجب حقه لا يجب حقه فلا بد من جسمه فلا يحسب متعلق جار المجهول إلا إذا كان عاما مثل كائن أو موجود أو معصر فالصواب إذن أن نبدأ الآية على ما نعرف ونقول من ربك متعلق بمحجوب تخبيره كائنا سبحانه من ربك إلى فرعون وملئه وهذا الذي أوجب للمؤلف أن يقدم مرسلاً لأجل قوله إلى فرعون ولكنه ليس فالمرسل في الحقيقة من موسى لكن معه دليلان إلى فرعون وملئه أي قومه إنه كان فرعون هو حاكم مصر وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون وكل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى كل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى طيب وقوله إنهم كانوا قوم فاسقين جملة التعليل لما قبلها يعني أننا أرسلناك بهاتين الآيتين إلى هؤلاء القوم لأنهم كانوا قوما فاسقين كانوا فيما مضى أو كانوا في علم الله نحن قررنا قد أن كان مكتوبة الزمن مكتوبة الدلالة على الزمن لا تدل على ماضي ولا على غيره فمعنى كانوا قوم فاسقين أي مستفيدين في الجسم وقررنا هذا لأن كان ما تدل على المكتوبة قررنا هذا بأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله غفورا رحيما إلى ومعلوم من ليس المراد الزمن الماضي بل المراد انه متصف بهذه الصفه لكنها قد تدل على الزمن الماضي بقرينه غير لفظ الفعل وقوله فاسقين اي الفسقين من هنا فسق الفسق ولا الطاعه الفسق من طاعته هذا فسق الفسق وقد مر علينا ان الفسق الحكم الى قسمين فسق مفسد عن الملة وهو فسق الفسق وفسق مفسد عن الاستقامة وهو فسق المعصية ما تعتبرون فسق المثال الأول من بدلها إليكم بارك الله فيك. نعم يمكن لكن في آية أو رقم يعني فيها تفصيل لا يقصي الحوار فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يفهمون ان الذين امنوا عن السماوات وامنوا بما اتفقوا وما اتفقوا ومثال الفسق الذي لا يفهم الايمان يعني الذين امنوا بجاءهم فاسقون بندم وتبين ان تصيب قوله الملح من الاحراق والله اعلم انه كما ان الشيء الذي يملا مكان الاحراق

ثانيا حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يعطى الأنبياء من الآيات ما يناسب الوقت وحال المصحف إليه، لأن هذا من الحكمة أن تأتي الآيات مطابقة لحكمة الواقع. ومنها أيضا هذه الآية التي وصيها موسى وهي أنه يهدي بيده إلى ظل خلال ثلاث بيت يهديها بيضاء من غير سوء. ومنها إرشاد الله تبارك وتعالى موسى إذا خاف من شيء أن يلم إليه يده حتى يطمئن ويسكن قلبه. وهل هذا خاص به أو عام؟ تقدم أن من يروى من حداث أن من خاف من شيء يجرى يده على قلبه فعرف الدنيا عام. وبعضهم والظاهر أنه خاف، الظاهر أنه خاف جنوب، لأن الإنسان قد يستعمل هذا الشيء ولا يدور عنه ذلك. ومنها إحداث أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على خصوصهم، تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على خصوصهم بقوله فذلك برهانا. ومنها أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء حجج على قومه، لأن برهان معناه الحجة والدليل. الآيات التي تأتي بها الرسل حجج على قومه يلزمهم بالتصديق كذا. طيب، ومنها أنه ما من رسول يرسل إلا أوحي آية تدل على خصوصه، لأنه لو لم يؤت بآية لكان للناس عذر في رد رساله، إلا لأنه لو جاء واحد أنا رسول الله صلى الله عليه وعليه من تفعل كذا وعليه من تفعل كذا إلا يبين، وبينة هي الآيات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل إليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحتهم، لأن الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لكن لمصلحة الخلق يرسل إليهم الرسل. ومن فوائد الآية أن الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها للخروج عن طاعة الله، بقوله إنهم كانوا قوما فاسقين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه، منها يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه، لأن الرسل إذا كانوا يرسلون بكتب اليوم وإنقاذهم من خلق هذه الأمة تختار الرسل فيهم جنسهم ما يمكن، فيكون بدلا من الرسول أن يبعث رجل عالم معلم يرسل فيهم سواء كان

تكون الخلق. نعم. ومنها ايضا ان الغالب ان اتباع رؤساء الكفر هم الاخبار لقولهم الى فرعون وملأه، لان الملأ الاخبار. وان كانت تطلق على القول ما ذكر في هذه الأخرى إلى فرعون وقومه إنهم كانوا كالمؤسسين، لكن الغالب من الملأ هم الأشراف، وهم الذين غالبا ما يأتون ويستكبرون عما جاءت به. أما الضعفاء والفقراء فإنهم يتبعون. نعم. مضاح، لكن لعله الله أعلم أجل أعلم قبل إذا بعد هذه إلى ما قبل. على رأس كل مئة وقد كان هذا من هذا الحد الأعلى لقد يبعث من قبل ذلك. قال يبدأ بالدرس الجديد. وأخي هارون بها قراءة كذلك كذلك كذلك هو الآن هذا هو فيه سائر قراء في غير قراء منه فيه جهر مصاري إليه. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي بأن يحدثني. أولا ما إعراب هذه الجملة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا؟ أخي مبتدأ، أخي مبتدأ،

حق زائد القوي هو أفصح من ضمير الفصل. وإعد المسأل هل هو ضمير فصل أو هو مبتدا وأفصح خبر وجل خبر مبتدا وفصل. هذا هو الحق الأخير وهو الأول، لأن ضمير الفصل ما يكون إلا إذا كان المبتدا والخبر معرفتين، لأنه في هذه الحال يلتبس الخبر بالجهل. أما إذا كان الخبر مترك الجمعين فإنه يجعل مبتدا. قال وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه، من أمه وأبيه، أمه وأبيه. وأما قوله تعالى لكنهم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي، فإنهم ذكروا أنه يذكر إلى أمه لأنها أكثر من الأب، فيذكره في حالها أكثر في انتقاله. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح بمعنى أبين، أبين مني. وقوله لسانا أي كلاما، وعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بنطقهم ولغتهم. وقوله أفصح مني لسانا لماذا؟ قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رقصة من جمرة أخذها وأكلها

0: فرعون أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يدري ولا يعرف، وإذا كنت أنت إذا أردت أن تقتله فأعطه تمرة وجمرة، قدم لي التمرة وجمرة، الجمرة فلح وجدها أدنى من الطفل، فأخذ التمرة الجمرة ووضعها في بني من عقد الدم. وهذه إسرائيلية بنت إسرائيل، لأن هذا سلم الأمر إذا أراد أن يقتل من رضوى أخذها ما يستطيع في يده كان في أخذ الحقب، ولكن هذا من الفلقة خلق الله سبحانه وتعالى عليه وعلى بعض الناس. ولهذا طلب موسى أن الله وكل هذه العقدة الوحي العقدة من الإسلام يحفظ قوم، وأنتم تكون بعض الناس يكون في قوم مكافأة، بعض يكون في إنسان مكافأة كالرشدة يصدق على النفس، وبعضهم ما يصل لهذا ولا هذا، لكن ما يستطيع وجهه تجد إذا أراد معكنا يحمر يسحب يلا يطلع العقدة سواء في صفة الحروف أو في النص بالحرف، كل هذه العقدة في صفة الحروف ما يستطيع يطلع على الوجه الأكمل، أو في نفس النص ما يقدر ما ينفذ النص. فالصواب أن هذه التي العيد لموسى عليه الصلاة والسلام أنه من الحق والسلطة وليس هناك تمرة وتمرة. قال فأرسله معي رفءا معينا، وفي قراءة بفتح الدال بلهم، كيف نقول ردا ردا ما تعرض للراء فيبقى على فتحه، فأرسله معي رفءا. فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون، ولهذا قال فأرسله معي، هنا عرف أنه رسول. وقوله معي المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة، وهي في كل موضع بحسب أي بحسب ما تضاف إليه، وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في موضع الآخر. فالرجل إذا قيل معه زوجته ليس مثلما إذا قيل القائد معه جنوده، قول بينهما فرق. وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني يمتزج مختلطا به. وهنا أرسله معي به غير معية الزوج لزوجته ومعية اللبن للمن، ولكنها مصاحبة يراد بها التأييد والنصر. ولهذا قال زد أم، والزد المعين، زد المعين الظهير للشخص. يصدقني، إيش معنى يصدقني؟ أن يكون مصدقا لي أمامه حتى يقوى قولي به ويكون صدقا. وليس معنى أن يكون أنه صادق، ولكن إذا قوى كلامه كلامي صار ذلك موجبا لتصديق. قال بالجزم جواب الدعاء في قراءة بالرد، وجملته صفة صفة رفئا. بالجزم تقول يصدقني، تكون جوابا للدعاء. وين الدعاء؟ أرسله نعم أرسله معي، وهو واضح يعني إن أرسلته صدقني. في قراءة أخرى في قراءة تبعية ولا كافر تبعية، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي تبعية، وإذا قال وقرئ قال فأرسله معي يريد أن يصدقني. وجملته على قراءة جملته صفة رد أن، يعني ذبحا يصدق الذبح، يعني هذا هو التسليم. نعم. طيب، الفائدة من القراءة الكريمة، فائدة، وهي أن قوله يصدقني إذا كان جوابا فإن معناه أنه يحصل به التصديق. نعم. وإذا كانت صفة فالمعنى أنه يحاول أن يصدق أن أكون، أو يحاول أن يبين للناس أن يصدق. يكون قراءة الرد على سبيل السبب، قراءة الجزم على سبيل النتيجة. يكون هارون فاعلا مؤثرا، فاعلا مؤثرا. قد إني أخاف أن يكذبون، الضمير يكذبون ضمير الواو يعود على فرعون وملئه، وأخاف بمعنى أتوقع، بمعنى أتوقع وأخاف، وليس خوف الرعب، ما في رعب، ولكنه يتوقع ذلك ويخشى. وقول أن يكذبون فيها إشكال من حيث الإعراب، لأن المعروف أن أنت إذا دخلت على الأفعال الخمسة حرفت النون منه، وهنا فيها نون. وجواب أن هذه النون نون وقاية وليست من الإستعراض، ولهذا شاهدونها الآن مكسورة، شاهدونها مكسورة. إذن أصل أن يكذبونني، أصل يكذبونني، وحذفت النون رفع لأجل، وحذفت الياء تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا. ونظيرها قوله تعالى في سورة الزاريات قريب منه، فإن الذين ظلموا ذنوا بالمثل ظنوا بأصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون. إذا وقفت عليها تتخذ السكون، فيفهم الطالب المبتدئ أثناء المعرفة الجيدة أنه هنا بقي النون مع وجود لما، وهي مع وجود إلى أن يجد خبر، ولكن يكون هذه النون آية من الوقاية، بدليل أنك لو وقفت لكسرت فقلت فلا يستعجلوني فويلوا. نعم. طيب، قال المؤلف. نعم. قال الله تعالى فنشد عضدك نقويه، الشد بمعنى التقويه، والعضد هو العظم الكامل لعظم الذراع والمنكب، هذا العظم. نعم، هذا العظم. وشد العضد بناية التقوية، لأن اليد هي آلة العمل، اليد هي آلة العمل، فإذا شد عرضها وقوي صار قوية. والمعنى أننا سنقويك ونؤيدك في أخيك، سنشد عرضك في أخيك هارون. أجاب الله طلبه لنا، أجاب الله طلبه وقال فنشد، والسين من السين؟ في كثير التأمين من الأنسين في العربية للتنفيذ، للتنفيذ ثور، للتنفيذ وتفيد تقوية التأكيد والتقريب، تأكيد الشيء وتقريبه أنه سيكون عن كرم. قال سنشد عضدك بأخيك، ولا شك أنه إذا قال الله ذلك معنى أنه يتقوى الآن، أن الله وعده لا أن يرسل هارون معه فقط، بل سيكون معينا له على هذا الأمر. ونجعل لكما سلطانا غلبة، وهذه بشرى ثانية، بشرى ثانية لكما جميعا، نجعل نسير لكما سلطانا. والمراد السلطان هنا يقول المؤلف غلبة. غلبة. والسلطان في القرآن يأتي بمعنى الغلبة والقدرة، ويأتي بمعنى الدليل، يأتي بمعنى الدليل، لأن الدليل يتقوى به الإنسان ويقول له به سلطة. قال الله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على ما يفعلون. إيش معنى إن عندكم من سلطان بهذا؟ يعني ما عندكم دليل بهذا، ما عندكم دليل بهذا. وقوله تعالى: فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقوة، أي بقوة وغلبة. وقوله: إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي سيطرته وغلبته. هنا يقول: نجعل لكما سلطانا، يقول غلبة، فهو من القسم الثاني. فلا يصلون إليكما بسوء، فلا يصلون إليكما بسوء، المعنى لا ينتهون إليكما بسوء. فما خفت منه فإنه سوف ينتهي بما أصدق ما جعل الله لك من سعيد الأخيار. وهذه بشرى لهما وتضيف استقرار، وهي نظير قوله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال المؤلف: اذهبا بآياتنا. كأن المؤلف يرى أن قوله بآياتنا منفصل عن قوله ونجعل لكما سلطانا، ولهذا قدر لها فعلا تتعلق به، ويكون على هذا التقدير الوقوف على قوله: فلا يصلون إليكما. ونبدأ نقول بآياتنا أنتما ومن تبعكم. طيب، المؤلف قدر اذهبا بآياتنا، ثم قال أيضا نفسه: أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فصار أقرأ الآية على حسب تفسير المؤلف: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. لأن قدر اذهبا بآياتنا، ولا يصح ان نقول انتما ومن اتبعكما الغالبون تابعها، لأن من اتبعهما لم يذهب في الآيات. طيب، هذا وجه. وجه آخر: يقولون إن قوله في آياتنا يتعلق بنجعل، ونجعل لكما سلطانا في آياتنا، أي بسبب آياتنا نجعل لكما سلطانا، فلا يستطيعون الوصول إليكما ولا إبطال دعوة الدين. وعلى هذا يحتاج إلى تفسير الآية ولا ما يحتاج إليه؟ وهل نقف على قول فلا يصلون إليكما ولا نقف؟ نقف. وفي القراءة: فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي بسببنا معكما من الآيات، سببنا معكما من الآيات. وهذا المعنى هو الصحيح، أولا لأنه لا يحتاج إلى تفسير، لأن التفسير جماعة لا بد أن يصدقه مرتبتان: المرتبة الأولى إثبات سنة الكلام حد، والمرتبة الثانية إثبات أن تقدير المحدود هو لا قول. يعني الإنسان الذي يجعل في الآيات من الحظ هذه أو غيرها، لا بد أن يتقدم دعواه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حتى يحتاج إلى التفسير، والثاني إثبات أن المقدر هو هذا، يعني تعيين المقدر، لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تفسير فإنه قد ينادى ويقال له: من هذا؟ ما هذا التفسير؟ لا نسلم أن تفسير المحروف هو هذا، لا نسلم أن تفسير المحروف هو هذا. أرجو بأينا أحسن، كل ما يدعى حذر بآية فإنه يحتاج إلى شيئا أو مرتبة. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذفا. وبأي طريق نعرف هذا؟ إذا كان الكلام لا يستقيم بالتحديد علمنا أنه لا يستقيم. هذا واحد. المثل المرتبة الثانية إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قد قدر. إذ من الجائز أن يكون المقدر غيره. لا. وهذا طبعا الأخير يعينه السياق. يعينه السياق. السياق هو الذي يعين نوع المحذوف. طيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا الأصل عدم. هذه الآية معناها واضح جدا على القول بحمد الله على القول بعدم وأن المعنى نجعل لكما سلطانا بسبب آياتنا التي معكما فلا يكون عليكم. وهذا المعنى أيضا أوضح مما حضره المؤلف وغيره لأنه في الحقيقة هو يقول بآياتنا دون جمع بآياتنا جمع الحمد لله. وفي الأول يقول فذلك برهانا فذلك برهانا من ربك لا فرعون وملأه فلم يحفظهما الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين ولا آية واحدة آيتين. الصواب إذن أن الآية موجود بعضها ببعض وأننا نقرأ فلا يحفظون إليكما بآياتنا نعم ونجعل لكم سلطانا فلا يحفظون إليكما بآياتنا. والماء ويكون متعلقا بقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يكون إليه. وزعم بعض الوالدين أن قوله بآياتنا متعلق بالغالبون الغالبون وهذا المعنى قريب مما ذكرنا يعني أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا الغالبون بآياتنا. والغالب في الآيات هو الذي جعل له بها سلطان. يقول على هذا فلا يكونون عليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا. وهذا لا شك أنه أحسن من تقدير المؤلف لأنه ما يحتاج إلى حد ولأنه يجب أن يكون كلام بعضه متصلا ببعض لكن فيه محذور من حيث القواعد المحذورة وهي أن الغالبون اسم فاعل وألف المتصلة اسم الفاعل وش عندنا فيه اسم موصول وصفة صريحة صلة ألف اسم موصول. والمعروف أن الاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبل لا تعمل صلة فحينئذ نحتاج إلى جواب عن هذه القاعدة. الجواب قالوا إن أل هنا ليست للاسم موصول اسم موصول وأنها كأل الداخل على الاسم جانب داخل على الضم والأسد والمشكل. إذن في هذا التقدير فيه مخالفة للمعروف من القواعد النحوية. نرجع الآن إلى أن الصواب أن نجعل قوله بآياتنا المتعلقة لنجعل لكم سلطانا ونفهم من كل ذلك من المخالفات ومن التقديرات التي ندل عليها ومن فهم المقدر. وقوله بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا فيه دليل على أن الله تعالى أعطى موسى وهارون آيات وقد ذكر في سورة الإسراء أنه أعطى 9 آيات قل له ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل الذي السائل إذ جاء. وقوله أنتما ومن اتبعكما من بني إسرائيل ومن آل فرعون لأن من أعرف لأول من اتبعهما كما قال الله تعالى وقال رجل المؤمن من أعرف العلم. وقوله من اتبعهما فيه دليل على أن الإنسان ينصر ويغلب باتباع الرسل، وأنه لا طريق إلى النصر والغلبة إلا الدخول في طريق الرسل واتباعه، وعليه يكون من هذا قاعدة: كل من كان للرسول أتبع كان إلى النصر أفضل، وكل من كان من اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد. نعم، لأنه من المعلوم من القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوصف كان ثبوته قوة وضعفا ووجودا وعدما بحسب ذلك الوقت. يعلق الحكم على الوقت على وقت كان ثبوت الحكم كان ذلك الحكم ثبوتا وحدودا وعدما وقوة وضعفا بحسب ذلك الوقت بحسب ذلك الوقت. مثلا إن الله مع الصابرين، معيته للصابرين قوتها وضعفها بحسب ما معهم من الصبر. إن الله مع الذين اتقوا وجود المعية المستقيم قوة وضعفا بحسب تقواهم وهكذا. وقوله أنتم من صراطهم الغالبون، الغالبون لمن؟ يقول المؤلف: الغالبون لهم. وحقيقة نعم الغالبون لهم لأن المقام في أجل، لكن إذا أردنا أن نأخذ هذا على سبيل العموم نقول: أنتم ومن اتبعكم الغالبون للمخالفين. فأتباع الرسل غالبون بمن خالفهم، غالبون دائما وابدا ولا لا؟ دائما وابدا، بل ان هذه الامه والاحسن لها نفيه على غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيره كهف، نصرت بالرعب مسيره كهف. وما اعظم هذا او الفائده لو اننا كنا على المستوى الذي ينبغي، لو كنا متبعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقه لكان عدونا مرغوبا منا نصيرا ثلاثه. لكننا نعرف الكريم لم نكن متبعين فقراء الحقيقه، ولذلك صار بعثنا بيننا لا من يدعي الاسلام منا ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة جاهلية وهي القومية العربية، فإنها ما انتصرت القومية منذ نشأة الجنة ولم تنتصر أبدا، بل لا تزداد إلا كسلا وتطرفا وتصدعا وقتالا فيما بينهم. وكذلك أيضا الحقيقة ما اجتمعنا على قومية الإسلامية، ما اجتمعنا عليه ويكتب الإسلامية لا على هذا ولا على هذا، ولهذا ما كان لنا النصر الذي وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حال، فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا، ولم يقل وهارون لأن الرسالة أصل لموسى، وقوله بآياتنا أنبى للمصاحبة يعني مكتوبا بالآيات، وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات، وأضيفت إلى الله إضافة الموسى إلى عطية، إضافة العطية إلى معطية، إضافة العطية إلى معطية، لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي شيء؟ على رسالة موسى، آيات منه على رسالة موسى. وموسى في غيها إثبات أن الله وحده هو الإله الحق، في آياتنا بينات قال واضحات، وقال في إعرابها حال، قال منه بينات حال البينات من آيات من آيات ولا يصح أن تكون صحة. تصحوا لما أعطنا الحكم قبل القليل ما تصح لأن آيات معرفة وبينات نكرة ولا تنعد المعرفة بنكرة بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها تعرضت حالا. وفي قول آياتنا بينات إقامة للحجة لأن الآية هي علامة وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى. الآيات بين جاءهم بالآيات بينات فما كان فأي جواب كان منهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترى ما هذا أي الذي جئت به يا موسى إلا سحر. وهنا نسأل لماذا لم تعمل به بلغة الحجاج فيما تعمل عن الليل لأنه لماذا تقول يعني معنى بأنه اشترط تقاله وهنا ما بقيمه انتقض به طيب. قولهم ما هذا إلا سحر مفترى مش السحر الذي قاله العصا واليد هذا إذا قلنا إنه يعود على الآيات الحسية فإن قلنا إنه يعود إلى الآيات المعنوية وهو الكلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه من البيان للسحر. وقوله مفترى مفترق وصف الافتراء إلى القول واضح لكن وصف الافتراء للعصا والحجر لأن السحر لا يقلب الأشياء كثيرا ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما يتخيله المرء فيكون هذا التخيل يطابقا للواقع ولا مخالفا للواقع وكل ما يخالف الواقع فهو مفترى كل ما يخالف الواقع فهو مفترى. والافتراء هنا إن وصف به ما قاله من الإفتراء فهو مسكر واضح إن وصف به ما قاله من الإفتراء فهو مسكر كل واضح واضح لأن نسبة الإفتراء إلى القول أمر معلوم لكن إذا وصف به ما جاء به من الآيات التي تقلب الأصل وخروج اليد بيضاء فكيف نقول انه مفترى يعني لان السحر لا يخرج الامر عن حقيقته بل غير عن حقيقته فيكون ظهوره بغير الحادث عليها من باب الحدث والكذب ولهذا قالوا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا كائنا في ايام ابائنا الاولين ما سمعنا بهذا في آباء الأول ما سمعنا بهذا المشار إليه ما جاء به من رسالة لأنها هي المسموعة فأما آية اليد والعصا فهي مشاهدة مقية وقوله هي قال المؤلف كائنا أشار به إلى أن يتعلق الجار المجرور في هذا الأولين محذوف تقديره كائنا وكائنا هنا على تقدير المؤلف مفعول ثاني ولا حال حال حال من اسم الجار وقوله في آبائنا الأولين أي في وقته ولهذا قال في أيام آبائنا الأولين أي السابقين وكلامهم هذا صحيح ولا صحيح وصحيح نعم في البينات ينازج أن يشك من ما جاءه حتى إذا هلم قلت أن يبعث الله من هذه الأرض. إذن قولهم ما سمعنا بهذا في هذا المدرين انتظروا كذبا فهم كاذبون في هذه الدعوة. ثم على فرض أن الدعوة صحيحة وأنهم ما سمعوا، هل كون هذا لم يدرك الأولين يقتضي أن يكون باطلا في الآخرين؟ لا، لأن الحق إذا جاء وجب قبوله سواء كان موجودا في الأولين أم غير موجود. فهذه الحجة إذن مركبة من كذب وباطل. أما الكذب فإن قولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كذب، لأن مؤمنهم أقام عليهم الحجة بوجود نظير لما جاء به منه بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وأما كونها حجة باطلة على تصحيح إنها صحيحة من قولا فلأن عدم وجود ذلك في الأولين لا يقتضي بطلان وجوده في الآخرين. إن الله تعالى تعاد لمن الله تعالى ما دامت الآيات بينا ما تستطيع لأنه لم يرد فيما سبق. وقول في آبائنا الأولين آبائنا كذب الأولين وهم آباء، لأن الأب يطلق على الأب المباشر وعلى الجد وهم على. قال الله تعالى مشرك أبيكم إبراهيم هو في النار، وقال يوسف واتبعت لك آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب هو المباشر وإسحاق جد، وإبراهيم جد أبي. سماهم آباء. وهذا وإن كان فيه تغليظ لكن ملة أبيكم إبراهيم ما فيه تغليظ، يعني ما فيه أبو مباشر. فلهذا كان قول الراجح من الجد والإخوة أن الجد يحفظ الجد وأن الأب هذا قد يقع لكن ما سمعنا بهذا قبل هذا جواز تقديم العذر عند الأمر بالشيء يتخلط من التشديد به حتى في طاعة ولي الأمر مثل الأمر يعني أمر الشيء لأن طاعة واجبة في المعصية فإنه لا بأس أن تذكر العذر لأجل أن يتخلط من هذا الأمر. كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم العذر إذا أمرهم بالشيء ليعذرهم. ويستفاد منه أن الخوف الطبيعي لا ينافي مقامة السائل بقوله فأخاف أن يقتلوني. ويستفاد منه أن الخوف موجود في مكبر من كبر الأبيض موجود في الأمم السابقة بقوله فأخاف أن يقتلون بدل من قتلهم. هل نقول هذا على سبيل الانتقاص أو على سبيل العدوان من أهل فرعون؟ يعني قد لا يبالي ولو أننا طبقنا هذا على الصدق الإسلامي لكان لا خطأ، يعني لا يقتلون مسلمون بكافر. فنقول هذا إما أن يكون قولك أخاف يحزنون، إما أن يكون من أجل أن الخصاص كان مشهورا بينهم، أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل، وإن لم يكن ذلك بحق. وهو ما دام الاحتمال فإنه لا يمكن أن يحصله سليما على المسلمين. وأخي هارون وأصغر مني لسانا، هذا قد نسبه. قال وأخي هارون هو أصغر مني لسانا فأرسله ما يردني فارزقني إني أخاف أن يكذبني. بصغرهم هذا بيان المنة الكبرى من ميقى لأخيه، حيث سأل الله تعالى أن يرسل بنار. ولهذا يقال أعظم في أحداها قريب بقريبه هي نزلة من ميقى لهارون، يعني سأل الله أن يرسل بنار، وكان المقام العظيم لا يناله إلا أقلة من بني هذا. نعم يدعو الإنسان قد يحصل وقد يحصل على فسأل الله. ومنها أيضا من الفوائد الآية أيضا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقوله فأرسله معي رزقا. ومنها أيضا أن هذا الأعوان من أسباب النجاة، هذا الأعوان من أسباب النجاة، وهذا أمر معروف، هذا أمر معروف من قديم الزمان الحديث، أن كل ما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من إنفراده. والعوام يقولون أن النجاة لوحده ما أقدر. ومنها أن الفصاحة لها تأثير، فصاحة الإنسان لها تأثير قوي في القبول أو الرفض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لفحرا، بقوله هو أفصح مني لسان. ومنها فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله في إقراره من فضل لأخي هو أفصح مني لسان، لأن من الناس من يكون ناقصا ولكن ما يستطيع أن يعبر الكمال لغيره والنقص له. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته، لأن قوله وأصح من كان فأرسله هذا من مبررات دعوته وسؤال الله تبارك وتعالى أن يرسله معه، وهو أنه أفضل من الإنسان. وهذا معروف في النبي الحضارة في أرض الإنسان يجب المبررات الدعية يجب الله أنه إلا أن يرسل أفضل أفضل من الزكري الحيو كثير. وفيها أيضا مستقر من الأرض الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام قال أن يكذبوه إذا كان وحده، فقلب نزيلا من العون، لأنه كما قلنا واحد على اثنان، الواحد يكون أقوى كثير. ومنه أيضا أن الخبر ينجاب سبع ثبوتا لتعذب المسلمين. قل لا صاحب الأبي بريجل ويجادة الوضع من الأسعار الجهاز أبيت المعين يعين لأنه أصول بشارة خبر فإذا كان معه من يطلي على هذا الخبر ويثبته ويثبته فإنه يكون أفضل. وثبوت الخبر من المحدثين أنهم أيضا معلوم، لكن قبل من هذه الآية شاهد الله. ومنها قال فنسد عضوك في أخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعك من الغالبين. في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، حيث إن الله أجاب دعوة منه قال فنسد عضوك. وفيه دليل على أن الله أعطى موسى أكثر من موسى، لأنه قال إذ أنت يصدقني إني أخاف منك، فأعطاه الله أكثر من ذلك، أكثر من جميل أن يصدقني بأن يقويه أيضا، لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق لكن التقوية أبلغ. وهذا قال أنا كنت وعظمتك بأخيك. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له سلطانا فيما عافى من العلم، وقوله ونجعل لكما سلطانا في آياتنا. ومنها أن العلم السلاح، لأن السلطان معناه القوة والغلبة، فإذا كان سبب العلم كان ذلك دليلا على أن العلم سلاح من أعظم ما يدافع به الإنسان ويهاجم فيه. وأظن مر علينا كتب ابن عمر مع الثالث فإن هذا لولا علم ابن عمر لكان لهذا الصحابي السلطان، لكن ابن عمر كان عنده من العلم ما جعل له السلطة والغلبة على ذلك. ومنها أيضا من فوائد الآية حماية الله سبحانه وتعالى بموسى وهارون لقوله فلا يصلون إليكما، وهذا نظير قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة، قال أنتما ومن اتبعكم الغالبين، كل من اتبعكم لا يوجد اتباعها ويوجد في وجودها، أنتما ومن اتبعكم الغالبين. ومنها أنه إذا كان هذا في بني إسرائيل أنه اتبع موسى في الغالب وبشريعة النبي عليه الصلاة والسلام من باب أول، إن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في غالب، قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. معنى الظهر معنى الظهر يعلم، لأن الظهر والظهور كله يدل على الغالب. قال أنتما ومن اتبعكم الغالبون، فلما جاء فقطونا الغلب لعدم إذن الوجود في الله لأنكما حفظ الوجود لأنه الشكر عظيم يريد الله سبحانه وتعالى ويكون سببها أيضا مطلوب من الحكيم لكن خلف النفس في بعض الأحيان وكل سبب. نعم لا من أصابع الله متى الله سبحانه وتعالى فلا يكون لأن هذه بفرع عرب السلطان، لأن السلطان في العرب المعلوم من الغالب من المعلوم. ثم قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا وأمهاتنا. وهذا استفاد منه أن موسى صلى الله عليه وسلم نفذ ما أرسله الله به. ومن فوائده أيضا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بينة واضحة لئلا يكون للمدعوين حجة في قبائل الشرك. فإذا الله تعالى الآيات تجد واضح في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قصور إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن من بشر. فلا بد أن تكون الآيات التي تنزل بها الرسل تكون بينة واضحة لئلا يبقى الناس في الجنة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الآيات التي أعطاها الله موسى ليست واحدة ولا اثنتين، بل هي آيات متعددة يؤمن على مثل هذا، وأن هؤلاء قوم مسافر. ومنها من فوائدها أن دعوة المتصدقين والرسل ما تكون إلا من نوع المخاطرة، فإن قولهم ما سمعنا بهذا في أبانا الرسل هل يقتضي رد الحق ولا لا؟ لا ناخذ الحق، ما سنعزموه، لكن إذا كان حقا فاخبروه، وليس عند الحج إذا قول الله هذا ما سمعنا به. ومنها أيضا أن أعداء الرسل يلقبون الرسل بالرسل بألقاب السوء والعيب بقوله: ما هذا إلا سحر مبين. ما عند أعداء الرسل إلا أنهم يلقبون بألقاب هذا الساحر، هذا كذاب، هذا مجنون، هذا شاعر، وما أشبه. إذا نأخذ منه أيضا فائدة متكررة أن أعداء الرسل سوف يلقبون من يدعون بدعوة الرسل بمثل هذه الخطاب، فيقولون قد رجحين متأخرين متدنسين متشددين متعصبين ما أشبه ذلك. نعم، أو ربما يصل إلى أبلى منها يكونوا ضالين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالين. ومن أنهم يجب أن نعرف أن هذه الدعوة الدعوة لها أعذار. هؤلاء الأعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوا الرسل هم الأصل بزيادة، سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا الرسل أو أكثر أو أكثر. إذا فلنطمن أنفسنا على أننا إذا دعونا إلى الله على حق وعلى بصيرة فسيقول أمامنا من يقول لنا مثل ما قال الرسل. هنا ربنا عملنا فاعتنا وحكمون بسنا، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لا ضل عنهم. إن ما دامت الدعوة واحدة فعدوها واحد، وما قيل في الأول يقال في الثاني. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للمرء أن يحميه عن قول الحق رده أو وصفه هو موسى، لأن موسى هل توقف من قول الإسلام؟ لا، مر في الدعوة وفي إقامة الحجة مع أنه أرسل بالسجن ولكنه لا الإسلام لم يبالغ. وكذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يصبر ما دام يعلم أنه على حق. ثم قال الله تعالى في سورة الأعراف: وقالوا بواو وبدونه. وقال بواو وبدونه قراءتان تبعيتان، يعني أنه يجوز أن تقول قال موسى ربي أعلم، ويجوز أن تقول وقال. وهذه من القراءات النادرة جدا، لأن المعروف أن القراءات المكاثرة ما يكون فيها تغيير كلمة زيادة أو نقص. وأظن أحد أثناكم من قبل بيتين في القراءة، كل ما وافق وكان الله. هذه الثلاثه الاصل كل ما وافق وجه نحن وكان للرحم احتمالا يحدث وصح نقلا فهو القران فهذه الثلاثه الاصل الان وكان لضبط السؤال من الاحتمال يحدث هل يحدث لا في زيادة ومن هذا نافذ لذلك حدث الآن سورة البقرة والله واسع عليم قال استغفر الله ولد فيها قراءة وقال استغفر الله ولدا قال استغفر الله ولدا لذلك حرف ثالث في سورة نافذ فيه بالواو وبعدم فهو خبر هذا من أشياء نافع وقال موسى بكل ما وافق وجه رسله وكان يغفر احتمالا يحدث وصح نقلا وصح نقلا فهو القرآن هذه الثلاثة قال وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندك قال ربي أعلم أعلم هذا الاسم التفصيل واسم التفصيل يدل على الإشراق كلها من الزيارة فإذا قلت فلان أفضل من فلان فقد شرح رجلان في الفضل وجاب المفصل على المفصل عليه كله إلى يقول قال ربي أعلم بمن جاء به قال المحدث أي عالم وحول اسم التفصيل إلى اسم كافر وهذه جناز عظيمة لأن عالم أدنى بكثير من أعلم إذا قلت مثلاً قام من عالم يقول قام أعلم ما من المهربين أين طيب هنا ربي أعلم بمن جاء وربي عالم بمن جاء أين أعلم يعني هذا الخبر هذا نقل من قبل السبيل الصواب ان اعلم على من علم وان من علم بمن جاء بالهدى من عند الله فالله عالم به والمؤلف رحمه الله ومن حدا حذوه او صدقه على ذلك انما فروا من ان يكون الانسان مستقيما من الله بالعلم فالعالم بان يكون اعلم صار مشاركا للكتاب العلم لكن الله اعلم ولكن عالم ما في دليل على المشاركة غلط لأنكم إذا قلت أعلم الآن نفيت به لأن الأعلم في درجة لا يخلو إلى المفضل عليه نفيت المشاركة لكن إذا جئتم عالم هذا هو الذي لأن الله عالم والإنسان عالم والله أخذ في السنة الناس من طريقها وجعل لك الإنسان ولا الضر ولا أخذ يعني فعلم واضح فعلمهن مما علمت الله شاهد إن كلمة أعلم هي التي تحضر لك المصارف بخلاف عالم ثم إن فيها دليل واضح لأن كل كتب كمال فالله تعالى له منها أعلام قال الله تعالى ولله المثل الأعلى فكل صفة كمال مطلق لله تعالى منه أكمل برضه بناءً إذا أعلى نصليها على من علم على من يقرأ أعلم بمن جاء بالهدى من عند حتى من علم من جاء بالهدى من عند الله المؤمنين الذين أرسل إليهم رسلا فعظموا ذلك والله تعالى أعلم منه. حده سبيل.
1: أي سبيل من الحديث؟ الله أكبر، أي الله سبيل.

0: قال أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. الضمير يعود للرب. وين الضمير؟ من عنده أي من عند الله. وإنما أظهر المؤلف لهذا لئلا يظن أنه آخذ إلى من بقوله بمن جاء بالهدى من عنده. ولا يمكن أن يعود إلى من لأنه يختلف بمعنى. وقول بمن جاء بالهدى من عنده ولم يقل أعلم أني قد جئت بالهدى من عنده، بل قال بمن جاء لئلا يكون من جاء اليوم. فليبقى الأمر موصولا بالحكم عليه من جهة العقل. قال ومن عطف على من، من عطف على من، من عبد على من، ومن بل ومن عبد على من. من تبقى من تبقى لأننا أعتقد مسلم على ما أعتقد
1: كان
0: كان ما مقدار من الناس ما عدين كم موجود عند الله. أنا ما أعطيت لأي أحد تعريفها لأني ما أعلم التعريف الذي أجل أن طيب كلا عبد على من ومن بمن جاء بمن جاء ومن يعني وبمن تكون له عاقبة الله وبمن تكون له عاقبة الله. فهو أعلم بمن جاء برجاء عنده وهذا سبب لحكم الآخرة. وأعلم كذلك بمن تكون له عاقبة الله فضاعا سبحانه وتعالى المبتدا والمنتهى. وقوله لمن جاء بالهدى من عنده، جاء بالهدى سمى الكتاب او سمى الوحي هدى لانه يهدي، لانه يهدي كما قال الله تعالى الذي انزل به القران هدى للناس، وقال هو الذي ارسل رسوله بالهدى. فالهدى والعلم لأنه يقتدي بالنار. وقوله من عنده أضافه إلى الله لأن الوحي من الله سبحانه وتعالى وليس من غيره. ولا أحد يأتي بهدى إلا بإذن الله من عنده. وإذا أردت الخطاب لا تقل فإننا تغطي وسائل إن بيديك وإن بيديك من عندك. ومن تكون بالفوقانية والتحتانية، فوقانية تكون والتحتانية يكون، وهما قراءة. أما قراءة الفوقانية تكون الأمر في قضاء لأن عاقبة عاقبة الدم وأعبد كان مهمة يؤنس له الكلمة. وأما التحتانية ومن يكون له عاقبة الدار فإنما جاد التأنيث وجاد التذكير مع تأنيث الفاعل. أن التأنيث مجاز الفصل إله التأنيث مجاز لكن عاقبة نظر مجازي لأنه إذا لم يكن لمؤنث فرض فهو تقييد المجازي. ومن تكون له عاقبة الدار هذه تكون ناقصة ولا كاملة، ناقصة ولا كاملة

0: لكن وخبره مقدما وهو قوله له وكن مؤخر وهو عاقبة الدار. قال المؤلف أي العاقبة المسؤولة في الدار الآخرة. عاقبة الدار أي من يعقب غيره في الدار، من يعقب غيره في الدار. والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا الدار الآخرة، ولكن من ينبغي أن نقول أن المعام الدار الآخرة والدار الدنيا، فإن عباد الله الصالحين هم الذين رحموا الآخرة في الدنيا والآخرة. وقد كانت العاقبة أمومة وقولهم حتى في الدار الدنيا بالنسبة للتعليم. ثم قال الله تعالى فأخذناهم من جنات الوعود وأجرهم ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخر. من سورة الشعراء أورثناها بني إسرائيل. فالأولى إذن أن نجعل الدار هنا عامة في دار الدنيا ودار الآخرة. ومن تكون له عاقبة الدار أي العقبة فيه بأن يعقب غيره. فإذا العقبة في الدنيا واضح، إذا فتح المسلمين البلاد صاروا هم الذين يرثون الأرض، لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة، لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا بما كان الكافر منه، فإن الكافر يرى مرحبا في الجنة وفي قبره قرآنا ولكنه يرثه للمؤمنين، فالمؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنه، فتكون فقره ايضا في دار الاخره. قال المؤلف اي هو انا في الشقين. ما هم الشقان؟ اعلم بمن جاء بالهدى منه، هذا هو الشق الثاني، ومن تكون له عاقبة الدار. وقول المؤلف أي هو أنا، هذا كان وإن كان هذا هو الحق أن الذي جاء بالهدى من عند موسى وأنه سيكون له عاقبة الدار، ولكن موسى خاطب فرعون في هذا الخطاب المتردد بين كون الهدى عنده أو عند فرعون والعاقبة إلى فرعون على سبيل النجح مع القوم، كما في قوله تعالى قال الله خير أما يشركون، وكما في قوله وإنا أذن ياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن يقول أي هو أنا، لكنه ما فرق بأنه قال أنا قد جئت بالهدى وأنا بالعاقبة، لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على فعله، لكن مساق القرآن مساق الأمر المتردد بينه وبين فرعون من باب التنزل معه. قال فأنا مشق فيما تهدي به، هذا مفرع على قوله هو أنا. إنه لا يصلح الظالمين الكافرين، إنه الضمير هنا ضمير الشأن، لأنه لم يصلح له مرجع ولم يلحق يكون مرجعا له، وعلى هذا يقول ضمير الشأن أي إن الشأن والحال أنه لا يصلح الظالمين. وقوله إنه لا يصلح الظالمين، هل هو يشير إلى فرعون وأنه ظالم ولم يصلح، أو هو أمر عام يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الرسالة فأنا لا أصلح، وإن كنت ظالما بربك الحق فأنا لا أصلح. نقول هو هذا لأنه مفرعا على ما قبلك، ربي أعلم إنه جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار فتكون بمن للظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم، لأن الظالم لا يظلم، ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم في هذا الحال من فرعون، لأنه رد الحق. وقوله لا يفلح، الفلاح هو يكون المخلوق والنجاة من المخلوق، يكون فلاحا لأنه البقاء، وأصله في السورة البقاء. كما قال الشاعر: والحب والنفس لا بقاء لا فلاح لا فلاح لا فلاح لا فلاح قل بكل أمر من الأمور كعب، والحب والنفس لا فلاح معه وفلاح معه، يعني لا بقاء معه. ولهذا تعدى الأمر إلى أن يكون إن الفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المطلوب. وقول المؤلف الكافرون مع أن الله رسول الظالمين، هل هو كافر؟ لا، لأن الله قال لا يشرك الظالمين، وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمه، إن كان ظلما أخضر فهم لا يشركون أبدا وهم كافرون، وإن كان ظلما دون ذلك نقص من الصلاح حتى فيما نقص من العدل. فالصواب في هذا أيضا إطلاق الآية على ظاهره، وأن الظالم لا يفلح، لكن من أساء الفلاح عنه بحسب وجود الظلم فيه. فالظلم الأكبر يفوز به الفلاح كله، وما دون ذلك يفوز به من الفلاح بقدر ما فعل من الظلم. وقال فرعون: يا أيها الملأ، يخاطب قومه: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. وتحريم سميه: يا أيها الملأ ما علمت، يا أيها الملأ قبل تطير الجنة أن يخبر بالنجا ترسيم الأمر وتعظيم الله. ثم قال: ما علمت لكم من إله غيري، ولم يقل ما وجدت لكم، لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه، لأنهم يقولون أنت لم تذهب فتذهبون، ما فرقت من تذهب وتركت الله، نعم ولم تجد، بل نفى أن يكون عالما بذلك، ما علمت لكم من إله غيري، لأجل أن يفرع عليه فأوقف إلى هامان على الطين فتكن له اللعبة. يقول الله: أنا والله ما أدري في الوحيد لكن نجمة أوقف إلى هامان على الطين لأجل الفرق قوي الرفيع، لأجل أشوف ناظر هل تستمع إلى مثل أبو الميت أو لا. وهذا أفضل التمييز، لأنه لو قال ما وجد ما حقر التمييز بقوله ابن اليقظ يقول ما أقول لا كيف؟ يعني إذا كنا وجد ما حاجر في الشيء، لا نهتر الوجود إلا بعد الصلاة. ثانيا لو قال ما وجد وقالوا كيف ما وجدت وأنت ما لك، تعذر بقول ما علمت لأجل أن يتم رغبة الأمور. وقول ما علمت لكم من إله من إله غير، المراد بالرب، الرب غيري، لأنه قال في سورة النازعات: حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أو يجوز أن يكون مراد بالإله ظاهرها فيكون إله أي من معهود، ولا يعبد إلا الرب. نعم. وقوله فأوقد لي يا هامان على الطين، ألفا بالسببية وهي عاطفة، وأوقد لي يا هامان، هامان من هو؟ وزير، الوزارة في الرقم تعلم من وضع المعارف أو وضع الأقصار وزير مطلق وزير مطلق إن كان عندهم وزارة متعددة فهو وزير الأقصار لأنها تبهي أنا أعطيه في الأوقات أنا أتعلق في الجنة على كل حال اللي يظهر من أنه وزير مصر وكل فأوقف يا هامان عرفتين تطبق في الآبور الطين هو الصراط المكنون منا وإذا وقد عليه انعقد وتحدى وصار آجرا وإنما احتار ذلك لأن الآجر أقوى من الماء لماذا؟ لأن الحجر يكون حجر صلب ولأنه إذا يوقد عليه طبعا يوقد يوقد على مصدر أو مصدرين يوقد على دين حديث ويكون له شهرة بينهم فإذا مر الناس مثل ما هذا قالوا هذا يقود الطرح الذي يجبين يتطور ويستعر أكثر وتكون أيضا جعبة أكثر أكثر من العقود فاجعل لي طرحا يقول مؤلف خصرا عاليا ومنذ المرض يخصر البيت الإسلامي يجب أن يريد أن يجري له مثل المنارة لكن بناء عالي لو قال المؤلف بناء عاليا لكن أولا طرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي هذا التعليم يعني قاله لي لأطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف عليه وقوله إلى إله موسى وغير الله جاء بها على كل شيء لأن موسى عنده عظيم الله عظيم لا حقيقة إلهه يكون مثله إله موسى لأنه يكون كثيرا بحقارة هذه إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا إني لأظنه من الكاذبين بادعائه إله آخر وأنه رسول وإني لأظنه أكتبها بإنه جل ثم قال من الكاذبين ليفتح الباب بحجه لأنه ليس هذا أول من هلك ليس بقليل ليفتح لأنه قد سبقه من سبق ليكون هذا أكثر قبولا له قبولا بقوله عنده الذي يذكره بأن موسى بدر غير المكاذبين فليس أول من هلك يشوف الآن هل قوله ما علمت لكم إلا عن غيره هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق لأن موسى قال له لقد علمت ما عند لك وأرض رب السماوات والأرض لكنه يمول به على قومه ولهذا أمر بهذه الجهة ثانيا وإني لأظنه من الكاذبين هل هو صادق في قوله إني لأظنه؟ غير ذلك وانه يتيقن انه صادق لكنه تطاول وتركه عن الحق وقوله على قوله هو الذي جعله يقول هذا القول هذا ايه
1: وقفه لا لا تقول وقفه أعلم من تعرف دليل وفيه التنزل مع الخصم التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقرير لدعوى المدعي، وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أن الهدى من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بما يحسن الاهتداء به ويوفق من شاء منه من عباده له، فالهدى من عند الله أن يجاء به من عنده، فهو
0: ضلال. الهدى من عند الله فما خالفه فهو ضلال. وفي الاستفاده من هذه الايه ان العاقبه لمن اتبع عبد الله، وقول اعلم بمن جاء بالهدى من عندك ومن تكون له عاقبه الدار، يعني وهو كذلك اعلم بمن تكون له عاقبه الدار وهو مثلك في هذا الهدى. ومنها ايضا ان الظالم لا يفهم، ومفهومه أن صاحب العدل يكفر، لأنه إذا انتفى الخلاف عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل. ومنها التحذير من الظلم كقوله إنه لا يصلح الظالمين، والترغيب في العدل، لأن التحذير من الظلم ترغيب في غفله. فكما ذكرنا أن العاقبة تكون من السبب عند الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قومه، وجه ذلك أن مثل هذا الكلام لا يقبل إلا من شخص قد خلف أصوله، إلا كان كل واحد يقول أبدا من أجل الله، لأنه كان في مثل المخلوق هادف بشر تأكل وتشرب وتنام ما ينجز الغرب. طيب، ومنها أيضا تمليه فرعون على قومه وأنه من أشد الناس نصرا وحيدا بقول ما عليه لكم من إله غيره. ومنها إثبات علو الله لمكة من قوله ابن فرحم لعلي أطلع إلى إله ميسى، ذلك لي على أن ميسى قال له إن الله يستمع قلبه. ومنها أيضا أن فرعون كان عظيم الملك في مملكة كان له وزراء يأمره لينهى. ومنها إسناد الشعبي إلى الآمر به، جواز إسناد الشعبي إلى الآمر به إذا كان له سلطان آمر، بقوله يتميز للطرح عنه، ومعلوم أن آمرًا لم يباشر الجنة. من يباشره؟ الأمة، ولكنه يكتب الجر إليه لأنه الآمر به، فتصير إسناد الجر إلى الآمر به لمن كان له في نفس الأمر. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو أمر بالقتل غير مسلف فقتل، فالقبض على من؟ على الآمر. لأن لو قال للإنسان ما بلغ قتل فلان فذهب فقتله، فإن الذي يقتل الآمر، لأنه يقتل فيكتب القتل إليه. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الفخار أقوى من السنين غير الموقد عليه، قال اللي حقين لموقد عليه أقوى. من أين يوحد؟ أو قدر يا آمن عاقين. ويقال في الأول ليسمي الآجر هو الذي المسلم إنه فرعون والله أعلم. قد يكون أول من يقترح هذا الشيء، وقد يكون الأمر معلوما من قبل فأمر به، مما يؤخذ منه أنه أقوى من الطين غير من قد عليه. ومنها أيضا سفيان فرعون وكفاره، حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى بصيغة الكفران في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى، إله موسى نسبه إليه اختارا له لأنه يحتقر موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس، وقوله ما علمت لكم من الغيب، ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين، وكذلك من الكاذبين في الكاذبين يعني لأن لا يستغل أن يقبل موسى في هذا الأمر، فأثار بقول من الكاذبين في هناك من كذب السوء فلا تستغرب أن يقبل موسى كما كذب غيره. وفي آية أخرى فإني لأظنه كاذبا، فإني لأظنه كاذبا. فما الجمع بينهما؟ إن الجمع بينهما وأن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون قد نقل السلام بمعنى باللفظ من عند الله، أو أنه يتكلم بهذا مرة من فرعون وبهذا مرة، وفي مجلس يقول وإني لأظنه كاذبا، وفي آخر يقول وإني لأظنه من الكاذبين، حسب ما يرى أنه أنجع بالجنود. قال الله تعالى نقرأ في السورة دي: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبر من الكبرياء وهي العظمة، والمعنى أنه ترقى وتعاظم هو وجنوده. وزيادة الهمزة والسين والتاء بالمبالغة وليست بالابتداء، لأن الغالب أن الهمزة في المفتاح تكون للابتدعة مثل استغفر ربه، يعني طلب مغفرة، فرحمه طلب رحمته، لكن تأتي أحيانا للمبالغة، تأتي أحيانا للمبالغة مثل تكبر يعني بالغة الكبرياء والعظمة. هو وجنوده، من جنوده؟ الجند في الأصل هم حاشة الإنسان وأنصاره، ويطلق على كل من اتبعه فهو من جنده. وقوله في الأرض يتعلق بالكثرة، وأل في الأرض للعهد الجنود بالقال المعلق أرض مصر، ليس الأرض كلها، ليس الأرض كلها، لأنه لا سلطان له على بقية الأعراض، ولكن يراد أرض مصر. فعلى هذا تكون أل هنا ليسي للعهد الذهني لا للعنيد. وقوله بغير الحق بيان للواقع، لأن الاستكبار كله مخالف للحق، ولكنه بيان للواقع وزيادة في تقبيح. الاستكبار قبيح، فإذا وصف مراد الحق صار أقبح وأقبح. ونظير هذا قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. يقتلون النبيين بغير الحق، يمكن يكون قتل النبيين بالحق؟ لا، كل قتل النبيين بغير الحق، لكن ذكر ذلك بالمبالغة في تحديده، فإن في الواقع أنه ليس بحق. يقول الله سبحانه بغير الحق والحق في الأصل هو الشيء الثابت. فإذا أضيف إلى الأخبار المراد به الصدق، وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به العدل، المراد به العدل كقوله تعالى وكن تكلم بربك صدقا وعدلا. إذا انتفى عن هؤلاء في استدلالهم الحق من وجهين، حيث ارتكبوا كذبا وجورا لنستكبر به وغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون. ظنوا، هل المراد بالظن هنا الرجحان او اليقين؟ ثم سيقين ما بين الله ما بحد وقت مع الشيطان. فهل نقول المراد بالرجحان يعني ترجح عندهم ان يرجعون، او اليقين؟ كلاهما في الواقع ينافي قوله تعالى وبحبيبها واستيقنتها، لان من استيقن الشيء نعم هل يظن خلافه؟ هل يستيقن انما جاء به موسى؟ هل يستيقن خلافه او يظن خلافه ايضا؟ لا، لان من استيقن الشيء فقد امن به، لكن يبدو لي انه ان الظن هنا إما بمعنى الدعوة، يعني الدعوة إنه إلينا ويستعيشون، أو أن المراد به فعل وغيره هنا فعل الظن. وقوله أنهم إلينا لا يرجعون فيها قراءتهم منه لا يرجعون بالبناء، لا يرجعون بالبناء الفاعل وللمفعول، بالبناء للفاعل كيف أنطق؟ لا يرجعون، وبالبناء للمفعول لا يرجعون. وأركان القراءة مستحمون كذا هذه في حين كل ما وافق وجه نحو كان للرفع احتمالا يحكم صح نقلا فهو القرآن. فهذه ثلاثة أركان، فهنا يرجعون اتفق فيه وجود فيه أولا، يعني ما اختلفت إلا في الشكل فقط. ومعنى يرجعون أي يعودون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكل سوف يرجع إلى الله، والإنسان راجع إلى الله في حياته في نحوه ومناله، فهو بعد الموت يرجع إلى الله، وكذلك في الدنيا أمر جرادهم إلى الله فهو الذي يذكره. فأخذناه وجنوده، حلف عاطفة ومربها أيضا السببية، أي في سبب التكارك هو وجنوده، أخذناه وجنوده فنبذناه. مقابل الاستكبار ذكر الله تعالى عقوبتهم على وجه الاستكبار والتحقير، أخذناه وجنوده فنبذناه، إذ أن النبذ هو الطرح، الطرح يعني بقوة، والمطروح بقوة هل هو عظيم ولا حقير؟ لأن بل هو حقير، لأن العظيم لا يمكن، ما تستطيع أن تنزل له نبذا، فهو حقير عظيم ما تقدر، إنما ينبذ نبذا من كان هينا حقيرا. ولهذا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم، هم يعود على الجنود على فرعون والجنود، فأخذناه وجنوده ولم يغن في هؤلاء الجنود شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من قوة له. فنبذناهم فرحناهم في اليم، اليم قال البحر المالح، رغم من الانهار، فان الانهار لحاق لكنها غير مالكة. قال الله تعالى وَغَدَمِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عذب فرات داؤه شرابه وهذا ملح أجاج. وقال مرجع البحرين يسقيان فسمى الله تعالى الانهار والبحار المالحة سماها بحار المالح. وقولها البحر المالح هذا بيان للواقع الذي نبذ فيه فرعون وجنوده لأنهم نبذوا في بحر الصين أو القلجم وهو البحر الأحمر الذي بين جدة وأخته هذا الذي غرق فيه فرعون وقومه فنبذناه بالجم. وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم إغراقا عظيما لأن فرعون كان يفتخر بأنهاره ويقول لقومه نعم يقول وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم هي خير من هذا الذي هو مهين ولا يشتري به فافتخر بالماء فأغرق به. قال يا قوم إليكم في ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها أفلا تبصرون فأخرجه الله من ملك مصر وأهلكه بما كان يفخر به من الأنهار. نعم قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر الخطاب لمن؟ يعني يا محمد أو انظر أيها القارئ أو السامع هذا الخطاب لكل من يفتح تجديد الخطاب إليه. ماذا تقول؟ الأخير أي فانظر يا من أسمع هذا الخطاب ويوجه إليه. والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار وهو النظر في القلب لأن العاقبة هي تنظر بالعين. اللهم إلا إذا صار الإنسان في آثارهم فقد انظروا بعينه وبقلبه. انظر كيف كان عاقبة الظالمين. كيف هنا مثلها والمراد به التعظيم يعني عظم العاقبة لكن لا تعظيم الرفعة بل تعظيم العقوبة والعياذ بالله. كيف كان عاقبة الظالمين فهو تحسين لها بتعظيم يعني عاقبة وقيمة سيئة للغاية. محلها من الإعراب كيف استفهام مبني على الفتح الألف نقص مفعول انظر انظر كيف ما يفتح المفعول لأن الاستفهام له قبل ثلاثة إذا جعلناها مفعول انظر ما صار لها صار متأخر. في ثاني مثل في صحيح ان نفس مقولين لكن انا اريد اعراب كيف خبر خبر ممكن نعم خبره مقدم. انظر كيف كان عبد كيف هنا اسم استفهام بنفس الاخلاق خبر مقدم بثاني وتقديم خبره هنا واجب ولا جائز؟ واجب. كيف كان عاقبة الظالمين عاقبة بمعنى حكم فهي على صيغة الفاعل والمراد العقبى والظالمين هم الذين نقصوا حقوقهم حقوق رسول لأن ظلمة الأصل النقل. قال الله تعالى في الجنة بينها كلها ولم تظلم منه شيء، أي لم تنقص. وقول كيف كان عاقبة الظالمين، المراد بالظالمين هنا كافرين ولا لا؟ نعم كافرين، لأنه يشير إلى ما جرى لفرعون وقومه وهم ظالمون ظلم كفر، لأن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم كفر وظلم معصية ونصر. وفي قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم معصية، ظلم معصية. وفي قوله تعالى والكافرون هم الظالمون المراد ظلم الكفر. وفي قوله وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون شامل للامرين، شامل للامرين الكفر وما دون. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا الى الهلاك، الى الهلاك باكثر الامور وهو المال. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأخذ كل إنسان في ذنبه، كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم فكلنا أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. عاد استكبروا في الأرض وتحبوا وقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق هو أشد منه قوة. وقول خلقه ولم يقل ان الله اكبر كالتكبير بقوله اشد منه، لان الخالق بلا غير اقوى من المخلوق. لماذا اخذوا؟ اخذوا بارقب الاشياء وهي الريح، ارسل الله عن المريح فقرا عليه سبع ليال وثمانيه ايام في الجنه كل ايام الدهر، ارسلت اليه كل ايام الدهر، لو شاء الله لأرسلها عليه بليلة واحدة ودمرته كثيرا، لكن لحكمة أراد أن يتعذب أكثر، ما أخذت الجميع أخذت مثلا سبعة الأضراب وقالوا شوفوا بعض البعض يذهب إلى أعلى السماء ثم يأتي على رأسه، لأنهم أعجاب نفس القول، وهذا أشد العقوبة. يعني لو جاءتهم على مرة واحدة ودمرتهم نعم نفاذ ما هو على قوة انتهى الأمر، لكن هذا أشد. طيب إذن هنا اغرقوا باليم لأنهم والعياذ بالله القليل من المسلمين. قال وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين، أئمة وإبدال الثانية ياء في قال أئمة والقراءة هنا سبعية. قال رؤساء في الكفر، لأن الإمام هو القائد الذي يتبع ويتبع، فهو يعرف له رؤساء في الكفر. وليس رؤساء فقط، رؤساء مسؤولين في الشرك، رؤساء في الشرك يعني مسؤولين، الإمام والمسؤول. المعنى أنهم كانوا قادة والعياذ بالله إلى الشرك، لكن هذا يقول المؤلف جعلناه في الدنيا أئمة، لو أنه أخر في الدنيا لكان أخر، قال وجعلناه أئمة في الدنيا يدعون إلى الله. يعني حقيقة الأمر أن إمامتهم في الكفر متى؟ في الدنيا، إمامتهم كانت في الدنيا، فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة يعني مسؤولين، واقتدى بهم في الكفر، فكل من أتى بعدهم وكان كفره استكبارا فإنه مقتد بهم. وقوله يدعون إلى النار، ليس الإمامة، يدعون إلى النار بالقول أو بالفعل، فيهما جميع، فهم قبل أن يملك يدعون بالقول وبالفعل، وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل، لأن من اقتدى الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليه، قد دعاهم إليه. وقول يدعون إلى النار طبعا ما يدعونهم يقول يا ناس ادخلوا النار، لو كانوا يقول يا ناس ادخلوا النار ما أعطاهم، لكن يدعون إلى النار يدعون إلى العمل الموصل إليه وهو الشرك والكفر، وبئس ما كانوا أئمة فيه، وهو الدعوة ينتبه بالله تبارك وتعالى والإشراك. طيب، وقوله ويوم القيامة لا ينصرون، يوم هذا ظرف متعلق بينصرون، يعني ولا وهم لا ينصرون يوم القيامة في الدنيا أئمة المشهورين، لكن في الآخرة لا ينصرون، هم ما يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم، فلا يمكن أن يكونوا أئمة في ذلك. وقول لا ينصرون أي لا يجدون من ينصرهم بدفع العذاب عنهم، بدفع العذاب عنهم، ما أحد يدفع عنهم العذاب، لا هم ولا غيرهم، حتى غيرهم ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب، نعم ما يمكن أن يدفع عنه العذاب، نعم. ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا، ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين. أتبعناهم الضمير يعود على من؟ على فرعون وجنوده. أتبعناهم يعني جعلناها تتبعهم بعد إذلاتهم. واللعنة في الأصل الطرد والبدعة، وفسره المؤلف بلازمها وهو الخزي، أي أنه كل من ذكرهم يلعنهم، كل من ذكرهم يلعنهم ويطردهم ويبتعد عنهم. ولكن لا منافاة بين ما هنا وبين قوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لأن الذي يأتم بهم هم الموافق لهم على كفرهم، أما من لم يهتم بهم فإنه يلعنه. وقوله لعنة من الله ولا من غيره؟ منه ومن غيره. قال الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فمن لعنه الله لعنه المؤمنون بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه في لعن نامك ومثلهم، فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة هم من المقبوحين، يوم القيامة أي الظرف متعلق بمحفوظ الحال منهم، يعني وهم حال كونهم القيامة من المقبوحين، أو متعلق بالمقبوحين، ويبي علينا تقدم لنا من أن ألف اسم موصول واسم موصول لا يعنينا بعده فيما قبله، فإما أن تجرب ألف من الموصولية أو يكون ذلك على سبيل التوسل، لأنهم يتوسعون في جار النجوح والضرب ما لا يتوسعون في غيره. وقولهم هم من المقبوحين، هذه الجملة الإسمية الدالة على أنهم في ذلك الوقت لا يمكن أبدا أن يستحسن ما فعلوا أو يقرب، بل إنهم في ذلك الوقت من المقبوحين المبعدين الذين يقبحهم كل من ذكره، فلا يمكن أحدا أن يقربه. إذا عوقب هؤلاء والعياذ بالله الذين كانوا يدعون إلى النار، عوقبوا بأمرين. الأمر الأول كان بثلاثة أمور، الأمر الأول أنه إذا حل بهم العذاب يوم القيامة لن يجدوا من ينصرهم، يعني قالوا يوم القيامة لن ينصرهم. الأمر الثاني العار الذي لحق من اللعنة التي لحقتهم إلى يوم القيامة، وقوله وأخذناه في هذه الدنيا لعنة. الأمر الثالث أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن يكونوا من المحبوبين المقربين، بل هم من المقبوحين المطلوبين من الأبد. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لمنكر الله؟ فالجواب أننا سبق أن كنا من التأكيد ليس سببه إنكار المخاطب فقط، بل قد يكون سببه أهمية المخبر عنه، أهمية المخبر عنه فيؤكد بالقطع وباللام وقد وغيره من المخبر. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟

kamu anak dari Allah. Sekali ada ayat bayan hal Fir'aun wa jenisnya. Kaum mustakbirun 'an al-haq. Mutaallimun 'alayh. ثانيا يقال منها ايضا ان من كفر عن الحق ففيه شبه من فرعون وجنوده ومنها من فوائد الايه وجوب الرضوخ للحق الانسان يجب عليه ان يرضى بالحق سواء وافق تقواه ام خالفه ومنها ان الاستكبار بل ان المستكبر ليس له حق في الاستكبار بقوله وغير الحق ومنها ايضا ان هؤلاء المستكبرين يعملون عمل من لا يظن انه يرجع الى الله لان من ظن انه يرجع الى الله فلن يستكبر عنه لانه يخاف منه لكن الذي يستكبر هو من ظن انه لا يرجع الى الله سبحانه وتعالى ومنها اثبات الباب لان قوله وظن انه لا يرجع الى الله ويقتضي ان رجوع الله امر ثابت للاستفاده من قوله فاخذناه وجنودا فانقذناه في الجنه فانظر كيف كان عاقبه الظالمين أبين أن الذنوب سبب للعقوبة لأننا نقول في تقييد السببية ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى حيث أخذ هؤلاء الكفار بما لهم من القوة ونبذهم نبذا كما ينبغي الإنسان من واقع من الخير وليس هذا تشبيه في أن تقصي أنه لم يباردوه ولم يعبد الله سبحانه وتعالى ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى حيث كان بالله فرعون وقومه إنا الذي كان يفتخر به في قوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فإن هذا الذي كان يفتخر به كان محل هلاكه ومنها أن فرعون قد هلك في من هلك لأن قوله تعالى فاليوم ننسيك بدنك ليس معناه أنه حي باقٍ وإنما الذي أنهي وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية لأن بني إسرائيل كما قال في العلم قد أرعبهم فرعون فلولا أنه خرج حتى شاهدوه في بدنه لكان عندهم نوع من القلق هل هلك أو ما هلك فإذا شاهدوه وتوكلوا وزال عنه القلق فإذا هو هالك بمن هلك بقول فنبذناهم و منها أن فوائد الآية أنه يطلب من المرء إما وجوبا أو استحبابا أن يتأمل في عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فيتفرغ على هذه الآية أنه ينبغي لنا أن نستعر بعاقبة هؤلاء ولا نظلم مثلهم لأن ما من عاقل الظالم الهلاك فإن الإنسان يخشى أن يهلك إذا ظلم ومنها أن الظلم يحقق لأنه سبب للعقوبة إذا كان سبب للعقوبة فإنه يحقق وسواء كان الظلم للنفس أو للغير فإنه يحرم بجميع أنواع قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. استفاد من هذه الآية حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من إيجاده الحكمة، إن الله قادر على أن يفعل ما قال الله، لكنه سبحانه وتعالى له الحكمة في أن يوجد مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. فإثبات حكمة الله تعالى في من خلق من أهل الكتاب وأنهم بلغوا في الكتاب، ومنها إثبات الإمامة في الشر. ماذا هذه في الخير؟ انظر إلى هذه في آل فرعون، وانظر إلى هذه في بني إسرائيل. فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. الفرق بين من يهدون الناس بأمر الله أو يقودونهم بشريعته، وبين من يدعون إلى النار. ومن فوائده أيضا أن الدعاء إلى النار كل القول أيضا كما يكون القول يكون بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل. وأيهما أقوى؟ قد يكون الدعاء بالقول أقوى، وقد يكون الدعاء بالفعل أقوى. نعم، إنما على كل حال الدعاء بهذا وبهذا ثابت، فإن الإنسان يدعو بهذا بمقاله وبهذا. ومنها إثبات يوم القيامة في قوله ويوم القيامة لا ينصرون. وسمي يوم القيامة بأمور ثلاثة، أنه يقوم الناس فيه من قبور الله العالمين، وأنه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونرى المواقين حتى يوم القيامة، وأنه يقوم فيه الأسباب من يرى المسلمين كما ظلم المسلمين ويوم يقوم فيه. فلهذا سمي يوم القيامة أظن. لماذا سمي يوم القيامة؟ إن ذكرنا الآن ثلاثة ما قلت حسابه، لا تعتمد على أن يقدم السلام إذا كنت معنا

الذين إن آل فرعون لا ناصر لهم في الآخرة، ومثلهم من كان على فاقدة من المسلمين عن الحق فإنهم لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم في ذلك اليوم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. استفاد من هذه الآية أن عقوبة آل فرعون كانت ممتدة إلى يوم القيامة بذكرى الطيب أحدهم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فإن كل من ذكر آل فرعون يذكرهم بالسوء والبغض والكراهية. ومنها أيضا من فوائد الآية تحذير الدنيا، إن قوله في هذه الدنيا إشارة القريب بجنوب مرتبتها، وأنها دنيا، والدنيا مؤنث عدل، مؤنث عدل، وهي من الدنو الحسي والمعنى. أما الدنو الحسي فيصفها على الآخرة فهي أدنى إلى المخلوقين من الآخرة، وأما الدنو المعنى فلما تتضمنه من النقص من جميع الكمالات، فما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص، ما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص. والآن لو تأمل جميع المصالح والمنافع الدنيوية تجدها مثوبة للضرر والخطر، حتى الزمان كما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا ويوم للنساء ويوم للذكر. لو تأملت هذا لوجدته كاملا. وعلى هذا نقول الدنيا يطلق الى رزق أمرين: الدنو الحسي والمعنى. الدنو الحسي قرب وكفر على الآخرة، والدنو المعنوي أن ما في شيء من النار كامل إلا وهو مفهوم الدنو. طيب، ومن فوائد الآية أن اللعنة والإسلام التي وجدت وقلنا عليه في الآخر بقوله: يوم القيامة هم من المقبوحين، لأن المقبح هنا المقعد المقبوح، والطرد هو اللعن، واللعن هو الطرد والبعد. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، هذا يحدث بالكتاب الشديد. أعطينا بمعنى أعطينا، واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء مرعي. وما تعلق بالكون والخلق فهو إيتاء قدري، وما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا إيتاء شرع، هذا إيتاء شرع الدين، والمراد به قسم صدقات أو الخير. مثل: آتينا موسى الكتاب. شرع ولا قدر؟ أو قدر، لأن الإنزال إنزال القرآن يتعلق بمشيئة لا بالشرع. العمل بالتفكر، عمل بالتفكر لا ناسي، لأن أصل الإنسان قدري، هذا هو له قدر، لكن العمل به فرض. وقولها بين موسى الكتاب، موسى مفعول أول لآتينا، والكتاب مفعول ثاني، وهو من باب ظن، من باب الشك، لأنه إذا لم يكن الأول مبتدأ والثاني خبر

توقف موسى الحجاب يطلع ما يحب. فكل مقولين لا يصح أن يكون أحد من مستوكاً حضراً وهما من باب وما صح أن يكون مستوكاً حضراً فهما من باب غم. وقولها الحجاب يقول الحوران وهو فعال بمعنى مسؤول لأن الحوران مسؤول لأن قال تجربة الوقت وأعطاهم. وقال من بعد ما أخلصنا القرون الأولى متعلق بآخرين أعطناهم إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون جمع قرن والمراد به الأمم وقد يراد به الفترة من الزمن ومقدارها 100 سنة. القرون تارة يراد بها الأمم وتارة يراد بها أحقاب الزمن. وهنا المراد أحقاب الزمن ولا الأمم؟ الأمم لأن أحقاب الزمن ما تهلك الذي يهلك الأمم. أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيره قوم نوح من دحين وعاد عندكم عادا ولا لا؟ ما في تشكيل لك ماذا تعرف؟ ما في عادة. والوجه يقال قوم نوح وعادا وعادا وثمود. أما ثمود فلا تنقر فقل كلام على عاد قال تفصيل لعبكم. طيب قوم نوح وعاد وثمود وغيره هؤلاء هم القرون الأولى. وإنما قال الله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إشارة إلى أن الناس كانوا في حاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي نزل على موسى لأن في ذلك تطاول الزمن إصاب الناس إلى رسالة. فأخبر الله تعالى موسى في هذا الكتاب الذي هو التوراة. وقيل إن القرون الأولى يشمل حتى آلة العرش لأن يعني التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن أهلك الله فرعون وقومه وأنه يشمل حتى هؤلاء حتى إن بعض العلماء استنبط منه أنه لم يثبت ولم تهلك أمة بعد نزول التوراة. يعني التوراة ما هلك لأن هذا من فوائد قوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى كأن ذكر الأمم السابقة مضى وانقضى ولا إهلاك بعد نزول التوراة. الحقيقة أن من تأمل قريب وجد أنه لم تهلك أمة بعد نزول التوراة ما هلك. لكن هل قوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يشير إلى هذا؟ هذا هو محل النظر في المناقشة. لا ما حصل هلك عام ركز ما إن هلك عام ما إن ما فمن هذه الأمة أيضا مثل هلك عام. قال بصائر للناس حال من الكتاب بين الكتاب ولقد أكل من الكتاب بصائر. البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب كما أن بصر وأبصار نور العين ونور القلب يسمى بصيرة وبصار ونور العين يسمى بصر وأبصار كما أعرف أنه كما أعرف أنه ولا أبصار منه. وقول بصائر منا هل هنا بالعكس فيه وليس فيه لأن التوراة لم تنزل بجميع الناس إنما نزلت بمن؟ بقوم موسى فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الذي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة قبل كما قلت. وقوله إنا هل يقعد الجن؟ ما
نعم من حيث التقييد والإنذان يثبت الجنس لأنه لم يكلف أحد بإثارة أحد من الرسل من الجنس، لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجنس كما قالوا يا قومنا إن هنا أسبابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم، فإن الظاهر أن الإنسان ينتفع بما أنزل على موسى كما ينتفع به القرآن لا ما يجب عليك لأنه يجب عليك إلى قومه لكنه ليس منهم، وقوله بالنار أن يتقدم مع الأمر العقل الذهني قال وهي نور القلب بجمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب، وهكذا جميع الكتب التي يرسلها الله عز وجل تكون أنوارا للقلوب لأنه يكون بها الاهتداء، ولهذا قال وهدى من الضلالة لمن عمل فيه. تقييد المؤلف لمن عمل به خير وفيه، والأولى إخفاء الآية على ظاهره أن التوراة هدى، لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق، أي هدى من الضلالة إلى الهدى، لكن هل ينتفع بها ويهتدي بها كل واحد؟ لا، كما قال الله تعالى في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال هدى للمتقين، ففي الأول هدى دلالة وفي الثاني هدى توفيق. التوراة إذا قلنا هدى لمن عمل بها قيدنا الآية بهدى التوفيق مع أنها مطلقة، ولهذا أولى أن نقول هدى من الضلالة في كل آية كما قال بصائر الناس وهدى للناس، ولكن الهدى الذي بمعنى الضلالة عام، والهدى الذي بمعنى الهدى يعني يهتدي بها الإنسان هذا خاص لمن وفق له، وهدى ورحمة لمن آمن به، هذا نعم بد من نقول إنه إن المقام يقصد من الرحمة لكن لا للتوفيق، إلا أن يقول إلا أن يقال رحمة أي وسيلة للرحمة، فإذا قلنا إن رحمة أي وسيلة صار عاما صار عاما، هدى باعتبار العلم ورحمة باعتبار العمل، لأن من عمل به فهو مرسوم، وأما الهدى فهو باعتبار العلم كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. نعم نعم، لماذا تقول رحمة لغيره؟ هي هدى، الهدى نعم هدى لكل أحد، لا ما هو بالضبط، قال إنها يعني لو قيلت تقييدا مثل ما قال المؤلف يعني ما يحكم بها إلا من عمل به، لا يحكم بها إلا من عمل فقط، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، لعلهما معناها تعليل، أما عملها فيتنقل من هدى وهو الخبر وخبرها جملة، يتذكرون قال يستعيرون بما فيه من المواعظ أي بما في الكتاب والتوراة من المواعظ، فتعلموا يتذكرون كلمة يتذكرون الضمير يعود على من أنزلت عليهم التوراة وهم بنو إسرائيل، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كنت يا محمد بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة، وما كنت بجانب الغرب جانب بمعنى جهة جانب الشيء جهته أو طرفه،
وقولها الغربي صفة لموصوف مكتوب. ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف الجبل أو الوادي أو المكان. وأو هنا ليست للتحويل ولكن للتحويل، لأن بعض يقول المراد به الجبل وبعض يقول المراد به الوادي وبعض يقول المراد به المكان. كلمة المكان أعني لأنها تشمل أن يكون واديا أو جبلا. وموسى كما تعلمون يوجد من جانب السور وهو في الوادي المقدس. فالآية الصادقة والذي يصدق في الوادي أو المكان أو الجبل هو كلمة المقربين، بل هم من المقبوحين المطرودين والمبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست محاضرة لمنكر الله؟ الجواب أننا سبق الجانب الغربي منه، يعني كان يقال بالجانب الغربي من الجبل، ويكون ذلك يضاف الموصوف إلى صفته، مثلما يقال مسجد الجانب أي المسجد الجانب. على هذا التقرير الأخير يكون المراد الغربي من نفس الجانب، الجانب الغربي أي بالجانب الغربي من الجبل. أما على رأي المؤلف فهو يقول بجانب الغربي بجانب المكان الغربي، كذا بجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى إذا كان وجهه إلى السماء فالجانب الغربي على خرق الغرب، وإذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب الغربي منه يصبح يكون وراء لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي منه خلف. وأنا الآن ما أتصور هل كان موسى بجانب الجبل الشرق أو الشرق. وعلى كل حال فالغربي نسبة، الغربي نسبة، قد تكون مثلا قصيم غربا بالنسبة لمكان، وشرقا بالنسبة لمكان آخر، بالنسبة مثلا للمدينة تكون شرقا شرقا أو جنوبا، وبالنسبة للكويت تكون غربا. المهم ما كنت بذلك الجانب حين المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. إذ قضينا يقول المؤلف أوحينا، وعلى هذا فالقضاء شرعي كل كوني ندم طيب يتعلق بالنسيان، لكن المؤلف جعله شرعيا، يعني قضينا الامر، الامر بالرساله يعني امرناه به، جعل الامر هنا واحد الاوامر وليس واحد الحدود. فاذا جعلناه واحد الاوامر صار هنا المراد بالقضاء الشرع، القضاء الشرعي. ويحتمل أن المراد بالأمر هنا واحد الأمور، واحد الأمور أي قضينا إليه ذلك الشأن العظيم وهو الرسالة، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر، وعلى هذا فيكون قضاء كوني. والقضاء كما تعرفون ينقسم إلى قضاء كوني
وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وجود المقصود، والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا الى الله ويكون مكروها اليه، والقضاء الشرعي لا يكون الا محبوبا اليه، يعني من الامر. فمثلا قوله تعالى: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كوني يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه، هذا قضاء شرعي، لانه لو كان قضاء قويا للازم ان الناس كلهم يعبدون الله، وليس امر كذلك. وقضينا لا، هذه الآية ما هم من يدرك، هذه الآية تحتمله ما لك تحتمل، لا أما الاجتماع ما يمكن إلا في أمر الوقع. مثلا لو كنا قضى الله تعالى بأبي بكر أن يؤمن، قضى الله لأبي بكر أن يؤمن، هذا قضاء قدري لأنه أمره بالإيمان كأن. ونقول قضى الله لأبي لهب أن يؤمن، هذا قضاء شرعي وليس كوني. وقضى الله لأبي لهب أن يكفر، هذا قضاء كوني. قال: وقضينا إلى إذ قضينا إلى موسى الأمر، على رأي المؤلف واحد الأوان، ولهذا قال الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. أو نقول إن الأمر واحد الأمور وهو الشأن الذي هو الرسالة إلى فرعون وقومه. كلام المؤلف حقيقة مهمة، الأمر بالرسالة كان مهم المراد واحد الأمور. يكون هذا تكليف بما بالرسالة. وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه وتخبر به، فتعلمه وتخبر به. وما كنت بجانب الطور، وما كنت من الشاهدين، ما في اخبار لا تسلم الله اكثر من اخبار. يقول الآية ما فيها إخبار، لأن من كان بالجانب قد يرى وقد لا يرى. ولهذا قال: وما كنت من الشاهدين. طيب إذا قال قائل: لماذا لم يقتصر على قوله وما كنت من الشاهدين؟ قلنا أيضا نفس الشيء، لأن الإنسان قد يشاهد من بعد، قد يشاهد من بعد ولا يكون قريب. فهنا تضمن أنه قريب وأنه شاهد. ففرق بين أن نقول ما كنت شاهدا، يعني ما كنت حاضرا أو مشاهدا بعينك، ولو كنت بعيدا. ولهذا ليس في الآية كلمة إخبار، ولكن فيها شيئا من التوكيد، يعني لا حضر ولا نظر. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان حاضرا حتى يسمع، ولا كان قريبا حتى يشاهد. طيب إذن فيكون ما أخبر به عن ذلك من باب الوحي، لا من باب المشاهدة ولا من باب السماع، ولكن الوحي يوحي إليه. قال: طيب لا، الوحي بالقلب، الوحي بالقلب، نعم، أي هذا أرحلة.
كما سيأتي أيضا في أدب. يقول وما كنت من ولكننا أنشأنا قرونا أمما من بعد منك. أنشأنا أيضا وخلقنا أمما فتطاول عليهم الأمم. تطاول أي زاد حكمهم. الكاء والألف للمبالغة. وقول العمر المعنى الزمن. وأن الأعمار هي العزمان. قال أي طارت أعمارهم كانت العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي. فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. قوله ولكننا أنشأنا. الاستدراك هنا ما يقتضي إبطال ما سبق. ليس المعنى وموقف من الجاهلين ولكننا أنشأنا قرونا فشعبت. ولكن من هذا الاستدراك لتقرير ما سبق. والمعنى أن الظهور طالت وأنت لست بجاهل ولا بحاضر. ولما طالت الظهور صار الناس مستعدين إلى الرسالة. فأوحينا إليك بما جرى وأرسلناك إلى الناس. الله. هذا يقال والله آمين في أمور ما كانت الأرض واحدة صار لهم كفر. هذا في الأرض المصدر كهم ولدي الإسلام صار حكم حسن قوله فلا يسألا يكون ناخذ اللقوة كل حن نبي أقول قومه حيث ما يسمى في العجم إلى عرب ولا عربيين إلى عجم. وهؤلاء القوم لهم في أرض واحدة وأصل واحدة في العرب وقل واحد وأن كل من يطلب سيتأثر من أصدار أو بالعجم.

0: هذا الحيثان بعض الأمر يحسنون من ملك منه جميل قوله تعالى فيحسن أحسنهم جميعا الحمد لله لقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وهي أحد الكتب الثلاثة الباقي أثرها وهي الإنجيل والقرآن ويستفاد منه أن إتيان الطواف كان بعد إهلاك الأمم السابقة ومنهم فرعون واستنبط منها بعض العلماء من قولهم بعد منها في الأولى أنه لم تهلك أمة على العموم بعد نزول التوراة ومن بعدما أهلكنا القرون فكأنه بعد نزول التوراة ما أهلك أحد من القرون وهذا الاستنباط ليس بعيد لأن الواقع يصدقه هذه ويستفاد من هذه الآية أن الكتب النازلة من السماء أنها أنوار للناس يهتدون بها لقوله بصائر للناس ومن فوائد الآية أيضا أن التمسك بشرائع الله تكون به الرحمة لقوله وهدى ورحمة ومن فوائدها أيضا أن ما جاء في أن الكتب النازلة من السماء هي التي بها الهدى من الضلال لقوله وهدى ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إنزال هذه الكتب تذكر الناس بما فيها من المواعظ بقوله لعلهم يتذكرون ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وكذلك في شرائعه لأن لعل معناها التعليم فاستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرائعه من الذي أنكر الحكمة؟ هم الجهمية يقولون إن الله تعالى ليس له حكمة فيما يفعل وفيما يشرع وإنما هو لمجرد نشيئة ومنها انتهى في الآية قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين يستفاد من هذه الآية الكريمة تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بما أخبر به عن هذه الوقائع التي ليس حاضرا فيها ولا شاهدا ومنها أيضا من فوائد الآية أن الوحي يسمى قضاء بقوله إذ قضينا إلى موسى الأمر ومن فوائدها أيضا أن الوحي هو شأن عظيم لأن الله سماه الأمر بأل دالة على العظمة والكمال ولا ريب أن أعظم الأمور ما جاءت به الرسل من وحي الله سبحانه وتعالى لما فيه من مصلحة البلاد والعباد ومنها أيضا أن الإنسان لا يقبل خبره إلا إذا كان حاضرا يسمع أو شاهدا يرى وقوله وما كنت وقوله أيضا وما كنت من الشاهدين فإن الذي يمكن أن يخبر هو من حضر فسمع أو من قرب فشاهد أما الإنسان يخبر بدون شهادة أو بدون شهود ولا حضور فإنه لا يقبل خبره. وهذا أمر معلوم من الشرع من جهة أخرى من آيات أخرى وأدلة أخرى أن الإنسان ما يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع أو غيرهما من أسباب العلم. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. هذا أظن في الأساس قال وما كنت ثاويا خلي فائدة مع أخلاق وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين. والمراد بأهل مدين القوم الذين أتى إليهم موسى عليه الصلاة والسلام وجرى معه ما ذكر من استجاره وتزويجه وسيره بأهله. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مقيما في أهل مدين حتى يخبر عن ما حصل منهم؟ الجواب لا. إذن فما جاء به من أخبار أهل مدين فإنه عن طريق الوحي. وقوله تتلو عليهم آياتنا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا خبر كان وين خبر الثاني كلمة جملة تتلو عليهم يعني وما كنت تتلو عليهم آياتنا فتعرف قصتهم فتخبر بها. وقوله عليهم الضمير ظاهر كلام المؤلف وهو أيضا ظاهر سياق الآية أنه يعود إلى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا فتعرف قصتهم وتخبر بها. وقال بعض العلماء بعض المفسرين إن الضمير يعود على قريش يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين فتتلو عليهم القصة التي قصصتها بآياتنا. وهذا أقرب إلى المعنى وإن كان الأول أقرب إلى اللفظ لأن الضمير يعود على أقرب مذكور لكنه ما يعود على أهل مدين إلا بتعسف شديد. فالصواب أنه يعود على قريش يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين فتتلو عليهم القصة التي جاءت بآياتنا. إذن فالقصة فأنت رسول لأنك أتيت بما لم تكن شاهدا فيه فتلو عليهم آياتنا. ولهذا قال ولكن كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين. ولكن كنا مرسلين لك وإليك مرسلين لك إلى الناس وإليك في الوحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل للناس ومرسل إليه. يقول ولكن كنا مرسلين كان قول الماضي وهي مسبوبة الزمن ومقصود بها اتصاف اسمها بخبرها. وقول ولكن انتبع لكن هذه للجماعة وكنا للجماعة ومرسلين جمع مع أن الله تعالى واحد أحد ولكن ذلك للتعظيم. ولكن ذلك للتعظيم لأن المتكلم المعظم نفسه أو للمتكلم ومعه غيره وهي بجانب الله بلا شك. المتكلم المعظم نفسه. وقوله ولكن كنا مرسلين ولم يقل ولكن أرسلناك كما قال في الآية الأولى قبلها ولكن أنشأنا قرونا لأن الرسالة ما زالت في الخلق منذ اختلفوا إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى اختلفوا؟ اختلفوا بعد آدم بعد أن مضت قرون إما عشرة أو أقل أو أكثر واختلف الناس. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فتقرير الآية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فأنزل الله
1: اختلفوا
0: إلا بعد ما جاءهم العلم شرعا. اللي بالوحي، هذا اختلاف بني إسرائيل. لما جاء هودا عن بينهم هذا لبني إسرائيل. أما الأولى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين وفيها قراءة لكنها غير سرية فاختلفوا فبعث الله. وهذه القراءة يدل عليها قوله يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولكننا كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين. والفائدة من ذكر أخبار المتقدمين للرسول صلى الله عليه وسلم ليتلوها على الناس الفائدة التقرير أنه نبي، لأنه ما كان يأتي من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، فإذن يكون ما أخبر به عمن سار يكون من باب الوحي المجرد. قال الله تعالى ولولا أن تصيبهم وما كنت بجانب الطور الجبل إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة. وما كنت بجانب الطور، هذا خبر آخر غير الخبر الأول الذي فيه ابتداء الوحي، لأن الله تعالى بعدما أهلك القرون الأولى وعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر واختار من اختار من قومه، ثم ذهب إلى الله سبحانه وتعالى لمناجاته وإنزال التوراة عليه. يقول الله تعالى ما كنت بجانب الطور، جانب أي جهة الطور أو قرب الطور، والطور هو الجبل المعروف في سيناء. إذ حين ما بين، قال المؤلف بأن إذ هنا ليست تعبيرية ولكنها ظرفية، وهي ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما استقبل. طيب قال وإذا ظرف للحاضر، وبهذا استكملت الظروف الثلاث، إذا للمستقبل وإذا للماضي وإذا للحاضر. قال وما كنت إذ نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة، ولا قال له خذ الكتاب بقوة لموسى، ولا بني إسرائيل حين رفع فوقهم الطور، قال خذوا ما آتيناكم بقوة. فالظاهر المؤلف توهم في هذا، نعم، وخلنا نتأمل بعد في قوله تعالى وأمر قومك يأخذ بأحسنها، وش اللي قبله؟ شوف سورة العراف

0: صرف العراق
1: وش
2: اللي
1: عندك؟ وش اللي عندك؟
0: ولا يعني ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليه خاصة، ولكن لأن أول من أنذره كانت قريش، وإلا فقد بعث لهم ولغيره. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين من قريش وغيره نذيرا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. ما نافية، وأتاهم بمعنى جاءهم، ومن حرف جر زائد إعرابا لا معنى، ونذير فاعل أتى، يعني ما جاءهم نذير. وفائدة زيادة من أن التنصيص على العموم، التنصيص على العموم في كل الأزمان الماضية، ما أتاهم أحد ينذرهم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لتنذر قوما ما أتاهم، جملة ما أتاهم في محل نصب صفة، إيش صفة لقوما. وقول ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك، قال المؤلف هم مكة، تفسير القول. إذا قال قائل: أليس إسماعيل رسولا؟ طيب، إذن هو قد أتاهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أولاده أو قال أنه لما قال العهد حتى النحت صاروا محتاجين إلى نذير ولم يأتي النذير، فما أتاهم من نذير بعد أن انقرض بعد أن انقرضت معالم رسالة إسماعيل. وإلا فلا ريب أن إسماعيل مرسل إليه، مرسل إليه لأنه نبي، ولكنه انقرض. ولهذا كان من دعاء إسماعيل وإبراهيم أنهم قالوا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وأجمع المفسرون على أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ إسماعيل انقرضت، منذ إسماعيل إلى أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءهم نبي، وانقرضت معالم النبوة، وكان أول من غيرها عمرو بن لحي الفزاعي، فإنه هو الذي أدخل عبادة الأصنام وأدخل السوائب على العرب حتى ما حد فيه الحقيقة.
1: ولا لهم علاقة
0: بسالة موسى؟ لا، ما لهم علاقة، لأن رسالة موسى وعيسى إلى قومهم إلى بني إسرائيل. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لعل هذه للتعليل، وهي متعلقة بتنذر، تنذرهم لأجل أن يتذكروا أي يتعظوا بما جئت به. وهذه التعليل سنذكر في الفوائد إن شاء الله ما هي فائدة.
1: خبر ما
0: خبر ما دخل في الاسم، لا تزال في خبر ما، لكن هنا ما فيها، ما دخل على الفعل الاسمية. القاعدة ابن زيادة من أنه إذا حدثت استقام الكلام بدونها. القاعدة أنك ما حدثت هنا وأنت ما أتاهم مبيعون، صح، فهو دليل على زيادتها. ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره، فيقولوا: ربنا لولا ألا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة بها ونكون من المؤمنين. لولا هنا تكرر مرتين، وفي كل موضع لها معنى غيره في الموضع الآخر. الآية قال ولولا أن تصيبهم الضمير يعود على قريش أهل مكة، وإصابة الشيء بمعنى نزوله يعني تنزل بهم مصيبة، والمراد بالمصيبة هنا العقوبة بسبب كفرهم، وهي يعني لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، وجواب أن محذوف، جواب أن محذوف كما يقدره المؤلف. وقول بما قدمت أي بسبب، بما اسم موصوف أي بسبب الذي قدمت أيديهم، والمراد بأيديهم أنفسهم أي بما قدموه. وعبر باليد عن نفس لأن اليد في الغالب هي آلة العمل. واعلم أن هناك فرقا بين إضافة الفعل إلى اليد وبين إضافة الفعل إلى النفس بواسطة اليد. فمثلا قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملناه أي مما خلقناه، وليس المراد أن الله خلق الأنعام بيده. وأما قوله لما خلقت بيدي فهنا أضاف الفعل إلى نفسه ثم جعل اليد واسطة، فيدل على أن آدم خلق بيد الله. كذلك مثلا لو قلت بما عملت بيدك فهنا نقول الإنسان عمل الشيء بيده، قول لا فهو عمله نفسه لكن بيده. أما إذا قلت بما عملت يداك أو بما قدمت يداك فالمراد بما عملت، سواء عملته بواسطة اليد أو بالعين أو بالرجل أو باللسان، المهم أنه يضاف إليك، يضاف العمل إلى اليد لا إلى العامل بواسطة اليد. فإذا أضيف إلى العامل بواسطة اليد صار العمل له لكن المباشر للعمل اليد، وإذا أضيف العمل إلى اليد صار المراد به عمل الإنسان سواء بيده أو بغير يده. فقوله بما قدمت أيديهم ليس كقوله بما قدموا بأيديهم، قوله لأن الأول المراد بما قدموا سواء كان باليد أو بالرجل أو بالعين أو بالأذن أو باللسان، وقوله بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره. صحيح أن المصائب ما تكون إلا بالمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهنا قال لولا أن تصيبهم مصيبة بسبب كفرهم فيقول ألف حرف عطف، ويقول معطوف على تصيبهم يعني فأن يقول، متى؟ بعد المصيبة ولا قبلها؟ بعد المصيبة. فيقول محتجين على الله ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع، يعني هل أرسلت إلينا رسولا قبل أن تصيبنا بالعقوبة فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ويحج لهم ولا لا؟ حجة لهم، لو أصيبوا بغير أن يرسل إليهم رسول لكان ذلك حجة، لأن الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلولا هذا الأمر أن يصابوا بكفرهم وذنوبهم ثم يحتجوا على ربهم بأنه لم يرسل إليهم رسول فما هو الجواب؟ هل الجواب لا عاقبناهم أو الجواب لما أرسلناك إليه؟ نشوف. قال المؤلف: وجواب لولا محذوف وما بعدها مبتدأ، يعني والخبر محذوف معروف، والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم أو لولا قولهم المسبب عنها أي لعاجلناهم بالعقوبة أو ولما أرسلناك إليهم رسولا. كان المؤلف جعل الجواب مركبا، مركبا من إثبات ونفي. الإثبات قولهم أقوله لعاجلناهم بالعقوبة، والنفي ولما أرسلناك إليهم. لماذا؟ لأنهم يعني ذكروا أمرين، لأن الله ذكر أمرين: الإصابة وقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا. فكان الجواب أيضا مركبا من أمرين، ويجوز أن يكون المركب الجواب مركبا من أحد الأمرين، أي لعاقبناه أو لما أرسلناك إليه، لأن المعنى يتم بدون تقدير الأمرين جميعا. وعلى هذا فتكون الواو هنا في كلام المؤلف بمعنى أو، بمعنى أو. وأظن الآية معناها واضح من حيث الإجماع، أنه لولا أن هؤلاء الكفار المستحقين للعقوبة بسبب كفرهم، لولا أن نأخذهم، لولا أن يحتجوا بأنه لم يرسل إليهم رسول، نعم، لعاقبناهم بدون أن نرسلك، أو لما أرسلناك إليهم. فيقول إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إقامة للحجة عليهم ودفعا لإيش؟ لحجتهم، دفعا لحجتهم ودحضا لها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام الآن أرسل إليهم قبل أن يؤخذوا بالعقوبة، وهذا يقتضي أنهم إذا كذبوا كانوا مستحقين للعقوبة، لأن الحجة التي يحتجون بها قد زالت. طيب، عندنا الإعراب أظن فهمناه من كلام المؤلف. لولا الأولى شرطية وهي حرف امتناع لوجود، ولولا الثانية تحضيضية بمعنى هلا، وقوله فيقول معطوف على قوله أن تصيبهم، وقوله فنتبع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب لولا التحضيضية. أولى منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة جوابا للولا التحضيضية. لا، يعني التحضيضية

0: غير أن وسطرها حتم نصب، حتم النصب يعني أن أن تنصب بعد فاء الواقعة في جواب طلب أو نفي محضي، وسطرها أي حذفها وجوبا حتم. وأظنه موجود بيت يقرأه الطلاب منذ صغرهم لما تنصب فيه أن مضمرة بعد الجواب أو في الجواب، وهو لا هذا شاهد له قواعد: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. التسع: إذا وقعت الفاء جوابا لواحد منها فإنه ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة. ما حدثوه من قبل: مر وادعو وانهى وسل واعرض.
1: كذاك النفي قد كمل. لا ناس ان قد تكون ناس ربيه عاطفه. طيب بعد هذه الامور: اما مر فهو اشاره الى الامر، نعم، كما تقول انزل عندنا فنكرمك. وادعو هذا دعاء الله، قال الشاعر: ربي وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنن. ربي وفقني فلا اعدل. وتقول: ربي وفقني فاعمل صالحا. وانهى: ولا تبغوا فيه ما يحل عليكم غضب. وسل: فاسأل يعني استفهام، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. منصوب الفعل بأن. واعرض العرض كما في قول القائل: ألا تنزل عندي فتصيب خيرا، ألا تنزل عرض فتصيب خيرا. لحظهم هذا التحضير من هذه الآية: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات. تمنى مرادهم التمنى، تقول: ليت لي مالا فأتصدق منه، ليت لي مالا فأتصدق منه. وارجو الرجع ترجي، لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ فأطلع. كذاك النفي نفي غير النفي، فتقول: ما تعلم زيد فيعلمه، ما تعلم زيد فيعلمه. نعم، هذه تسعة مواضع إذا وقعت الفاء بعدها فإنه ينسب الفعل بأن مضمرة. نعم، ما تعلم الزوج فيعلمه. طيب، قال: فنتبع آيات،
2: فيه النهي فيه ظنها،
1: طيب مستمعنا هو قوله تعالى: ولا تقعوا فيه فيحل. ربي وفقني فلا اعدل عنه سنن السائين في خير سنن. قال: فنتبع اياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين. وجواب لولا محذوف. المعنى اننا ارسلناك يا محمد اقامه للحجه عليهم ورحمة بهم أن يصيبهم العذاب بدون أن يرسل إليهم رسول. ف فلما جاءهم الحق

0: عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله تعالى فلما جاءهم الحق، الحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء الثابت وأنه فيما يقابل الأوامر هو العدل، وفيما يقابل الأفكار هو الصدق. والمراد بالحق هنا قال المؤلف إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه إلى قوله عدل من أجل قوله لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى، فكأن المؤلف عدل عن معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن الصواب أن المراد بالحق الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المراد به الوحي الذي نزل على محمد، ولهذا قال فلما جاءهم الحق من عندنا، والعندية تقتضي القرب وأن يكون ذلك من الله. وهذا لا يتصور أنه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو الحق الذي جاء به، كما أن مثل هذه الآية لما جاءهم الحق من عندنا في جميع مواضع القرآن هي مضطردة أن المراد به الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ويكون قوله لولا أوتي أي محمد الذي جاء بهذا الحق، ومعنى الآية هنا ظاهر جدا ولا في التكلم. وكله إن الضمير لولا أوتي يؤيد أن يكون الحق محمد، نقول لا حاجة إلى ذلك ما دام جاء الحق والذي جاء به من محمد، فيكون معلوما أن قوله لولا أوتي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وليس محمد هو الحق. ولهذا ما من أسماء، ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الحق، نعم هو صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من نبوة، ولكنه جاء بالحق. نعم، فلما جاء الحق قالوا، الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا هل، وش معنى هذا التقدير؟ تحضيرية وليست شرطية. هل أوتي أي أعطي مثل ما أوتي موسى، يعني من الآيات، مثل ما أعطي موسى من الآيات. وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعلناه عائدا إلى قريش، لأن قريشا كما هو معلوم قوم أميون لا يعلمون عن الرسل شيئا، فكيف يعارضون بقصة موسى؟ أجاب المفسرون عن ذلك بأن قريشا كانت عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام تراسل اليهود وتقول جاءنا رجل يقول إنه نبي، فما هي علامات الأنبياء عندكم؟ فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء. ولهذا عارضت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي جاءت لموسى. ويحتمل أن قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي موسى من قبل، فمثل ما أوتي موسى من قبل عائدا إلى اليهود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم. ويؤيد هذا الاحتمال قوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. يأتي صلاة تقيق الكلام الآن. نعم، أو أمر أن نحن منا عمل. نعم،
1: نعم.
0: نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن إذا أمنا إلى أرشين يقول له كن فيكون. يقول له كن فيكون.
1: وجود
0: فمعناها حرف وجود وجود أنها شرطية. ما المراد بالحق في قوله الحق وصول أرشين؟ يا فلما جاءهم الحق شو مراد بالحق؟ لما جاءهم حتى من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي مثل. شو هو المؤلف من رب الحق؟ ما رجع؟ لا موجود. نعم. المؤلف يقول من حق مثلنا. القرآن الذي جاء به. طيب. قولوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. إيش معنى لولا؟ هلا والضمير في قوله أوتي يعود إلى من؟ لا لما جاء قالوا لولا أوتي المثنى لولا أوتي المثنى قوله مثل ما أوتي موسى من رأس ما أوتي موسى أحمد عبد الله أحمد مثل ما أوتي موسى رأس وشو رأس المثلية رأس مرأس المثلية ما أكد يعني مثل ما أكثر أكثر هنا مثل ما أكثر موسى بيش وأيضا خراب في وجودها جملة في واحد مدار مثل ما أكثر موسى من نزول الوحي جملة واحدة ومن غايات المسجد مثل العرضة والسجد أنتم قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ما تقول يا ماهر يكفروا بما أوتي فالضمير يعود على من يكفروا وهل من صمدات الله حتى يؤمن بعض الحدود لكن إذا كفر بها من لم ترسل إليه فإنه إجعل المراد عيد العزيز يعني أن آيات موسى ما نفعت أيضا كفر بها من كفر من الناس يسأل لما تفرون أي جنس البشر جنس البشر إما أنت موسى من قبل فاقتراحكم أن تكون آيات محمد صلى الله عليه وسلم كآيات موسى ليس ذلك بموجب للإيمان لأن آيات موسى كبر به نعم طيب قوله قالوا سحران فيها قراءة ثانية قالوا سحران مش قراءة فيها عليكم السلام نعم إذا كان السحران من ثاني وإذا قال السحران على قراءة السحران وهما القرآن صح قوله تراهرة إيش معنى هذا أي تعاون قوله تعالى تأتوا بكتاب من عند الله من رب الأمر هنا لا تأتوا بكتاب أنا مرسل تأتوا بكتاب إيش ما أقول هذا تعجيز تعجيز قوله أهدى من هنا عبد الله من هنا أظن يعد عليه
2: عليه
0: جيم
1: تراث على
0: التراث والقرآن. طيب ومن أهدى أكمل أكمل هداية. طيب من الذي جزم أتبعه يا شيخ؟ هذا مما أتبعه العين ساكن مزيد. وش اللي جزم نعم نعم نعم فإذا جاء المبارك جوابا للأمر السابق صار مزيد. طيب فإنما استجيب لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم. شو لعبد الله؟ إنما استجيبوا لك وش استجيبوا لك إيش؟ يعني ما يجب أن تكون عند الله أهدى منه زيك. طيب ومن أضل من اتبع هواه؟ من أضل؟ لا أحد أعرف. فما هو الغرض من الإتيان بالنفي بصورة الاستثناء؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ وكيف نجمع بين الاثنين؟ هل تقول لا أحد أضل من اتباع هواه؟ ويقول لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله؟ كيف نجمع بينهما؟ يعني كل واحد تقول ما أحد أضل من هذا. نعم والثاني باعتبار هذا المعنى. نعم فيكون كل واحد منهم ينزع على معنى. طيب نرجع الان الى استنباط الفوائد. الفائده الاولى قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. هذه الايه معلومه في على ما سبق فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته، فإنهم قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا ولا كذبوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياته. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق والحق بمعنى الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للأحكام العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثل إذا قال قائل أصل الإنسان كرد ثم تطور فصار إنسانا، ماذا نقول له؟ كذب، لأنه يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع إن هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم. من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، عتوهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض من المعلومات عن الرسل السابقين، حيث قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنهم لما جاء رسول الله من بيت أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرب، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره وبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقولهم مثل ما أوتي موسى. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثل البشر، وهذا ليس خاصا به بل هو لكل رسول بعث الله لا بد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، واترك ما كان عليه أباؤكم من عباد الأصنام، واترك ما كان عليه أباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك، ما يقبل إلا بآيات تدل على صدق وتؤيده. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين. قال حجته أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفحم الخصم بإبطال قوله بقوله أو بفعله، إن هب القول بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، ولو أنكره ما قلت. فكوننا نقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه. فتبارك أولم يذكر ابن أوت موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أولم يكفروا أن ضمير يعود على جنس الإنسان، فأن طبيعة البشرية واحدة. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي أيضا عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، لتلك الخصم قول الخصم في الأمر الواقع، مؤمن في الأمر الواقع. فإن الآيات التي جاء بها موسى وقفها هؤلاء كذبت ولا ما كذبت؟ كذبت، ما عمل بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيش؟ على حال المخاطب، حال المخاطب. كل في الآيات قائمة مبينة، لكن ما تؤمن الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يلقبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس عن قبوله. من في قبل قالوا سحران أو ساحر، قالوا ساحران تظاهر أو سحران تظاهر، فسواء وصفوا ما جاء به الرسل بالسحر أو وصف الرسل أنفسهم بالسحر، فإن المقصود بذلك التنفير، تنفير الناس عن قبول ما جاء في الرسل. طيب هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مضروا يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بشخصه أو عدو له بوصفه، بدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند العرب الصادق الأمين، الصادق الأمين، ويرونه أنه من أفضل بني هاشم وأفضلهم بالعدل. فلما جاء بالحق وصار صار القائم الكذب. إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوحدهم فمعنى ذلك أنه سينتقل هذه المعاداة ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل فيه العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء ومن المعاداة مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر والثبات والقوة. نعم، لا أن ينحرفوا بل يكونوا كما كان مطبوعين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم، طيب يقول الله عز وجل ومنها أيضا من فوائد الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير، كذا لا؟ التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين يؤخذ؟ من قوله تظاهر. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير فما بالك بالتعاون في الحق. وعلى هذا ينبغي لنا، وهي الفائدة التي تتغفل على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يقول بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم، فإنه في هذا الباب ليس بمتعاونين، حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين، لأنهم أولاً يمكن واحد ما هم ولا لا، وثانياً أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جزئي من أمور الدين ويتعادلون على ذلك. نعم، يمكن قال في كيفية رفع اليدين عند قضية الأحكام، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنكرين، ثم يقول أنت على ضرر وهو يقول أنت على ضرر. ثم ماذا تكمل هذه الكلمة؟ الحد والبغضة والعداوة. وأنا قد قصصت عليكم قصة طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من المسائل. واحد طائفة تقول من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وطائفة أخرى تقول من السنة أن يرسل الإنسان يديه إلى جنب. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون، لأنك السنة عن عمد وقصد. عمد وقصد. والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون كافر. يكون كافر. وفيه خصومة عظيمة وفيه نفس الحد ذاك الأيام. في منه. يا الله ليسمعوا ناس من الأخوان من الحوية استمعوا عليهم حتى أين تبين هذا ما يجوز لأن هذا غرى عليكم أنتم أهل الحق لأنكم إذا كفر بعضكم بعض وهم تصرون عونا على أهل الصرافات وأهل البدع. نعم الكافر المكفر هو بعين الفرق. فنقول إن التعاون له تأثير بالغ له تأثير بالغ. وأظنكم تعرفون في نقطة الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة بني هاشم كيف نقل هذه الصحيفة؟ ما جاء واحد من الناس ينقلها ما يستطيع لكنه ذهب إلى فلان وقال ذب وقال بني هاشم قوم موسم كيف ترضون منهم أن تقاطعون حتى موسم يجوه وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى من قوم جماعة فذهبوا إلى هذه الصحيفة ما كاتبوا ما يستطيع. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال العام ينظر إلى كلمة المسلمين يسحران تظاهرة. طيب ثانيا من فوائد الآية بيان عقول هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين وقالوا إنا بكل كافرون. إنا بكل كافرون. ومنها أيضا أن تقديم المعمول في قوله بكل كافرون وش فيه؟ الحصر. مع أنهم كفروا بما بغيرهم لكن سبق أن قلنا إن هذا الحصر المقصود به إغاظة الخصم. إغاظة الخصم كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما. والمعلوم أنهم يكفرون بالمقصود غيره وهذه فائدة قليل من ينتبه لها وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه قصر فيه فلا بد من غرض. الغرض هنا الإغاظة كأنه نقول نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون بما جئتم به إنا بكل كافرون. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. في هذا في هذه الآية من الفوائد أنه من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها. التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها فإنه من دون علم الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يأتوا بما طلب منه. حينما منهم يجدون كتاب أهدى من التراب والقرآن والله يعلم أنهم لن يأتوا بذلك. أولا كيف يقول الرسول كيف أنه يعلم أنه ما يمكن؟ هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون من العدل كأنه جعله مع خصم شيئا واحد فيقول أنتم هاتوا كتاب أهدى من التراب والقرآن أتبعوا أنا التزم باتباعه. فإذا لم يأتوا معناه يلزمهم أن يتبعوا التوراة والقرآن ولا لا يلزمهم ذلك لأنه ما دام أني أنا ملتزم لهم بأنكم إذا أتيتم بكتاب أهدى منهما فأنا اتبعوا فأنتم يجب عليكم أن تتبعوا ما دام ما وجب. إذا فيه التنزل مع الخصم وأن ذلك من تمام العدل وأن ذلك من تمام العدل بالمناظرة. ومن فوائد الآية أيضا إفحام الخصم بالتحدي. إفحام الخصم بالتحدي. ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور لوجدتم فيها شيئا غريبا من المناظرة من قول تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إلى قوله يومهم الذي فيه يصعقون. نعم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون تجدون يعني آداب كثيرة من المناظرة. أم لهم سلم يسألون فيه إن كان الأمر فليأتوا مسلمهم بسلطان مبين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون إن كان أمر كذلك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالمناظرة يعني الله سبحانه وتعالى في ذلك المناظرة يجعل الخصم مقحما لتحديه بما لا يستطيع. فهنا ما يستطيع أن يدعو مثله فتقوم بذلك عليهم الحجة. ومن فوائد الآية أن التوراة والإنجيل من عند الله، هذا القرآن من عند الله، فيكون القرآن والتوراة كلام الله، لكن القرآن نزل وحيا والتوراة نزلت كتابة. كتب الله بألواح ألقاها إلى موسى. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يلزم الإنسان الانتقال إلى ما كان عما كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدى منه. أنا ما يلزم الانتقال مثلا من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أصلح، يعني قال ما يلزم الاتباع إلا إذا كان ما جاءوا به أهدى منه. أما إذا كان مساويا فأنتم لا تلزمون وأنا لا ألزم إذا كان مساويا. إنما الإنسان متى؟ حينما يكون ما جاء به الخصم أهدى مما أنا عليه. وهذه فائدة مهمة جدا، وهي لا يلزم الإنسان الانتقال ممن هو عليه من طريقته ومذهب إلا إلى ما هو أصوب وأهدى منها. أما إذا عند التساوي فإنه لا يلزم ولا يلام أيضا إذا لم ينتقل. وأما أيضا إذا كان ما في غيره أدنى فإنه من باب أولى لا يلزم. فإذا المراتب الآن ثلاث، إما أن يكون ما تدعى إليه أدنى مما أنت عليه أو أهدى أو مساوية. إن كان أهدى كالواجب يلزم الاتباع، وإن كان أدنى حاوم الاتباع. بقينا إذا كان مساويا هل يلزم الاتباع أو يحكم أو يخير في الإنسان؟ العلماء يقولون بمثل هذا الحال يخير الإنسان. قالوا وإذا أتاه عالمان ولم يكن أحدهما عنده أرجح فإنه يخير في اتباع أي القولين شاء، لا أي قولين شاء. وربما يؤخذ من هذه الآية، ربما يؤخذ حكم هذه المسألة من هذه الآية، لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا كان رحمه الله إلا إذا كان أهدى. ومعلوم أنه إذا كان أدنى فإن الاتباع محرم، فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجوب، وهذه مرتبة التحريم، هذه مرتبة التحريم. ومنها أيضا من فوائد الآية الأمر أن التحدي أيضا يكون بالوصف كما يكون بالفعل، فأتوا تحدي بالفعل من آتي به، إن كنتم صادقين تحدي بالوصف، إن كنتم من السابقين أنما أنتم عليه حق فأتوا بهذا، وإلا فأنتم من الكاذبين. ولهذا قال إن كنتم فأتبعوا إن كنتم سابقين. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع وادعوا من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قول فإن لم يستجيبوا لك أي فإن انتفى استجابته لك، ففي جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع، التعليق بالشرع فيما هو محقق الوقوع. أنا هم من هذا يعني أنا أقول لك تجيب لك هذا من الحق. فهل يظن الظان أن في احتمالا أن يستجيبوا؟ ما أظن. ولهذا أيضا فنقول جواز تعليق الشيء المحقق بالشرع ولو كان محققا أنه لن يكون، وكذلك ولو كان محققا أنه كائن، فإن هنا الانتفاء كائن لا محالة، ومع ذلك علق بالشرع. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يقول الآن المقال، فمعلوم أن هذا الأمر محق. نعم قال نعم. ومنها أيضا أن هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حجة سوى اتباع أهوائهم، يقول تعالى: أنما يتبعون أهواءهم. وهل معنى ذلك أي فلا تجادلهم؟ لأن المتبع هواه مسلم كافر، اللي يتبع هواه كافر ما تقدر ما دام ما هو يريد الحق، وإنما يريد أن ينتصر لنفسه فقط ويتبع هواه. فأعتقد أن هذا مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجادل، بل جادلت ما دام صاحب هواه ما في فائدة. فهل نقول إنه يستفاد من هذه الآية أنه إذا علم بأن المجادل يريد اتباع هواه فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت إضاعة وقت؟ نعم يقول هكذا، لأنه قال فاعلم أنما يتبعون أهواءه، يعني ولا فائدة من جداله. فإذا كنت بينت للإنسان الحق ووضحت بأدلته النقلية والعقلية والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة، ولكنه أصر إلا أن يبقى على ما كان عليه، فاعلم أنه تتبع الهوى. ومتبع الهوى مسكن، ما هو الإنسان يتطلب الهدى، ما يمكن أن الإنسان ما يمكن أن يتبع. ولهذا نقول في هذه الحال لا يجب على المرء مجادلته، وإنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبته. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. المعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له، المعاند له الحال. وقد قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع فلا تذكر، إن لم تنفع فلا تذكرني. وهذه تقدم الكلام عليها، هل هذا الشرط له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ نعم نعم لا أصلاً مدام متجادلت أمام الناس تضح الحق، مهم أنا متصل يتكلم بالباطل والتسليم، لأن إذا سمعت يتكلم بالباطل يجب مصدر الحق وإلحاق الباطل. لكن إذا كنت جادلت أمام الناس وتبين الحق وهو أبى ما عندك شيء، ما في ذلك مجادلة. لا هو على كل حال ما احنا بنقول جادل عند الناس، نحن بنقول جادل عند الناس، لكن احيانا يكون جدال عند الناس، يكون عند الناس في مجلس يبدا البحث ويحصل النقاش. هل نقول ان هذا الرجل انك تسكت تخليه؟ لا، يجب عليك ان تقاوم كل الذي عندك. نعم كذلك لو سمعت مثلا يتكلم في مجمع ويقرر الباطل يجب عليك ان تتكلم، يجب عليك ان تتكلم بالحق. ومن فوائد الآية اختلاف الناس في الظلام، الناس يختلفون في الظلام فليسوا على حد سواء في الظلام، كما أنهم ليسوا على حد سواء في الهدى وليسوا على حد سواء في الغي وليسوا على حد سواء في الرشد. الناس على حد سواء في هذا الأمور؟ لا، ولهذا قال من أضل ممن تبع. ففي هذا دليل على أن الناس تتفاوتون في الضلال، ولكن ما أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الهوى قد يكون موافقا للهدى لما هواه بغير هدى، غير هدى من الله. أما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الحق، هذا طيب. وقد ذكرنا لكم حديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام دائما أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحاصل أن الهوى المذموم هو الذي ليس على هدى، ليس على هدى. طيب، ومن فوائد الآية أن الظالم قد عرض نفسه بحرمانه من الهدى، أو إن شئت فقل أن الظلم سبب لحرمان الظالم من الهدى لقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم هو الذي حرم نفسه الهدى، لقوله إن الله لا يهدي. والقدريه يرون أن الإنسان يمكن أن يهتدي بنفسه، وليس لله تبارك وتعالى عليه أي سلطة، لأنهم والعياذ بالله القدرية مشيئين بالنسبة لقدر الله. نعم، أن الأمر أمان الله ما قدر أفعال العباد، وإن أنا أفعل وأترك اختياري المجرد المحض، وليس لله فيه أي مشيئة ولا خلق ولا شيء. لكن إن الله لا يهدي القوم الظالمين يرد عليهم، كما أنه أيضا يرد على الجهمية الجبرية الذين يقولون بالجبر، لأن الله تعالى نسب هؤلاء بفعلهم إلى إيش؟ إلى الظلم. ولو كانوا مجبرين عليه لكان نسبة الظلم إليهم ظلما، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. ففي الآية إذن رد على القدرية، ورد على من؟ ورد على الجبرية، رد على الجبرية. والجبرية جهمية، يعني الجهمية من مذهبهم الجبر، وفيهم ثلاث جينات كما قال ابن القيم في النووية. الجهمية فيه ثلاث جينات، كلهم جينات ذنب. وش هي؟ جبر وإرجاء وجين تجهل منه، فهم جبرية مرجعة جهمية. نعم، الله يكفيك شر الجنات الثلاث. نعم، الجهمية والجبرية والمرجعة. على كل حال، في الآية الكريمة رد على الطائفتين الضالتين، وهنا القدرية والجبرية. والقدرية يمكننا قدر الله بالنسبة للأفعالات، والجبرية بالعكس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، ومن فوائد الآية أن من تحرى العدل، من تحرى العدل فإنه قد تعرض للهداية، لأن الظلم ضده العدل، وانتفاء الهداية بوصف الظلم يقتضي ثبوت الهداية بوصف العدل. فمن تحرى العدل فإنه يوفق للهداية، فالعدل سبب للهداية. وهكذا كل من تحرى الخير، بس عسى الله يوفقه للتحري، كل من تحرى الخير فإنه يوفق له إذا كانت النية صادقة والعزم أكيد. يقولون أن الإنسان له إرادة مستقلة، ما نلك يا الله ما نلك على الإطلاق.
1: ما لهم القول لعلهم يتذكرون.
0: وصلنا من التوصيل وفروض الأصلية وصل والوصول إلى الشيء بغايته، والمعنى ان الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الجمله يؤكد بطرق ثلاثه وهي القسم واللام وقد انه وصل لهم القول وقول وصلنا لهم المعروف ان وصل تتعدى بإلى ويقال وصل اليه ويقال وصل اليه واوصل اليه هذا المعروف وهنا عديت باللام عديت باللام تعديتها باللام لانها تضمنت معنى البيان معنى الوصول والبيان ولهذا قال المؤلف في تفسيرها بينا لهم بينا وقد مر علينا ان اللغه العربيه قد تعبد فعلا او بالاداه في اداه عام قد تعبد العامل بغير ما يتعدى به لماذا ذكرنا ان بعلماء النحو في ذلك طريقين الطريق الاول التجوز في الحرف والطريق الثاني التجوز بالفعل فمثلا هنا أوضح مثال لكم قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله العين يشرب بها إلا منه يشرب منه الذي يشرب به الإناء لكن العين يشرب منه والآية الكريمة قال الله فيها عين يشرب بها عباد الله فمعلوم أن الفعل هنا عدي بعين ما يتعدى به فقال بعض المسلمين إن التجوز بالحرف وأن الباء بمعنى منه الباء بمعنى منه فتكون بالتبيغي وقال بعض المسلمين بل التجوز بالفعل يشرب وأنه يضمن معنى روى يروى فما يشرب بها أي يروى بها إذا شرب منها يروى بها إذا شرب منها وهذا الحقيقة أصح رغم ذلك البصريين يرون أن هذا التجوز وأن يعبر بالتجوز موافقة له في التعبير فهنا نقول وصلنا لهم المعروف أن وصل أو وصل يتعدى أي شيء منه وصل مش يتعدى بأي حرف من الجر بإلى فهنا عد باللام فنقول إما أن تكون اللام بمعنى إلى وإما أن نجعل وصل بمعنى مشغبا معنى مشرى معنى البيان فمعنى وصلنا إليهم ببيان وصلنا لهم القول القول يقول المؤلف القرآن ولعله أعم ما قال المؤلف ومرض القول أي قول أي قولنا أي قولنا نعم فالله تعالى ما زال ينزل لعباده سبحانه وتعالى من قوله ويحمد ما تصح به أموره حتى وصلت الآية إلى أين يا غانم؟ حتى وصلت الآية إلى ما زال سبحانه وتعالى أن يقول لكم لا تغفلون فغفلت الطالب مثل من حدث فوت عليه كلمة ينبنى على كلام المعلم أقول زين أقول ما زال الله تعالى يوصل القول إلى عباده وهو الوحي إلى أن وصل إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون يعني ما أغفلناهم بل ما زالت أقوالنا تصل إلى الخلق وتبين لهم لعلهم يتذكرون لعله للتعليم أي لأجل أن يتذكروا والتذكر بمعنى ذكر الشيء لكن لا لمجرد الذكر ولكن للاتعاظ به ولهذا المؤلف رحمه الله دائما يفسر يتذكرون بلازمه وهو الاتعاظ والاصل تذكر تذكرت الشيء اي كنت منه على ذكر، لكن المراد لازم وهو الاتعاء. أما مجرد الذكر بدون اتعاء فهذا لا ينفع. والمؤلف يقول يتعظون أي تؤثر فيهم ما يغضب القلب فيؤمنون. قال الله تعالى الذين آتيناهم، الذين آتيناهم، آتيناهم بمعنى أعطينا. والإيتاء هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، إيتاء شرعي. ويحتمل أن يكون آتيناهم إيتاء قدريا، لأن قدرنا أن يأتيهم الكتاب وهو الوحي فأتاهم. وقول الكتاب بمعنى المكتوب والمراد به التوراة، وكذلك الإنجيل، التوراة والإنجيل كلها تسمى كتابا. وقوله من قبله الضمير يعود على القرآن، آتينا الكتاب من قبله أي من قبل القرآن، هم أي الذين آتيناهم به أي بالقرآن يؤمنون أي يصدقون وينقادون له. الإعراب الآن الدليل من سبع الذين آتيناهم الكتاب، وجملة آتيناهم صلة الموصول، وهم مبتدا ثاني، وبه يؤمنون خبر المبتدا الثاني الجملة، والجملة من المبتدا الثاني خبر أفعلها صحيح. الجملة من المبتدا الثاني خبره خبر المبتدا الأول، خبر المبتدا الأول. والفائدة من تكرار المبتدا لأجل أن يكون إسناده كأن إسناد الإيمان إليه مرتين، كأن المبتدا مرتين، مرة بالضمير هم، مرة بالمبتدا الأول الذين، ما هو صاحب؟ طيب، هم به وأتى بقوله يؤمنون في الفعل المضارع الدال على الاستمرار. أجل ما أقدر به شوي لهم. أي نعم، بس أجلها على جنبها ليس؟ أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، الدال على الاستمرار إشارة إلى أنهم تلقوه عن قبول وإذعان، وأنهم ما زالوا على هذا، على هذا الأمر. وهذه الجملة بالنسبة لما قبلها في المعنى كأنها إقامة دليل على الذين كذبوا في القرآن، إقامة دليل على الذين كذبوا، يعني كأنه يقول الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آمنوا في القرآن، مما يدل على ايش؟ على انه حق ولا باب؟ على انه حق، لان هم مع انهم اهل الكتاب تركوا كتابهم وامنوا بالقران، وانتم اهل جهل وليس لديكم كتاب، فكان حقا عليكم ان تكونوا ايش؟ قبلهم في الايمان. لانه من الصعب ان الانسان ينتقل من كتابه او من دينه الى دين اخر، لكن ليس من الصعب أن الإنسان ينتقل من جهل إلى حق وعلم. ثم الموضوع أيضا ففي هذا تأنيب لهؤلاء، في أيضا دليل على أن الحق، لأن الذين أوتوا الكتاب ما آمنوا به إلا عن علم، إلا عنهم. وهو كذلك، فإنه ما في الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند بني إسرائيل بالتوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبنائه، حتى أوصافها الخلقية موجودة عنده. بقطع النظر عن منهاجه وسيرته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليه، هذا كل موجود في التوراة والإنجيل المعروف. ولهذا تجمع اليهود في المدينة من أجل أن يستقبلوا هذا النبي الذي وجدوا صفته عندهم فيؤمنون، كان كما قال تعالى وكان من قبل
2: إيش؟
0: يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون عليهم بهذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالحاصل إن في هذه الآية أقول إنها وجه تعلقها بما قبل

الوجه الثاني أنه إقامة دليل على صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الذين عندهم علم والدار منتقلوا إلا عن علم بأنه حق. وهذا المناسبة واضح جدا بين هذه والنص التي قبلها. ولا ريب أيضا أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب، ولهذا أعتقد هم به يؤمنون فلم يستكبروا عنه مع أن لديهم كتابا. نعم. وصل إليهم كما وصل إلى غيرهم، ما كنا في التفسير إن الله ما زال سبحانه وتعالى ينزل الكتب على من سبق. قال أيضا، شلون أيضا هم به يؤمنون؟ أيضا شلون أيضا؟ يعني كما آمنوا بكتبهم، كما آمنوا بكتبهم. وأيضا يقولون إنها من الأسماء الملازمة للنص على المصدرية، وأن فعلها أعضى وإيض أيضا مثل باع يبيع بيعا، وأن معناها رجع، معناها رجع. نعم. فالمعنى أنهم هم أيضا مؤمنون بالقرآن. قال المؤلف نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام وكذلك من غير الشام. أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام، واشتهر عبد الله بن سلام بالإسلام وهو من اليهود لأنه كان حضرا من أحبار اليهود، وكان كما قال اليهود عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام إنه خيرهم وابن خيرهم وسيدهم وابن سيدهم، معترفون له بالفضل والعلم والسيادة. نعم. فلهذا كانوا يضربون به المثل، لأن مثل هذا الجماعة الذي يكون سيدا في قومه قد تحمله السيادة على الغناف، وقد تحمله هذا الحب الرئاسة على عدم الاتباع لغيره، لأنه إذا تبع غيره صار مرؤوسا لا رئيسا، ولا لا. لكنه رضي الله عنه أبه تواضع على الحق، تواضع على الحق، فكان مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقصة إيمانه معروفة، فإن الرسول خبأه ودعا له وسألهم عنه وأثنوا عليه، وسألهم عن رسالة الرسول فكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ما رأيكم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا حاشاهم من ذلك ناس. نعم. لأنه خيرهم، فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما خرجوا إلا وهم يثنون عليه شرا، هنا عليه شر لأنه أسلم. كذلك هم ذات جماعة من النصارى قدموا من الحبشة، هذا ما أعرفه من ذلك، تعرفون يا ابن الكرام قدموا من النصارى من نجران وأسلموا، وفيهم نزلت وإذا سمعوا ما أنزل الرسول فرعون فهم الذنب. ولكن الحبشة المعروف أنه أسهم فيها النصارى مثل من؟ مثل النجاح، فإنه أسلم ودخل دين الإسلام وهو على دين النصرانية، ويصف عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وأنه رجل صالح، بهذا كذلك فإنه أخ لهم ورجل صالح. فالمهم على كل حال ما هي من الأعيان الذين أسلم، المهم أن من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى قوم آمنوا بالقرآن أيضا، وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به. ما شاء الله. إذا يتلى قالوا

0: معرفة شرطية، وجواب الشرط متصل بفعله مباشرة. جواب الشرط متصل بفعله مباشرة. أسألكم هذا قاعدة عامة، جواب الشرط يكون متصلا بفعله مباشرة. بمعنى أنه متى وجد فعل الشرط وجد جوابه. هنا الاتصال اللفظي الاتصال الوقوعي، إذا وجد الشرط وجد المشروع. نعم أخذوا بالكم. وطبعا على حسب الحاجة، هم أنهم قد يكون فورا قد يكون حتى في المستقبل. فهنا يقول إذا يتلى عليهم قالوا آمنا، إذا يتلى لم يقل إذا كن، فمعنى ذلك أنه أي آية تتلى عليهم يقولون آمنا بها. ما آمنوا جملة بالقرآن جملة، آمنوا بالقرآن تفصيلا، لأن الفعل المضارع ايش يدل عليه؟ يدل على الاستمرار. فكلما تليت عليهم آية آمنوا بها فزادتهم إيمانا. إذا يتلى عليهم أي يقرأ عليهم قالوا آمنا به، مع تردد ونظر التفكير إلا على قول مين؟ على قول الله، كل من جوار الشرط ولي فعل الشرط مباشرة. إذا يتلى قالوا آمنا به أي بالذي تلي عليهم من القرآن قليلا كان أو كثيرا، ثم بينوا أن إيمانهم هذا عن اقتناع وعلى أساس إنه الحق من ربنا، إنه أي ما تلي عليه من القرآن، الحق بمعنى الشيء الثابت الواقع السابق خبرا العادل حكما. وقولهم من ربنا ولم يقولوا من الله، لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق، فهو يتصرف بعباده شرعا بعد وقدرا، يتصرف بهم شرعا وقدرا. فكانهم يقولون إن ربنا لن يخلينا من أن ننزل القرآن، وله الحكم والتصرف المطلق كونا وشرعا، كونا وشرعا. وقولهم من ربنا هذا إشارة إلى أنهم رضي الله عنهم يفتخرون بانتسابهم إلى الله من ربنا. وقوله إنه الحق من ربنا الجملة من حيث المعنى محلها مما قبلها فعليلية، يعني آمنا به لا لأنه أعجبنا حسنه وبيانه وبلاغته، ولكن أعجبنا ولكن آمنا به لأنه الحق من ربنا. فإذا قال قائل إنه إذا كانت تعليلية فلماذا لا تفتح الهمزة أنه الحق من ربنا؟ لأن الجملة التعليلية على تقدير اللام، واللام إذا اتصلت بإنه وجب فتح همزة، فتقول لأن ذلك كذا ولا تقول لإن ذلك كذا. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ولم يقل إنهم إلى ربهم. فهنا لماذا لم تكن تعليلية؟ قلنا الجملة التعليلية قد تكون تعليلية من حيث المعنى فقط، يعني يلاحظ المعنى فقط، والتي تكون تعليلية يلاحظ فيها اللفظ مع المعنى. فإن لوحظ معها اللفظ مع المعنى فإنها تفتح الهمزة لأنها على تقدير اللام، وإن لوحظ المعنى فقط فإنها تكسر الهمزة، فإنها تكسر الهمزة. وهنا لوحظ المعنى فقط، لوحظ المعنى فقط، ما ملاحظة معنى ملاحظة اللفظ أيهم أولى؟ يظل كل مقام المقال. فملاحظة المعنى فائدتها أن الجملة تكون من حيث اللفظ منقطعة عما قبلها، فكأنها جملة خبرية مستقلة، كما جملة خبرية مستقلة، وكأنها منقطعة عن اللفظ، لكن إثارة التعليل من السياق. وأما التعليلية اللفظية فإنها تكون مرتبطة بما قبلها، مرتبطة بما قبلها. وإذا شئتم ما يقف ذلك فقروا قبل مالك، قول ابن مالك: فاكسر في الابتداء، فاكسر في الابتداء. فهذا هو الفرق بين الجملة التعليلية التي قصد معها اللفظ، التي قصد بها اللفظ والمعنى، أو التي قصد بها المعنى فقط. إنا كنا من قبله مسلمين، إنا كنا من قبله مسلمين. من قبل إيش؟ من قبل القرآن. إنا كنا من قبله، أي من قبل القرآن، مسلمين. قال المؤلف موحدين، ولو أنه فسر الإسلام بظاهره لكان أولى، لأن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، وأصله من عدم المعارضة والمحاربة. ولهذا يقال السلم والإسلام، يعني معناه عدم المعارضة والمحاربة. فكلمة من قبله مسلمين، أي منقادين مدعمين للحق. وقولهم إنا كنا من قبله مسلمين، ليس المراد بذلك الفخر والإعجاب بالعمل قطعا، لأن السياق ثناء، ولكن المراد بذلك الثناء على الله بما كانوا عليه في الحالين، في الحالة السابقة وفي الحالة الثانية. في الحالة الثانية إذا أتلى عليهم قالوا آمنا به، الأولى كانوا من قبله مسلمين، منقادين، متبعين للرسول الذي جاء إليه. قال الله: طيب شراب مسلمين، خبر ثاني، إيه خبر ثاني، ولا من قبل ذلك خبر؟ مسلمين هذا ولا تقدم العلم، لأن الخبر ما تحصل به فائدة سواء تقدم أو تأخر. قال الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أولئك يشار إليهم من الذين أوتوا الكتاب ثم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أوتوا الكتاب من قبل فآمنوا به ثم آمنوا بالرسول. يؤتون أجرهم، أي يعطون، يعطون أجر. وهذه فيها شاهد لدرس البارحة، قول يؤتون أجر درسنا بأثناء
1: مقام
0: الفاعل، لأنه متجلدي من مفعول، وهو الواو نائب فاعل يؤتون. والمفعول الثاني، والمفعول الثاني يؤتى أجره. وأما قوله مرتين فإنه مفعول مطلق، مفعول مطلق، يعني أنه دال على المصدر لكنه بغير لفظ. كلمة دل على المصدر بغير لفظ فهو مفعول مطلق. مرتين بإيمانهم بالكتابين، فهم يؤتون أجرهم مرتين، المرة الأولى على الإيمان بالكتاب السابق، والمرة الثانية على الإيمان بالقرآن. وأما أهل الجاهلية الذين آمنوا بالقرآن فيؤتون أجرهم مرة واحدة، لأنهم ما آمنوا مرتين. وقد ثبت في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام موافقا لهذه الآية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذين يؤتون أجرهم مرتين، الرابع الذي آمن في الكتاب الذي نزل إليه ثم آمن بما أنزل على محمد. والرجل يعتق المرأة ويتزوجها. الثالث الرجل تكون عنده جارة يؤدبها. والثالث العبد الذي أحسن في عبادة الله وفي معاملة مواليه. قال يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الباء للسببية وما مصدرية. ما مصدرية وما معنى المصدرية أو ما علامتها؟ علامتها أن تحول وما بعدها إلى مصدر. فهنا نقول في التحويل كما قال المؤلف بصبرهم بصبرهم. وأسألكم الآن هل تصح أن تكون ما مصدرية ما اسم موصولا؟ أو بالذي صبر؟ يصح أو بالذي صبر؟ يكون أجر مرتين بالذي صبر؟ لا ما يصح. أشير بالذي صبر. ثم لو كانت موصولة لكانت هذا تقول الضمير بالذي صبروه وهذا ما يستقيم. فإلى هنا فعلهم تكون مصدرية أي بصبرهم وهو أحد محامل ماء العشرة. أحد محامل ماء العشرة وكبرها لا تقطع في أذهان هذا تفاح عليهم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم طيب تكفن شرق الوصل فأعجب لمثلها تكفن ونفل زيد تعظيم مصدر. اللي معنى من هذا البيت قوله مصدر. نعم وقوله بما صبروا أي بصبرهم على العمل بهما. وهذا الصبر على العمل بهما هل هو من باب الصبر على طاعة الله أو من باب الصبر عن معصية الله أو من باب الصبر على أقدار الله؟ نعم يقول هو ثلاثة في السنة من صبر عن طاعة على طاعة الله. فإن الشرع فيه أمر فيه أوامر شاقة على النفوس تحتاج إلى معالجة فهذا صبر على طاعة الله. في الشرائع نواه نواهيه عنه قد يشد على النفس تركه فيها صبر عن معصية الله. كذلك أيضا في الشرائع إذا فإن المسلمين يؤذون المؤمنين وربما يضربونهم وربما يقتلونهم أليس كذلك؟ وهذا صبر إيش؟ على أقدار الله المؤمن. فعلى هذا يكون الصبر يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر بأنواعه الثلاثة. الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤمن. قيل طيب بما صبروا ويدرؤون. وأصل الصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي محبوسا على القتل ونصف قتل. فمعنى الصبر حبس النفس والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن كم من إنسان يقول له ضميره افعل كذا من الطاعة وربما يفعل البعض ثم يعجز فلا يصبر نفسه. وكذلك بالنسبة للمعاصي فإن النفس المطمئنة تجدر المرأة عن المعصية ولكن تأتيها النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية وحينئذ تتصارع النفسان والتوفيق بيد الله عز وجل. كذلك بالنسبة للأفكار من الناس من لا يصبر على الأقدار، من الناس بل إذا نزل به القدر يمكن أن يذهب لغفر، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإن بعض الناس قد لا يصبر على على على الأقدار المؤمنة، وتجد وقت في ناس يقال إنهم إذا أصيبوا بالمصائب انتحروا، غاية في الصبر، لا بالعكس نقيض الصبر، هؤلاء ما صبروا على الأقدار فقتلوا أنفسهم ليعذبوا بما قتلوا به أنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله ويخلدون فيه. لكن الصبر على الأقدار المؤلمة هذا أمر يمكن الإنسان يصبر عليه، يعني يحاسب نفسه حتى يستقيم. فأفهم أن الصبر إذن ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. أيهما أعلى وأكمل؟ من حيث هو على طاعة الله، الصبر على الطاعة أفضل، لأن فيه جهادان أو جهادين: جهاد على العمل وجهاد على تحمل العمل، ثم الصبر عن المعصية، لأن فيه إلا جهاد واحد على العمل ولا على تحمل تركه. تحمل تركه ما في عمل يقال لا تزني لا تزني، ما غريب وكلف فعل شيء. نعم، الصبر على أقدار المؤذية أو المؤلمة هو أدناه، لأنه صبر على ما لا اختيار للمرء فيه، كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. كل إنسان إذا أصيب بمصيبة وطال عليها الزمن تبقى في نفسه ولا لا؟ يسلو سلو البهائم. البهيمة مثلا تجد فرغ الولد فقده، لكن يحط له حالة جيد ومان جيد نصف، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تصبر سلو البهيمة. ولهذا كان صبر يوسف على ترك الزنا بامرأته العزيز أكمل من صبره على ما حصل من أذية إخوانه له بلا ريب. ولهذا قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولم يكن مثل هذا كما ألقوه في عذاب الوجوه.
1: هذا من
0: الصبر على الله تعالى يؤلمك، لكن شيء غير اختيار، يعني انت على المعاصي تاثر اختيار تقدر تفعل، لكن ما هذا ان هذا ما تقدر ترفع البلاء، البلاء الذي نزل عليك ما تقدر. فانت افرض نزلت بانسان بلاء، هل يقدر يرفع الرقم خطه وجهه ولا شيء ثوبه؟ لا لا، لأن الاستسلام الشرع أفضل من الاستسلام القدر. الاستسلام الشرع هو الذي ينبح عليه الإنسان ويحمل ويثنى عليه، لكن الاستسلام القدر كل الأساس فيه. حتى يعني أما تسمع قول الجاهل: وتجلد للشامتين أريد مؤمن لرب الدهر لا أتبع له. حتى الكفار الآن يعني بعضهم تنزل به المصائب ولكن يقول ما يهمه، يصبر ويفرد ويكاد ما يرجو بذلك الأجر والفرد.
1: بس في وجه الصبر على المصائب، الصبر على الطاعات في مرة من الإنسان عليه بالتدريب، يعني خلاص يخلع مثل أتمر على الصلاة خلاص، لكن إذا قرأت بصورة عظيمة تقوى هذا الشيء ما تمر،
0: قد يتمرن عليه، قد يتمرن عليه في مصيبة في التدريب أو في غيره، وقد لا يتمرن. حتى العبادة الكبيرة مثل الحج ما أتي إلا مرة واحدة في العمر، ذلك اعتبار صبر على الطاعة مع مشقته البدنية والمالية والأمنية. مسألة الوقوع وعدم الوقوع هذا شيء آخر. مع أننا نقول هل الرجل يكافئ الطاعة ويجد من نفسه مشقة في معالجتها عند فعل الطاعة، وإنسان آخر تمرن على الطاعة حتى صارت يعني أمرا سهلا عليه، أيهما أفضل؟
2: سهل عليه. سهل عليه.
0: أما الأول فهو أشد عملا، أشق عملا، والثاني أكمل حالا. الثاني الذي صارت الطاعة كأنها سجية في نفسه هذا لا شك أنه أكمل حالا من الأول، من هذا كأن الطاعة صارت غريزة من محبته لها وسهولته عليه، لكن الأول أشق عمل. فيعطى هذا أجر الكمل ولك يعطى أجر الصابرين، يعني من المكابرة والمشاق. والعلم المتقدم في هذه المسألة أيهم أفضل، ولكن الصواب هذا التفصيل. فيقال الذي يفعل الطاعة وهي سهلة عليه وينقاد لها بدون مكابرة هذا لا شك أنه أكمل حالا من الأول بلا ريب، والثاني أشق عليه فيعطى الأجر على قدر المشقة النفسية. الآن شوفوا مثلا واحد يحضر للدرس بسهولة في القيام وراء غنيمة، وآخر لا يكابد نفسه ياله يطلع مثلا من البيت يجي يحضر الدرس، أيهم أكمل حال؟ الأول، وإن كان الثاني يؤجر على فعله لكن الأول أكمل، أكمل حال وأقرب منزلة. طيب أولئك يتنازلون بما صبروا، والباء في قوله بما صبروا شنو؟ بالسبب، أي بسبب صبرهم. ويبرؤون بالحسنة السيئة، يبرؤون يدفعون بالحسنة السيئة، السيئة مفعول به، والباء في قوله بالحسنة هذه باء الآلة، مثل ما تقول ذبحت بالسكين وضربت بالعصر، فعندنا بارئ ومبروء ومبروء به. من الدارئ؟ لا الآية، من الدارئ العامل، والمبروء السيئ، والمبروء به الحسن، كما تقول ذبحت بالسكين فعندنا ذابح ومذبوح ومذبوح به الآلة، فالحسنة لهم بمنزلة الآلة التي يتوصلون بها إلى غرضهم. يدرؤون بالحسنة السيئة، السيئة يقول المؤلف منهم، فإذا فعلوا سيئة أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة، أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة. هذه الحسنة المبروء بها السيئة تنقسم إلى قسمين، قسم تزيل السيئة من باب المقابلة، وقسم آخر تزيل السيئة من باب المحو والإزالة. تبارك مجموع الحسنات التي تجرى إليها السيئات من قسم وقسمين، قسم من باب المقابلة وقسم من باب المحو والإزالة. فإن كانت الحسنة المقابلة سيئة إن كانت توبة فالتوبة من الحسنات، ولا لا؟ إن الله يحب التوابين. إن كان من باب التوبة فهم باب المحو والإزالة، وإن كانت حسنة أخرى حسنة أخرى كما لو دفع السيئات في الصلاة وأقم الصلاة صلاة النهار وغلق من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا الدرء من باب المقابلة، يعني أن ثواب الحسنة يقابل بعقوبة السيئة من باب الموازنة. فإذا رجع ثواب الحسنة إن السيئة وإلا فلا، أيهما أكمل؟ أي الدرعين أكمل؟ الأول ولا الثاني؟ الأول أكمل، لأنه إذا حصل الأول صارت الحسنة الثانية زيادة رفعة الدرجات، مهم مقابلة السيئة. ثم إنه إذا كانت من باب المقابلة فقد تضع في الحسنة الثانية الحسنة تضعف عن مقابلة السيئة، فصار الدرء بالتوبة أكمل من الدرء بفعل حسنة أخرى تقابل السيئة، وكل الأمرين يحصل بهما الدرء. وقال المؤلف منهم، يعني الحقيقة أن هذا كلام وجيه، لكن لو قلنا إنها أعم، لأنهم يرون بالحسنة السيئة منه ومن غيره، كيف منهم من غيرهم؟ يعني إذا أسيء إليهم دفعوا الإساءة بالإحسان، يقول هنا ثناء عليهم من حيث معاملتهم مع الخلق، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا لمن صبر وما يلقاها إلا بحظ عظيم. وعلى هذا فنحمل الآية على المعنيين: يدرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع منه في عبادة الله، ويدرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع من غيرهم في المعاملة. إذا عملوا أساء إليهم أحد قابلون. وهذا النهي، بل هذا النهي نفي للحق، يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله حسب. ليس من الشر في شيء وإهانة، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. فليس لي بهم القوم إذا ركبوا سن العرفة فتانا ووحدانا. الآن ذنبهم إلا يقول لا يدحون، واهم يجزون إساءة أهل السوء أهل الظلم مغفرة من العكس. فهنا درء السيئة بالحسنة ممدوح إذا كان على سبيل العز، أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا من ممدوح. لو واحد قاطع طريق باب الله عدم ثيابه، قال أعطيك ثيابي من بركة والعسل لمن على البيت، وش يصير هذا؟ أول ما قال يلا عطم رحم بعيد، كان هلا أتفقيك هلا فكه هنا لك جنات عبد يحمل على بعيد، هذا طيب الله، هذا هنا طيب الضعف. ولهذا قال رسول الله سأله رجل، سأله الرجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله، قال لا تعطي، قال أرأيت من قاتلين غير قاتل. المهم أن نقول يدرؤون بالحسن السيئة منه، الصواب أن يجعلها أعم، فيدرؤون بالحسنة السيئة منه في معاملتهم مع الله، ومن غيرهم في معاملتهم مع من؟ مع الخلق. قال: ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون ويهدون. أيضا لازم يتصدقون، لأن الهدية قد تكون محمودة إذا كان الغرض منها جلب المودة، تهادوا تحابوا تهادا أو تهادوا طيب تهادى الرجلان يتهاديان، فإذا تهادوا تحاب. طيب الشاهد إن يقول: ومما رزقناهم، رزقناهم بمعنى أعطيناهم، فالرزق بمعنى العطاء. ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه أي أعطوهم، فالرزق العطاء. وقوله مما رزقناهم من هنا هل هو لبيان الجنس أو للتبعير؟ الأولى أن نجعلها لبيان الجنس، لأنه في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كله من أمور محمودة. فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصدقة، فقال عمر: الآن أسفك أبا بكر، فأتى بنصف ماله، ولكن أبا بكر أتى بماله كله. فالإنفاق إذا جعلنا من لبيان الجنس فهو أولى، شلازي يشمل يشمل بذل المال كله أو بعض، يعني قد يكون من الخير بذله كله، قد يكون من الخير بذله بذل بعضه حسب الحال التي انفق فيها. ثانيا الأولى أن نجعلها لبيان الجنس. وقوله ينفقون الإنفاق بمعنى البذل، بمعنى البذل لا بمعنى الصدقة، لكن الذي أوجب للمؤلف أن يخصه بالصدقة لأن المقام مقام ثناء، ولكن الأولى أن نجعله على عمومه، ونجعل ينفقون أي يبذلون ويعطون، لأنه قد يكون البذل تصدقا خيرا، وقد يكون البذل تيبذلا خيرا أيضا، قد يكون أفضل من الصدقة في بعض الأحيان. وعلى هذا فنقول الأولى أن نجعل الإنفاق هنا الإعطاء والبذل، سواء كان صدقة أو كان هدية أو كان هبة. وتعرفون الفرق بين الأمور الثلاث، وبغاني يبين الفرق بينها، وش الفرق بين الهبة والهدية والصدقة؟ والصدقة تصدق عليه أنا إنسان، والهبة والهبة من هذا الفرق بين الثلاثة؟
1: الهدية هي إعطاء المساعدة أو الأخذ للإنسان لتفكك
0: موته
1: الصدقة إعطاء الأجوة لتفكك
0: الإفاق.
1: وأما
0: الهدى،
1: الهدى إعطاء
0: المستعجل يعني هو بقصة الدفاع. لا، الفرق بينهم الصدقة ما أريد به وجه الله يتقرب بها إلى الله، ما يهم تقرب إليه هذا المعطى أم لا، والهدية ما قصد به التودد للمعطى، يعني يريد أن يتقرب إلى المعطى ويتقرب به المعطى، والهدى ما قصد به نفع الموجود فقط، ما قصد به أنه يتقرب هذا المنظوب له ولا أن يتقرب الله بذلك، قصد به نفعه، قصد به نفعه، وهذه تسمى هبة، وكلها محمودة في الواقع، كلها محمودة، لكن هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال. ولما رحيم الى آخر
1: مش
0: وجه
1: تجوز
0: لأنه يتضمن معنيين، يتضمن معنيين، معنى لا فعل فعل موجود، ومعنى فعل المشعب المذنب، وذاك ما يتضمن إلا معنى واحدا فقط، فرتحول معنى الحرف إلى المعنى الجديد.
1: فلا يكون هذا يجب
0: وحده يكون يحكم على معنى، لا زيادة معنى في سكن أول، زيادة معنى
1: عندنا
0: فعل واحد، فعل واحد مشرب، مشرب معنى الفعل الثاني الذي يتعدى بهذا الحرف الموجود، صار الموجود يحصل على معنى عين حكي أنه يكون يحصل على معنى واحد،
1: مثل
0: العين
1: من
0: الشرب
1: العين، ما عندنا
0: الرواح، عندنا شرب، لكن أصلا الشرب قد يكون شربا لا يرى به العين، وقد يكون شربا يرى به، وأهل النار يشربون من الحميم شربا هم ولا يرون، وش الفائدة من الشرك؟ لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها، فتضمنت الآن معنى الشرك ومعنى الري، ومن فهم معنى الري؟ من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري،
1: فلا يحكم من تعدى الفعل ثاني
0: وش هذا أنسى ما يكون، لأن الشيء يناسبه الري، ما يناسبه الشبع مثلا، يمكن تقول يشرب بها يعني يشبع بها،
1: يناسب
0: يرد عليه مفاي تعين، لا يرد عليه تعين من المقام، ولا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني، مثل أن يكون سببا له أو متبرعا منه وما أشبه ذلك. هذا كائن السياق. المهم أن التضمين يفيد معنيين، والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد. يفيد معنى واحد. الهيمة الإبل العطاش. لا الهيام نوعين، هيام على الأكل وهيام على الشرب.
1: هيام مرض.
0: إنه هذا مرض. أصلاً اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ نعم. إيه أرزقه منه القرآن الكريم، أرزقه منه، أرزقه فيها فيها. بعض العامة يستنكر من بعض السائلين يسأل ارزقني ريال، ارزقني ريال، يقول هذا مشرك والعياذ بالله. نعم سنعطيه المشرك، الشيطان هو المشرك. الرزق بمعنى العطاء. نعم. لم يخل الأرض من وحي، لأن التوصيل معنى الوصل الأول الآخر بالثاني. ويستفاد منه أن الوحي مشتمل على غاية البيان، مشتمل على غاية البيان، لأننا قلنا إن وصل مرمن المعنى بين. ويستفاد منه بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في إيصال القول إليه، ولقد وصلنا لهم. ويستفاد منه أيضا، يستفاد منها أن الحكمة من الوحي هو التذكر والابتعاد، بقوله لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. ويستفاد منه إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية، إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية، وأنه ما يفعل شيئا ولا يسعه إلا لحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بسم الله تعالى الله شيء آخر فكانت من أي ما رحمه بشغلة؟ الآن يقول ما هل شغله؟ هذا أنا فهم تفهمني؟ لا فهم يكتبات ولا طيب. قلنا يستفاد منه تعليل أقال الله وأحكام الله سبحانه وتعالى، والذي خالف في ذلك الجهمية هنا الأصل. قال أفعال الله من تعلم وأحكامه لا تعلم. طيب يستفاد. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يستفاد من هذا أولا أن اليهود والنصارى فيهم من آمن بالقرآن، لقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ويستفاد منه أيضا أن حكم الغرب قد يتناول جنسه، حكم الغرب يتناول جنسه بمعنى لا فرق قد يعد في مكان فرح إبراهيم يكون وراء ما في الشيء فرح فينا خلق هكذا. أن حكم الفرد يتناول الجنس مش معنى هذا؟ معناها الذين آتناهم الكتاب من قبل، لو نظرنا إليها وجدنا أنها عامة تشمل كل الذين آتوا الكتاب. وهل هي عامة؟ هو كل الذي آتوا الكتاب من قبل آمنوا بالقرآن؟ أبدا. في النصارى بقوا على نصرانيتهم، وفي اليهود بقوا على يهوديتهم، ولكن من هؤلاء من آمن من هؤلاء من آمن. يكون معنى ذلك أننا أعطينا الفرد أعطينا الجنس حكم الفرد أعطينا الجنس حكم الفرد أما في الإيمان يعني فأنه يقال إيمان عبد الله بن سلام وإيمان النجاشي مثلا مهم بأن هذا اسمه عبد الله بن سلام وهذا اسمه النجاشي لكن لأنه بيت الكتاب فهم آمنوا لا لأسمائهم ولكن لما علموا من كتبهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي أن يكون كل هذا الجنس يجب أن يكون مؤمنا وإلا مؤمن كله والمهم أنه يستفاد أن يستفاد من هذه الآية إعطاء حكم الجنس إعطاء الجنس حكم الفرق إعطاء الجنس حكم الفرق ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس ما دام هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس مثلا ما سبب إيمان عبد الله بن سلام علمه بما في التوراة نسبة رسول صلى الله عليه وسلم هذا العلم يختص به ولا يشمل جميع اليهود يشمل جميع اليهود إذن فهنا أعطينا الجنس حكم الفرد للعلة التي تشمله وغيره للعلة التي تشمله وغيره وإلا قد يقول القائل ما نرى أن الذين آمنوا من كتاب من قبلهم بالإيمان من كلهم آمنوا لكن الإيمان هو ما آمن إلا بعضهم لكن هذا الإيمان من بعضهم حمله عليه العلة الشاملة لجميع الجنس فنستفيد من هذا أننا نعطي الجنس حكم الفرد إذا كان علة هذا الحكم تكمل شاملة للجميع إذا كانت علة هذا الحكم شاملة للجميع فإنه يعطى الجنس حكم الفرد طيب يستفاد من هذه الآية أيضا الثناء البالغ على الذين آمنوا بالقرآن وبالكتب السابقة فقوله هم به يؤمنون ويستفاد منه أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيما سبق من الكتب التوراة والإنجيل وهذا صريح في آية الأعراف بقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بمعروف إلى آخره ثم قال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل المسلمين يستفاد من هذا أيضا من هذه الآية زيارة الثناء على هؤلاء زيارة الثناء على هؤلاء بأنهم يؤمنون بكل ما يتلى عليهم مهما آمنوا بالقرآن جملة فقط ولكن جملة وتفصيلا وأخذنا ذلك من قوله وإذا يتلى فعل المضارع يدل على الحدوث والاستمرار نعم يدل على التجدد والحدوث لأن هذا شأنهم كلما تلى عليهم ويستفاد منه أيضا من الآية الكريمة أنهم آمنوا لا لمجرد الهوى ولكن آمنوا إيمانا مبنيا على اقتناع من يقال من قولهم إنه الحق من ربنا آمنا به إنه الحق من ربنا ما آمنوا هكذا تبعا للناس ولكن آمنوا على اقتناع إنه الحق من ربنا ويستفاد منه أيضا بأن القرآن من عند الله لقوله من ربنا ويستفاد منها كمال عقل هؤلاء الذين آمنوا حيث عبروا هنا بالربوبية من ربنا من العلوية لأن المقام يقتضي ذلك فإن رب له حكم يحكم بما يشاء كونا وشرعا، كونا وشرعا. ويستفاد من هذا أيضا أنهم أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين من قادين الكتب السابقة لقوله إنا كنا من قبله مسلمين. ويستفاد من جواب ثناء المرء على نفسه بالصفات المحمودة بشرط أن يكون في ذلك مصلحة، وأن لا يكون فيه سخار وعلم على الغيب، بقوله إنا كنا من قبله مسلمين. وهذا أمر واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه. وهذا الثاني على نفسه لكن المصلح، والعلماء دائما إذا كتبوا في الكتاب يثنون عليه بما يقتضي هذا الكتاب من أساس الثناء. ومعلوم أن الثناء على الكتاب ثناء على مصنف، لو أن تثنيت على هذا البناء مثلا هذا بناء جيد محكم جميل من أثنيت عليه في الواقع؟ أثنيت على البان، أين البان؟ فهذه المسألة يجوز الإنسان أن يثني على نفسه بصفات الحمد بشرط أن لا يجد بذلك الافتقار على غيره. والشرط الثاني أيضا أن يكون في ذلك مصلحة، يكون في ذلك مصلحة. أما الشرط الأول فوجهه ظاهر، لأنه إذا قصد بذلك الافتقار والعلو على الناس فهذا قصد محرم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ورفق. وكذلك أيضا الشراط أن يكون فيه مصلحة، لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة كان لغوا من القول على أقل ما نقول فيه، كان لغوا من القول. لأنه ليش الإنسان يدع نفسه بدون مصلحة إلا أنه دولة أنه يريد أن يبرز صفاته ويفتخر بها على غيره ما فعل ذلك حتى لو قال أننا أريد الفخر. وإذا لماذا؟ وقال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يؤمنون. مصلحة من يجي حكم على حكم لكن طيب إلى بيّن المحفظ كذا وكذا فأنا ما فقد تكون هذه الأشياء ليست عندي فأحس على أو أعرف مثلا أنه أحضر مني فأرجع إليه في المسائل مهم ما يعتقد في أهل العلم لا سيما المشروعين بالفضل أنه يريد بس مجرد إظهار صفات المحمودة. هذا معنى ليس بسليم أبدا، لكن هم يقصدون مصلحة، والمصلحة عاد هذه تختلف باختلاف الأحوال. لا لا الأصل إنه الأحسن نقول الأصل إن هذا لغو من الفضل لا فائدة منه. الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فما دام ما فيها خير ثم إنها تؤدي إلى مفسدة. لأنه إذا فرضنا أن هذا الرجل 100% ما قصد الافتقار، لكن افتح بابا لغيره وافتح بابا لآخرين يتخلون بذلك. وقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السيئة إلى آخر ومما رزقناهم ينفقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجران. الأجر الأول الإيمان بكتابه، الثاني الإيمان بالقرآن. ومن فوائدها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، حيث لم يضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني، ولا الأجر الثاني بالأجر الأول. يستفاد من ذلك أيضا أن الثواب على قدر العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هؤلاء كان ثوابهم مرتين لأنهم عملوا كم؟ مرتين. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الأسباب والعلل، يقول بما صبروا، ومن فوائدها فضيلة الصبر. ما دام الصبر سبب للأجر، ما دام أن الصبر سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة وفاضلة. نعم. وأظن أن التفسير ذكرنا أن الصبر انقسم إلى ثلاث أقسام:
2: صبر على طاعة الله،
0: صبر على معصية الله، صبر على
2: اختيار
0: الله المؤمن. وأن أفضلها أولا ثم ثاني ثم الثالث. ويستفاد منها أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي مقابلة المسيء بالإحسان، يعني الآية كما قلنا عامة لدرئهم سيئاتهم بحسناتهم، ودرئهم سيئات غيرهم بالإحسان إليه. وأتينا لذلك بشاهد من القرآن. ولكن هذا الدرء ثقيل على المرء، درء سيئات الغير بالإحسان إليه هذا ثقيل على المرء جدا. ولهذا قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحق عظيم. أكثر الناس يقول: والله لأكلن له الصاع بالصاعين والصفعة بالصفعتين. لكن الأمر ليس كذلك، ادفع بالتي هي أحسن. وش النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وشف أتى بإذا الفجائية للدلالة على أن هذا الأمر يتحول بسرعة، هذا العدو يتحول بسرعة يكون كأنه ولي حميد، لأن صديق قريب لك. إذن نقول إنه يستفاد منه إيش؟ أن الحسان في السيئات، وأنه ينبغي مقابلة الإساءة بالإحسان. إلا أننا ذكرنا أن هذا ينبغي أن لا يكون مظهر عدل في المرء، إن كان مظهر عدل في المرء فلا ينبغي، لأن الله يقول: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولو كان فاسقا هذا بالنسبة لحقك الخاص، أما بالنسبة لحق الله لا، فيعامل بما يقترب الشرع. نعم. المسيئات من الحسنات يجب المسيئات. نعم، ربما تجب السيئات الحسنات في المقابلة، في طريق المقابلة، لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة، فإذا رجع أحدهما صار الحكم له. قال: ويستفاد من هذه الآية أيضا فضيلة الإنفاق من رزق الله، فضيلة الإنفاق من رزق الله ومما رزقناه. ويستفاد منه أيضا أن منها أيضا أن المنفق لم ينفق مما صنعه أو اكتسبه بنفسه، ولكنه ينفق من رزق الله، فالله هو الذي رزقك وهو الذي أمرك، فأنت في الحقيقة خادم عبد متصرف حسب أمر سيدك. قال لك اكتسب فاكتسب، قال لك أنفق فأنفق. طيب، قوله ومما رزقناهم ينفقون، نشوف الآن كيف نجمع بين قوله بين ما هنا وبين قوله في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وبين قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نقول نجمع بينهما بأن غالب أحوال الناس أن لا ينفقوا جميع أموالهم، وأن إنفاق جميع المال قد يكون مضرا بهم، لكن في بعض الأحيان يكون إنفاق جميع المال محمود. فلهذا قال لا تجعل

الأفضل لفرق من المال، وقد يكون من الأفضل إبقاء بعضهم. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا قوله مما رزقناه من فقود أن الإنفاق من رزق الله تبارك وتعالى محمود. والرزق كما عرفنا في باب العقيدة، الرزق ما ينفع من حلال وبده، رزق الطريق والرزق ما ينفع من حلال وبده، فهو مش ضده الحرام. فهل يحمد الإنسان إذا أنفق من حرام؟ ولا لا ولا لا؟ لا، لأنه ما يثاب عليه، والواجب عليه أنه يرد الشيء ويتخلص منه، هذا الواجب عليه. لكن المراد هنا بالرزق الذي يحمد على الإنفاق منه إذا كان رزقا حلالا. أما من اكتسب شيئا حراما فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إن انفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وهذا يدل على أن الإنفاق من المحرم لا ينفع المرء، لكن ينفع المتى؟ إذا أنفقه يريد التخلص منه، فإنه ينفعه بمعنى أنه لا يلحقه شيء من جرائه، وينفعه لأن إنفاقه للتخلص منه توبة، والتوبة تنفع العبد، توبة تنفع العبد. فمثلا إذا كان إنسان عنده 100,000 درهم، 100,000 اكتسبها من حرام وأنفقها للتخلص منه، هل يعطى أجر من تصدق بها؟ لا، لكن يعطى أجرا على التوبة من هذا الذنب الذي فعله. وأما 100,000 ما له أجر منه، لكن لو أنه اكتسبها من حلال وأنفقها يعطي الأجر بقدره وعلى حسب المضاعفة الذي جاء به النص. قال الله تبارك وتعالى من خلال درس اليوم: وإذا سمعوا اللغو. نعم، من بعد؟ إذا كان ما يحب الإنسان، لأن العاجز ترك الشيء الأدنى ومقام حمد. ولهذا قال الله تعالى: وكان الله عفوا قديرا، ومدح نفسه بأنه عاف مع القدرة. أما من عفا لعجزه شفاي واحد مثلا يضرب الجندي وما يقدر يقابل الجندي، يقول الله عظمت جزاك الله خير، الله يحسن إليك. نعم، هذا عاجز، لكن لو يضرب الواحد من دون منه وش يسوي له؟ يمكن يعطيه مثل الصار عن الصعصع. قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا، يجب أن نعرف الفرق بين سمع والسمع. فالسامع هو الذي أدرك الصوت بدون قصد، والمستمع هو الذي أدركه بقصد، أدرك الصوت بقصد. ولهذا نقول يسمى سجود التلاوة لمن؟ للمستمع دون السامع، المستمع دون السامع. فهنا قال: إذا سمعوا اللغو، دل على أن هؤلاء القوم ليسوا يستمعون إليه ولكن يسمعون. فقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا به ما يكون عنده، لكن إذا مروا به. هؤلاء أيضا إذا سمعوا اللغو، يقول مؤلف: الشتم والأذى من الكفار. أيضا هذا تخصيص لما هو أعم، فإن اللغو يشمل ما قاله المؤلف الشتم والأذى، ويشمل أيضا كل كلام لا خير فيه، كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه شر أم لم يكن فإنه من اللغو. فهؤلاء في غاية ما يكون من الجهل،

0: وحفظ الوقت لا يصلون إلى كلام الله. والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يستمعون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شباله فليقل خيرا أو ليسر، فليقل خيرا. والمقابل للخير إشباعه، الشر إشباعه، وما لا خير فيه ولا شر وهو اللغو. فالأفح أنه يشمل إذا سمعوا اللغو يشمل كل كلام لا خير فيه، سواء كان فيه أذية وشر أم لم يكن. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه بأبدانهم أو بأبدانهم وقلوبهم أو بقلوبهم فقط. الأصل القلوب، الأصل القلوب، لكن قد تشمل الأبدان أيضا، بحيث إذا سمعوا كلام الله خير فيه قاموا وتركوا المكان حتى لو ما حرام ولو كان غير حرام. أما إعراض البدن مع إقبال القلب فهذا ينفع ما ينفع. فالمقام هنا أربعة أنواع، المقام عند اللغو أربعة أنواع: تارة يقبل عليه بجسمه وقلبه حينئذ يكون مشاركا لأهله، وتارة يعرض عنه بجسمه وقلبه بحيث ما يسمع إليه ويقول، وتارة يعرض بقلبه دون جسمه، وتارة يعرض بجسمه دون قلبه. والتركيز هنا على أي شيء؟ الإعراض بالقلب. أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كأنهم يقول لهم ليش تقومون؟ لماذا لا تردون؟ لماذا لا تنفعون لأباهم؟ يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن لا نسأل عما تعملون وأنتم لا تسألون عننا ولا نوافقكم على هذا العمل. وليس يعني ذلك أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأن الكلام هنا عن اللغو وهو الكلام اللي ما فيه شيء. أما المنكر فإنهم لا شك أنهم يأمرون به أي ينهون عنه ويأمرون بالمعروف. سلام عليكم، يسلمون عليهم سلام تحية ولا سلام غير تحية؟ المؤلف يقول سلام مفارقة، أي سلمتم مما من الشتم وغيره، وليس يسلمون سلام تحية. فهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا وقاموا وقالوا لهؤلاء سلام عليكم، يعني سلام عليكم منا، من الله سلام عليكم منا، فأنتم سالمون لا نقابلكم بما تفعلون به. وهذا من المؤلف بناء على أن المراد بقوله اللغو يعني الأذى والشتم من الكفار. أما إذا قلنا بالعموم فإنه يحتمل أن يكون المراد بالسلام هنا سلام من الله أو سلام تحية، لأنه يشرع لمن قام المجلس أن يسلم، ويحتمل أن يكون سلام مفارقة، وإن شئنا جعلناه موزعا، فقلنا إن قلنا باللغو إنه الشتم والأذى فالسلام هنا سلام مفارقة، بمعنى إنكم أنتم سالمين منا وحين سالمين منا. وإذا قلنا إنه أعم، وإذا قلنا إن المراد باللغو الكلام الذي لا خير فيه وإن لم يكن سبا ولا شتما فهو سلام تحية، لأن هؤلاء لم يسيئوا إلى المعرضين حتى يقولوا لهم السلام عليكم منا. وهذا أيضا جائز أن نحمل السلام أي مع السلام، هل هو مفارقة أو سلام تحية، على معنى اللغو هنا على معنى اللغو. قال هنا مثله قال لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم، وهذا تفسير المؤلف قاصر، أظن قاصر، شوف الرسول على هذا ولا لا. لا نبتغ الجاهلين، يقول لا نصحبه، ولو كان أمر كذلك لقال لا نصحب الجاهلين، لكن لا نبتغ الجاهلين الابتغاء بمعنى الطلب، يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي يطلبون، فمعنى لا نبتغي لا نطلب. وإذا انتفى طلب الجاهلين انتفاء صفتهم من باب أولى. تقول هذا لأن هذا الصوان دائما نقوله، ولا تقول هذا اقتناع. إذا انتفى طلب الجاهلين انتفت الصحبة من باب أولى، لأنهم ما يطلبون الجاهلين ولا يدعون فضلا عن كونهم إذا وجدوهم صحبوه. فأيهما أبلغ؟ تفسير المؤلف أو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أولى وأبلغ، يعني نحن لا نطلب جاهلين فضلا عن صحبتهم، فضلا عن صحبتهم، وذلك لأنهم ذوي علم وبصيرة، والإنسان ذوي العلم والبصيرة ما يطلب جاهلين فيكون معهم، بل لا يصحبون إلا الأخيار ذوي العلم والمروءة والشرف والدين، أما الجاهلين فإنهم لا يبتغونهم ولا يطلبونهم ولا يريدونهم أيضا. والجاهل هنا المراد به السفيه أو من ليس بعالم، السفيه المراد، نعم المراد به السفيه حتى لو كان عالما، لأنه إذا أساء التصرف ولو كان عالما فهو بمنزلة الجاهل، بل أشد، بل أشد من الجاهل، لأن من خالف عن علم أشد من خالف عن جهل، ويسمى من خالف عن علم يسمى سفيها ويسمى جاهلا مركبا، نعم إذا ادعى أنه يعلم، بخلاف الإنسان الجاهل الذي لم يأتي العلم أصلا، فإن هذا قد يستقيم إذا علم. طيب إذن الجاهلون هنا ليسوا من لا يعلمون بل السفهاء. وإذا قال قائل ما الذي يدل على أن الجهل يأتي بمن السفه؟ ثم قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فإن قوله بجهالة بلا شك أن المراد إيش؟ بسفه، لأن من يعمل السوء جاهلا بعيد علم فهذا لا ذنب عليه حتى نقول إنه يتوب. فالجهل هنا بمعنى السفه، لا نبتغي الجاهلين أو السفهاء الذين يعملون بجهالة. نعم طيب الجاهل يا غير عالم هل يبتغيه المرء؟ ربما يبتغيه يطلبه لأجل علمه، ربما يطلبه ليعلمه مدام جاهل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يجي القبيلة ويقف عليهم يدعوهم إلى الله، فهو يطلب هؤلاء الجهال ليعلمه. لكن رب الجهل هنا هو السفه، لأن السفيه فعله في الحقيقة كفعل الجاهل تماما، إذ أنه يخالف الحق ولا يعمل به، لكنه أشد من الجاهل لأنه غير معذور. ونزل في الحفظ إلى آخر. طيب نحن الآن وإياكم نقرأ مثل هذه الصفات، فهل المراد أن نقرأها للعلم ولا للعمل؟ للعلم والعمل، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتعلموا الآيات تعلموها وما فيها من العلم والعمل، وأكثر الناس إذا قرأ مثل هذه الآيات قال لهم فضل ما أحسن صفاتهم وما أجمل أفعالهم، وهذا غاية ما يستفيد من الآية. ولكن هذا ما يفعل. المقصود من ذكر هذه الأوصاف الحميدة سواء كانت عن سبيل الإخبار عن الحال أو عن سبيل القصص، الغرض منها هو الاعتبار، إن الإنسان يعتبر بما حصل، لقد كان في قصص من عبرة لأولي الألباب. نسأل الله أن يعين جميعا على فهم الكتاب والعمل به. كلام أعرض عن الله لقوله وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه. ثانيا أنه ينبغي الإعراض عن اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه، والفعل يقاس عليه ولا يقاس عليه، فلا ينبغي الإنسان أن ينبغي يكتب في أفعال لا خير فيه. يعلم أن الخيرية ذاتية وعرضية، بمعنى أنه قد يكون الشيء خيرا في ذاته وقد يكون خيرا لغيره لعارف ما أعرض له. فمثلا الصلاة خيرها ذاتي والسعي إليها خيره عرضي، لأن مجرد المشي ليس بقربة حتى يكون وسيلة إلى قربة أخرى. فعلى هذا لو أن الإنسان تحدث بحديث ليس من الذكر ولا من العلم ولا من أمر المعروف أنها المنكر، لكنه حديث يقصد به إدخال الصدور على مجالسيه، يكون خير هذا ولا لا؟ يكون خيرا، يكون خيرا، لكنه ليس خيرا ذاتيا في هذا الكلام، بل خير عرضي أو عرض له بسبب القصد الحسن. وهذا الحقيقة على هذا التحرير واضح. ولاحظ أيضا إن لا سواء بين الخير العرضي والخير الذات، لأن الخير العرضي يفقد خيره إذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثابت دائم. طيب إذا نقول يستفاد منه أن ترك الله من ما يثنى عليه، أو ذكرنا هذا الثناء على ترك الله،
1: لكن
0: ما دمنا قلنا أنه خير عربي، لكن ثم تخلف إنسان ثاني، ما دمنا قلنا أنه خير عربي، فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله تحدث يكون باقي له ما في فائدة، يكون من الأحسن تركه إن كان يبلغ ولا من الآخر
1: فلنقل
0: خيرا أو لا.
1: لا
0: أقصد
1: على بالنسبة
0: للجلسات الأخرى أو بالنسبة للجلسة نفس هذا الجلسة، نفس هذا الجلسة، أما جلسات الجلسات الأخرى فكل جلسة لها حكمة، كل جلسة لها حكمة، لكن حتى بنفس هذه الجلسة إذا زال السبب الذي من أجلها أتحدث إليه ذهب الخيرية، فممكن أن ينتقل بهم إلى حديث آخر مفيد أو محذر. الإنسان الحقيقة البصير يستطيعون يعني. ومن أحسن ما يكون إن بعض الإخوان إذا صاحب أحدا ربما يوجه له أسئلة مفيدة في الدين مثلا، لأجل أنه يشغل الناس عن الكلام اللغو الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضا إلى البحث، فإنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسي وإذا انفتح الباب تذكر. هذا من أحسن ما يكون، لا سيما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكون مفيدين للناس في جلساتهم، يعني فلا ينبغي أن طالب العلم تكون جلسته مثل جلسة العامة، بل يحرص على الفائدة ما أمكن. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم لقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذا، ويستفاد من مشروعية السلام عند الانصراف لقوله سلام عليكم، وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لها ولا لا؟
1: لا
0: يعني أنا أريد رقاص. طيب لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف، إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام متارك لا سلام تحية، وعلى هذا فلا تؤخذ هذه الفائدة، وهو إنما حمله على سلام متارك بناء على تفسيره اللغو لأنه الشتم والسب، والحقيقة أن هذا تفسير ناقص، لأن السب والشتم قد لا يقال أنه لغو فقط، بل لغو وعدوان. نعم، هو يعني أخص من كونه لغوا. الفائدة هذا المهم بعد شوية السلام كلها، لأن احنا رجحنا أنه عام. هنا
1: متخالف
0: يعني ما تخالف لا، لأن إذا سمع اللغو الكلام لا خير فيه واللي فيه الشر، والكلام الذي لا خير فيه يمكن أن يقوم الإنسان عنه ويقول سلام عليك سلام تحية، لأنه محرم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء فضلا عن الجلوس معه، بقوله لا نبتغي الجاهلين، لأن طلبه حقيقة يؤدي إلى الجلوس معه، والجلوس مع الجاهلين إثم، كما قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد ذات الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي الإنسان أن يتقلب أهل الصفا ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون، فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان. ثم قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال المؤلف ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي رضي الله عنه، وهذا العم آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وناصره، ولكن والعياذ بالله حيل بينه وبين الإيمان بسبب ما كتب الله له من الشقاوة، وفيه حكمة عظيمة عدم إيمانه، لأنه لو آمن ما تمكن من الدفاع الذي حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو آمن لكان هو محل إيذاء للمشركين، لكن لما بقي على ملتهم كانوا يحترمونه بعض الاحترام، فكان في بقائه على الكفر من حكمة الله ما هو ظاهر، ما هو ظاهر، وإلا ما استطاع أن يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الحماية. وهذا الرجل له فضل على الإسلام بسبب دفاعه عنه، ولهذا أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، مع أن غيره من الكفار ما يمكن يشفع له، ما شفع ولم يشفع لأحد من الكفار إلا هذا الرجل، لما له من الفضل الإسلام بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ولكن الشفاعة هذه ما نفعته نفعا كاملا، لأنه ما يمكن تنفعه المؤمن، إنما نفعته أنه كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا فهو أهونه، والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا يعني أني شفعت له، أو أنه أيضا عمل ما عمل في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العم حرص النبي عليه الصلاة والسلام غاية الحرص على أن يؤمن، حتى إنه في سياق الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان يقول آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وأنه لم يدع طريقة الأشياخ، الأشياخ الكبار أهل الجاهلية. نعم، إنه عنده أدوان من المشركين يلقنان أفرغوا عن ملة عبد المطلب، فكان والعياذ بالله ختم له بخاتمة الشقاء، فلم تنفعه هذه المحاولة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ندم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وأقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهي عنه. وقيل له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. أما بالنسبة لندمه على عدم إيمانه فسلاه الله تعالى بهذا الأمر: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك يا محمد قبله. وغيره من باب أولى، نعم، غير الرسول من باب أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق عند الله وأعظمهم جاها ما يستطيع أن يهدي أحدا، فكيف يستطيع غيره؟ وقول لا تهدي، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق بمعنى لا تضع الهداية في قلوب الناس، وليست هي هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلوب هذا من هذا لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، المؤلف قدره بقوله هدايته، من أحببت هدايته، والصواب من أحببته، إنك لا تهدي من أحببته. لماذا عدل المؤلف إلى أحببت هدايته؟ قال: بأن الرسول ما يمكن يحب بطالة وهو كافر، فإن المؤمن لا يحب الكافرين، ولكن من يقول الحب الطبيعي هذا لا ينافي الإيمان، فالإنسان يحب مثل قريبه ولو كان كافرا، لكنها محبة طبيعية كما تحب الأم ولدها. نعم، المحبة الدينية هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أخوانهم. أيضا المؤلف يقول: من أحببت هدايته، في الحقيقة لو أننا حملناها لما قال المؤلف لكان هذه تعم كل الناس، لأن الرسول يحب أن يهدي كل الناس مو بس أمر بطار. لكن من أحببته هذا يختص بأبي طالب مثلا أو غير من أقاربه. أيضا لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إغمار، مش الإغمار على تقدير المؤلف، إغمار الهداية، لأن الأصل في ضمير الموصول ضمير الصلة، الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة. وإنك لا تهدي من هذا اسم موصول يعود على من؟ على أبي طالب، وعائد الصلة يعود على نفس الصلة، يعود على نفس الصلة. وبهذا تبين أن الراجح من أحببته من وجوه ثلاثة: وجه لفظي ووجه معنوي ووجهان لفظيان. الوجه المعنوي أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو قلنا من أحببت هدايته لكانت عامة. الوجهان اللفظيان أننا إذا قدرنا هدايته لازم أن يكون في الآية شيء محروف، والأصل عدم الحب. الوجه الثاني من الوجهين اللفظيين أن عائد الصلة يعود إلى إيش؟ لم يرس عائد الصلة يعود إلى الموصول، عائد الصلة يعود إلى الموصول. فإذا عاد إلى من في قول من أحب صار المراد من أحببته هو، من أحببته هو. وأما ما لاحظ المؤلف فيما يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحب أبا طالب، فالجواب عليه من محبة نوعان: محبة طبيعية ومحبة شرعية. فالمحبة الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعية، قد تجتمع معها وقد تنفرد. فإذا كان المؤمن قريبا لك اجتمع فيه المحبتان، وإذا كان بعيدا منك وجد فيه محبة واحدة وهي الشرعية، وإذا كان قريبا وهو غير مؤمن ففيه محبة واحدة وهي محبة الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت، لمن الهداية إذن؟ ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي نعم هداية إيش؟ هداية التوفيق. من يشاء أي من يشاء أن يهديه، هذا اللي يقول من يشاء هدايته، من يشاء هدايته لقوله يهدي من يشاء. وقوله يهدي من يشاء علق الفعل بالمشيئة، يهدي من يشاء، وكل فعل يعلق الله بالمشيئة من أفعاله فإنه مقرون بالحكمة، إذ أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة. إذن من يشاء هدايته ليس الأمر اعتباطيا، ولكن الأمر على حكمة. إن ربي على صراط مستقيم، ما يهدي من يهدي إلا وهو أهل للهداية. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث تكون هذه الرسالة. فمن كان أهلا للرسالة يرسل، ومن كان أهلا للقيام بواجب الرسالة نعم هدي لذلك. فإذا الإطلاق في قوله يهدي من يشاء إيش؟ على وفق الحكم. نعم. قال: وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف: أي عالمون بالمهتدين. غريب المؤلف، ما ذكرنا أننا ننتقد المؤلف، ننتقد من وجهين. الوجه الأول أن هذا تحريف للقرآن، قال حيث حول أعلم الدال على الكمال في العلم والأفضلية فيه إلى عالم الذي لا يمنع مشاركة غيره له في هذه الصفة، أليس كذلك؟ فأنا أقول محمد عالم وزيد عالم وبكر عالم إلى آخره، ولا لا؟ لكن يجب مثلا زيد أعلم، معناه أنه ما سواه أحد في العلم. المؤلف الآن حرف القرآن حيث إيش؟ حيث فسر أعلم بعالم، ففسر ما يدل على الكمال بما يدل على المشاركة. الوجه الثاني أنه نقول إن وصف الله بأنه أعلم أكمل من وصفه بأنه عالم، أكمل بلا ريب. فما الذي يمنع أن نقول أكمل؟ هو كان يريد أن يقول ما يمكن يقول الله أعلم فنجعل لله مشاركا في العلم، فنقول ما جعلت الله مشاركا مساويا، جعلت لله مشاركا نازلا عن علم الله، الله أعلم. لكن إذا قلت إن الله عالم بلغت جعلت لله علما قد يساويه أيضا فيه. فالصواب إن أعلم اسم تفضيل وأنها على بابها. وقوله أعلم بالمهتدين، بالمهتدين فعلا أو بمن يستحق أن يكون المهتدين. إذا قلنا ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن هو قابل للهداية، بمن هو قابل للهداية، لأن الكلام الآن على إنشاء الهداية في قلب المرء. فيكون أعلم بالمهتدين ما معناه الذين اهتدوا، بل أعلم بمن يستحق أن يكون أن يقبل الهدى. ولهذا فسره بعضهم بالمهتدين في علم الله، أي من علم الله أنهم سيكون مهتدين. فعلى كل حال المهتدي معناه من كان قابل للهداية، ومعناه من اهتدى بالفعل. والمراد بالآية الأول ولا الثاني؟ الأول، يعني أعلم بمن يقبل الهداية فيهديه. نعم. وهو أعلم بالمهتدين. طيب المهتدين هنا الذين اهتدوا بمعنى قبل الهدى وتمسكوا به. الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي أشرنا إليها قبل قليل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما المثبت غير المنفي، ولا لا؟ وإنك لتهدي إلى صراط، إنك لا تهدي من أحد، فنقول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها هداية الدلالة كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم معناه دللناهم على الهدى، ولكنهم لا يدل استحبوا العمى عليه فلم يهتدوا. وأما الهداية هنا فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه ليست لأحد، ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآية في الحقيقة نستفيد منها أن الإنسان إذا جد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدى فلم يهتدوا، فإن عليه أن يتسلى بهذه الآية، وهي إنك لا تهدي من أحد. ولا كثير من الناس الآن عندهم أقارب إما معهم في البيوت أو خارج البيوت يدعونهم إلى الهدى فلا يهتدون، فنقول الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأمر ليس إليه، إنما هو إليه، إن اهتدوا فلهم ولنا ثواب دلالتهم، وإن لم يهتدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم نزر الغي. نعم.
2: أعرف من ذاك الحلم وراءك.
0: إنه جزء حاد من مثل الثلاثي، أيضا ما يبلغ اسم التفضيل ينصب الدعوة، لأن اسم التفضيل ما ينصب المفعول أبدا، اسم التفضيل ما يمكن ينصب المفعول أبدا، ويمكن يرفع فاعل بشروط تأتي إن شاء الله في بابه، شروط اسم التفضيل في باب عمل اسم التفضيل. الله أعلم حيث لا تأتي يسأل لا فيها عليم، والله عليم بما يفعل. إن الله عالم غيب السماوات، عالم غيب السماوات، وهذا ما يستقيم أعلم غيب السماوات، إن الله عالم غيب السماوات ما يستقيم. نعم. يقول: وقالوا أي قومه، قوم من؟ قوم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني قريش: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أعوذ بالله. سواء قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدة، هذا القول كذب. قالوا: إن نتبع الهدى معك، المعية هنا للمصاحبة والتبعية، يعني إن نتبع الهدى ونكون معك فيما تدعو إليه، والمراد بالهدى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قولهم: إن نتبع الهدى معك، إقرار بأننا مع الرسول هدى، وهذا غريب منه، أن يقولون إن نتبع الهدى معك فيعترفون بأنه هدى، ثم بعد ذلك يكفرون. وش يحصل؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يقول المؤلف أي ننتزع منها بسرعة، الخطف نزع الشيء بسرعة، يعني يتخطفون الناس، يتخطفون ويثنون علينا لأننا خالفنا ما كانوا عليه من الشرك والأوثان، فهم يثنون علينا بسرعة. فتبالكم. وهذا كقوله تعالى: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. فالشيطان يخوف المؤمنين الكفار، يقول: ترى إن آمنت حصل كذا وكذا، إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذا، إن كانكم ألزمتم الناس باتباع الإسلام ظاهرا وباطنا ثار الناس عليه، الناس تأثر باعهم يريد الفسوق، فأنتم إذا أنكم ألزمتموهم بالدين فإنهم يثورون عليه. هذا لا ريب أن الشيطان يلقيهم في قلوب الناس، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. ولكن ليس الواجب علينا نحن هذا المقام: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الواجب أن لا نخاف، ما دمنا نرى أننا نسير على حق فإننا لن نخاف أحدا، بل إننا نعلم علم اليقين أننا لو سرنا على الحق لخافنا الناس ولم نخف منهم. قل لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن من؟ الأمن من الله، لكن الأمن من؟ الأمن من الخوف. لو أطمئنوا من جوع وآمنهم من خوف، لهم الأمن من الخوف لا من الله ولا من، يعني ما يخافون عقاب الله لأنهم آمنوا إيمانا صريحا ما لبسوا بظلم. وكذلك أيضا يؤمنهم الله مما يخافون، وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى المؤمن، المؤمن المهيمن، إن المؤمن الذي يؤمن يؤمن عباده الطائعين له مما يخافون. عرفتم؟ بس هذا يبي إيمان في الواقع، يبي إيمان حقيقي. فإذا وجد الإيمان الحقيقي ثم نقلت الشريعة فأنا ضامن أن يحصل الأمن التام أكثر مما يحصل بالدبابات والرشاشات وغيرها. هذه الأحوال التي نسمعها الآن ولا سيما في هذا العام من الاغتيالات والانفجارات وغيرها، هذه هل إن الدول اللي حصل فيها هذا الأمر ما عند السلاح تردع الناس؟ عند السلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء المحرمين، ولكن ما عندهم إيمان يحصل به الأمر. فمهما قوي السلاح المادي فإنه لم يحصل به الأمان. الأمان حقيقة بالإيمان، الإيمان والأمان مترنان. نعم، هنا يقول هؤلاء الكفار إن تبع العلماء يتخطف من أرضه. هذا قول صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح. وسواء قالوا لدفع ما يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من غير عقيدة أو قالوه عن عقيدة، الأمر غير واقع، الأمر غير واقع. الدليل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. نمكن لهم حرما آمنا، نمكن لهم حرما يعني معناه نجعل لهم مكانا. نعم، أي مثل إن مكناهم في الأرض أو جعلنا لهم مكانا يتمكنون فيه. وهنا نمكن لهم حرما آمنا يعني نجعل لهم مكانا هو ذلك الحرم الآمن. وقوله حرما، حرما على وزن بطر فهو صفة مشبهة، أي من الحرمة، صفة مشبهة من الحرمة، يعني مكانا حرما أي ذا حرمة. ولا ريب أن مكة المكرمة لها حرمة عظيمة في نفوس الناس حتى في الجاهلية. وقوله آمنا، هنا كلمة آمن اسم فاعل، وهل الحرم هو الآمن أو من فيه هو الآمن؟ ها؟ أي كيف كلام؟
3: يعني أيضا نفس الحرم يعني
0: حفظ يوم الدين لا يهدم. المؤلف يقول يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض، فجعل آمن أي آمنا أهله، أي آمن أهله، يعني فسر آمن بقوله يأمنون، فقلنا آمنا أهله. وعندي أن الوصف هنا للحرم، لأن يعني المؤلف به الآن وصف سببي، وأنا أرى أن الوصف حقيقي. عندهم ماء يسمون ماء سببي وماء حقيقي، سماه الحقيقي ما كان صفة للمنعوم، والسبب ما كان صفة لغيره مما يتصل به. نعم، فإذا قلت عندي رجل قائم، الناس هذا حقيقي، قائم يعود على رجل، عندي رجل قائم أبوه، هذا النعت سببي لأن الوصف قائم هو يعود على المنعوت ولا على ما له به صلة ما له به صلة. نعم المؤلف به من باب النعت السببي يعني الآمن أهله، وعندي أنه نعت حقيقي وأنه وأن الحرم هو الآمن، وإذا أمن المكان بلا ريب من فيه سوف يأمن سوف يأمن، فهذا المكان آمن، وكما قال محمد وآمن ما أحد أعتدي عليه حتى من أراده بسوء أتلفه الله، ومن يجري فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب هذا الحرم الآمن نفس العرب مع كفرهم مهما فعل قريش ما يمكن يغزون هذا البيت أبدا، ثم إن أهل هذا البيت هم سادة العرب حتى في الجاهلية، فكيف يقولون تتحقق من أرضنا؟ هذا غير ممكن، لأن الحرم آمن فهم آمنون فيه ما يمكن أن يتخطفوا فيه. ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه آمنا هو أيضا عايش الرغد ما يلحق أهل ضيق، ولهذا قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى يقول المؤلف بالفوقانية والتحتانية، يجبى وتجبى قراءتان سبعيتان، ومعنى يجبى يجبى أي يجمع من الجباية وهي الجمع، وقوله إليه يعني معنى ضم اليجبى بمعنى يؤتى أيضا، يجمع الثمرات من كل أرض وتأتي إليه تأتي إلى هذا البلد، وهذا هو الواقع هذا هو الواقع. قال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، فكانت الثمرات تأتي إلى هذا البلد من كل أول من المكان القريب كالطائف وغيره ومن المكان البعيد. نعم انتهاكم البيت ما ينافي سنذكر إن شاء الله. وقول من كل أرض يعني من كل صوب، أو أي صوب، والصوب والأرض بمعنى الناحية أي من كل ناحية، رزقا لهم من لدنا، رزقا هذه معناها إيش معنى الرزق؟ العطاء، الرزق العطاء، وهو منصوب على أنه مفعول من أجله أو مصدر أو مفعول مطلق بقوله يجبى، يجبى عطاء. وقوله من لدنا أي من عندنا، وليس لهم به حول ولا قدرة، بل الأمر من الله عز وجل هو الذي جعل هذه الثمرات تجبى إليه، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما تقوله حق. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، المعلوم هنا محذوف في الآية، ما قال لا يعلمون كذا وكذا، ولكن المؤلف خصه بقوله لا يعلمون أن ما تقوله حق، وعندي أن الأمر أعم وأشمل، لأن حد مفعول يدل على العموم، حذف مفعول يدل على العموم، فعليه نقول لا يعلمون أن ما تقول حق، ولا يعلمون العاقبة أيضا، لا يعلمون العاقبة، فإن العاقبة أنه إذا كان هذا الحرم آمنا في حال الكفر وتجبى إليه الثمرة في حال الكفر، فما بالك في حال الإيمان؟ كيف وقد قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم الآخر؟ فالمؤمن إذا كان أهل هذا البلد مؤمنين فإن أمره يكون أشد من جهة أن نفس المكان آمن، ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان آمن أيضا، فإذا كان هذا الأمن مع كون هؤلاء من المشركين فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكثر، ولهذا لما حصل من المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلد العظيم فإنه سلط عليهم من سلط من الظلمة مثل قضية البرامج ومثل ما سيكون في آخر الزمان حيث يسلط على هذا البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه وينقذ حجرا حجرا. ولهذا نحن في الحقيقة نخاف خوفا عظيما مما نراه في مكة من الفسوق والمعاصي، نخاف أن يكون هذا بداية لانتهاك الحرم انتهاكا بالغا حتى يسلط عليه هذا الخبيث. ولكننا لا نعلم ماذا يكون في المستقبل، إنما المعاصي بالحرم لها أثر عظيم إما على نفس الحرم أو على من حوله. ويقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، إذا نقول لا يعلمون ليس خاصا بأن ما جاء برد الحق بل هو عام حتى في النهاية وفي الغاية مما لو آمن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، هذه فائدة ذكر إهلاك القرى السابقة لأجل أن يقال لقريش الكفر لا يمنع الخوف ولا يمنع العقوبة بل إنه سبب العقوبة. فأنتم تقولون إننا إذا آمنا تخطفنا الناس، هذا ليس بالحقيقة بل العكس هو الحقيقة. ولهذا قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فكان الله يدلل لتكذيب هؤلاء بأن الكفر لا ينجي بما أهلك به الأمم السابقة التي بطرت معيشتها. طيب كلام هؤلاء الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم إن التبعي هذا ما كان قدر من أبوه قتله الله، قتله الله تعالى بالسلب والإيجاب. أما الإيجاب فقال إننا مكنا لهم حرما آمنا، ما يمكن أن يكون هذا البلد خائفا، فإذا كان آمنا في حال الكفر ففي حال الإيمان من باب أولى. أما السلب فقال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فالكفر لا يؤمن صاحبه بل هو السبب في إيش؟ في إهلاكه. فأنتم بقاؤكم على الكفر ليس الذي ينجيكم من أن يتخطفكم الناس بل هو سبب حلاكتكم، وهذا هو الواقع. خرج صناديد قريش وزعماؤهم إلى بدر ليهلكوا، قل لا الحرم آمن ما جاء الشك، لكنهم هم الذين خرجوا لهلاكهم فقتلوا في بدر. فالحاصل أن الله يقول نحن نكذب ما قلتم بأمرين، أحدهما أمر إيجابي وهو أن هذا الحرم آمن والناس هم الذين يتخطفون من حوله، أولا نرى أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وثانيا أن الهلاك ليس سببا أن الكفر ليس سببا للبقاء. أولا وش الدليل؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشة. فأنتم آمنوا لتكونوا في أمن وفي مكان آمن. نعم. وقوله أولم نمكن، الهمزة هنا مش معناها؟ معناها التقرير، معناها التقرير، يعني قد مكننا، كما هي في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك. وقوله أولم أظن مر علينا كثيرا من مثال كبير، وقلنا إن لعلماء النحو في ذلك مذهبين. المذهب الأول أن الهمزة داخلة على شيء مقدر والواو أو الفاء حرف عطف على ذلك مقدر، والمذهب الثاني أن الهمزة داخلة أن الهمزة بعد الواو محلها لكن قدمت لأنها الاستفهام وأصلها وألم يرى. نعم المقدر بحسب ما يناسب المقام. وقالوا إن تبع الهدى معك متخطف من أرضنا. نعم أتخطف أتخطف يعني هل هم تخطف ولم يمكن لهم حرم آمين؟ طيب قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قوله ماذا أجبتم أعراب نعم ما تعرف الأعراب أجبوهم محمد
2: أعراب
0: ماذا خبر أنا أعراب ثمن أو خدام مفرداء ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ماذا أجبتم
2: المسلمين؟
0: ما هذا أجبتم يعني؟
2: لا اسم موصول.
0: اسم موصول يعني ما الذي أجبتم؟ طيب استمر
2: أجابة النار والتفاعل والمين من المسلم والمسلم
0: أجبت المحلة المعراب
2: أجبت سلاة المسلم
0: سلاة المسلم. طيب الموصول اسم محلة المعراب
2: والمسلم ناصرة المسلم المعراب خبر
0: خبر ايش؟
2: خبر
0: أين المكتب؟ اسم اسم طيب هل لك شاهد منها على هذا الأعراب من كلام المالك؟ أعرابنا
2: كثير يعني
0: هل يعني كلام المالك الحجة اللي احنا درسنا جن شوف احنا طبقنا ولا لا؟ من يحفظ؟ ومثل ما
2: ذا
0: ومثل ما ذا بعد الاستفهام أو من إذا لم تلأ في الكلام. طيب على قوله إذا لم تلغى معناه يشير إلى وسم آخر وهو إلغاؤها في الكلام وعليك نجعل ماذا جميعا اسم استفهام. نجعل اسم استفهام مبتدا طيب قوله وهم ينادون فيقول ماذا اجبتم ذكرنا انه في السؤال الاول اين شركائي سال عن التوحيد وهذا سال يوسف عن الرساله فيكون المسؤول عنه الان شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل. قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ إيش معنى عميت عليهم الأنباء؟ انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا يعني مصروا لماذا تكون مصرين طلبوا شيئا ما وجدوا. نعم قوله فهم لا يتساءلون يلا شنو لا يتساءلون ماشي

من يعرفه؟ نعم. نعم. فهم لا يسألون عن هذه الأخبار وعن جواب إما لعجزهم عدم تمكنهم أو لأنهم لو سألوا ما وجه الخطأ. طيب. وقال بعضهم إن معنى لا يسألون يعني معناه لا يتنادون في الفرادة كما كانوا يفعلونه في الدنيا، إذا ضاقت على الإنسان الحيل صار ينادي قرابته وقرابته هذا ما أشبه ذلك، وهناك في الآخرة ما يكون. قوله يومئذ

0: يوم نصف
1: طيب من سبع الضفير عن نصف فتح الباب. طيب
0: ابن

عندك هنا يضيف يوم المضاف إلى المضاف مضاف إليه. طيب لماذا نقول تنوي هذا وشو؟ نوع التوكيد، نوع التوكيد ماذا عن غانم يعرف تنوي هنا؟ طيب وش نوع من التنوي؟ عوض عن إيش؟ عن جملة وش التقدير؟

0: يوم التخفيف يوم التخفيف.
1: بل هم من المقصودين المطلوبين من العبد. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وهي كتاب بمعنى مكتوب والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القصر المكان الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مقابلة لموسى لله؟ فالجواب أننا سبق
2: شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. استفاد من هذه الآية بيان أن المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئا في أحوج ما يكونون إليه وذلك يوم القيامة. ويستفاد منه ناخذ إظهار عبد الله ولا لا؟ ويستفاد منه أيضا التوبيخ لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، فإن في هذا لا شك توبيخا وتقريعا لهم يوم القيامة. ويستفاد منه أيضا جواز التكليف في الآخرة ولا لا؟ التكليف ما هو؟
3: طلب
2: لا لازم عبادة. نعم حتى طلب العبادة قد يكون الشرك عبادة، قد يكون الشرك عبادة ويكفر به المخالف. قوله الشرك قد يكون عبادة يكفر به المخالف. فإبليس هو ما نسجد لآدم فلم يسجد فكفر بذلك، مع أن السجود لغير الله شرك. فالطاعة ما أمر الله به على أي حال تكون. هنا أمروا أن يدعوا، أن يدعو هؤلاء، فهل نقول من هذا الأمر تكليف وإلزام لهم، أو نقول ليس تكليفا لأنه ليس الغرض الفعل وإنما الغرض التحدي وإظهار حد هذه الأصنام؟ هذا هو الظاهر. ومن فوائد الآية إثبات العذاب في الآخرة لقوله ورأوا العذاب، ومن فوائدها أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب لقوله لو أنهم

كانوا يهتدون. فإذا أردت سببا ينجيك من عذاب الله فعليك بالاهتداء بهدي الله أو بهدى الله، فإنه هو السبب الذي ينجي من عذاب الله. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. في هذا الآية ويوم يناديهم في هذه الجملة ما سبق في قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركاء، من إثبات كلام الله وأنه بصوت وأنه يسمع وأنه بحرف، قل لا، وكل هذا سبق فيه. وقوله يستفاد من قوله ماذا أجبتم المرسلين أن الناس يسألون عن إيمانهم بالرسل كما يسألون عن التوحيد. ماذا أجبتم المرسلين؟ ويستفاد منه أن السؤال في الآخرة عام لجميع الخلق. قل لا ولا لا، المرسلين يعني محمد غير. أما السؤال في القبر فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه خاص بهذه الأمة، وقوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وقوله أوحي إلي أنكم تبتلون في قبوركم، ومثل خرافية وسبق السلام عليها في التوحيد. إنما يوم القيامة السؤال عام بنص القرآن. ومنها من فوائد الآية إظهار فضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث أثبت الله تعالى أحقية رسالتهم في هذا الموسم العظيم. ومن فوائد الآية أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنباء في ذلك اليوم، ولو كانوا عاريين وهذا كما أن الميت وسئل في قبره من ربك ومدينك ومن نبيك ولو كان عالما، فإنه إذا كان غير مؤمن لا يجيب بالصواب. ومنها أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة بقوله لهم لا يتساءلون، فإن أحدا لا يغني عن أحد شيئا في ذلك اليوم ولا ينقذه مما وقع فيه. ثم قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. حتى أعرف أن النبي فاكر أن يشرك هذا عام كل المشركين، ولهذا قال عام عدد من الناس. أما المؤمنين فهم المؤمنون ما يسألون، يكفي سؤالهم في قبورهم ويجرب. قال فأما من تاب وآمن وعمل صالح. أما شرطية، أما شرطي، وجوابها قوله فعسى أن يكون. قوله فأما من تاب، التوبة تقدم لنا أنها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، وأن لها شروطا خمسة: الندم والإخلاء والعزم على أن لا يعود، وأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. نعم، والإحساس. نعم، والإحساس، وأن تكون في زمن في التلتيب وهو الموت على طلوع الشمس من مغربها. وقوله من الشرك، لعل المؤلف أوجب له أن يقيد التوبة هنا بالتوبة من الشرك في قوله وآمن، لأن الإيمان بعد الشرك، فإن العاصي مؤمن ولو كان عاصيا، فهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يقيد التوبة من الشرك. وقوله وآمن صدق بتوحيد الله، هذا نقص في تفسير الإيمان، لأن الإيمان ليس هو التصديق الشرع،
صحيح أن الإيمان في اللغة يراد به التصديق، لكنه في الشرع هو التصديق بشرط أن يتضمن الإذعان القبول والإذعان، فلا بد من قبول وإذعان وإلا فليس بمؤمن، لا يصدق. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو كافر لأنه لم يقبل ولم يذعن. وقول المؤلف صدق بتوحيد الله أيضا فيه كفور، لأنه ليس الإيمان هو أن تصدق بوحدانية الله، لكن أن تصدق بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا بد من هذه الأركان الستة في الإيمان. وقوله وعمل صالحا، قال المؤلف أدى الفرائض، وفي هذا أيضا قصور، فالمراد عمل صالحا أي عمل عملا صالحا يشمل الفرائض والنواحي. والعمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين، الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، نعم مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين هذا الإخلاص، حنفاء هذا المتابعة، لأن الحنيف الذي ليس بماء، ومن خرج عن المتابعة فهو مائل. فالعمل الصالح إذن كل عمل ترمن الإخلاص والمتابعة، ضده الفاسد وهو الذي اشتمل على الشرك أو على البدعة، على الشرك أو البدعة، هذا ليس بعمل صالح. من جمع هذه الأوصاف الثلاثة فعسى أن يكون من المفلحين، فعسى، عسى من أفعال لا فرد، من أفعال فرد، لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما تكون للفرد، تكون للتعليم، التعليم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجب، لأن العلة ملازمة للمعلوم، فإذا وجد المعلوم إذا وجد العلة ثبت المعلوم. العلة للفلاح هي التوبة والإيمان والعمل الصالح، فإذا وجد هذه وجد الفلاح. فعسى أولئك فعسى أن يكون أي الذي تاب وآمن وعمل صالحا من المفلحين. قال المؤلف الناجين بوعد الله، يعني الناجين بوعد الله أي بما وعدهم الله به، ولكن الفلاح ليس كما قال المؤلف هو النجاة فقط، بل النجاة من المرغوب والفوز بالمطلوب، هذا هو الفلاح، أن ينجو الإنسان مما يكره وأن يحصل له ما يحب. وقوله فعسى أن يكون من المتقين، لو قلنا بأنها بالتربي مثلا لكان تترمم فائدة، وهي أن الإنسان وإن عمل هذا العمل فليكن راجيا لا قاطعا، فليكن راجيا للفلاح لا قاطعا به، لأنه لا يبقى قد يكون هناك موانع أو خلل لا يحصل معه الفلاح. فكأنه يرشد، كأن الآية ترشد، إذا قلنا من عسل التردي لا فيها رأي، التردي باعتبار العامل لا باعتبار الإجابة، أنها التردي تكون الفائدة منها إيش؟ هو أن الإنسان وإن عمل فلا يقطع فليكن راجيا. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهنا المقام ليس مقام جزم، بل هو مقام رجاء، فليكن راجيا. نعم.
ثم قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء. هذه الآية تعليل لبطلان آلهة المشركين وإثبات الألوهية لله، وذلك عن طريق إثبات الخلق، فإن الخالق هو الذي يجب أن يعبد، لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإن هذا الوصف تعليل للأمر، فإن الخالق يجب أن يكون هو الإله المعبود، كما قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كانوا لا يخلقون كيف يستحقون أن يعبدوا؟ وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا قال وربك يخلق ما شاء لإلزام هؤلاء المشركين بعبادته وحده. وقوله يخلق الخلق هو الإبداع المبني على التقدير، الإبداع المبني على التقدير، فهو سبحانه قال يقدر ثم يخلق، فخلقه مبني على الحكمة. يخلق ما يشاء ولم يقل من يشاء، مع أن في المخلوقات ما هو عاقل، فلماذا قال من يشاء دون من يشاء؟ تغليبا لغير العاقل، لأنه أكثر، ثم من أجل أن يشمل الأعيان والأوساط، والأوساط معلوم أنها ليست من العقلاء. وإذا رؤيت الأوساط أوتي بما، وانظروا إلى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن المنكوح عاق، لكنه لما كانت المرأة تنكح لصفاتها قال انكحوا ما طاب، يعني نهراء الصفة. فهنا يخلق ما يشاء عبر بما تغريبا لغير العاقل لكثرته، شاب وليشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف، فالله تعالى خالق كل شيء الأعيان والأوصاف. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق للعبد ولأفعال العبد التي هي أوصافه، فالله تعالى يخلق ما يشاء. وقوله ما يشاء أي ما يشاء خلقه، فالمقول إذن محروف. وهذه المشيئة كل ما ذكر الله تعالى عن فعل من أفعاله أنه مقول أنه تابع المشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لأن من أسماء الله تعالى الحكيم، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يحكم بشيء عبثا، كل ما شاءه فهو مقرون بالحكمة. وقوله ويختار، قال المؤلف ما يشاء، يختار ما يشاء، والاختيار الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين. فسبحانه وتعالى أيضا يأخذ بما يراه خيرا من أفعاله وأحكامه، تصير الخلق عائد لأصل التكوين، والاختيار عائد للتعيين المبني على الإرادة التامة، فهو لا معقد لحكمه ولا رد لقضائه، فيختار، يختار ما يريد سبحانه وتعالى، يخلق الآدمي على هذا الوجه، اختار أن يكون على هذا الوجه، خلق البهيم المرقوب واختار أن يكون على هذا الوجه، نعم، كذلك أيضا اختار أن يكون شرعه كذا وإن لم يكن مخلوقا على هذا الوجه. فإذا الاختيار أعم من الخلق من وجه، حيث يشمل المخلوق وغير المخلوق، فهو يختار سبحانه وتعالى ما يريد من شرع، فهو أعم من هذا الوجه.
وأما الخلق فإنه أعم من حيث إنه يشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف. وقوله ما كان لهم للمشركين الخيرة، أي الاختيار. قوله ما كان، هل هي نافية أو اسم موصول؟ قال بعضهم إنها اسم موصول، يعني يختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما يكون فيه خير لهم، يختار الذي فيه خير لهم. وعلى هذا فقوله ما كان لهم الخيرة موصول بقوله ويختار، لأنه مقول به. وهذا القول ذهب إليه المعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله فعل الأصل أو الصلاح، فقال إنه تعالى ما يختار إلا ما كان فيه الخيار، أما ما لم يكن فيه الخيار فلا يختار. وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى يفعل ما هو أصلح أو ما هو صلاح. ولكن أكثر المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما يقولون إن ما نافية، ما نافية، وكما قال المعلم، والمعنى لا يكون الخيارة لهؤلاء المشركين ولا لعابد الأصنام أيضا، نعم لهؤلاء المشركين ولا لأصنامهم أيضا، فأصنامهم لا تخلق ولا تختار، وكذلك هم ليس لهم حق الاختيار فيما أراد الله. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا سيكون الوقت على قوله ويختار كفر، ثم تبدا ما كان لهم الخيرة. وهذا هو القول الصحيح في هذه الآية، أن الله هو الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد خيرة. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا يختارون من أمرهم إلا ما اختار الله. وقد تقدم لنا في كتاب العقيدة تفصيل القول، هل يجب على الله فعل الأصلح والصلاح أو لا يجب، وذكرنا أنه واجب بمقتضى الحكمة، واجب عليه بمقتضى الحكمة وليس بمقتضى عقولنا، فإن الله تعالى بمقتضى كونه حكيما ما يفعل إلا ما هو صالح أو أصلح، لا يمكن أن يفعل ما ليس بصالح ولا أصلح لأنه حكيم. ولكن هل معنى ذلك أننا نحن نوجب على الله ونقول هذا أصلح من هذا ويجب أن يفعل كذا؟ لا، ولكنه سبحانه وتعالى يفعله وقد لا نعلم نحن بوجه الأصلحية أو بوجه الصلاحية، ما يجب أن نعلم. وكم من كثير وكم من أشياء نظن أن الحكمة في مخالفة ما أمر الله به أو ما وقع الشرع قدرا، ويكون الحكمة فيما جاء به الشرع وقضى به القدر، قضى به الله تعالى في قدره. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله، سبحان الاثنين، ما كان لهم الخيرة أي الاختيار في شيء. فسر المؤلف الخيرة في الاختيار، إذا فهي اسم مصدر، اسم مصدر كذا. لماذا؟ لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. ونظير الخيرة الطيرة، فإن الطيرة اسم مصدر بمعنى التطير، وهذا الخيرة اسم مصدر بمعنى الاختيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم. قول سبحان الله تقدم لنا أكثر من مرة أنها اسم مصدر بمعنى التسبيح، والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. والذي لا يليق به يا غانم، ما الذي لا يليق بالله فيجب أن ينزه عنه؟ بغير
ثلاثة أو نفس العيوب النقص. النقص ومشابهة المخلوقين، مشابهة المخلوقين ممتنع على الله، والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى. فأريد سبحان الله تنزيها لله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مشابهة المخلوقين. لا، لأن قد تكون صفة كمال، قد تكون صفة كمال، فإذا شبه الله فيها صار نقص. وقد تكون مسألة ما فيها مشابهة المخلوقين إطلاق ولا غير الشبه، يعني من الصفات الخاصة بالله، هذه الصفات الخاصة به منزه فيها عن نقص. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنص على نفسه الماثل، نص على نفسه الماثل. وقال وما مثل من لغوب، فنص على نفي النقص. وقوله عما يشركون يقول عن إشراكهم، استفدنا من تقرير المؤلف أن ما مصدرية، أن ما مصدرية فيكون التنزيه عن فعلهم، ويحتمل أن تكون ما اسم موصولا ويكون العائد محذوفا، والتقدير عما يشركونه به فيكون منزها عن الشرك التي هي الأصنام. وقوله وتعالى مأخوذة من العلو، لكنها تفيد معنى التنزه مع العلو، يعني تعالى معنى ترفع وتنزه بعلو، فهي أبلغ من قولك على، لأن على تفيد العلو، لكن تعالى تفيد مع العلو التنزه والتحاشى عما يشركونه به أو عن إشراكهم به. ولما بين الله تبارك وتعالى عموم خلقه وأنه هو الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد من خلقه اختيار، فالاختيار له وحده. وانتبهوا لقول ما كان مختارا، سأكون فيها نقاش إن شاء الله بذكر الفوائد. ذكر أنه عالم بكل شيء، نعم هنا تغير تغير وتغير وتغير اسمه نعم تغير. وربك يعلم ما تكن صدورهم، وربك الخطاب فيها وفي التي قبلها إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. يعلم ما تكن صدورهم، تسر قلوبهم من الكفر وغيره. تكن بمعنى تسر وتسر، صدورهم أي قلوبهم، أي قلوبهم. وإنما عبر عن الصدور لأن القلب فيه، والقلب مستدر بأي شيء؟ بالصدر. فلهذا الصدر هو المكن للقلب الساتر له. وما في القلب أيضا من الأشياء المستورة، فالله تعالى يعلمه، يعلم ما تكون صدورهم. وقول المؤلف من الكفر وغيره صحيح، من الكفر وغيره، فلا يخفى عليه شيء مما في القلب. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، توسوس به أي تحدث به، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، بل هو يعلم ما لا تعلم أنت أيضا. يعلم مثلا بأنك سوف توسوس في اليوم الفلاني بكذا وكذا قبل أن يقع، أليس كذلك؟ نعم. ما تكون صدورهم وما يعلنون بألسنتهم من ذلك، يعلنون يظهرون. وتخصيص المؤلف الإظهار بالألسن فيه قصور، لأن الإعلان قد يكون باللسان وقد يكون بغيره من الجوارح، قد يكون باللسان فيتكلم وقد يكون بغيره من الجوارح فيفعل بيديه أو قدميه أو عينيه أو غير ذلك، فهو أعم مما قال المؤلف. ثم قال وهو الله
لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الضمير يعود على رب، يعني وذلك الرب الذي يخلق والذي يعلم هو الله. الله، الله أصلها الأولى، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما في أناس ويقال فيها الناس، فتحفظ الهمزة للتخفيف. فالله تعالى معناه الإله أصله، ثم حذفت الهمزة للتخفيف وصارت الله. فما معنى الإله؟ إله بمعنى مألوف، وليست بمعنى آله، فهي بمعنى مألوف مثل فراش بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، فراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. فإله بمعنى مألوف أي معبود، وسمي المعبود مألوها لأن القلب يألهه، يألهه أي يميل إليه. وتجدون أن إله موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل، قل لا، موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل، لأن فيها الهمزة والها واللام. ففي الألوهية وهي العبادة نوع من التأهل والاطمئنان، لأن الآلهة للشيء نعم مطمئن إليه، الآلهة للشيء الآلهة له مطمئن إليه. فإذا الإله بمعنى المعبود لأن العابد يألهه أي يميل إليه ويطمئن إليه، فله إيمان. وليس الإله بمعنى الآله، حيث قال المتكلمون إن الإله بمعنى الآله أي القادر على الاختراع، يعني القادر على الخلق، لكن هم عندهم تعبيرات فلسفية، القادر على الخلق. لو فسرنا الإله بمعنى القادر على الخلق لكان المشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام موحدون، قل لا، لأنهم يقولون لا خالق ولا قادر على الخلق إلا الله. ولا ريب أن هذا يؤدي إلى إبطال الرسالة والتوحيد. ومن ثم نعلم خطأ بعض المؤلفين الآن في التوحيد، حيث يركزون على توحيد الربوبية ويتماسون توحيد الألوهية، وهذا خطأ عظيم، لأن التوحيد ليس الإقرار بالخالق والاعتراف به فقط، لأن هذا حاصل من المشركين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، لكن الإله بمعنى المعبود وهو أمر فوق القادر أو الخالق. طيب، ويقول تعالى لا إله إلا هو، لما قرر ألوهيته بصيغة الجملة الإسمية وهو الله، هذه جملة إسمية، طرفها معرفة، والمعروف عند البلاغيين أن الجملة الإسمية إذا كان طرفها معرفة فإنها تفيد الحصر. نعم، أكد ذلك بقوله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. فهذا حصر أيضا للألوهية في الله وحده، فليس معه إله. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. فدل هذا على أن الإله هو المعبود الذي يخلق، ولهذا قال لذهب كل إله بما خلق. ولا تظن أن هذه الآية تؤيد تفسير المتكلمين لما قال فذهب كل إله بما خلق، إن هذا دليل على أن المراد بالإله الخالق، وإلا لقال لذهب كل إله بمن عبده. لا، لكن لأنه لما كان الإله الحق هو الإله الخالق قال لذهب كل إله
بما خلق. وهنا الحصر حقيقي ولا إضافي؟ لا إله إلا الأصر. الحصر حقيقي، الحصر حقيقي، وقد يشتبه على بعض الناس فيقول إنه إضافي، وذلك لأن هذا الحصر إذا جعلناه حقيقيا يشكل عليه كثيرا أن الله أثبت آلهة سواه، أثبت آلهة سواه، حيث قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وكذلك الكافرون قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا فيه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء جاد. فيظن القرآن أننا لا يمكن أن نجمع بين هذه الآية وبين إثبات ألوهية الأصنام إلا إذا جعلنا الحصر إضافيا، بمعنى أننا نثبت ألوهية لكن على وجه آخر، ويكون نفهنا على وجه آخر مخالف لما أثبت. فنقول في ذلك أصل الإله حقا هو الخالق، أن لا حق هو الخالق، وأما هذه الآلهة التي عبدت من دون الله فهي آلهة باطلة كذب. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أئفكا آلهة، فجعل ذلك إفكا وليس بحقيقة، فهو وإن عبدت وألهت فليست بآلهة. ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، يعني من إله يعبد ويستحق أن يعبد، يعبد بحق سوى الله عز وجل. وقال تعالى: لو كان هؤلاء آل إنكم وما تعبدون من دون الله حصد جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما معنى آلهة؟ أي معبودة بحق، ولا هم ولا أفضلها حتى العباد، أفضل الله لها العباد. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. على هذا نقول إن الجمع بين هذا الحصر وبين ما ذكر من إثبات الألوهية للأصنام هو أن الإله هو المعبود بحق، هذا الإله هو المعبود بحق، وهذا لا ينطبق إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما ما عبد بغير حق فهو وإن سمي إلها لكنه لا يستحق أن يكون إلها. وكما قال الله: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وقول لا إله إلا هو، هل هو ذكر على انفراده بمعنى أن يشرع أن تقول لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو، أو ليس ذكر على انفراده ما لم يسبق الضمير مرجع؟ هذا هو المتعجب، ما يمكن تقول لا إله إلا هو إلا إذا سبق للضمير، إلا إذا سبق لهذا الضمير مرجع مذكور أو ملحوظ. نعم، مذكور مثل الله لا إله إلا أو مذكور مثل أن يأتي شيء من أفعال الله فتقول لا إله إلا هو. وأما لا إله إلا أنت فاسح، يعني تخاطب الله وهو متعين. وإنما قلنا ذلك في الأول، يعني لا إله إلا هو لا بد من مرجع، خلاف الصوفية. الصوفية يقولون لا إله إلا هو ثم يعيدونه فيقول هو هو هو هو إلى آخره، فيعبدون الله في لفظ
يذكرون الله بلفظ التمييز فقط، ويحذفون لا إله إلا الله، ويذكرون يقولون هو. فإذا وجدتهم في مجتمعاتهم ولهم يهزون الرؤوس، نعم، ويعرفون التبذل، ويغفرون في الأسواق ويقولون هو. وربما يجرحون أنفسهم من شدة الانفعال والغيبوبة مثل العادة. الحاصل أن هذا ما يكون إلا بصدق مرجع قال له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذا فضيلة هذه الأوصاف الثلاثة: التوبة والإيمان والعمل الصالح. ومن فوائدها أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للفلاح، وقول التعافى أن يكون من المفلحين. ومنها أن الفلاح مرتبة عالية لا ينالها إلا ذوي الأوصاف الحميدة: التائبون، المؤمنون، العاملون الصالح. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين كما سبق: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. في هذه الآية من فوائدها إثبات أن الله وحده هو الذي يخلق، وقوله ما كان لهم الخيرة، لأن من لا خيار له طبعا لا خلق له. ومنها أن الله تعالى قادر على كل شيء، لأن من يخلق ما يشاء معناه أنه قادر كل شيء يريده يخلقه. ومنها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى بقوله ويختار، نعم. والإرادة هنا الشرعية ولا الكونية؟ ثم نظرنا إلى قرنها في الخلق ثم هي بكونه، وإن نظرنا إلى لفظها لقطع النظر عن اقترانها في الخلق ثم إنها شاملة للكونية والشرع، لأن سبحانه وتعالى يختار كونا وشرعا ما يشاء. وهذا أولى، العموم أولى أن تكون شاملة إلى اختيار الكوني والشرع. لا لا ما تعرف ما هذا ما يختار ولا يخلق، لكن هل هو يختار فيما يخلق أو عنه بطريقة السياق يقتضي أن تكون يختار ما يخلق، معنى أنه غير هنا من بعض الناس في بعض ومهم هذا معنى هذا غير معنى هذا صحيح معنى الاختيار ما يخلق. طيب، ومن فوائدها أن الإنسان لا اختيار له، وقد تمسك بهذا الجبرية بقوله ما كان لهم الخيرة. فقال هذه الآية تدل على أن الإنسان لا اختيار، وأنه مجبر على فعله. والجواب على ذلك أن يقال ما كان لهم الخيرة مطلقة، يعني التي تكون بدون الله، فالله يختار وهم يختارون. والدليل على هذا أن ما كان مطلقة آيات كثيرة وأحاديث
تدل على أن الإنسان له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، فأثبت الإنسان مشيئة وأثبت له إرادة. والواقع يشهد بذلك ولا لا؟ الواقع يشهد بذلك، والإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري، أليس كذلك؟ فالإنسان إذا نزل من الصف بالدرج نزوله خيار، ولكن إذا دفعه أحد من أهل الدرج وصار يتدحرج نزوله غير اختيار. فإذا قوله هو ما كان لهم الخيرة، النفي هنا مسلط على أي شيء؟ على مطلق الخيرة ولا على الخيرة المطلقة؟ على الخيرة المطلقة التي لا تعارض. هذا نوع الإنسان، فالإنسان مدبر وله إرادة. وأما أن يكون نفيا لمطلق الخيرة فهذا لا يمكن، لأن الآيات والواقع يشهد بأن للإنسان خيرة، أليس كذلك؟ هما العلماء يقولون في كثير من الصلوات يخير بين كذا وكذا. خير طيب، طيب ومنها أيضا ومن فائدها انفراد الله تبارك وتعالى بالإرادة المطلقة ولا مطلق الإرادة؟ بالإرادة المطلقة لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. ومنها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، لقوله سبحان الله. ومنها أيضا من فوائد الآية تعاليم وتنزه عن هؤلاء المشركين، سواء قدرنا مصدرية أو قدرناها موصولة، فسبحانه وتعالى متعال عن المشركين عن أصنامهم وعن شركهم. نعم، ومنها أيضا أن الإنسان إذا قد إنسان أخذت عليه غرامة والحمد لله أن إحسان منا الزنا وكأن السرقة وكأن شرب الخمر، فهذا في الحقيقة عوض بالمقابل. فإذا نزه الله نفسه عن ذلك النقص فالمعنى أن هذه الأصنام ناقصة. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، في هذا إثبات العلم لله، وأنه شامل لما يقر وما يعلم. ومن فوائدها التحذير والترغيب، التحذير والترغيب. كيف التحذير والترغيب؟ تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلم سوءا، لأن الله يعلم به، وترغيبه في أن يضمر أو يعلم خيرا لأن الله يعلمه. فالله يعلم ما أمر من خير أو شر، معناه أنه لم يضمر، معناه أنه لم يضمر فهو معلوم، كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أنه يعلم ويخبر يوم القيامة بما عمل هؤلاء. ففي الآية ترغيب وتحذير، فمن أضمر خيرا وأعلمه فهو له ترغيب، ومن أضمر شرا أو أعلمه فهو له تحذير. ثم قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه الجزء الأسماء، قال الله تعالى له الحمد، له الجار المجرور خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فله وحده الحمد في الأولى والآخرة، أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله،
لا في الأولى ولا في الآخرة. وقوله الحمد هل هذه الاستغراق أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر. الله تعالى الحمد كله فهو الذي لا يحمد على سوء سواه يحمد على كل حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقول له اللام هنا هل هي للاختصاص أو للاستحقاق؟ هي للاختصاص ولا للاستحقاق؟ للاستحقاق. الآن ما مر عليك ناس الساعة قرنين هذا المعنى كان بارك الساعة وحده 50 دقيقة أو ما يقارب هذا ثم نفسه هذا من بين أنه للسفاق أو للاتصال نسيته لا يعرف لا يعرف اللهم نقرر انها الاختصاص ولا الاستحقاق. الحمد المطلق مختص بالله والمستحق للحمد حقيقه هو الله لان غيره وان استحق ان يحمد فانما اتى به من اسباب الحمد هو من الله سبحانه وتعالى وغايه ما يكون ان يكون وسيله فلزم ان يحمد على ما له من الصفات الكامله والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك. لكن هذا مين؟ مين هذا اللي من الله؟ إذن فالحمد حقيقة لله. فالذي يختص بالحمد هو الله والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو إذن للاستحقاق والاختصاص. ولا الحمد في الأولى الدنيا يحمد في الدنيا على ما أجراه سبحانه وتعالى من أحكام كونية وما شرعه من أحكام شرعية يحمد عليها حمدا كاملا. كذلك أيضا له الحمد في الآخرة قال المؤلف الجنة وليس كذلك. الآخرة تشمل منذ يبعث الناس إلى أن يصلوا إلى منازلهم فإنه سبحانه وتعالى يحمد. بل إن الله تعالى يفتح على نبيه في ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل. فهو سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد فإنه يظهر عدله ويظهر فضله وإحسانه وتظهر حكمته وتظهر قدرته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليها الحمد. فليس المعنى من ما يحمد الله في الجنة هذا قصور جدا من المؤلف رحمه الله. والله سبحانه وتعالى يقول الحمد في الآخرة تشمل من الدنيا ذات الناس إلى أن ينتهي كل إنسان إلى دائرة. فليس الآخرة يحمد على ما يظهر في ذلك اليوم منين؟ من العدل والقدرة والرحمة والحكمة والفضل والإحسان وغير ذلك من الأشياء الكثيرة اللي تظهر ما تظهر الآن في الدنيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من الله عز وجل في الشفاعة ويسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل. وهذا قبل دخول الجنة بل قبل أن يحاسب الخلق. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخر وله الحكم. اللام له خبر مقدم وتقديم الخبر يفيد الحصر. له الحكم المؤلف القضاء النافذ في كل شيء. والحكم يشمل القضاء وهو الحكم الكوني كما قال المؤلف ويشمل الحكم الشرعي يشمل الحكم الشرعي. فالحكم لله
قضاء وشرعا. نعم لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. فما يرفع الحكم من غيره يظل من يرفع الحكم من غير الله فإنه يظل. ومن يتبع عبد الله فإنه لا يظل ولا يشرع. وهنا ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر لأن الحكم لله وحده، وهو كذلك إذا كان المراد الحكم المطلق. الحكم المطلق الحكم المطلق لله ما يشاركه أحد، هو الذي يوجب الشيء ويحرمه ويندب إليه ويبيحه، وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يزيل القحط وهو الذي يحيي ويميت ويرزق. كل هذا من الأحكام الكونية. طيب هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم، نازع الإنسان نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي. نعم، ففيه مثلا من أثبت مع الله خالقا، وفيه من زعم أنه رب يتصرف كما يشاء، والمخالفة الشرعية والمخالفة في الحكم الشرعي أكثر وأبين. فما أكثر الذين يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعظم. وهؤلاء سبق أنهم كفار، حتى لو صلوا وزكوا وصاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك أيضا من نازع الله في الحكم مثل من؟ مثل فرعون، إنه نازعه في الحكم القدري، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ نعم، في حكم مقيد لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في كتب أهل العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم الذي يتجده هذا الإنسان مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد، محصور، مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله، مثل إيش؟ مثل ما يقول العلماء الحاكم الشرعي ويقضي بينهم الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم المقيد في زمانه ومكانه ونوعه. أما في الزمان فهو علم المقيد. هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الآبدين؟ لا، في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا تبقى من الأرض، ما يحكم في الأرض وفي السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله، فلا يمكن أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وله الحكم وإليه ترجعون. إليه أيضا قدم المعمول، لأن إليه متعلق بإيش؟ نعم، ترجعون. وتقديم المعمول يدل على الحصر، فالرجوع إلى الله مهما طال في الدنيا ومهما بعد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا، فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف وإليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ يوم القيامة. الناس بل كل خلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة. ما تكون، ما يبقى شيء لا يحشى، حتى النمل، كل شيء، كل شيء يحشر حتى يتبين أن الأمر كله مرجوع إلى الله عز وجل.
لأهل مكة أرأيتم أخبروني. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم قل، لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، والصواب أنه

يفسرونها، ولكن من فسره وغيره من العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، رأيتم يقولون إنها تنسب مفعولين هنا مع العلم هو لكم بصرية، تنسب مفعولين المفعول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا ولكنه قد يكون موجودا. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام وحلالا قل الله أذن لكم. هنا المفعول الأول موجود، ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيت ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخر. هذا المفعول الأول محذوف. هنا أرأيتم إن جعل الله المفعول الأول محذوف. كما قلنا أرأيتم مثل المفعول الأول كله محذوف. أرأيتم ما تدعون هو المفعول الأول. هنا أرأيتم إن جعل الله المفعول الأول محذوف. واتقوا أرأيتم حالكم، يعني أخبرون عن حالكم ماذا تقول لو أنه حصل كذا وكذا. فالمفعول الأول محذوف، وجملة من إله غير الله في محل نصب هو المفعول الثاني. المفعول الثاني أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما، جعلكم بمعنى خير. فمثلها الأول الليل ومثلها الثاني سرمدا، إن سير الله عليكم الليل سرمدا، والليل من غروب الشمس إلى طلوعه هذا الليل، يعني معناه اختفاء الشمس بالأفق هو الليل، وظهورها هو النهار، والنور الذي يخلقها بعد الغروب أو يتقدمها بعد قبل الفجر بعد الفجر هذا من مقدمات النهار أو من مؤخراته. وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس إلى طلوعه. وقوله سرمدا قيل إن أصلها سردا، والسرد التتابع، يعني متتابعا. وقيل ان وعلى هذا التقدير فالنون زائده ويكون وزنه الصرف سرمدا فاعملا لانه النون زائده. يقول إن النون أصلية وأنها من سرمت إذا استمر، وعلى هذا فالنون أصلية ذو ساكن فعلاً لأن تكون النون أصلية. الذي يهمنا معنى السرمت معناه الدائم المستمر إلى يوم القيامة. لو كان لم يسرمد إلى يوم القيامة أحد يستطيع أن يأتي بنهار؟ نهار يستطيع، بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أن يؤخره بعد وقته. الآن لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقف على 12 مثلا، لو اجتمع العالم كلهم على أن تقف 12 إلا دقيقة يستطيعون؟ شوف هذا يلغونه مرة، أو على أن تخرج الساعة تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون، أو على أن يزحفوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون. واضح؟ طيب إذن أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بنهار أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى من إله غير الله

0: أنفسهم يأتيكم بغياء نهار تطلبون فيه المعيشة. من مبتدا وإله خبره وغير الله صفته، ويأتيكم حال حال من هناك يعني بوصف، يعني أي إله يأتيكم بغياء. يقول المؤلف على زعمكم هذا ما يقبل له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية، لأن من يستفهم بها عن التعيين، يستفهم عن التعيين فتقبل التعدد، لأن التعيين إنما يطلب متى؟ عند التعدد. إذا تعدد الأشياء في التعيين، فإذا قلت من قام من قام، فمن الآن أفتدت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قام، ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قيل من إله غير الله، معناه الآن أثبت في الآية أن هناك آلهة، والمطلوب من أفضلت المطلوب بمن إيه؟ التعيين. عينوا للإله الذي يأتيكم، عينوا للإله الذي يأتيكم. هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعبدين؟ ولهذا قال المؤلف في زعمكم، قال في زعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بغياء؟ ويكون هذا أبلغ التحدي. لو قال هل إله غير الله، هل إله، صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم، أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء؟ إذا قلتم الله ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن ألوهيتها باطلة، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر السبب الكامل. الظاهر يتكلم بالله المزيد الآن من يعرف؟ يعرف من يطلب بها التعيين، من متعدد يطلب بها التعيين، من متعدد. وهنا من إله يقتضي هناك آلهة متعددة، وهذا ليس على حقيقته بل على زعم ايش هؤلاء المشركين، زعمهم إله مستحق. وإذا كان كذلك على زعمكم من مساق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فليست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، ألبى هنا للتعبية، يعني يجب إليكم الغياء، وقال غياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار غياء، إن علامته أو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون يعني أصممتم أصمت آذانكم فلا تسمعون. والمراد بالمتكلم هنا إيش؟ سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيره، أما مجرد سمع الإدراك لنبيه فهم يسمعون في الإدراك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تبصرون؟ لأن النهار هو ومحل الإبصار فيه أظهر شاهد، بل قال أفلا تسمعون، يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل سرمدا، والليل الحرية هو المحسن ما تحسن، ولهذا قال أفلا تسمعون، وليس تبين على آخر الآية التي من يهنى الله تكون بغياء، فهو تبين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه لأن السمع أو لأن الليلة هو محل السمع وليس محل الرؤية. المطلق لله وحده غلط. ما خير هذا؟ قوله تعالى والله والله لا إله إلا الله. طيب ها والله ها الله الحمد أنا من أقول هذا مش يقول ما في الله لا إله إلا لا هذه قبل أبوها هذه قبل أبوها بس أنا ما تفهم كبيرة هم هذه طيب
1: من
0: إذن ترى وهو الله قوله تعالى وهو الله وهو الله لا إله إلا هو مستفاد منه إثبات الألوهية لله وثانيا انفراده بالألوهية بقوله وهو الله لا إله إلا هو. الفائدة الثالثة اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق بقوله لا الحمد بالحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لأن الحمد وصف المحمود بالكمال. من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم بقوله وله الحكم وما ذكر من ذات الحكم الآية فهو أمر مقيد مثل قوله تعالى وإذا أحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فهذا مقيد. ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخره. من فوائد الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دفعة للشر. ثانيا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوز أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ثالثا تذكير نعمة الله سبحانه وتعالى تذكير العباد بنعمة الله. فإن الأشياء إنما تتبين بضدها. ومن فائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون. لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون أو جعله صرمدا ما استطاع أحد أن يزيله. ومنها الحث من فوائد الآية الحث على سماع ما يتلى من كتاب الله سمع تفهم وقبول لقوله تعالى أخلا تسمعون. ومنه في فائدة الآية بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار كم طاقة من وكم طاقة مثل توقف يوقف هذا الضياء يعني يسقط الآن مثلا كل الإضاءة التي في الليل تسقط منها وكم أو كم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل لأنه ما يكون مثل إضاءة النهار. وبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الضياء الذي يغفر الناس كميات كبيرة شكرا من يغفر بها. طيب آخر فائدة طيب في ضياء النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمدا لنا وقناه قل
1: أرأيتم
0: إن جعل الله عليكم النهار سمدا لنا وقناه لا هو مقصودها حد حد قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بأي تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من غاية المتقد لها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما اتفقت فيه. ومنها بيان نعمة الله تعالى في الليل الذي جعله سكنا بقوله بليل تسكنون فيه. ومنها أن نوم الليل أكبر للجسم من نوم النهار حيث تعالى الليل محل السكن ويقفه وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر فيما جاء الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب أما كمال قدرة الله لما شاء الله تقصد نبدأ بقصدكم الآن قال تعالى ومن رحمتنا نعم ولا ماذا تفعل مثله وهذا يكفى عن قولنا من الليل أن تعرف بدل من ينحس سكوتك من المنحة الليل الإنسان يحس بالراحة لكن ليس كلا ما هذا رأس المحال اللي ما عرف دار الصحة كل هذا اللي يستجون بنا أما هذا القلق كان سؤال. قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل أي جار المفعول متعلق بقوله جعل يعني وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من رحمته لقوله من رحمته من هنا للسببية أي بسبب رحمته أي بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهو غير الإرادة، غير إرادة الإنعام وغير الإنعام. كان السنة والجماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام، فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام، أو إرادة لأنهم يثبتون الإرادة وهو صفة معنوية يثبتونها. وقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة، فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قال لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل، ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله، ونحن نقول محرك على كلامه على فعله، ثم يسمونه تأويلا ونحن نقول هو تحريف، فيقولون ما دل عليه العقل من صفات الله التكميل، وما لا فإنه يجب أن نؤوله، وبالمعنى الأصح أن نحرفه. فأنتم يا جماعة فكيف يشد دليل العقل على الإرادة؟ يقولون إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص، تخصيص المخلوقات، كل شيء من المخلوقات خصص بشيء، لا هذا أراد الله أن يكون قاسيا فصار قاسيا، وهذا يكون بين فصار بين، وهذا يكون طويل فيكون طويل، وهذا قصير فيكون قصير، إلى آخره. هذا يقول هذا غير هذا يدل على إيه؟ يدل على إرادة، لأن الأمر لا يخلو من إرادة. فإذا الرحمة ليش نخصمه؟ قال لأن الرحمة عبارة عن رقة تعثر القلب توجب الخلو على المخلوق أو المخلوق. فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين، ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم إننا نستدل على الرحمة في العقل كما استدلتم على الإرادة في العقل. كم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى، وكم الله تعالى من خفيف كربات لا تعد ولا تحصى. ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة، لأن القاتل الذي لا رحمة فيه ما يجب النعم ولا يدفع النقم. فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتقصير شعري على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس، لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمون، حتى العام في صوته إذا شاف رجل قاسي على أولاده مثل قال هذا ما يتبقى، ولا شاف أنه مثل دائما يجب الخير ويفعل الشر قال هذا رحيم، هذا إنسان رحيم. فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة، وما ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة، فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن نثبت الله صفة هي الرحمة، وإنما نقول من رحمته من إنعامه، من إنعامه نعم جعل لكم الليل إلى آخره، ونحن نقول إن من رحمته من السببية، ورحمته هي صفته التي اتصف بها أزلا وأبدا، ولهذا افتتح كتابه بسم الله إيش الرحمن الرحيم، وقرن ربوبيته بذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شرع أن هذه الربوبية كلها ربوبية رحمة، من ربوبية انتقام غلة بل هي ربوبية رحمة. فكيف نهجر هذه الصفة العظيمة من صفات الله نعم ونثبت ما هو دينه ما هو دينه. وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، لأنهم يتناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه، وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته. من رحمته جعل لكم، جعل بمعنى خلق وليس بمعنى سير، ولهذا ينقسم مفعولين، جعل لكم الليل والنهار، ليل ونهار يتعاقبان بين الناس، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب. قوله تسكن فيها اللام بالتعليم أي بأجل أن تسكنوا فيه. ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أو وجود المعلوم وجود العلة، لازم من وجود المعلوم وجود العلة إذا لم تكن العلة مؤثرة. مثلا وما خلقت جن وإنس إلا ليعبدون، هذه علة غائية، والعلة الغائية لا يلزم من وجود المعلوم وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العباد. كذلك لتسكن فيه هذه علة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلوم وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول القائل نجد بعض الناس يسكنون في الليل، صح ولا لا؟ في ناس يسكنون بالليل، أحد معاشه بالليل كالحواء الحباس، وأحد له بالليل كأصحاب البقالة الذين ينامون النهار ويسكنون بالليل. فنقول إن وجود المعلوم إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذا البعير لتركب عليه فقد تركب وقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به ربما تكتب ربما لا تكتب. قوله تسكن فيه يقول المؤلف تسكنون تستريحون، لأنه ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قول التسكين؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنه منصوب الفعل. العجيب المهم بأنا لتسكنون، عندي بالطبع يفسر أيضا المفسر بقوله تستريحون، لا تستريحون هذا اللي قبله لتسكنوا فيه أي في الليل، يعني تستريحون. ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار بالكسب. وفي الآية هنا ترتيب وعلتكم نفسا مرتب ولا غير مرتب، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله مرتب. طيب بدأ بالليل، نعم، وقدم من فضله وهذا في الليل، ففيه لكم نفسه مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الكونية الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يا غانم العلة القدرية في خلق الليل والنهار، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، والعلة الشرعية ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار، لأن الأشياء تتبين بضدها. لو كان الليل فرمدا والنهار فرمدا ما كان أحد يستريح بالليل ولا يبتغي الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها بالطين ذلك. ذكرها الله في سورة الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار حنفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه لأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب، فلا أعتقد أن السبب من الله، هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق سواء على هذه النعمة أو غيره، فالثناء على الله بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها كل ذلك داخل في الشكر. وعلى هذا فقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعتبر شكرا. وقوله إنما يأكل طعاما أو يشرب شرابا، الحمد لله يعني على هذا الطعام والشراب يعتبر أيضا من الشكر. أما الثالث وهو الجوار، فهو أن يقوم الإنسان بطاعة الله سواء تتعلق بهذه النعمة أو لا، فيستعين بهذه النعمة على طاعته، يستعين بهذه النعمة على طاعته، أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة. يدي ولساني والضمير المحجبة أفادتكم النماء مني ثلاثة، يدي وهذا جوارح ولساني وهذا قول لسان والضمير المحجبة وهذا اعتراف القلب. طيب إذا قال قائل ذكرتم أن الشكر باللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى سواء كان يتعلق بهذه النعمة أو بغيرها، هل يدخل في هذا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فتحدث؟ نعم يدخل في هذا وأما بنعمة ربك فتحدث، فيكون داخلا في هذه الآية الكريمة. إذا قال قائل هذا يدل على هذا يوجب الافتخار، قلنا لا، ليس هذا على سبيل الافتخار، بل هو على سبيل التواضع لله، وأن هذه النعم من الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيدي ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال تعالى واذكر يوم يناديهم فيقول، أفاد المؤلف بتقديد اذكر أن الظرف يوم يناديه متعلق بمحذوف تقديره اذكر، وقوله يوم يناديهم أي الله وذلك يوم القيامة، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا ما مرت علينا، هذا مرت قريبا، وهذا تكرار للتحذير من الشرك، يعني من اذكر ايضا اليوم النداء مره ثانيه يوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. ومعنى شركائي يعني الذين جعلتوهم شركاء لي في الخلق والرزق والتدبير او في العباده. نعم الذين اشركوا حين بعث الرسول من عباده، وهم يقرون بان الله منفرد بالخلق والرزق، لكن من الناس من ينكر ذلك ايضا ويقول لا رب، او يقول ان هذه الاشياء اوجدتها الطبيعه المحضر. هذا ايضا نوع من الشرك، والاول تعطيل محض، اللي ينكر الاله مطلقا هذا معطل محض، والثاني مشرك.
2: وقول الذين كنتم تزعمون قال المؤلف ذكر ثانيا يبنى عليه ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا أي منا بما يشهد عليهم بما قالوا فقلنا هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك فعلموا أن الحق لله والإلوهية لله إلى آخره. نقل على هذا المنبه نتكلم عليه كيف؟ لا لأنه قول هنا الجوار بلا شك لكنه قول فلهذا كان قصير وهي صفة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال ولا تشبه رحمة المخلوقين. فإذا سألت تأخر فمثلا إذا قيل إن الرحمة تقتضي الضعف والرقة وما أشبه ذلك ثم هذا بالنسبة للمخلوق فهي رحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق. ومنها من فائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار وما رحمته جعل لكم الليل والنهار. ومنها أن الليل للسكن والنهار لطلب المعاش وقوله تسكن فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. ويتفرع على هذه المسألة فائدة وهي ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في القسم بين الزوجتين. إذا كان الإنسان زوجته وأراد أن يقسم بينهما فإن مدار القسم الليل ولا النهار عماده الليل لمن معاشه في النهار والنهار لمن معاشه في الليل. فإذا أشكل على الأمر فالعماد هو الليل لأنه محل السكن. هذا ما ذهب. نعم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الليل هو محل السكن فالسكون فيه في النوم والراحة أطيب للبدن من ذلك في النهار كذا. ومنها أيضا إثبات الأسباب حيث قال ولتبتغوا من فضله لتطلبوا. فالرزق ما يأتي من السماء ينزل بل لا بد فيه من طلب. إذا لم تفعل هذا السبب الذي تحصل بها الرزق ما حصل الرزق لأن الله تعالى حكيم ربط الأسباب بمسبباتها. ففي الآية ولتبتغوا من فضله إثبات الأسباب وأن الأمور بأسبابها. ومنها أن الرزق منة من الله عز وجل وفضل وعطاء ولتبتغوا من فضله فليس حاصلا بمجرد كد الإنسان وكدحه. وكم من إنسان يكد ويكدح ومع ذلك يكون رزقه ضيقا. وكم من إنسان يفعل أسبابا أقل مما فعله الأول ثم يوسع له في الرزق. ومن فوائد الآية أهمية الشكر بقوله ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون. ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي للمرء أن يكون ذا بصيرة فيما سخر الله له حتى يشكر الله عليه. فإن الله سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر فلنأخذ من هذا عبرة نتوصل بها إلى شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال يؤخذ من فوائدها ما سبق الآية الأولى أولا لأنه مرت علينا هذا الأجل نعم مرت علينا بالأخوة فتحال فوائدها على ما سبق. قال الله تعالى مبتدأ درس جديد: ونزعنا من كل أمة شهيدا. نزعنا النزع بمعنى الإخراج، نزع الشيء من الشيء أخرجه منه. ونزعنا أي أخرجنا من كل أمة، المراد بالأمة هنا الطائفة، ولكنها ليست مجرد الطائفة، الطائفة التي كانت على منهاج واحد هذه الأمة. إذا كانت طائفة على منهاج واحد فإنها تسمى أمة، ولهذا جاءت فيها النون الدالة على الجمع والاجتماع. فالدولة ذات الأحساب تكون أمة ولا لا؟ ما هي أمة في واقع؟ ما هي أمة؟ لأنها مختلفة، لكن الأمة هي الطائفة التي اجتمعت على منهاج واحد، كمثلا أمة الإسلام على دين واحد، أمة الكفر على دين واحد، وهكذا. وقول نزعنا من كل أمة شهيدا، شهيدا بمعنى شاهدا، ولكنه على أساس صيغة المبالغة أو صيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل. ومن المراد بالشهيد؟ يقول المؤلف: وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا. وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء: المراد بالشهيد العريق، مثل ما قال العريق، يعني زعيمهم كبيرهم ننزعه من بينهم. ثم نسأله هذا السؤال المبني على التحدي: هاتوا برهانكم. وهذا ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن في تفسيره، أن المراد في الشهيد هنا الكبير من الأمة الذي يعتبر من منزلة العريف، وذلك لأن الكبير من الأمة نائب عن الأمة. وأيا كان فالأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الشيخنا، أن المراد في الشهيد من يكون شهيدا بينهم ومعتبرا بينهم، فهو بمنزلة العريف. فقلنا لهم: هاتوا برهانكم. من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. هاتوا برهانكم، البرهان الدليل، أي هات الدليل على ما قمتم به من الإشراك، على ما قلتم من الإشراك. يجون دليل ولا لا؟ طبعا ما عندهم دليل. وقوله هاتوا فعل أمر، والمقصود به التحدي والتوبيخ، أيضا يرادون التحدي والتوبيخ. التحدي لأنه طلب ما لا يمكن، والتوبيخ لأنه سوف يلحقهم من الخزي والعار أمام الناس في ذلك المجمع ما لا يستطيعون دفعه. وقوله فعلموا أن الحق لله، متى علمون الحق لله؟ لما لم يأتوا بدليل وبرهان على إشراكهم، علموا أنه لا حق لهم في هذا الإشراك، وأن الحق لمن؟ الحق لله وحده، وأن هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة. كذا هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة، أن الحق يعني في العبادة لله وحده. وهذا العلم ينفعهم في ذلك الوقت ولا لا؟ ما ينفعهم، لأنه في ذلك اليوم يوم المجازاة. ينفعهم لو أنهم عملوا به في الدنيا لنفعهم، لو علموا أن الحق لله في الدنيا يا عبد الله ثم عملوا لكان ذلك نافعا لهم. أما بعد أن شاهدوا العذاب فيعلمون أن الحق لله فإن ذلك لا ينفعهم. ولكن لا، لكن فيه فائدة عظيمة. الفائدة العظيمة في ذلك هي إقامة الحجة عليهم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالفائدة من ذلك من كونهم يتحدون حتى يتبين لهم أن الحق لله هو أنهم يعرفون أنهم لم يظلموا شيئا، فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا معه. أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيه أحد، وظل عنهم ظل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا تعالى الله شريكا شبادة من أن معه شريكا
3: تعالى
2: عن ذلك ضل عنهم ما كان ضل، يقول المؤلف بمعنى غاب، ولكن ضل أبلغ من غاب، لأن ظل يقتضي كأنه أمر مطلوب مطلب ولكنه عجز عنه كالضالة. إنسان ظلت بعيره مثلا أو شافه يتقلبها فلم يجدها، ويكون ذلك أشد عليه حسرة. فهنا ظل عنهم كأنما هو شيء مفقود عزيز عليه ولكنهم لم يتمكنوا منه. وقوله ما كانوا يفترون، ماء شرابة اسم موصول فاعل ظل، قول فاعل ظل مين فاعل ظل ايش بلاك فاعل ظل واين العائد التقدير ما كانوا يفترونه. يقول المؤلف في الدنيا لأن كانوا فعل ماضي، فما كانوا يفترون في الدنيا من أن مع الله شريكا يضل عنهم هذا الشريك يوم القيامة ولا يستطيعون أن يقوموا ببرهان عليه. قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى. قارون اسم رجل غني من بني إسرائيل، وكان من قوم موسى. قال المؤلف من أقاربه، فسر القوم هنا بالأقارب، فقال إنه ابن عمه وابن خالته. كيف ابن عمه وابن خالته؟ وشلون سيف؟ صورها لنا يا عبد الرحمن. تزوجا أختين، أخوان تزوجا أختين، فأتى كل واحد منهما بولد، يكون هذان ولدان ابني عم وابني خالة. ولكن هذا دعوى ما ندري هل تصح ولا لا، إنما قيل بها أنه كان ابن عمه، وقيل إنه كان من قومه أي من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم قوم موسى. ونحن لا يهمنا أن يكون قريبا من موسى أو بعيدا منه، المهم هو قصته التي وقعت، وأن هذا الرجل كان من قوم موسى فآمن وآمن به فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال، البل السببية، بغى عليهم أي اعتدى واستطال عليهم. على من؟ على قوم موسى، كان من قوم موسى فبغى عليه، أي على هؤلاء القوم، وذلك بما أعطاه الله تعالى من المال، صار طاغيا. وهذا هو شأن الإنسان من حيث هو إنسان. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى. فهذا الإنسان إذا كثر ماله ورأى أنه في غنى عن غيره يبغى والعياذ بالله. وآتيناه ألبى في قوله بالكبر، نعم، قال وآتيناه من الكنوز، آتيناه أعطيناه، من الكنوز أي من كنوز المال، وهو جمع كنز، والكنز ما يحتفظ به ويغلق عليه، ويشمل جميع أنواع المال من ذهب وفضة وزمرد وجواهر ونقود وغير ذلك. هذه الكنوز ما إن، ما اسم موصول وهي المفعول الثاني لآتيناه، ومفعولها الأول المفعول الأول لا الضمير أله في آتيناه. وقوله ما أي الذي، إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، إن حرف توكيد وتنصب الاسم مفرد الخبر، ومفاتح اسمها وجملة لتنوء خبرها، وجملة من وخبرها واسم وخبرها صلة الموصول ما، يعني الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. المفاتيح تنوء أي تثقل بهم، قال المؤلف إن مفاتحه، ومفاتح جمع مفتاح وهو اسم المفتاح. نعم لتنوء لتثقل تثقل بالعصبة الجماعة أولي أصحاب القوة أي تثقلهم، فالباء للتعبير. عند في قوله بالوصف لتعبية الفعل إلى مفعوله بحرف الجر، وذلك وإنما احتاج المؤلف إلى هذا لأن ماء ينوء يتعدى بنفسه أو بحرف الجر، وهنا تعدى بإيش؟ بحرف الجر أي تثقلهم، فالباء للتعبية. وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. عدة من؟ عدة العصبة. ولا ريب أن العصبة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضا، والعصب في اللغة الشد، ومنه سم القرابة عصبة لأنهم يشدون أزر قريبهم، فهم جماعة ذو القوة. بعض العلماء يقول من 3 إلى 7، بعضهم يقول إلى 10، وبعضهم كما قال المؤلف 70 و40، مثل الخلاف. ولكن الظاهر لنا أنهم هم الجماعة الذين يشد بعضهم بعضا، ولا بد أن يكونوا ذوي كثرة ولا حاجة إلى حدهم. لكن مع هذا، مع كونهم جماعة مجتمعين، هم أولو قوة أقوياء، فاجتمع هنا في حقهم أمران: القوة بالكيفية، نعم، والعدد بالكمية، فصار عندهم كمية وكيفية. هؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حمل المفاتيح فقط، بس المفاتيح، لكانت المفاتيح تثقلهم. وبمثل هذا ما يشيله 10 مفاتيحه ما يشيلها 10 أصحاب القوة. إذا كان هكذا فما بالك بالخزائن، هذه مفاتيح الخزائن، فما بالك بما في هذه الخزائن، يعني قوم كثير جدا أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذ قال له، اذكر إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح بكثرة المال فرح بطر. إذ قال له قومه الناصحون له، وهم كما قال المؤلف المؤمنون، لأنه لا ينصح به هذه النصيحة إلا رجل مؤمن. وكلمة إذ قال له قومه الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب كبير من النصح، لأن من كان من قومك فإنه يبعد أن يغشك، ولا بد أن يكون ناصحا لك. وقوله لا تفرح، لا نافية أو نافية، وش الدليل؟ جزم الفعل. نعم لا تفرح، وليس والفرح ينقسم إلى قسمين، فرح يكون سرورا لا يحمل على الأسر والبطر، بل يكون حاملا للإنسان على رضاه بنعمة الله سبحانه وتعالى وقيامه بما أوجب الله عليه فيه. والثاني فرح بطر وترفع وعدوان وبغي، وهذا هو الفرح الذي نهى عنه هؤلاء القوم قارون: إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين، وهذه الجملة هل المراد لا يحب ولا يكره، أو أنه إذا نفى المحبة ثبت ضدها؟ نعم، هو من ناحية الصبر والتقسيم، إما أن يفرح أو لا يفرح أو يكره، يعني قصدي يحب أو لا يحب أو يكره. قل لا، الإنسان إما أن يحب الشيء أو يكره الشيء أو لا يحب ولا يكره. فإذا قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الفرحين، والله لا يحب الفساد، هل المعنى نفي المحبة فقط ويكون هذا الأمر الذي نفت المحبة فيه ليس محبوبا ولا مكروها عند الله، أو المراد إثبات ضد ذلك؟ الظاهر الله أعلم أن المراد إثبات ضده، وإن كانت القسمة العقلية لا تقتضي ذلك لكن السياق يقتضيه، لأن كل شيء نفى الله أنه يحبه نجد أنه مما يكرهه الله. والله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المسرفين، لا يحب الفرحين. فالظاهر من السياقات أن المراد إيش؟ إثبات الكراهة، لكنه أتى بنفي المحبة لأن المحبة محبوبة، فكأن هذا الذي أحب الفساد أو أحب الفرح أو ما أشبه ذلك يقابل بنقيض قصده. وقوله الفرحين بذلك، المشار إليه كثرة المال، بذلك أي بكثرة المال، والمراد بالفرح الذي نفى الله محبته فرح البطر والأشر. فإذا قال قائل: ما الجمع بين قوله تعالى هنا إن الله لا يحب الفرحين وقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعين؟ قلنا إن المراد بقوله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فرح بفضل الله الدين العلم والإيمان، ولهذا قال هو خير مما يجمعون من الدنيا، فدل هذا على أن الفرح الذي أمر به أن يفرح الإنسان بما أنعم الله به عليه من العلم والإيمان. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سرته حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. أما الفرح الذي لا يحمد صاحبه فهو الفرح بالدنيا على وجه البطر والأشر. طيب، الفرح بالدنيا على وجه أنه حصل للإنسان ما يسره لا بطرا، هذا لا بأس به. قال عمرو بن سلمة الجرمي لما كساه قومه ثوبا، قال: فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الثوب، أو قال بهذا الثوب. ولا وقالت عائشة: لأن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، يعني في الدفع من مزدلفة، أحب إلي من مفروح به. فالفرح الطبيعي الذي ما يحمل على الأشر والبطر والكبرياء هذا أمر لا يذم الإنسان عليه، بل إذا فرح به لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي كان بذلك محمودا مأجورا عليه، مثل أن يفرح بما جاءه من المال لأنه يحب أن يبذله في سبيل الله أو في طلب العلم أو في بناء المساجد أو في التصدق للفقراء، يكون هذا الفرح محمودة. إن الله لا وابتغي اطلب فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله. ابتغي أي اطلب فيما في الذي آتاك الله يعني أعطاك

0: وكيف يطلب به الدار الآخرة؟ قال المؤلف رحمه الله: بأن تنفقه في طاعة الله. فحينئذ يكون ذلك إيش؟ ذخرا لك عند الله في الدار الآخرة. يكون ذخرا لك عند الله في الدار الآخرة. وإذا عود الإنسان نفسه على ذلك وعوضها عليها على هذا الأمر، صار هذا الأمر سجية له، يفرح به ويسر وتنعم به نفسه. ولذلك الكريم أحب شيء إليه هو العطاء، هو العطاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد أن الإنفاق لله سبحانه وتعالى، الإنفاق لله في الله يعني في حدود الشرع، يقول إنه من أكبر أسباب انشراح الصدر. وهذا أمر معروف، تجد أكثر الناس انشراحا في الصدور هم الكرم. وأنه إذا أعطى إنسان عطية يجد بذلك سرورا وانشراحا. فهو لو أنه استعمل هذا وابتغى به الدار الآخرة، فإن ذلك لا يضيع عليه عند الله. ثم مع ذلك يقول الناس له: ولا تنس تترك. لأن النسيان يطلق على أمرين، أحدهما الذهول، الذهول عن الشيء المعلوم اللي كان على متى ثم ذهبت عنه، والثاني الترك، والثاني الترك. فهنا ولا تنسى أي ولا تترك. ومنه أيضا قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. مش معنى نسوه؟ تركوه فلم يقوموا بحقه، فنسيهم تركهم سبحانه وتعالى فلم يتبهم. ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوه، فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ينسونها ويقضون عنها ويتركونها بدون رعاية حقا. طيب، وأما قوله تعالى: أحصاه الله ونسوه، المراد بالنسيان الذهول عن شيء معلوم. فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه. فهنا إذن من هذين الشاهدين من القرآن الكريم يتبين لنا أن النسيان يطلق على معنيين، أحدهما الترك والثاني الذهول عن شيء معلوم. الذهول عن شيء معلوم أيهما الذي يصح أن ينصف الله به؟ الترك. أما الذهول فقد نفاه الله عن نفسه، فقال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. هذا النسيان إيش؟ ذهول ولا ذهول؟ وليس تركا، فإن الله يترك من شاء من عباده من يستحقون الترك. طيب، قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، من أي النوعين؟ الذهول أو الترك؟ يعني هل آدم صلى الله عليه وسلم حين أكل من الشجرة كان ناسيا؟
1: لو كان ناسيا ما
0: أخذه
1: الله،
0: ما أخذه الله عليه. ما تقولون؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. منهم من قال إن قوله فنسي أي ترك عن عمد، ترك عن عمد، فيكون مستحقا للعقاب. وعلى هذا الرأي فلا إشكال، لا إشكال في المسألة، كونه عاقب على أمر تركه من غير ذهول، تركه عالم به، ويكون ملوما ولا لا؟ يكون ملوما. ولهذا قال: ولم نجد له عزما. ومنهم من قال إن المراد بالنسيان الذهول، وهؤلاء قصدوا بذلك تجنب وصف آدم بتعمد المعصية، تجنب وصفه بتعمد المعصية.

0: لأنه إذا تركه عن نسيان يعني عن جهول يلام ولا ما يلام؟ ما يلام. وهؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن سقوط الإثم في النسيان، ويقولون إن هذا من خصائص هذه الأمة، سقوط الإثم بالنسيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. فقوله عن أمتي يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به، يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به. وكون الأمم السابقة مؤاخذة أو غير مؤاخذة، في الحقيقة هذا لا يرجح أحد القولين، لكن الذي يرجح أنه نسيان ترك لا نسيان جهول قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وهذان الوصفان ما عصيه أي يدلان على أنه فعل ذلك عن عمد، لكنه اعتر بغرور إبليس، فدلاهما بغرور لما قاسمهما إني لكم من الناصحين، وقال: هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى. فاعتر آدم اعتر وفعل ما فعل. المهم من النسيان هنا قوله: ولا تنسى، من أي نوعين؟ تفرق. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وإنما قالوا ولا تنسى كأنهم يقولون اجعل انهماكك فيما تريد في الآخرة، حتى كأن ما تريده للدنيا يغيب عنك، ولكن لا تنسى. فقوله نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة. يشير المؤلف إلى أن المراد بنصيبه من الدنيا أنه عائد على قوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا بإمهالك، فما دمت قد أعطيت مهلة فلا تنسى هذه المهلة أن تنفق المال شبه بطاعة الله. فيكون المراد بالنصيب من الدنيا هنا المراد العيش في الدنيا، يعني لا تنسى أن تغتنم الفرصة في هذه الدنيا فتنفق. فتكون الجملة هنا عائدة على الجملة الأولى، على الجملة الأولى في المعنى، يعني اطلب الدار الآخرة فيما تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت فيضيع نصيبك من الدنيا، فيضيع نصيبك من الدنيا. ولهذا قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، كأنه يقول اغتنم هذه المدة التي هي نصيبك من الدنيا، اغتنمها لإيش؟ للآخرة. فتكون الجملة الثانية عائدة على الجملة الأولى. ويحتمل وهو الأقرب: ولا تنس نصيبك من الدنيا أننا لا نأمرك بأن تنفق جميع مالك في الآخرة، بل اطلب الآخرة فيه وخذ نصيبا من الدنيا لك. فنحن لا نريد أن تنخلع من مالك، ولكننا نريد أن تبتغي به دار الآخرة، ومع ذلك فخذ نصيبك من الدنيا من طيب المأكل ونظافة المنزل والثياب والزوجات وما أشبه ذلك. وهذا المعنى أقرب وأصح، لأننا على المعنى الذي ذهب إليه المؤلف تكون الآية أو فيها شيء من التكرار. ثم هل هي تكون سببا لجلبه وقبوله النصيحة، أو نقول إنه إذا قيل له اطلب الآخرة ولا تنسى حظك من الدنيا أن هذا أقرب إلى قبول النصيحة؟ الأخير أقرب، لأنه لو قيل هذا المال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالعسرة كله تابه الدراقة يمكن ما يقبل، لكن إذا قيل ابتغي به الآخرة وتمتع في الدنيا بنصيب، هذا يكون أدعى للقبول، وهو أيضا من الأساليب الحسنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عبد العاص: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، لا تقل إني أقوم الليل وأصوم النهار ما عشت، هذا خطأ. أنت لربك حقا، إن لربك عليك حقا بعبادته، ولكن لنفسك عليك حقا بإعطائها الراحة، فالثواب هذا. ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم،
1: هذا بعد
0: ما نفي، ما نفي. هل هذه النصيحة قبل لما كان فرعون موجودا أو بعد؟ الله أعلم.
1: قوم
0: فرعون قبل، ما يمنع أن هذا الرجل كفر واتصل بفرعون إصابه المال العظيم، ما هو مانع؟ نعم. قال وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك. هنا المؤلف خص الإحسان، قال أحسن للناس بالصدقة، ولكن الصحيح أن المراد ما هو أعم، أي أحسن في عبادة الله وفي معاملة عباد الله، أحسن كما أحسن الله إليك. الكاف من التشبيه ولا للتعليل؟ للتعليل، لا ولا تقول للتشبيه، لأن ما يمكن إنسان يحسن مثل ما أحسن الله إليه، أحسن الله إليه أكمل وأعظم، فالتشبيه ممتنع، فيكون الكاف هنا للتعليل. وقد جاءت الكاف للتعليل في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لهدايتكم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن الكاف من التعليل وليس التشبيه. وهذا المعنى الذي ذكرناه نسلم به من الإيراد الذي أورده بعض الناس على هذا الحديث، وهو أنه من العادة أن المشبه أقل شأنا ورتبة من المشبه به، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ليس أقل من إبراهيم، ولا لا؟ فكيف قيل صلى على محمد كما صليت على إبراهيم؟ من العلماء من أجاب قال إن المراد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن التشبيه للصلاة على واحد بالصلاة على جماعة إبراهيم وآل، وهذا يصح إنه يعطى محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى هؤلاء كلهم، ولكن لا حاجة إلى هذا التأويل، بل نقول إن المعنى أنك يا ربي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأن هذا من شأنك ومن عادتك التكرم، فمن أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذه الجملة كما صليت للتعليل، وهي في الحقيقة للتوسل، يعني أننا نتوسل إليك بما فعلت من قبل في إبراهيم وآله أن تفعل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. لا كما أحسن عليك ولا تبغ الفساد في الأرض. وقوله كما أحسن الله إليك، بماذا أحسن الله إليك؟ بالمال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالرشدة. ولا تبغ الفساد في الأرض، الفساد في أي شيء؟ أول ما هو بالبغي، حيث قال تعالى فبغى عليهم، فلا تبغ الفساد في الأرض بالبغي. كذلك أيضا إن كان هذا الرجل يعمل بماله بمعصية الله فيكون هذا من الفساد في الأرض، وهذا هو الغالب، أن من آتاه الله مالا وليس عنده إيمان فإنه يجعل من ماله وسيلة إلى الفساد في الأرض. وقوله الفساد في الأرض، الرجل هذا هل هو رؤى مثلا يفجر السجود ويهدم الجدران، ولا كيف الفساد في الأرض؟
1: المعاصي،
0: لأن المعاصي في الحقيقة هي سبب الفساد، فساد الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولهذا ما من شيء يكون في الأرض من فتن وحروب وقتال وجد وغيره إلا بسبب المعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا فيؤاخذهم بما كسبوا ما فرف على ظهرها من ذلك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذا الآن هذا الهرج الذي كثر في هذا في هذا في هذا العصر ولا سيما في هذا العام، إيش أسبابه؟ ما تكاد تفتح الإذاعة إلا وتسمع من أول النشر إلى آخرها حروب في كل مكان واغتيالات وتفجيرات وفساد، كل ذلك بسبب المعاصي التي تفعل، فهي عقوبة للعصاة الذين أصيبوا بهذه، وإنذار لمن؟ إنذار للآخرين. فإنك قد ترى البلاد الآمنة المطمئنة التي فيها الزهر أعظم من كل مكان ويجلب الناس إليها من كل مكان، تجد أنها دمرت الآن، دمرت مساكنها وبيوتها وأمنها ورخاؤها بسبب المعاصي دمرتها. فهو إنذار للآخرين. لأن قوله تعالى كل من عليها فان يفسد قوله كل شيء هلك إلا وجهه، ويكون المراد كل شيء مما على الأرض. لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطع، لأنه ليس على الأرض ولكن على في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب إن الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض هالك، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض.
1: يرجع له
0: من الأرواح مما في الأرض. إذا الأحسن نقول هذا العموم خص بأشياء غير هذا السر، خص بأشياء غير هذا السر. نعم لا نفر فارق البدن فقط، إيش فارق البدن؟ لا تدفع يتفارق البدن، لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، لأن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، لأن أرواح الأنبياء كفى الأرض ما كفى الأرض. على كل حال المسألة واضحة، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى؟ قلنا الجواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاسم متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان لاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة لاستثناء وجهه. نعم لا يذكر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، ما من أسماء، لكن مثل ما يقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا يسمى به الأسماء، مما يذكر به عنه ولا يسمى به. نعم. ها؟ نعم. الله شيء عظيم. أما ذكرها في سورة الأنعام واضحة جدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وعلم صار. ولكن لاحظ أنه ما سمى به لأن الله يقول لله أسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون متضمنة لأكمل الوجود وأحسن. أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن أن يسمى الله به. أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاثة أقسام. ألفاظ مهم للنفس هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر كل مهم للنفس هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجود فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحن لأن اسم الله فوقيه. والثالث ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسن ما يضاف إليه فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة، تكون أربعة أقسام: كمال النقص ونقص النحو، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما. فالأول الكمال النحو يسمى به، والثاني النقص النحو ولا يخبر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى به، ولهذا ما يجوز يقول يا موجود اغفر لي مثلا، لأن كلمة الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر ولهذا لا يسمى به، ولكن قال يخبر به عنه.
1: ممكن
0: يعني يصير في حالة نقص
1: مثلا
0: السمع، قد يسمع الإنسان خير هذا منفصل المسموع، هذا منفصل عن صفة السمع. قال منه أبو السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيء، والمسموع منفصل دائم. أنا مثلا إذا اسم الشر هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء هو ينسب إليه.
1: السمع
0: ممكن
1: يسمع،
0: يقدر يسمع ويقدر يسمع.
1: نعم
0: هذا كلام يسمع. أنت إذا راح بس أمين إن هذا الشيء هو ينسب السمع، نعم ينسب السمع أيضا، وأما مجرد السمع لا، مجرد السمع ما يكون ذنبه. ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلات الله أو شبهه بدون استماع إليها.
1: بس
0: شو
1: الفرق بين الاسمين؟
0: الفرق أنك لو قلت الشيء كلمة الشيء هل فيها ما يدل على الكمال؟
1: لا،
0: لكن كلمة السميع فيها
1: ضياع. المتكلم كذلك
0: المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى.
1: طيب صفة المدينة قد تكون حسنة قد يأتي الإنسان إلى خير،
0: ولا هذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها، ما يسمىها جائز، لكن يخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. نعم سمع كلامه؟ يقول الرجل جاءه بطاقة دعوة سواك، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كان في ولي يجب حضوره. أنا أقول إذا كان هذا الزوج كتب بطاقات وأرسل هنا، أو إذا قمنا بإجابة الدعوة مطلقا فما هو مذهب الظاهرية؟ هي لا شك إن دعوة، لكن بس هل نقول إن المراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مهم على يقين إن هذا قد يبيع. نعم، دائما البطاقات يجي واحد 20 بطاقة ويدلك على أنها دعوة حقيقية، وما بيجي دم من هل أنت بتجي ولا عندك وعد؟ مجرد توجيه فقط للإكرام، فهذه أنا أشك في وجود الدعوة الإجابة إليها. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من سلف الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويوزعون، بس من طرع على فكره قال يلا هات له بطاقة.
1: الله
0: أعلم، هذا ناجح. نعم، في مرة أحياء البيت واحد مثل الثامن
1: اللي
0: يجب
1: عليه
0: أن يتبع، وكان هذه لأنه ما يتبع. هو بالحقيقة لو ربت إليه لكان هما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليه وجاءتكم البطاقة لأسلنا لكم ويشوفكم على يعني على نية الحضور أمنه. فالظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يسمون أحيانا يقولون فلان بن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بنت من صلة لا قرابة ولا صحة ولا شيء.
1: نعم،
0: سلمك الله. أصلح أصلاً لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحفظ عندي ودعوة حقيقية وكائن عنده محرم ما تستطيع إزالته، فهو ما يجوز الحضور. هذا واضح حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة، الجفلة والجفلة كما تعرفون ما يجوز الإجابة. يعني مثل إذا قال أيها الناس تفضلوا، وقف على باب المسجد وقال جماعة تفضلوا، ما يجب على كل واحد يجي. أما إذا عينه فهو حسب عدد القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في ولي مثل العرس. ربما أنك إن شاء الله تنصحهم وتعرفهم. هم على كل حال يستعدون بأكثر، بعد مسألة الاستعداد يستعدون بأكثر وهم في قرار. طيب الثالث ليش لا تكتبوا؟ من فائدة الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم، وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فائدة الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية، لأنه يكون منازعا لله في حكمه، المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه، سواء خالف في التشريع أو خالف في المعصية، لأنه منازع لله تعالى في حكمه. ومن فوائد الآية في الثالث عشر يوم القيامه لقوله واليه ترجعون. اما سوره الانفلوس ففيها فوائد، منها الحكمه في ابتداء السور في الحروف الهجائيه، وقد تقدم لنا حكم فوائد. ومن فوائد الايه ايضا ان الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين، يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق ايمانهم من عدمه. ومنها ان هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الامه بل لهم ولغيرهم، لقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يفهم المرء أيها، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى مثل بالتحذير: أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قوله أم حسب، أم هذه منقطعة، لأن أم تأتي في اللغة العربية على اسمين، متصلة ومنقطعة. فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، وأنها تأتي بعد همزة التثنية، وأنها تأتي بين متقابلين. ثلاثة علامات لها: المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التثنية وبين متقابلين. مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أنت بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء. وثانيا تجدون أنها بعد همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنذر. ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنها أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. كلها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل، نهدنا بما الواقع، ولا تقع بعد تسوية ولا بين متقابلين. فهنا أن حسب بمعنى بل أحسب، بل أحسب، وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا من وهم يرسلون، انتقلت سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس، وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لم يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني يعملون الأعمال السيئات، والسيء ما يسوء فاعله، فكل عمل محرم فإنه سيء، لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن الشرك المصريات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر وهو المعاصي، فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه. حسب أن يسبقون، هذا مفعول حسب، أن يسبقون يفوتوننا، يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات كما تقول سبقت فلانا، يعني فته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين عملوا السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركه وأن الله لا ينتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن لله تبارك وتعالى. ولهذا قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا، وهو حسانهم بأنهم لم بأن الله تعالى لم يدركهم. فقساء بمعنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذنب، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص، والمخصوص دائما يذكر استغناء عنه أو بل بإعلامه عنه لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف ساء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهو اسم موصوف. يحكمونه قدر المؤلف الها لتكون عائدا الى الموصوف ساء الذي يحكمونه. اذن الذي ساء المحصوف قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المحصوص. وكل فعل من الافعال الجامده التي للذم او المدح تحتاج الى فاعل وتحتاج الى مخصوص. فقل مثلا نعم دار المتقين الجنه، نعم دار المتقين الجنه، اين فاعل دار الجنه؟ هي المخصوص بالمدح، والجنه هذه اعرابها لك فيه وجهان، احدهما ان تجعلها مبتدا مؤخرا والجمله خبرا مقدما، والثاني ان تجعلها خبرا لمبتدا محذوف، تقديره هي الجنه. اما الاول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله، يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب ان ما حكموا وظنوه لا ريب انه ظن سوء لا يليق بالله، فان الله تعالى يقول في ايات كثيره وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا ان الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء اضافوا والعياذ بالله شرا الى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال من كان يرجو، من هذه الشرطية، وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له. ومن ثم نقش في هذا الأمر، قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف من لفظ عن ظاهره، والرجاء غير الخوف. الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. معنى يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله لآت، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك من يوجد صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن. المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي. فإن أجل الله به أي باللقاء، يعني هو اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل معلوم. لآت اللام بشرابة مرفع عين بالألفية، لا اللام للتوكيد، اللام للتوكيد لأنها واقعة في خبر إنه، فإن أجل الله لآتي، فهو للتوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في ذلفية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، ذكرها المستمع مؤكدان متواليين، وزحلقوا اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآت، وآت قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا. وكيف صح ذلك؟ نقول إن آت إنه اسم ناقص، قل لا أو منقوص، ها منقوص، لأن الاسم إما منقوص أو مكسور أو ممدود أو صحيح لآخر. فهنا نقول لأنه منقوص أصله لآتي بالياء، فحرفت الياء وعوض عنه لآتي. وعلى هذا فنقول آتي خبر إن مرفوع بها وعلى مفاتيح ضمة مقدرة على آخره الياء المحذوفة، الياء المحذوفة لتقاء السكينة. وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم السميع يعني السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه. كما أن السمع كما مضى علينا ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادله، والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن معنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول رحمن الذي للتهديد، لا لا أنا بشيء واضح ما يحتاج بالنسبة لك لا أو بالنسبة لك. نعم فقيل نعم هذا المراد به التهديد. ومثال المراد به النصر والتأييد هذا سامي مثال أحمد من معكم أسمع وعرف هنا. ومثال المقصود به مجرد ذات غانم إنه يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء سامع له وصنع الله قول الله في جهد. وكونه تعالى سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم. كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، لولا أن الله أثبت على نفسه بدليل آخر ما أثبتناه. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع، وهل لها أذن؟ ما لها أذن، لما نعلم ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب إذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فجاب أن ما أذن له أي ما استمع له، ما استمع له. ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الأذن، يعني هو صريح، والصفات ما يمكن أن نثبتها باحتمال، لا بد أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا ما أذن يعني قدر، لا معناها استمع، لا ما هو معناها معناها استمع، لأنه معلق بصوت النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إن الله أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا رخص لهم أو أباح لهم، إنه أعظم من هذا، فإن التوحيد وغيره من أنه أكبر من قراءة القرآن لا شك أنه يعلم به أكبر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر كل شيء. يقول تعالى ومن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نفس، نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله؟ نعم المؤلف قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن يقدر شيئا محذوفا لأن الأصل عدم الحد. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت أيضا، ولكن هناك أنه لا حاجة لهذا التقدير. نعم يؤمن، لكن الأمن مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه، فالرجاء رجاء الشيء من الأمل على حصوله. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس، فهذا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله، فالذي يجاهد، والجهاد بذل الجهد في الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله، نعم له لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون منفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة، المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله إن الله لغني عن العالمين. هذا التعليل لقوله فإنما يجاهد النفس، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنه مش معنى الغني، معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم. قال مؤلف العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادته، غني عنهم لا يحتاج إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كذلك غني عن عبادته، لأن عبادتهم إنما تكون لهم. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لغني، الجملة هنا مؤكدة. بكم مؤكد؟ باثنين، وهو إن ولا. إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن. ونسقه بنزع الخافع الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في مقابل أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسقهون. أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان كما تقرر كثيرا هو التصديق مع القبول والإدعان وليس مجرد التصديق. وقوله وعملوا الصالحات، هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول. ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود الصلاة والقيام والقعود فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك. وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحات، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما جمع يا حسين، العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط؟ من يعرف؟ تعرف عبد الله؟ رشيد؟ نعم عيسى. نعم، جمع شرطين. العمل الصالح هو الذي جمع شرطين، هنا الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى وترضى، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراك، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، هنا قال لنكفرن، والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى السفر، ومنه الكفر للقشرة التي تسفر فلع النخلة. فمعنى نكفرن عنهم سيئاتهم أي نسترها والمراد بالستر لازمه وهو العفو، لكن نكفر عنه سياسة بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. إن هذه سفرها لأن أقول ما كثر ولا السفر هنا صحيح صحيح ومنه إن تتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، لأن أقول ما استغفر تتابعت السيئات معناها إزالتها وعدم الآخر عليه. وقوله لنكفر عنهم سيئاتهم، قال المؤلف بعمل الصالحات، فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجتنبة الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة نعم كفارة لما بينهما. فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا يظهر لها أثر. قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن. نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء. وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن. وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكأنه فر من إشكال قد يورد، وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كانوا يعملون. طيب والحسن؟ لأن يعني العمل الصالح حسن وأحسن، فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون ما نهم الحسن يجزون عليه ولا لا؟ ما يجزون. فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وهو أن الله يقول لنجزينهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف، نجزينهم أحسن جزاء. نعم. وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا لا؟ أحسن جزاء، لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي. والمفعول الأول هو أنهى، والنون في قوله نجزنهم بالتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريم، يعني الله وعدهم بأمرين، بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة وبالجزاء على هذه الأعمال. شبه أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطون، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون من يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا، أحسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين، قال ووصينا الإنسان بوالديه، وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. وقول في والديه أي أمه وأبيه اسما قال المؤلف أي إيصاء ذا اسم. فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف،

ويحتمل احتمالا قويا أن حسن هذه منصوبة في نفع الخاطب، أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آيات أخرى ويستمعون بولده إحسانا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. الله أعلم. نعم. وش نبغي كما قال تعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات لقوله أن حسب الذين يعملوا السيئات يسقطون، ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله له وأنهم لم يعجزوا الله، ويستفاد من هذا تحكيم ظن السوء بالله وقوله ساء ما يحكم، فإن من ظن أن الله وهذا النهي، بل هذا النفي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله، فحذفت لام الفعل ولا تحكم عليهم ولا تكن في ريب، تكن أنه هنا أكثر ولا ما أكثر؟ ولا تكن أكثر بالفعل، وش اللي أكثر به؟ لا، هذا حذف منه الواو اللي هو لام الفعل، ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي لم تعد، لماذا؟ قال لبنائه، لأنه مبني على الفتح، وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون، ولا تكون جهتكم أصلح تكون، لو أننا أبقينا الواو وسكننا النون التقى ساكنا، وهذا رجاء اللغة العربية، وإذا التقى ساكنا للأول منهما حذف العين حذف، ولهذا حذف الواو التي هي لام الفعل. أما هنا ولا تكونون من السكون فلم تحذف المؤلف لبنائه، وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة، وإلى أصغر لا يخرج من الملة، فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته، فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك، وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، شرك أصغر، والغالب أن الشرك أصغر يكون إما لأنه وسيلة لأكثر كما في مسألة الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أصل العبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكثر، وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر وإنما يتعلق بأمور أخرى ما يتعلق بها، ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، هو كفر، لكن نوع هذا الكفر ما هو شرك، لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع، جنس يشمل أنواع، ولا تدعو تعبد، لا نهي أن تدعو فعل مضارع مجزوم بلا نهي وعن جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه مع الله إله

0: هم مفعول به، والإله بمعنى المألوف أي المعبود آخر، فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وفي هذه الآية ولا تدعوا مع الله إله آخر، سمى الله تعالى ما يعبد إله، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه جملة تعريف للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو، وهذا النهي بل هذا النهي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله، وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كمثرين يثبت آلهة مع الله لكن منها أن تدعى هذه الآية. والثاني يقول لا إله إلا هو، ينفي أن يكون هناك إله، والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله. وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قال في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا المعنى بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعلوا النفي بمعنى النهي، ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النهي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الامتثال وقد لا يحصل، أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى. فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأننا قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله. لا إله إلا هو، كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضالة فإنهم يجعلون هو من أسماء الله، ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أذكارهم الباطلة هو يكررون، ويقول هذا هو التسمية. فنقول الضمير هو ليس اسم عالم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم. لا إله إلا هو أي إلا الله مذكور السابق. قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومدمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه، ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، فجعلوه معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى مما وجهه، وهذا لا شك أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كل ذات العلي، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم. من جاء من المجلس الحارمين إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن أولى أن يقول لا إله إلا الله إذا ما سبق شيء أولى على الضمير، فالأولى أن يذكر الله باسم العلم. ولهذا دين الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا هو قال كل شيء هالك إلا يكفر. فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون الله بس إلا يكفر، لكنه قد يهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه. إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، فنعرف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة. فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية مستدلة به، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه مثل عبر بالوجه عن الذات. نعم، كفائد الأساليب اللغة العربية. وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، ويكون هذا عائدا عن الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان. ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك هالك وثالك وغير ما فعل المرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا الهلاك معنى ما تفيد الإنسان، يعني هالك يعني لا تفيد، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالثانيه لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبطل ما تبقى ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق مهدا. قال لهم حكم ما لأنه يعبر بذلك أنه تفعل في غنف الرئيس التكريم مع أنه أكريم هذا مسلم التعبير في هذا النفس مثل في اللغة العربية ما في سبب. وقوله له الحكم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر بس مقدم والحكم مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحق، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول مؤلف القضاء الناتج، وفسره في الحكم الكوني، يستحيط أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء الناتج على كل أحد، وله أيضا الفصل بين الخلق بالأحكام الشرعية. فالحكم شامل للأمرين، حكم كوني والشرعي. لقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأما من الحكم الكوني قوله تعالى عن إخوة يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم ذكرنا أن الجملة فيها اختصار، أن الحكم لله وحده، مع أن غيره له حكم. ولهذا قال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب عن هذا أن قال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق الثان الشامل هو لله وحده. فأحكام هؤلاء حكاما هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفذ حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور، فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤرخ، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامه، فإنما ترجعون إلى الله. ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل. غلط الجبر يعني. الجبر خلفه. ثم قال الله تعالى الإسلامين سورة العنكبوت مكية رواية 29 آية. آية مستقلة وتابعة في ابتداء السور ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو فعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى له كما قاله المجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما له معنى. وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية، والحروف المركبة الهجائية ما لها معنى، فإن ألف باء تاء تاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجبكم معشر العرب وأعجب غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفون وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. الإسلاميين ذلك الكتاب، الإسلاميين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه، ألف لام راء كتاب كتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم تنزيل كتاب العربي فيهم رب العالمين. وهكذا هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقول آمنا وهم لا يستمعون. فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يستمع، لا بد منه. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قوله أن يقول هذا محل الاستفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يخبروا؟ هذا أمر لا يكون، بل لا بد من الاختبار. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يرسل الناس من ثلاث صالحين الأمثل فالأمثل حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، وقوله الناس يشمل من؟ المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أن يقول آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن نصفوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا، وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا الإنكار؟ الإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية. فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب. كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم فإن الله، مثل أن يسلط عليه قوم مؤذون بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن حصل للصحابة رضي الله عنه من مدى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم، ولا لا؟ ومع ذلك صبروا واحتسبوا. فإن عمار بن ياسر وآله حصلهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يفهمون قل نزل في جماعة آمنوا فآباهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يقف والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجه إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي وما أشبه ذلك. هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحصر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا فيؤذى بذلك، إما بالقول والاستهزاء والاستفتاء، وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر. وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم، إن اكرهت على هذا غلت يدك وأتي بالموسى وحرقت، هذا أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان لا يفعل خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمنا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم.
1: ومشقة
0: تزول ولا يصبر ولا يحتسب على دينه ولا يرجع على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما على الشرك. لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في الإيمان القوي الذي مصدره الإنسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لأن الآية عامة حتى مثلا لو أكره على السجود وما شابه ذلك. أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. فرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا كفر به، وأما إن الترك واجب وهو وجود إعفاء اللحية فهذا ما يجوز. لا قيل لك اترك الصلاة مثلا نعم ما يمكن تتركه ولا بأس، صلي ولو أريد بالترك والحبس مثلا أفهم حتى أفهمك إذا قلت إليه، لأنك إذا أفلت منه بقيت حياة، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب وقد تضرب وتسكره. هذا هو الحكم الذي يشاء الله، فإذا لم تطبقها على هذا الحكم ما ستكون فيه. ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدع ما أمر الله به ما صلي تكون فائدة، ولا بد من فتنة واتباع. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. ولقد فتن الذين من قبلهم، فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل ينشق بأمشاق الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصدق ويحتسب، يعني يأتي بأمشاق الحديد ويخرع به اللحم، نعم ينشق، ومع ذلك يفتر على دينه ولا يقدر. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق من المسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكره، لأن المقام في حقه مش مقام، مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت مسألة إكراه شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفر، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يكسر به أمة من الناس، فهذا نقول له لا تفعل، لا توافق ولا أكرهت ولا ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤذى به ولا ينظر الناس إليه ولا يقترن به، ذكرها على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، مثل ما قال الله تعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، ما معنى صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة القول للواقع. الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون، فمن كان صادقاً في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذباً فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقال المؤلف علم مشاهدة، يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله، فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نور التوكيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية والجملة القسمية تكون في المستقبل، هو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الحكمة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم من الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الحكمة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع، وعلم بأنها وقعت. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي نزل عليه مثل هذه الآيات: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم شاهد، وامر عندما سيكون مجاهدا فهذا سابق، سابق، ولكنه علم بانه سيكون. فمتعلق العلم الان اما مستقبل يعلم الله بانه سيكون، واما واقع علم الله بانه ايش؟ بانه قد كان. هذا جواب. الجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه جزاء، وعلم لا يترتب عليه جزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه جزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه جزاء. فيكون العلم الذي يقول الله الذي يداره الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات ان كان خيرا ختم بصر. فهذان جوابان عن مثل هذه الايه. ولا يقال ان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدريه، فان غلاة القدريه يقولون ان الله ما يعلم بالشيء الا بعد وقوعه، فيستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زيف لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. وقول فلا يعلمن الكاذبين، الكاذبون في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم.
1: قال
0: لكن ما النظرة العامة التي ثبت عليها الإمام محمد أمام العالم؟
1: إن
0: لا المقصود له معنى لكن ما نعلم شرحه به.
2: اللام في قوله فلا يعلمن الله
0: وقوله ولا يعلمن، اللام هذه للتأكيد وهي أيضا موطئة بالقصر، فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله بشبه مفتوح الفعل مع أنه ما في الناس إذا ما بي وليس مزور. مبنى فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدا الدرس الجديد ام محمود أخنا وراثة من الله لهنا آخر قوله تعالى ولا تصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين. نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين بقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك من وجهين، أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك. وهذا لا شك أن فيه تثبيت حيث يرى أن ما معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمهارته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية الشرعية، ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله لأن نزلكم يكون من أعلم، ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته بل على رسالته قوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن تمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا هو أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أين أخذ؟ ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا بقوله ولا تكون من المشركين، فان الرسول شرع لا يمكن ان يكون من المشركين. واما قضاء فانه ممكن لكنه بعد ان كان به لا يمكن. فعرف أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا يمكن أن يقع منه شرعا، فعرف تقبيح هذا الأمر يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر أن تكون فيه. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. والسفارة من هذه الآية أيضا تحويل دعاء غير الله سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كذا. أي يشكر على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجب. ما هو دعاء عبادة؟ طيب مجموعة ما دعاء عبادة دعاء نسأل ما مش؟
2: دعاء فرض دعاء مسألة إما لا
0: يخبر عليه أما في ما يخبر عليه نقطة جديدة إن شاء الله. يعني يجوز دعاء إنسان بما يخبر عليه بما يقول عليه كما يقول مثل أعطني مالا هو دعاء قال إذا دعاك فأجب سموه دعاء نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار وأن المدعو في كمال الغنى فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء مثل لو كنت جيت بتقول يا فلان أعطني جزاك الله خير مثلا ما يصلح بهذه الصفة لأنه مشابهة فعلية بدعة على فلان احضرني احضر عندي مثلا ما في بأس. إذن الكلام في مجمل المدعاء الذي يقول عنه ولا تطمع الله إلى آخر إنه بالمدعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة أن تتعبد له وتركع وتسجد وتخضع، ودعاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الداعي بمنزلة الرب أنه قادر فاعل فهذا لا، وإن دعاه بناء أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق قال مخلوقي خالق فإن هذا لا بأس به. طيب منها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كان كافرا مما قد مع الله إلها آخر فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له فإنه يعبد بغير حق فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو أن هذا يدل على انفراد الألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض من قال ولا تدعوا مع الله إلها آخر تنقل لا إله إلا هو بالأول يثبت وبالثاني ينفي.
2: الأول يثبت باعتبار الوقت والآخر والثاني ينفي باعتبار الشرع
0: الحقيقة الشرعية ومعنى أن الإله الباطل موجود والله الحق غير موجود تصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إله حقا والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيه موفور النعيم. نعم، فما رأيك؟ نقل هذا من العام الذي تخصص ما في مال، كل شيء هالك إلا وجهه. فالآية هذه عامة ونسيها مما ذلك في النص يكون أيضا مستفيد، يكون مستفيد. نعم، لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح معناه أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني من عام أريد به الخاص. نعم، ولعل والله أعلم إن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء من الأعمال الباطن إلا ما أريد به وجهه، لعلهم الله أعلم فروا من هذا. من أنه يوجد أشياء ما تهلك تلفظ. نعم،
2: العلم
0: لا موجه، لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء أن تفنى يبقى عندنا جنة، والأرواح أيضا ما تفنى، والعرش ما نعلم أنه يزول. وأنت إذا أردت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا حولت الآية في عمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور ثناؤه أو ما قضى عليه بالثناء، ويكون عام يريد به الخاص، فالمسألة واضحة ما في إشكال. وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه.
1: فحذفت لام الفعل قولا ولا تحن عليهم ولا تكن في ريح. تكن، النهي هنا أثر ولا ما أثر؟ ها؟ ولا تكن أثر بالفعل، وش اللي أثر به؟ لا، هذا حذف منه الواو اللي هي لام الفعل. ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي هي لام الفعل، لماذا؟ قال لبنائه، لأنه مبني على الفتح، وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون. ولا تكون، قلتكم أصله تكون، لو أننا أبقينا الواو وسكننا النون التقى ساكنا، وهذا غير جائز باللغة العربية، وإذا التقى ساكنان والأول منهما حذف العين حذف، ولهذا حذفت الواو التي هي لام الفعل. أما هنا ولا تكون المشركين فلم تحذف، يقول المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة، وإلى أصغر لا يخرج من الملة. فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته، فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك، وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، شرك أصغر. والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما لأنه وسيلة للأكبر كما في مسألة الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أصل العبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإنما يتعلق بأمور أخرى ما تتعلق بالشرك. ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، هو كفر، لكنه لكن نوع هذا الكفر أنه شرك، لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع، جنس يشمل أنواع. ولا تدعو تعبد، لا نهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعن جزمه، حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. مع الله إلها مفعول تدعو، والإله بمعنى المألوه أي المعبود. آخر فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي هذه الآية ولا تدع مع الله إلها آخر سمى الله تعالى ما يعبد إلها، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه جملة كالتعليل للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو، وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق، يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن ينهى أن تدعى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله، والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله. وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قالوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا إن معناه بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعلوا النفي بمعنى النهي. ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النهي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الامتثال وقد لا يحصل. أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى، فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله. لا إله إلا هو، كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضال، فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أذكارهم الباطلة هو هو هو يكررونه، ويقول هذا هو التوحيد. فنقول الضمير هو ليست اسم عالم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم لا إله إلا هو أي إلا الله المذكور السابع. قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، بل جعلوه معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه. وهذا لا شك أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كله، كل ذات العلية، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم. إيه جائز مدى نية هذه إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله، إذا ما سبق شيء يعود عليه الضمير فالأولى أن يذكر الله باسمه العلم. ولهذا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، قال كل شيء هالك إلا وجهه. فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون يهلك إلا وجهه، لكنه قد يوهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، ومعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة. فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية يستدل بها، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه يقول عبر بالوجه عن الذات. نعم، كسائر الأساليب اللغة العربية. وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فيكون هذا عائدا على الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان، ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك فهالك وتالف وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا، الهلاك معنى أنه ما تفيد الإنسان، معنى هالك يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء فان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليل لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقى ولا ما تبقى؟ ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى، فكان هو الذي يستحق أن يعبد. قال له الحكم. نعم.
2: هل يقول
1: لا مهم درس على حقيقة حقيقة مهم تأويل، لأنه يعبر بالوجه عن الذات دائما، يقال مثلا وجهك كريم، مع أنه الكريم هو الله نفسه، التعبير بهذا عن الوجه مفترض في اللغة العربية، ما في تأويل. وقوله له الحكم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر له مقدم والحكم مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول المؤلف القضاء النافذ، وفسره الحكم الكوني، والصحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل أحد وله أيضا الفصل بين الخلق بالأحكام الشرعية، فالحكم شامل للأمرين، حكم الكوني والشرعي. وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي

أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم ذكرنا أن الجملة فيها اختصار أن الحكم لله وحده مع أن غيره له حكم، ولهذا يقال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب على هذا أن يقال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده، فكون هؤلاء حكاما هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفذ حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور، فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامكم، فإنما ترجعون إلى الله. ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا غلط الزبل، يعني الزبل خلفه ثم قال الله تعالى ألف لام ميم سورة العنكبوت مكية وهي 29 آية. ها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف الله أعلم بمراده بذلك، وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى لها كما قاله مجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما لها معنى، وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية والحروف المركبة الهجائية ما لها معنى، فإن ألف باء تاء تاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب وأعجز غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفونها وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. شوف ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم تنزيل كتاب العربي فيه من رب العالمين، وهكذا. هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يفتن، لا بد أن يفتن. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قوله أن يقولوا هذا محل استفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يختبروا؟ هذا أمر لا يكون، بل لا بد من الاختبار، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يبتلي الناس، يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى

0: ظن. وقول الناس يشمل من المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أن يقول آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يسرقوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا، وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية، فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب. كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم فعل الله، مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن حصل للصحابة رضي الله عنه، للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم ولا لا، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصل لهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يفتنون يقول نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يرتد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي وما أشبه ذلك، هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحسر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستخفاف، وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم، إن كرهت على هذا غلت يدك وأتي بالموسى وحرقت هذا أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب إن الإنسان ما يفعلها خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمن بالله ولقد فتن الذين من قبلهم،
1: يعني
0: أنت
1: اللي
0: قاعدة، إن المشقة تجري. نعم.
1: ليش ما
0: أضرب فيه؟ هذا ما أكره. هذا غاية ما هنالك إنه بيضرب أو يحبس يقول احلقها أنا. ما أفعل المعصية. أنتم إذا ضربتم يضربون.
1: بس هذا المشقة.
0: ما في مشقة، هي مشقة تزول، فليصبر وليحتسب على دينه. ولا يرد على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما عليه شيء، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في إيمان القول الذي مصدره اللسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لأن الآية عامة، حتى مثل لو أكره على السجود وما أشبه ذلك. أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. ففرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر، هذا تعذر به، وأما إن الترك واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ما يجوز. لو قيل لك أترك الصلاة مثلا، إيه ما يمكن تأثر ولا بأ، صلي ولو أذيت بالضرب والحبس ما في معنى.
1: طيب وش الفرق بين كتاب المحرم
0: أكل المحرم حتى أكل الميتة إذا طرت إليه، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياتك، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب، وقد تضرب وتصبر وتحتسب. هذه هي الفتنة التي ذكر الله، لأن إذا لم تطبقها على هذا فما تتكون فتنة. ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به، ما صار للفتنة فائدة، فلا بد من فتنة واختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتنا بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصبر ويحتسب، يعني يؤتى بأمشاط الحديد ويخرع به اللحم، نعم، ويمشط ومع ذلك يصبر على دينه ولا يرتد. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد، مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق مهب المسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكره، لأن المقام في حقه مش مقام، مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت المسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يفسد به أمة من الناس، فهذا نقول له لا تفعل، لا توافق ولو أكرهت ولو ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤبه به ولا ينظر الناس إليه ولا يقترون به، أكره على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه، فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، إيش معنى صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع. الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون، فمن كان صادقا في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذبا فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقول المؤلف علم مشاهدة يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله، فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نون التوكيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، هو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم أن الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع، وعلم بأنها وقعت. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي ينزل عليه مثل هذه الآيات، مثل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم مشاهد. وأما العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق، لا سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه قد كان. هذا جواب. والجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه الجزاء، وعلم لا يترتب عليه الجزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية يقولون إن الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زير، لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. وقول فلا يعلم من الله صدق ولا يعلم من الكاذبين، الكاذبين في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. إيش؟ حق ذا الكناني؟ ما أعرف هذا السحر. أي؟ أبطلها؟
1: أبطل
0: حجة من؟ هي الإمام أحمد اشتهر به. اشتهر
1: هو اللي ناظر
0: إيه، لكن بس مناظرة الكناني لبشر هذه خاصة، لكن المناظرة العامة التي ثبت عليها الإمام أحمد أمام العالم إلا
1: ما
0: لا المقصود انه له معنى لكن ما نعلم شرفه بها، هذا معنى. إيه صحيح اللام في قوله فلا يعلمن الله وقوله ولا يعلمن، اللام هذه للتوكيد وهي أيضا موطئة للقسم، فتكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله ليش مفتوح الفعل مع أنه ما فيه ناصر؟ إذن مبني وليس منصوب. أولا مبني على فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس الجديد أم ما خلنا الفوائد. نعم طيب نبدأ بالفوائد إن شاء الله. آخر ما ولا تدعو مع الله إلها آخر قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين، أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك، وهذا لا شك أن فيه تثبيتا حيث يرى أن ما معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمعارضته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية. ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله، لأن النزول يكون من أعلى. ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. منين؟ بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته بل على رسالته لقوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا هو أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أين أخذ؟ ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا لقوله ولا تكونن من المشركين، فإن الرسول شرع لا يمكن أن يكون من المشركين. وعما قدرا فإنه ممكن لكنه بعد أن كان نبيا لا يمكن. نعم، فائدة أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا لا, لا يمكن أن يقع منه شرعا. فائدته تقبيح هذا الأمر، يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر أن تكون فيه، أن تكون منه. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. يستفاد من هذه الآية أيضا تحريم دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. كذا؟ طيب، يشكل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك فأجبه.
1: دعاء عبادة.
0: مو دعاء عبادة؟
1: لا.
0: إيه. طيب، إن قلنا إن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة.
1: ما
0: وش؟
1: لا، هذا دعاء قرر، دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه الله. هذا المسألة. أما فيما يقدر على المخلوق فيجوز.
0: كيف شلون؟ يعني يجوز دعاء الإنسان بما يقدر عليه، بما يقدر عليه، كما لو قلت مثلا أعطني مالا. إيه السؤال، هو دعاء، قال إذا دعاك فأجب، سماه دعاء. نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار وأن المدعو في كمال الغنى، فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء. مثلا لو تمد يديك لتقول يا فلان أعطني جزاك الله خير مثلا، ما يصلح بهذه الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية. نعم،
2: هذا ما يعني
0: إلا وليمة. وهو دعاك قال يا فلان احضر لي، احضر عندي مثلا،
2: ما فيها
0: بأس. إذن الكلام احنا قلنا ان الدعاء الذي منهي عنه ولا تدع مع الله إلها آخر، انه قلنا دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة ان تتعبد له فتركع وتسجد وتخضع، ودعاء المسألة ان تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة اذا كان الانسان اتخذ هذا الداعي بمنزلة الرب انه قادر فاعل، فهذا لا يجوز. وإن دعاه بناء على أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق المخلوق للخالق، فإن هذا لا بأس به. طيب، ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت باطلة. منين نأخذ؟ مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، إن هذا يدل على انفراده بالألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض، لأن قال ولا تدعوا مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا هو، ثم بالأول يثبت وبالثاني يمحي.
1: في الأول يثبت باعتبار الواقع والآخر والثاني ينفي باعتبار الشرع.
0: الحقيقة الشرعية يعني معناها أن الإله الباطل موجود والله الحق غير موجود، يصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إلها حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله لقوله كل شيء هالك إلا وجهه. طيب فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيها من الحور والنعيم، نعم، فما رأيكم؟ إيه نقول هذا من العام الذي خصص، ما في مانع، كل شيء هالك إلا وجهه. فالآية هذه عامة وما سواها مما ثبت به النص يكون أيضا مستثنى، يكون مستثنى. نعم، لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عاما أريد به الخاص. نعم، ولعل والله أعلم أن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال الباطل إلا ما أريد به وجهه، لعلهم والله أعلم فروا من هذا. منين؟ من أنه يوجد أشياء ما تهلك بل تبقى. نعم،
1: قل بعض العلم أن النار
0: تفنى، من وجه؟ لا، ما له وجه، لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء أن تفنى يبقى عندنا الجنة والأرواح أيضا ما تفنى والعرش ما نعلم أنه يزول. هو أنت إذا أردت قلت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا، حولت الآية بعمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليلة. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما قضى عليه بالفناء ويكون عام أريد به الخاص فالمسألة واضحة ما في إشكال، وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه، على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض. لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطعا لأنه ليس على الأرض، لأن الله تعالى في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض هالك، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض.
1: يرد عليه من الأرواح مما في الأرض ولا تفهم.
0: إذن الأحسن نقول هذه الآية هذا العموم خص بأشياء غير هذا الاستثناء، خص بأشياء غير هذا الاستثناء. نعم، ما تفنى
1: أول،
0: لا ما تفنى، فارق البدن فقط، إيه فارق البدن لكن تبقى، هي تفارق البدن لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، فإن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، فإن أرواح الأنبياء تأكل الأرض ما تأكل الأرض. على كل حال المسألة واضح لنا، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى. قلنا الجواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاستثناء متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء، لولا دخوله فيه ما كان الاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة للاستثناء. نعم. لا لا، يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، مو من أسمائه، لكن مثل ما نقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث، ولا نسمي بهذه الأسماء، مما يخبر به عنه ولا يسمى به. نعم. ها؟ نعم نعم، إن الله شيء عظيم. كيف؟ احنا ذكرنا في سورة الأنعام واضحة جدا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، وهذا من واضح. ولكن لاحظ أنه ما يسمى به، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون متضمنة لأكمل الوجوه وأحسنه، أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن أن يخبر الله به، أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاث أقسام: ألفاظ مهم للنقص هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر، كل ما يهم النقص هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجوه فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحن، لأن اسماء الله توقيفية. والثالث ما يخبر، ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسب ما يضاف إليه، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة، تكون أربعة أقسام: كمال محض ونقص محض، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما. فالأول الكمال المحض يسمى به، والثاني النقص المحض ولا يخبر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين، يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى بها، ولهذا ما يجوز يقول يا موجود اغفر لي مثلا، لأن كلمة الموجود فيه موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه.
1: أكثر الصفات هذه حتى مثلا تكون ممكن يعني تصير في حالة حالات نقص، مثلا السمع قد يسمع الإنسان ما فيه خير وما فيه
0: شيء، هذا منفصل المسموع، هذا منفصل المسموع منفصل عن صفة السامع دائما منه. أقول السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيئا، والمسموع منفصل بائن عن مثلا إلى سمع الشر هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء فينسب إليه.
1: السمع ممكن
0: الإنسان
1: يقدر يسمع
0: ولا ما يسمع؟ لا ما هيك ما يسمع
1: إلا لا راح عنه
0: ما بس المهم إنه إن هذا الشيء هو إن استمع نعم، إن استمع يذم، وأما مجرد السمع لا، مجرد السمع ما يكون ذم. ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلات له وشبهه بدون استماع إليها.
1: بس شو الفرق بين القسمين الأخيرين؟
0: الفرق إنك إذا قلت شيء كلمة شيء يعني. هل فيها ما يدل على الكمال؟ لكن كلمة السميع فيها تأهل الكمال،
1: والمتكلم كذلك
0: المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صح ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى.
1: طيب صفة المجيء
0: نعم
1: قد تكون حسنة
0: أي.
1: قد يأتي الإنسان إلى خير
0: قد يأتي نعم بشر. ولهذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها، ما نسميها الجائي، لكن نخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. نعم سامين كلامه ها؟ يقول رجل جاءه بطاقة دعوة سواك، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كانت الوليمة هل يجب حضوره؟ المهم أنا أقول إذا كانت هذا الزوج كتب بطاقات وأرسل لنا، أو إذا قلنا بإجابة الدعوة مطلقا كما هو مذهب الظاهرية. شلون؟
2: يعني ثلاث طرق للدعوة ولكن
0: الغاية واحدة. هي لا شك أنها دعوة، لكن بس هل نقول إن يراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مهب على يقين أن هذا الرجل يبيع. نعم يعني دائما البطاقات يجي الواحد 20 بطاقة ويدلك على أنها هي دعوة حقيقية، مو بيجي لما يقول هل أنت بتجي ولا عندك وعد، مجرد توجيه فقط للإكرام. فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليها. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من صلة الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويزعمون بس من طرأ على فكره قال يلا هرسل البطاقة. والله أظن هذا ما يجب. نعم هو بالحقيقة لو ردت إليه لكان هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليهم يقول جاءتكم البطاقة اللي أرسلنا لكم، ويشوفهم على يعني على نية الحضور أم لا. فالظاهر لي والله أعلم أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يرسلون أحيانا يقولون فلان ابن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بينهم وبينهم صلة لا قرابة ولا صحبة ولا شيء. لا هو سلمك الله أصلح لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحضر عندي ودعوة حقيقية يعني، وأنت تعلم عنده محرم ما تستطيع إزالته فهو ما يجوز لك الحضور. هذه واضح لي حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة، الجفلة والجفلة كما تعرف وما يجب الإجابة. يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا، وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا، ما يجب على كل واحد أن يجي. أما إذا عينه فهو حسب عدل القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في وليمة العرس.
2: وليت معاك الحمد لو ما في علاه ورد
0: ربما انك ان شاء الله تنصحهم وتعظهم. ها
1: كلهم هذول
0: لأنه يستعد بحسن المطاقات. نعم أي يستعد بحسن المطاقات. أي هم على كل حال يستعدون بأكثر بعد مسألة الاستعداد يستعدون بأكثر وهم في قرار. طيب الثلاث الوجه لك هو ثلاث الوجه له من فوائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية لأنه يكون منازعا لله في حكمه، المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه سواء خالف بالتشريع أو خالف بالمعصية فإنه منازع لله تعالى في حكمه. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون. أما سورة العنكبوت ففيها فوائد، منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية، وقد تقدم لنا الحكمة في هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم لقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى نبدأ بالتفسير أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قوله أم حسب، أم هذه منقطعة لأن أم تأتي في اللغة العربية على قسمين متصلة ومنقطعة، فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، وأنها تأتي بعد همزة التسوية، وأنها تأتي بين متقابلين ثلاث علامات لها. المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التسوية وبين متقابلين، مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أم بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء. وثانيا تجدون أنها بعد همزة التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وتجدون أنها بين متقابلين، أنذرتهم لم تنذرهم. ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنه أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ولها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل، بمعنى الواو، ولا تقع بعدها تسوية ولا بين متقابلين. فهنا أم حسب بمعنى بل أحسب، بل أحسب، وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس، وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لن يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني يعملون الأعمال السيئة، والسيء ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن الشرك، أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر وهي المعاصي، فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه. حسب أي يسبقون، هذا مفعول حسب، أي يسبقون يفوتوننا، يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات، كما تقول سبقت فلانا يعني فتته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين يعملون السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركهم وأن الله لا ينتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا، وهو حسانهم بأنهم لن بأن الله تعالى لن يدركهم. يقول ساء بمعنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص، والمخصوص دائما يحذف استغناء عنه، أو بل بعبارة ثانية لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف ساء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهي اسم موصول. يحكمونه قدر المؤلف ألها لتكون عائدا إلى الموصول ساء الذي يحكمونه. إذن الذي فاعل، أين المخصوص؟ قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المخصوص. وكل فعل من الأفعال الجامدة التي للذم أو المدح تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص. تقول مثلا نعمة دار المتقين الجنة، نعمة دار المتقين الجنة، أين الفاعل؟ دار الجنة هي المخصوص بالمدح. والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان، أحدهما أن تجعلها مبتدا مؤخرا والجملة خبرا مقدما، والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدا محذوف، تقديره هي الجنة. أما الأول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله. يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب أن ما حكموا وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة: وما هم بمعجزين، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال: من كان يرجو، من هذه الشرطية، وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له، وسنناقش في هذا الأمر. قال المؤلف: من كان يرجو، قال الله تعالى: من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره، والرجاء غير الخوف، الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. من يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله لآت، كما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك ما يوجب صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه، فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي. فإن أجل الله به أي باللقاء، لأنه اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل معلوم. لآت اللام وشرابة، ها؟ لا، هاي نرفع علينا بالألفية، لا، اللام للتوكيد، اللام للتوكيد، لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآت، فهي للتوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في الألفية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، فكرهوا أن يجتمع مؤكدان متواليين، وزحلقوا اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآت، وآت قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا، فكيف صح ذلك؟ نقول إن آت إنها اسم ناقص، قل لا، أو منقوص، ها؟ منقوص، لأن الاسم إما منقوص أو مقصور أو ممدود أو صحيح الآخر. فهنا نقول لأنها منقوص، أصله لآتي بالياء، فحذفت الياء وعوض عنها التنوين لآت، وعلى هذا فنقول آت خبر إن مرفوع بها وعلم طرفه ضمة مقدرة على آخره على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم، السميع يعني ذو السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه، كما أن السمع كما مر علينا ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن المعنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد.

0: أو بالنسبة لكذا. نعم.
1: فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله
0: فقير
1: فقير ونحن
0: غني. نعم. هذا المراد به التهديد. ومثال المراد به النصر والتأييد هذا سامي. مثال أحمد. إنني معكما أسمع وأرى. هنا ومثال المقصود به مجرد ذلك يا غانم الذي يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء سامع له. سمع الله قول الذي تجاهك. نعم. وكونه تعالى سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم. كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، لولا أن الله أثبت لنفسه بدليل آخر ما أثبتنا. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع، وهل لها أذن؟ ما لها أذن فيما نعلم، ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب، فإذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فالجواب أن معنى ما أذن له أي ما استمع له، ما استمع له. ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الأذن لأنه ما هو صريح، والصفات ما يمكن أن نثبتها بالاحتمال، لا بد من أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا، ما أذن بمعنى يعني قدر، لا معناها استمع. لا، مهم معنى هذا، معناها استمع، لأنه معلق بصوت لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ولا الله أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا أن رخص لهم أو أباح لهم، إنه أعظم من هذا، فإن التوحيد وغيره مما هو أكبر من قراءة القرآن لا شك أن الله يعلم به أكثر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم، يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر، كل شيء. يقول تعالى ومن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نفس. نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله. نعم، المؤلف قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن نقدر شيء محذوفا لأن الأصل عدم الحذف. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت غيظا، وذكرنا هناك أنه لا حاجة لهذا التقدير. نعم، يؤمن إيه؟ لكن الأمل مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه.

0: فالرجاء رجاء الشيء بمعنى الأمل على حصوله. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس. فادنا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله. فالذي يجاهد، والجهاد بذل الجهد في الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله. نعم له، لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون المنفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله لغني عن العالمين، هذا كالتعليل لقوله فإنما يجاهد لنفسه، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنهم، وش معنى الغني؟ معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم. قال المؤلف العالمين الإنس والجن والملائكة، وعن عبادتهم. هنا غني عنهم لا يحتاج إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كذلك غني عن عبادتهم، لأن عبادتهم إنما تكون لهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لغني، الجملة هنا مؤكدة، بكم مؤكد؟ باثنين، وهو إن ولا، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن، ونصفه بنزع الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قولهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في مقابل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان كما تقرر كثيرا والتصديق مع القبول والإذعان، وليس مجرد التصديق. وقوله وعملوا الصالحات، هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول، ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود والصلاة والقيام والقعود فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك. وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحات، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما جمع يا حسين، العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط؟ من اللي يعرف؟ تعرف عبد الله؟ رشيد؟ نعم عيسى
1: جمع الإخلاص والمتابعة.
0: نعم جمع شرطين، العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى ودار الآخرة، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراك، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. هنا قال لنكفرن، والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى الستر، ومنه الكفر للقشرة التي تستر طلع النخلة. فمعنى نكفرن عن سيئاتهم أي نسترها، والمراد بالستر لازمه وهو العفو. لكن نكفر عنهم سيئاتهم بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم أي هذه سترها لأن مأخوذ ما كفر وهو السفر. عشان هنا صحيح صحيح، ومنه أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، لأن مأخوذ من التغطية، وتغطية السيئات معناها إزالتها وعدم الأخذ عليها. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم قال المؤلف بعمل الصالحات، فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة نعم كفارة لما بينهما. فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا يظهر لها أثر. قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن. نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء، وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن. وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكأنه فر من إشكال قد يورد، وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كانوا يعملون. طيب والحسن؟ لأن العمل الصالح حسن وأحسن، فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون معناه أن الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون. فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وهو أن الله يقول لنجزينهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف، نجزينهم أحسن جزاء. نعم، وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء؟ لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع خافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي، والمفعول الأول هو ألها، والنون في قوله نزلنهم للتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريمة، يعني أن الله وعدهم بأمرين: بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة، وبالجزاء على هذه الأعمال. شوفوا أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطون، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون، منين؟ يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين، قال ووصينا الإنسان بوالديه، وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه، حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن، فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف، أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا، فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن. هكذا قال المؤلف. ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة بنزع الخافض، أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان، كما قال تعالى في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. والله أعلم.

0: نعم.
1: رأيت
0: الله سبحانه وتعالى بعينه. وشلون رأيت
1: الله؟
0: رأيت الله من الأشياء، من الأبصار. إيه والظاهر. هذا هو الظاهر بعينه. كما قال تعالى: تجري بأعيننا. تجري بأعيننا. أي بمرء منا بأعيننا.
1: دليل السنة.
0: على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات، بقوله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لن يعجزوا الله. ويستفاد من هذا تحريم ظن السوء بالله بقوله: ساء ما يحكمون. فإن من ظن أن الله عاجز عن إدراكه

ولا يعلمن المنافقين فيجاز الفريقين. طيب إذا نفس فوائد من فوائد الآية تقول فلان الله أن الحكمة من الامتناع من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق. ومنها إثبات النفاق بقوله ولا يعلمن المنافقين. ومنها أن المنافقين ليسوا بمؤمنين من نفسه. وشو جعله قسيما للمؤمنين، جعل المنافقين قسيما لهم، وقسيم الشيء خلاف الشيء. ومنها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب، إثبات علم الله تعالى بما في القلوب. ومنها أن الإيمان محله القلب وليس الجوارح، إذ لو كان الجوارح لكان المنافقين مؤمنين. الإيمان محله القلب. قال الله تعالى وقال الذين كفروا مبتدأ الدرس، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا، يعني طريقنا. السبيل بمعنى الطريق، وهذه من الدعايات إلى والدعوة إلى الباطل، هذه دعوة إلى الباطل. يقول الكفار للمؤمنين الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا أي طريقنا وهو الشرك، ولنحمل خطاياكم. اللام لام الأمر والمراد به الخبر، يعني ونحن نحمل خطاياكم. وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار الالتزام لهم بذلك. إظهار التزام من؟ الكافرين للمؤمنين بذلك. يعني بدل ما يقول ونحن نحمل، فأنهم يقولون ونلزم أنفسنا بذلك، نلزمها، فنوجه الأمر إليها. ولنحمل خطاياكم، الخطايا جمع خطيئة، وهي ارتكاب الإثم، يعني أن ارتكابكم الإثم نحن نتحمله في اتباعنا إن كانت، والأمر بمعنى الخبر. وقول إن كانت إنما قدرها المؤلف لأن هؤلاء المشركين الذين دعوا إلى متابعتهم لا يعتقدون أنهم على خطأ، لا يعتقدون أنهم على خطأ، فهم يقولون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإن كان لكم خطايا بهذا الاتباع فإننا نتحملها، فإننا نتحملها. فالتقدير الذي ذكره المؤلف واضح من الآية، نعم واضح من الآية، لأنهم لو كانوا يعتقدون أنهم إذا رجعوا إلى الشرك أو إذا دخلوا في الشرك كانوا مخطئين لكانوا ما دعوا إلى ذلك، ما دعوا إلى الشرك. فقولهم ولنحمل خطاياكم يعني إن كان لكم خطايا بدخولكم في الشرك فإننا نتحمله. تضمن هذا الكلام دعوة ودعاية، الدعوة اتبعوا سبيلنا، والدعاية لتزيين هذا الأمر لهم قولهم ولنحمل خطاياكم يعني ما عليكم شيء. قال الله تعالى مكذبا لما دعوا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وما هم بحاملين، ما نافية وهي هنا حجازية، ودخلت الباء في خبرها على حد قول ابن مالك وبعدما وليس جر بل خبر، فهنا بعدما قال وما هم بحاملين، وإنما أتى بالباء
الزائدة إعرابا لتأكيد النفي، أي أن هذا أمر مؤكد ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وقوله من شيء من حرف جر زائد أيضا، وفائدة زيادتها تأكيد العموم سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا. وأما قوله من خطاياهم فإنها في موضع نصب على الحال من شيء، لأن الوصف إذا سبق النكرة صار حالا منه، وإن تأخر صار نعتا. يقول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي ما هم حاملين شيئا من خطاياهم. وهل هذا خبر عن حكم شرعي أو عن حكم شرعي قدري؟ أما كونه عن حكم شرعي فنعم، ما يمكن يحمل هؤلاء من خطايا هؤلاء شيء، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما كونه عن حكم قدري أيضا فلأن هؤلاء لو قالوا لهم فهم كاذبون، لو قالوا نحن خطاياكم فإنهم كاذبون في ذلك، لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهم لو قالوا ما هم بحاملين، فكأن الله تعالى يكذبهم. يقول وما هم بحاملين أي أنهم ما يصدقون فيما قالوا. فصارت الآية الآن، هذه الآية متضمنة للنفي حكما شرعيا وللنفي حكما واقعيا، فهم في الشرع لا يحملون أوزارا، وهم في الواقع لا يحملون أوزارا. لو قالوا ما صدقوا، لو قالوا ما صدقوا ما هم بحاملين خطاياهم، ولكن يريدون أن يخدعوهم ويغروهم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ولهذا قال إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون في إيش؟ في قولهم ولنحمل خطاياهم، كاذبون في هذا. لو قالوا ما يصدقون. كما أنه بالنسبة إلى الله عز وجل ما يمكن أن يحمل أوزار هؤلاء لهؤلاء. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كان قوله إنهم لا كاذبون قد يوهم أنهم لن يحملوا شيئا من أوزارهم، أي لن يحمل الدعاة شيئا من أوزار المدعوين، قال ولا يحملن أوزارهم وأثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم. ولا يحملن الفاعل من؟ الدعاة والمدعوون، الدعاة. ولا يحملن أثقال، والجملة هذه مؤكدة بالقسم واللام والنون. أثقالهم أوزارهم يعني عقوبة الذنوب، وسميت الأوزار أثقالا لأنها تثقل، والعياذ بالله تثقل صاحبها. وقوله أثقالهم الضمير في هم يعود إلى الداعين أو إلى المدعوين، إلى الداعي، يعني لا يحملن هؤلاء الدعاة أثقال أنفسهم. أيضا وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا أخرى مع أثقالهم. وش الأثقال الأخرى؟ أثقال دعوتهم، أثقال دعوتهم. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزعمون. فهم يحملون أثقالهم كاملة، أما أثقال المدعوين فيما يحملونها كاملة، لو أحملوها كاملة ما بقي للمدعوين شيئا. ولهذا هنا قال وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا بالنكرة،
وفي الآية الثانية قال ومن أوزار الذين يضلونهم، وذلك لأن الداعي لا يتحمل وزر المدعو كاملا، لو تحمله كاملا ما بقي للمدعو شيء، ولكنه يكون لهذا ولهذا ولهذا، وأثقالا مع أثقالهم لدعوتهم إلى الضلال، وكل من دعا إلى ضلاله فله مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أزارهم شيء. وأثقالا مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم، إضلالهم مقلديهم مش المقلدين الذين اتبعوه، لأن الكفار مجتهدون ومقلدون، يعني رؤساء ومقلدون. أولا قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، والإمام له مأموم، أولا أو له مؤتم به، له مؤتم به يتبعه. فالكفار لهم رؤساء ولهم مقلدون، فهؤلاء المقلدون يحمل الرؤساء من أوزارهم ما يتحملون، وكذلك من أوزار الذين يدعونهم بغير علم، لكن إذا دعوا شخصا ولم يقتدي بهم فإنهم يحملون أوزار الدعوة فقط دون وزر العمل. والسبب لأن ما فيه عمل، ما فيه عمل، وأوزار ما وأثقال ما أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ليسألن، من يسألهم؟ الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يعني في الآخرة، وقد تقدم أنه سمي بذلك لأمور ثلاثة، وهي قيام الناس من قبورهم، وإقامة العدل، وقيام الأشهاد، فإن الأشهاد يقومون في ذلك اليوم ويقام فيه العدل ويقوم الناس من قبورهم. الأشهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك غير الرسل من العلماء، وكذلك الجلود والألسن. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، ماذا يفترون؟ يكذبون على الله، يكذبون على الله، لأنهم قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وهم كاذبون في هذا ولا لا؟ كاذبون، فسيسألون عن هذا الكذب. وكذلك كل دجال يدعو إلى باطله بالكذب سيسأل عن هذا الكذب عما كانوا يفترون. قال المؤلف سؤال توبيخ، نعم سؤال توبيخ ولا سؤال استغفار؟ سؤال توبيخ، نعم سؤال توبيخ، لأجل أن يقروا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وش الجواب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال المؤلف واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلها الواو ونون الرفع. اللام في الفعلين وين هي؟ ولا يحملن أثقالهم، والثاني ولا يسألن. اللام لام القسم، والقسم مقدر، والنون للتوكيد، فصار التأكيد بكم؟ بثلاثة. وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. نون رفع حذفت ليش؟ لا ما في جزم، لتوالي الأمثال، يقول لتوالي الأمثال، لأن ثلاث منات تجتمع من كلهم زيدات
ما يصير، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال ولم تحذف نون التوكيد لأنه جاء بها لمعنى، فكان الحذف لنون الرفع الذي جرى في العادة أن تحذف. وقد علمتم أن الأفعال الخمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم، وجوازا بكثرة في حال النفي، وجوازا بقلة في حال الإثبات. نعم. طيب الواو لماذا حذفت؟ التخفيف خطأ. ها ها وين السكن؟ النون المشددة أولها ساكن والواو ساكنة، فحذفت الواو التقاء الساكنين، فنون حذفت لتوالي الأمثال والواو حذفت لتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في الكافية. اقرأ عبد الله. شباب أنتم، وانت يا شيخ حسين، نكررناه عدة مرات في البيت، من اللي يحفظه؟

0: ضعف ذاكرتنا حنا مرة، إنساكنا نلتقي أكثر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه السحر. نعم، هذه قرأتك كم من مرة؟ أظن هذا الأسبوع فقط. إنساكنا نلتقي أكثر ما سبق، لم يكن الذين كفروا. فصلناه، وإن يكن لينا فحذفه السحق. اللين الواو أو الألف أو الياء، فإنه يستحق الحذف، فحذفه السحق. هذا ما هو بلد فيه، هذا بالكاف. ها؟ أي حتى لو مواطن، ما دام إنه هذه قاعدة مهمة ينبغي الإنسان يضبطها. نعم. لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم احترس، قال من غير أن ينقص من أجرهم شيء. أخذتم إيه يدخلون فيها، لا تطيعوا مثل ما هذا غير بتجي إن شاء الله بالفوائد. هذه نذكرها في الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. القاعدة في أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه، أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. إيه نعم، ولا يكون عليه مضر. ينظر عليه أشد، ينظر هذا يرجح الإنسان للخارج. يستفاد من هذه الآية الكريمة حرص الكافرين على إغواء المؤمنين بقولهم اتبعوا سبيلنا. ومن فوائد الآية أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة، يستعملون أساليب الدعاية الباطلة من قولهم ولنحمل خطاياكم، فإن هذا من الدعاية الباطلة. ومن فوائد الآية أن هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاربون فيما التزموا به من حمل الخطايا، لقوله تعالى إنهم لكاذبون. ومنها من فوائد الآية أن من كفر هان عليه ما دون الكفر، هؤلاء كفروا فهان عليهم الكذب أن يقولوا ولنحمل خطاياهم. ومن فوائد الآية الحذر من دعوة أهل الضلال ودعايتهم، من دعوتهم ودعايتهم، وأقصد بالدعاية تزيين ما دعوا إليه وتسهيله في نفوس المدعوين، فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء. ومن فوائد الآية أيضا تقرير قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ومن فوائد الآية نعم قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في الآية الأولى قبل الفدة من فوائدها إثبات علم الله بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لأنه خبر أمر واقع. نعم واقع يعني في المستقبل. ومنها أيضا إثبات عدل الله حيث لا يحمل أحدا خطيئة أحد. أما قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ففيه دليل على أن الدعاة إلى الشر عليهم من أوزار المدعوين بقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومنها أن الدعاة إلى الخير لهم مثل أجر المدعوين. قول منين أخي؟ لأنه إذا كان الداعي إلى الشر ويناله من العقوبة وهذا من العدل، فإن الداعي إلى الخير يناله من الأجر، لأن الله تعالى ذو الفضل العظيم. إذا كان يعاقب من دعا فكيف لا يثيب من دعا إلى ضلالة، فكيف لا يثيب من دعا إلى هدى. ومنها خطورة الدعوة إلى الضلال، رحمك الله، حيث إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي مثل وزره، نعم، أو من وزره كما قال الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة بقوله ولو يسألون، ومنها إثبات سؤال هؤلاء عن أعمالهم السيئة بقوله عما كانوا يفترون. وقد عرفتم الجمع بين قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وبين قوله هنا ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومنها أن الكذب يعاقب عليه المرء بقوله عما كانوا يفترون، يعني عن الذي كانوا يفترونه، إلا الكذب المباح. الكذب المباح ما عليه عقوب، لكن الكذب غير المباح عليه عقوب. وهناك من يقول من الناس إن الكذب نوعان، أبيض وأسود، فالأسود هو اللي عليه العقوبة والأبيض لا عقوبة عليه. والحقيقة أن الكذب كله كله أسود، ما فيه أبيض. هم يقولون الأسود ما فيه أكل مال للغير أو اعتداء عليه أو انتهاك لعرضه، يعني ما فيه مضرة على الغير هذا أسود. وأما ما فيه الترويح عن النفس والإصلاح وما أشبه ذلك فهذا أبيض، هذا مو صحيح. بل ورد الوعيد على من كذب ليضحك به القوم. الإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب كله، والأصل أنه حرام الكذب. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومنا. نعم. مما تأثروا به من دعوتهم فيهم، أما الأعمال السيئة الأخرى ما عليهم. أين عليهم من وزرهم، لكن لو عملوا شيء ما له دخل في الدعوة ما يسأل عليك شيء. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، اللام في القسم وقد للتحقيق. فالمثل اقرب يا أخي اقرب، لا الله هذا عندك فضاء أنه ما تبين ما برسل يقول أتم. كان الملائكة يسقون يتمون الصف الأول في الأول. لا قلت تعال هنا ما في أحد، ولا ما في أحد تعال هنا. أزين كل ما قرب الإنسان أحسن. اللام موطئ للقسم وقد التحقيق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وإنما أكد الله ذلك وإن كان الخطاب بغير منكر، لكن تقدم لنا أن الأمور الهامة تؤكد وإن لم يخاطب بها من ينكر أو يتردد. كل الأمور الهامة فإنها تؤكد. نعم. وقوله وقد أرسلنا نوحا أي بعثناه برسالة، وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم، إذ كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة، لأن آدم نبي وليس برسول، إذ أنه ليس هناك أحد يرسل إليه، وإنما أوحي إليه بشرع وجعل يتعبد به واتبعه بنوه على ذلك. ولكن لما كثر بنو آدم اختلفت آراؤهم وأهواؤهم فاحتاجوا إلى الرسالة. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبين سبحانه وتعالى أن الرسل أرسلوا متى؟ بعد أن اختلف الناس. ولهذا فيه قراءة: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. وهذه القراءة دل عليها آخر الآية: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأرسل الله نوحا وهو أول رسول أرسل إلى البشرية. نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنه. لكنه عاد ما نعلم هل هذا صحيح أو لا، لأن ابن عباس من تلقى عن بني إسرائيل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال: وعمره 40 سنة أو أكثر. أشهر إن قال أو أكثر كان الأمر، فنحن لا نعلم بالتحديد كم عمره، ما نعلم، لكننا نعلم علم اليقين أن الله أرسله وعمره قابل لأن يكون أهلا للرسالة، سواء كان 40 سنة أو أكثر. نعم، ولا أظنه يكون أقل. وقوله إلى قومه، إلى قومه، هذا فيه شاهد للحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوا. لبث فيهم أي في دعوتهم إلى دين الله 1000 سنة إلا 50 عاما، كم؟ 650 سنة يدعوهم إلى عبادة الله، عمر طويل. وهو معهم في الصراع. وفي سورة نوح يقول الله تعالى: وقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: ربي إني دعوت قوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما أقول واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يرون. أعوذ بالله. يعني معناه أنهم يسدون كل منافذ الوعي، السمع والبصر، وأصروا على ما هم عليه من الباطل من المعاصي، واستكبروا عن الواجبات استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. مراحل الدعوة العظيمة، ومع ذلك ما استفادوا شيئا، ما آمن معه إلا قليل. فالمدة طويلة والدعوة متنوعة، والمضادة والمحادة للنوح شديدة عظيمة، يمرون به وهو يصنع السفينة ويسخرون منه، لكنه مؤمن بالله عز وجل ويقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه المدة الطويلة يقول الله تعالى في سورة هود: وما آمن معه إلا قليل حتى أحد أولاده ما آمن. نعم، وهذا يدلك يعني يوجب لنا أن نصبر ونحتسب الإنسان منا إذا دعا الناس لمدة ساعة ولم يستجب أحد زعل وترك الدعوة، قال ما في فائدة. نعم، هذا لبث 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، تعال هنا قومه، لبث 1000 سنة إلا 50 عاما ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. يقول الله عز وجل فأخذهم الطوفان، صار لأن القصة تكون أحيانا مختصرة يذكر فيها السبب والأثر بدون تفصيل، إرسال ومكث طويل. نعم، وبعد ذلك أخذ، لكن أخذ بسبب وهو قوله وهم ظالمون. قال تعالى فأخذهم الطوفان، أخذهم أبلغ من قوله فأغرقهم، أخذهم، والأخذ يكون في مقابلة عمل فهو جزاء. الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا، طاف بهم من كل جانب والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى شأن هذا الأمر فقال سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أبواب السماء، كل أبواب السماء فتحت، إذا فتحت أبواب السماء ستكون مثل القرب، مثل القرب، ماء منهمر يعني نازل بشدة وقوة. وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها فجرت عيون، حتى قال تعالى وصارت كالنور، وهو موضع النار البعيد عن الرطوبة، صار إذا يفور عيون. وش رأيكم يعني سيكون الماء بين ساعات فوق قمم الجبال؟ وهكذا كان بإذن الله، كان كذلك، الأرض كلها تبث عيون والسماء منهمرة بالمياه العظيمة. فالتقى الماء، ماء الأرض وماء السماء على أمر قد قدر. من عجيب ينجم هذا؟ ورد في الحديث أنه لو أنجى الله أحدا لأنجى أم الصبي، امرأة معها صبي كلما وصلها الماء صعدت في الجبل، وكلما وصلها صعدت حتى وصلت إلى قمة الجبل، فلما ألجمها الماء حملت ولدها فوق لأجل أن تغرق قبل ابنها. ولكن والعياذ بالله رحمة الله تعالى ما تدرك الكافرين بعد أن يروا العذاب. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. المهم السماء اللي فوق ما على فخسنا، أين دون السماء. فأخذهم الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون. جملة وهم ظالمون في موضع نصب على الحال من الها في قوله فأخذهم، يعني والحال أنهم ظالمون أي مقيمون على الظلم، ما آمن، لأنه ما آمن مع نوح إلا نفر قليل. فأنجيناه أي نوحا من هذا الطوفان العظيم وأصحاب السفينة. وأصحاب، أصحاب وش نطفنا عليه؟ على الها في قوله أنجيناه، يعني وأنجينا أيضا أصحاب السفينة يعني أهلها أي الذين كانوا معه فيها، وهم المؤمنون. نعم، أهل نوح كلهم إلا ابنه الكافر والمؤمنون من قوله. وكذلك أيضا الحيوانات من كل زوجين اثنين، كل اللي على وجه الأرض يعيش من الحيوانات حمل في هذه السفينة، لأن الله أخذ كل شيء على الأرض. هؤلاء أصحاب السفينة نجوا. وجعلناها آية للعالمين، جعلناها عبرة للعالمين، جعلناها الضمير في جعلناها أي القصة، أو جعلناها أي السفينة. إذ هو يؤيد أنها السفينة قوله أنها لأقرب مذكور، ويؤيد العموم أن العبرة ليست في السفينة فقط بل في السفينة وفي القصة، حيث إنه لقي هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا قليل، وحصل هذا الغرق العظيم الذي لا نظير له فيما نعلم، فهي آية للعالمين. وأما أنها السفينة فإن الله تعالى يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثله أي من مثل الفلك المشحون الذي نجا به نوح ما يركبون، فصار أول من صنع السفن نوح، أول من صنعها نوح ثم أخذها الناس منه. وهذا تأمل الحكمة في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ولا قال حملناه على السفينة، ليش؟ تنبيها على المواد التي تسمونها المواد الخام في صنع السفينة، وش هي؟ الألواح والدسر يعني المسامير، يعني معناها أنها تصنع من الألواح والمسامير علشان يعرف الناس ذلك. وهذا هو الواقع، أن الناس عرفوا بها وتطورت الصنعة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. وقول وجعلناها آية للعالمين، بعض العلماء يقول جعلناها أي السفينة عينا، أي السفينة عينا، وأن هذه السفينة بقيت في الأمم حتى أدركتها آخر الأمم وهم أول هذه الأمم، فيقال إن أجزاء هذه السفينة إنه بقي موجودا إلى أن أدركه أول هذه الأمة على الجودي الذي عليه. وهذا فيه نظر. والقول الثاني إنها في قول جعلناها يعود على السفينة باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص، فالضمير يعود إليها باعتبار جنسها. فقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، جعلناها أي الشهب التي تخرج من هذه المصابيح هجوما للشياطين، وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه من؟ باعتبار جنسي ولا باعتبار شخصي؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الإنسان باعتبار شخصي ولا باعتبار جنسي؟ ما في ضمير أول وثاني. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه أي الإنسان نطفة في قرار مكين. هذا الضمير يعود على الإنسان باعتبار جنسه أو باعتبار شخصه؟
1: يعني الأول
0: آدم. لا تعلل بس كيلو ونسلف عن هذا. من يقول من يوافق أو يخالف؟ ها؟ باعتبار الجنس؟ أين؟ ما يصح أن يكون باعتبار الشخص، لأن مو بآدم هو اللي يصف الأرحام. الآدم الذي خلق من سلالة من طين يكون في الأرحام نطفة في قرار مكين؟ لا. ولكن ثم جعلناه أي الإنسان باعتبار جنس، باعتبار جنسه، فالضمير يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص. فعلى هذا يكون قوله تعالى هنا وجعلناها أي السفينة باعتبار جنسه ولا باعتبار

وبعضهم يقول لا، سفينة نوح لها قرون عظيمة تكسرت وأتلفتها الرياح والشمس والناس راح، لكن جعلناها أي السفينة باعتبار باعتبار الجنس، باعتبار الجنس نتكلم عن السام ونتكلم على السفينة، السفينة السفينة هي نتكلم عليها أين؟ على كل حال المسألة فيها قول الأهل العلم، إما باعتبار الشخص وإما باعتبار الجنس. نعم، وجعلناها آية للعالمين، العالمين المراد بالعالمين هنا من بعدهم من الناس، كما قال المؤلف لمن بعدهم من الناس أن عصوا رسلهم أو إن عصوا رسلهم. وهذا من المؤلف كأنه يقول إن الضمير في جعلناها يعود على القصة، القصة كلها، وأنها عبرة للعالمين إن عصوا رسلهم، فسيحل بهم من العقوبة ما حل في قوم نوح. وجعلناها آية للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة. طيب يصير 40 سنة قبل الطوفان، 60 سنة قبل البعث، قبل البعث، 60 سنة بعد الطوفان 100 سنة، و950 1050 سنة. لكن عاد المؤلف قال نعم 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس، يعني إنه ما جزم بأنه ما بقي إلا 40 سنة بعد الطوفان. وحنا نقول ليس لنا فائدة من معرفة كم لبث قبل الرسالة ولا من معرفة كم لبث بعد الطوفان. انتبه يا سام ودخل عليك أسد، لأن المهم ما هي؟ المهم القصة، المهم هو القصة، إن هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات والاستكبار ورد دعوته ما لم يجده نبي مثله، لأننا ما نعلم أن نبيا بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إلا نوح. وأما المثل العام عند الناس يقول عسى عمرك عمر شعيب، هذا مشهور عندنا، ما هو معروف عندكم؟ إذا بقوا يطولون يدعون الناس لطول العمر قال عسى عمرك عمر شعيب، يظنون أن عمر شعيب أطول الأعمار، ولكن هذا غير صحيح. اللي احنا الان اللي بلغنا من كتاب الله سبحانه وتعالى ان اطول الناس عمر نوح، هذا الذي بلغنا. وهم لو قالوا عسى عمرك عمر نوح كان معقول، لكن عسى عمرك عمر شعيب شويه الظاهر. نعم، ما عدد هم يظنون هذا الظن او انهم شعيب اللي خمد. ما أدري ما الله. طيب في قصة نوح يقول الله تعالى كذبت قوم نوح من المرسلين خمد. ما أدري ما الله. طيب في قصة نوح يقول الله تعالى كذبت قوم نوح من المرسلين، والله يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم، ما في التعدد، نوح واحد. شلون إيه؟ نعم، يعني أن الذي يكذب رسول رسولا من الرسل مكذب للجميع، لأن هو شن الفرق بين نوح وهود وصالح كلهم من بني آدم، كونك تكذب واحد قامت البينة على أنه رسول كأنما كذبت جميع الرسل، مثل ما أن من آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض فقد كفر بالجميع.

اللي يقول أنا أؤمن بأن الصلاة مفروضة لكن ما أؤمن بأن الزكاة فرض، يقول الآن كذبت بهذا وبهذا، لأن إيمانك بأن الصلاة مفروضة دون الزكاة عن هوى ولا عن هدى؟ عن هوى. لو كان عن الهدى لآمنت بهذه كما آمنت بهذه، فأنت إذا لست بمؤمن لا بهذا ولا بهذا. طيب نأخذ فوائد الآية هذه لأننا أخذنا نختم الدرس بهذا الأسبوع صباح. ثم قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من فوائد هذه الآية تطمين أولئك الذين يرجون لقاء الله بأن ما رجوه فسيأتي. ثانيا من فوائدها إثبات الجزاء، وثالثا إثبات يوم القيامة لقوله فإن أجل الله لآت. ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم لله، ومن فوائدها إثبات ما تضمناه من صفة، فالأول تضمن صفة السمع والثاني تضمن صفة العلم. وقوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بد أن يقابل، لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه، لأن الجهاد معناه بذل الجهد لإدراك أمن الشر. ومن فوائدها أن من جاهد فإن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع الله به. ومن فوائدها إثبات غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه بقوله فإن الله غني عن العالمين. ومن فوائدها أن من لم يجاهد فإن ضرره على نفسه، لأن إذا كان منفعة الجهاد لك فما ضر فقده عليه. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من فوائد الآية هذه فضيلة الإيمان والعمل الصالح، ومن فوائدها أنه تكفر به السيئات، ومراد بالسيئات الصغائر ولا لا؟ الصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم ما تفصل، ما تكفرهم بعمل الصالحات، ما تكفر بعمل الصالحات، فلا بد فيها من توبة. ومنها أن جزاء الله تعالى أفضل من عمل المؤمن وأحسن، لقوله ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ومن فوائدها أنه لا بد في العمل من أن يكون صالحا، والصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن مخلصا فهو فاسد، وإذا لم يكن على وفق الشريعة فهو أيضا فاسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نبدأ الدرس الجديد الآن. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نعم صالح التصديق من الإيمان.
لابد أن يكون إيه هذه الإخلاص والمتابعة تصديق ما يمكن إخلاص إلا بتصديق وما يمكن متابعة إلا بتصديق الإيمان سابق على الآن

0: أصل ما القبول لابد من الإيمان، الإيمان شرط في القبول. أي إنسان غير مؤمن ما تقبل ما يقبل منه عمل، لابد من التصديق السابق على العمل الصالح، ثم الإخلاص ما يكون إخلاص إلا بالتصديق. كيف تخلص لمن لا تصدق به، أو كيف تتبع من لا تصدق به؟ فالإخلاص والمتابعة متضمنان للتصديق.
1: قضية
0: الشرط في الصلاة الفروض، المعروف شرطي، المعروف عند أهل العلم شرطي، ولا هم شرطان، شرطين فقط. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوصية معناها العهد بالشيء المهم، العهد بالشيء المهم تسمى وصية. فمعنى وصيناه أي عهدنا إليه بأمر مهم ليقوم به. وقوله بوالديه أي أمه وأبي. وقول حسنا نقول لوصينا أو منصوب بالخاطر، أي عهدنا إليه بحسن أي بإحسان إليهما. ولا حاجة إلى ما قال المؤلف رحمه الله أي إيصاء ذا حسن يعني برهما، فإن الموصى به ما هو نفس الحسن، وليس الحسن هنا وصية، وليس الحسن هنا وصفا للإيصاء، بل هو وصف للموصى به. المؤلف يريد من تقديره أن يكون الحسن وصفا لإيصاء الله، والصواب أنه وصف ليسي للموصى به، أي وصيناه بأمر ذي إحسان، كما قال تعالى: ووصى الإنسان بوليه إحسانا. وقول المؤلف بأن يبرهما، ما هو البر؟ البر هو الإحسان، كونه صادق يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبالمال، والمال بحقيقة من الفعل، فيحسن إليهما بالقول بقوله تعالى: وقل لهما قولا كريما، وبالفعل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وبالمال: وآت ذا القربى حقه والمسكين. فمثلا إذا كان الإنسان يحسن على والديه بالمال ولا جعل عليهما قاصرا أبدا، قد أغرقهما إغراقا بالمال، لكنه مجنف عنهما من قبل الكلام، شكس عليهما، عبوس في وجههما، هل يكون غرقان بالبر؟ لا. كذلك لو كان صحوكا إليهما ولينا معهما بالقول، مغدقا لهما بالمال، لكن لا يخدمهما بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس ببار. فالبر لا بد أن يكون بالقول والفعل والمال. قال: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك أي بذل جهدهما، وتعرفون أن الجهاد معناه الإلزام والإرغام والإحراج. جاهدا على أن تشرك بي، لأن مراك بالشرك، وبذل الجهد في ذلك بالتلزيم عليك والإحراج، تارة بمدح الشرك، وتارة بذم التوحيد، وتارة بالإلزام والإرغام، وتارة بالتوعد بالقطيعة. إذا جاهدك على هذا يقول الله تعالى: فلا تطعهما. لماذا؟ لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق، والإشراك بالله ظلم في حق الخالق، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فلا يجوز أن تفرط في حق الله من أجل حق هؤلاء. وقوله لتشرك بي، جاهداك لتشرك، هي مثل قوله: وإن جاهداك على أن تشرك، وقوله أن تشرك بي ما ليس لك به أي بإشراكه علم. يقول المؤلف موافقة للواقع فلا مفهوم له. لاحظ الآية أن تشرك بي ما ليس لك به علم. هل يقول قائل فإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك به علم فأطعهما؟ لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إنها تدل على أن الإشراك بالله انقسم إلى قسمين: إشراك ليس به علم، وإشراك به علم. فالإشراك الذي به علم يجوز، والإشراك الذي ليس به علم لا يجوز. قلنا ليس كذلك، ليس الأمر كذلك، ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان. قال الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومعلوم أن الله تعالى ما جعل شركا فيه سلطان، كل الشرك ليس فيه سلطان، بل إن الشرك قد قام السلطان. والعلم الصحيح على أنه باطل ولا لا؟ على أنه باطل. فصار معنى قوله ما ليس لك به علم معناه أنه موافق للواقع، فيكون كالتعليل لتحريم الشرك، كأنه يقول على أن تشرك بي والحال أن الشرك ليس لك به علم. فإن الشرك قطعا لا يمكن أن يقوم الدليل على وجوده، بل إن الدليل الصحيح على انتفائه، فإن الله تعالى لا شريك له. نعم. فلا تطيعهما في الإشراك. لو قال الوالد والوالدة مثلا إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيت، اضرب الفنش، ما تقول في هذا؟ ما يطاعون مهما كان الأمر، يعني هذا هو معنى قوله وإن جاهداك، هذا معنى قوله وإن جاهداك. فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني معناه ولا تظن أنك بمعصيتك لهما يلحقك إثم في هذا، فإن مرجعكما إلي، متى؟ يوم القيامة، فأنبئكم بما كنتم تعملون. والمراد بالإنباء هنا لازمه وهو المعاقبة والمؤاخذة. فأن بقيت على التوحيد فتجازى جزاء الموحد، وهما بقيا على الشرك فيجازيان جزاء المشرك، بل أبلغ من ذلك، يجازيان جزاء المشرك الداعي إلى الشرك، الداعي إلى الشرك، لأنهما ما جاهداه على الإشراك إلا وهما مقيمان عليه ومصران عليه، فيكون في هذا جزاء، أو فيكون عليهما عقوبتان: إحداهما عقوبة على إشرافهما، والثانية عقوبة على دعوتهما إلى الشرك. فليس دعوة فقط، مجاهد للولد على أن يشرك. إلي مرجعكم يعني أنت وهما فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبرك، والمراد بالإخبار المراد لازمه، ولهذا قال المؤلف فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بين الله فيما سبق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكفر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا جزاء آخر وهو أنه يدخلهم في الصالحين، واللام في قوله لندخلنهم موطئة للقسم، والنون للتوكيد، فالجملة مؤكدة، مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقولنا لندخلنهم في الصالحين، أليسوا هم صالحين؟ الجواب بلى، هم صالحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن المراد في الصالحين الذين سبقوه ودلوهم إلى الخير، وهم الأنبياء. والأنبياء بلا شك من الصالحين، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فوصفوه بالصلاة. وكذلك أيضا في سورة الأنبياء قال كل من الصابرين وأرسلناهم كل من الصالحين من الصابرين وأرسلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ولا شك أن أخص الناس بوصف الصلاح هم الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله في الصالحين الأنبياء والأولياء لأن نحشرهم معهم. قوله الأولياء فيه نظر لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره. لكن نعم يعني سلامهم في الأنبياء لأن مرتبة الأنبياء أعلى من مرتبة الأولياء. والصديقين والشهداء والصالحين لأن هؤلاء هم أولياء. ولا ذكر الله في هذه الآية أربعة أسماء ما ذكر إلا صنفا واحدا فقط صنف واحد الصالحين الأنبياء ولا الأصناف. الأصناف صحيح أربعة الذين أنعم الله عليهم النبيون ويدخل فيهم الرسل والصديقون والشهداء والصالحون. الصالحون هذه عامة لعموم المؤمنين لكن اعلم أن كل صالح هو ولي كل صالح هو ولي إيه؟ لأن الولاه أعم حتى الأنبياء من الأولياء بالمعنى العام. نعم يقول ما يحشرون معه يعني أنهم يوم القيامة يحشرون مع الأنبياء ما هم معناه أنهم يلحقون بدرجتهم الأنبياء أعلى منهم. إن قال الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والنبي عليه الصلاة والسلام معه اللواء يحشر في جمرته كل من آمن به. ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومن الناس من هذه للتبعير وهي خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر من يقول. وقوله من يقول آمنا يعني معناه أنه يقوله بلسانه ولكنه لم يرتقي الإيمان في قلبه. ولهذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فعذاب الله. فهو يقول بلسانه آمنا بالله فإذا أوذي في الله أي لحقته أذية في الله أي في دين الله الدين الذي كان يعتنقه ويحتمل أن تكون فيه السببية أي بسبب الله أي بسبب قيامه بدين الله. والمعنى واحد سواء قلنا للظرفية أو للسببية. فإذا أوذي في الله هذا الشرط الجواب جعل فتنة الناس أي أذاهم له فعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم فينافع. يجعل فتنة الناس يعني إيذاءهم له لأن الإيذاء إيذاء المؤمن من غير فتنة يختبر به المرء. فإن بعض الناس نسأل الله العافية إذا أوذي ما يفعل إذا أولي في الله ما يفسر تعالهم توسط الشيء فأسلح. بعض الناس إذا كان مؤمنا وحصل له أذية ما صبر وارتد. وبعض الناس الذي في إيمانه قوة لو أولي يفسر ويزداد قوة في إيمانه. لكن هذا الذي قال آمنا بالله ما عنده إيمان في القلب راسه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في الخوف منه فيجعل هذا عذابا ماذا يكون له؟ يرتد بسبب هذا الإيذاء ويقول هذه عقوبة فأنا أرجع عما أنا عليه، وحينئذ ينافق، ولكنه مع هذا يدعي أنه مؤمن. متى يدعي أنه مؤمن؟ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. لاحظ أنه ولئن جاء، يقول المؤلف إنها لا مؤمن، وإن وش إن شرطية، وجاء فعل الشرط، وجملة لا يقولون جواب لا، هي جواب القصر، هذا أجيبت بالله لا يقولون. فإذا اجتمع قسم وشرط، فابن مالك يقول وحده لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وحده لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا الذي أخر الشرط ولا القسم؟ الشرط، فحذف جوابه لدلالة جواب القسم عليه. ولئن جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن. هذه جماعة ولا واحد؟ ليقولن جماعة. فعاد الضمير على من في قوله تعالى من يقول آمن بالله باعتبار المعنى، وعاد إليه بالأول من يقول، ولم يقل من يقولون باعتبار اللفظ. وقد مرت علينا هذه القاعدة غير مرة، وقلنا إنه إذا جاء اسم الموصول أو اسم الشرط العام للواحد والجماعة فإنه يجوز في ضميره أن يكون مجموعا وأن يكون مفردا. فإن كان مجموعا يعني أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، فإن رجع اللفظ صار مفردا، وإن رجع المعنى صار بحسب ما يراد به في المعنى. وسواء كان ذلك في أثناء الشرط أو في الأثناء الموصولة. اللي عندنا الآن في الاسم الموصول، في أثناء الشرط قال الله تعالى في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، اللي في آخرها وآخر السورة ماذا هذا؟ ثاني

ايش اللي عندك؟ اخر صورة مرة قبله نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. هذا راعى اللفظ خالدين فيها راعى المعنى ابدا. قد احسن الله له راعى اللفظ. وفي هذه الايه مراعاه اللفظ ثم مراعاه المعنى ثم مراعاه اللفظ مره ثانيه. قال ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. وبقيت الضمه ليقولن داله على الواو المحذوف. انا كنا معكم في الايمان فاشركونا في الغنم. استعاذ بالله. هؤلاء اذا اولوا في الله ارتدوا على أدبارهم ووافقوا من آذاهم، ولكنهم إذا أصاب المؤمن نصر قالوا إنا كنا معكم، يعني فنريد أن يحصل لنا ما حصل لكم من الغنيمة. قال الله تعالى ردا عليهم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وش الجواب؟ بلى. وقوله أوليس الله بأعلم قال المؤلف أي بعالم. وسبق لنا أن قوله هذا لا يعتبر تفسيرا ولكنه تحريف، لأن أعلم أبلغ من عالم، فكيف يردها إلى عالم وهو أنقص. وقول بما في صدور العالمين المراد بما في صدورهم أي قلوبهم، يعني أعلم بقلوب الناس، لأن القلب محله الصدر والقلب محل الإرادة. وفي هذا ترى دليل على أن محل التصريف والتدبير هو القلب. وقوله بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق الجواب بلى. وعلى هذا فنقول لهذا الذي قال إني معكم، نقول لست معهم في الحقيقة، وذلك لأنك كافر بالله عز وجل حينما ارتدت لما أريد. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. لا يعلمن الله في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، لأن المضارع إذا دخلت عليه التوكيد جعلته في المستقبل. والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام ونون التوكيد. والمراد بالعلم هنا الذي أكده الله وجعله مستقبلا. الأخ اللي وراه ما المراد بالعلم؟ ولا يعلمن الله نعم سورا اللي بينكم نعم اين علم المشاهده. المشاهده هو المجازات، لان الله تعالى عالم بالمنافق وبالمؤمن من قبل هذا، لكن علمه السابق علم بان هذا سيقع، وعلمه اللاحق علم بانه واقع. وثانيا علمه السابق لا يترتب عليه مجازات، لا مجازات الا بعد الاختبار، وعلمه اللاحق يترتب عليه المجازات. إذن فكلما رأينا أن الله تعالى عبر في القرآن عن علمه بالمستقبل فإننا نحمله على إيه؟ على علم المشاهدة والمجازاة، وليس على العلم السابق في الأزل، لأن العلم السابق في الأزل هذا ثابت قبل أن يخلق الناس فضلا عن كونهم قبل أن يعملوا، ولكن العلم الذي يترتب عليه المجازاة والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع. ولا يعلم أن الله الذين آمنوا بقلوبهم، قال المؤلف بقلوبهم يعني لا بألسنتهم. والذي سبق ذكره ومن الناس من يقول آمن بالله
هذا إيمان باللسان، ولكن هذا الإيمان باللسان لا ينفعهم عند الله. صحيح أنه ينفع في الدنيا، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم، لكنه امتنع من ذلك لأن ظاهرهم الإسلام، ولو أنه قتلهم لكان في ذلك وسيلة إلى أن يقتل المسلم بحجة أنه منافق مع أن قلبه لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والحمد لله أن هذا هو الشرع، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان كل واحد من الولاة الظلمة في عصرنا هذا يرى شخصا متدينا يقول إنه منافق مرائي وهو كافر في الباطن ثم يقتله. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشرع جعل الحكم في هذه الدنيا على الظواهر، أما في الآخرة فعلى السرائر. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. المؤمن يجازيه في الإيمان جزاء المؤمن، والمنافق يجازيه جزاء المنافق. وجزاء المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: واللام في الفعلين لام قسم. أين الفلان؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا فيعلمن، ولا يعلمن المنافقين الثانية، فهي لام قسم. فالجملة على هذا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. نعم. يحتمل هذا أو كعذاب الله الذي يعلمه الله، يعني جعلوه مثل العذاب كأنه عذاب، وإن كانوا هم ما يصدقون بهذا. أولاً وجوب الإحسان إلى الوالدين القول والفعل والمال. ثانياً إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى حيث وصف الإنسان بوالديه. ثالثاً أن للوالدين حقاً وإن كانا كافرين. قول لهما حق ولو كان كافرين. منين نأخذه؟ لا، ما هي موجودة معنا، ما هي بالآية. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهما مشركان ويجاهدون أيضا بأن يشرك، ومع ذلك أوجب الله لهما الإحسان. ومن فوائدها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقوله: فلا تطعهما. ومن فوائد الآية وجوب طاعتهما في غير المعصية، وجوب طاعتهما في غير المعصية، لأنه إنما نهى عن طاعتهما في المعصية. وهنا انتبهوا يا جماعة، لأن هذه تحتاج إلى مناقشة. يقال: نهي المرء عن طاعة الوالدين في الشرك، وسكت عن طاعتهما في غير الشرك. خلونا نجعلها المعصية أعم. نهي عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. أولا المنهي عنه الآن وش يا جماعة؟ المنهي عنه طاعتهما في المعصية. طاعتهما في غير المعصية مسكوت عنه. نشوف طاعتهما في الواجب واجبة لأن الله أوجبه، مثل إذا قال والدك لك قم صلي مع الجماعة وجب عليك أن تصلي. طاعتهما فيما ليس فيه طاعة ولا معصية
هل تدل الآية على الوجوب أو ما تدل على الوجوب؟ ما تدل على الوجوب، ولكن تدل على الوجوب إن كان إحسانا، إن كان في طاعتهما إحسان إليهما فإن الآية تدل على الوجوب لقوله وبالوالدين إحسانا، فإن لم يكن في طاعتهما إحسان إليهما فالآية لا تدل على الوجوب، فالآية لا تدل على الوجوب. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة وليس عليه فيه مضرة، فيما فيه منفعة لهما وليس عليه فيه مضرة. تبارك مجمع الآية تدل على ما قاله الشيخ، لأن الله نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. نشوف على طاعتهما في غير المعصية إن كانت تتضمن الإحسان إليهما نعم فهي واجبة، فهي واجبة لقوله وبالوالدين إحسانا. فإذا أمرك أبوك مثلا أن تذهب وتشتري من السوق حاجة كان ذلك واجبا عليك لأنه من الإحسان إليه فيجب عليك أن تفعل. نعم إذا أمرك أبوك أن لا تصاحب فلانا لأنه مستقيم يجب عليك كل ما يجب ما يجب، لأن في ذلك مضرة أو على الأقل عدم صواب من فعلك لكن ليس فيه منفعة له، ليس فيه منفعة له. طيب إذا قال لا تصاحب فلانا لأن فلانا بينه وبينه عداوة شخصية وأنت مالك منفعة من صاحبك ولا عليك مضرة يجب طاعته؟ نعم يجب طاعته، لأن مصاحبتك لعدو الحبيب هذا يغيظ أبوك أو أباك فيكون في ذلك منفعة. فالمهم الآن أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنهما إذا أمراك بمعصية تطيعهم ولا لا؟ طيب لو قال لك أبوك لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج مالك وبدنك ولم تؤدي الفريضة تطيعه ولا لا؟ ما تطيع، يجب عليك وجوب أنك تحج ولو كان لا يرضى. طيب إذا كان محتاج فهنا ينظر، إذا كان ما في أحد يقوم مقامك وهو مضطر إليك تبقى لأن الحج يسقط عنك في هذا. طيب إذا أمرك بأن لا تحج هذا العام حج نفل وهو ما له مصلحة منها بس يقول يا ولدي الحجاج كثير اللي يحصل لي نعم ولا ما يجب الطاعة لكن تجوز الطاعة تجوز ولا تجب لأن ما الفريضة. وإذا قلنا تجوز ولا تجب حينئذ ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يترتب على سفره، قد يكون الوالد ما يستطيع أن يستقر وولده قد سافر إلى هذا جمع الكثير ويبقى قلقا مدة غياب والده، فهنا يترجح الطاعة وعدم السفر. أما إذا علمنا أنه لا يبالي ولكنه مثلا من باب المشورة ولا هم متأثر فحينئذ ما يجب طاعته في هذا الأمر إلا أنه ينبغي المداراة ما أمكن. إذا قال طلق زوجتك ما يجب عليك تجيب إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما يتحمل أن تبقى زوجة تمام من أجله بينه وبين عداوة شخصية ما يجب عليك، لكن مثل هذا تستطيع الداريه بنقلها إلى مكان آخر تبعدان ويستريح هو يستريح. وأما فعل ابن عمر مع أبيه فهذا أورد على إمام أحمد لما سأله رجل عن الرجل يأمر
أو أن أباه أمره بأن يطلق زوجته قال لا تطلق. قال أليس عمر أمر ابن عمر أن يطلق زوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتطليقها؟ قال نعم. فلا حصل هذا، ولكن هل أبوك عمر إيش كان؟ لا ولا لا؟ طبعا لا، أليس هو عمر؟ طيب إذن الآية الكريمة تدل على تحريم طاعتهما في المعصية، وسكتت عن طاعتهما في غير المعصية، وعلى هذا فلا تجب طاعتهما إلا إذا كان داخلا في أول الآية. إيش إذا كان إحسانا إليه، إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت واجبة لقوله ووصينا الإنسان بوجه إحسان. نعم ما يجب عليه الإجابة، ما يجب عليه الإجابة. طيب يستفاد من هذه الآية قلت تحريم آخر فائدة التحريم وجوب طاعتهما في غير معصية الله، هذه ما تبين أنه صحيح. طيب وجوب طاعتهما في غير معصية الله إن كان ذلك قيدوه ما فعل تستقيم لها حتى هذا الشرط، إن كان ذلك من الإحسان إليه. من فوائد الآية أن حق الله أعظم من جميع الحقوق، إن حق الله أعظم من جميع الحقوق، وهل يدخل في ذلك حق نبيه؟ نعم يدخل فيه، فحق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أعظم من حق والديك. ومن فوائد الآية أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل، الإشراك بالله ما يمكن أن يقوم عليه دليل، فالأدلة كلها على خلافه وبطلانه. ومنها إثبات البعث والرجوع إلى الله بقوله إلي مرجعكم، ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان مجازا بعمله بقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، ومنها إثبات علم الله من الناقة فأنبئه، لأن الإنباء والإخبار ولا يكون إخبار إلا عن علم. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، من فوائد الآية أن فضيلة الإيمان والعمل الصالح، فضيلة الإيمان والعمل الصالح. ثانيا ومن فوائدها أنه يتوصل بهما، يتوصل بهما إلى اللحوق في الصالحين، بقوله لندخلنهم في الصالحين، قوله. طيب ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي في اللحوق بالصالحين، ومنها أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين، وهو ما جمع شرطين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أظن هذا ما كملنا الآية كملينا. طيب من فوائدها أن الإيمان باللسان لا ينفع،
ومنها حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء في أذية الناس له في إيمانه. حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء بإذاء الناس له نعم بإيمانه. ومنها من فوائد الآية أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره. أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره، وإلا لكان كل الناس يقول أنا مؤمن. ومنها أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوذي فيه،

ومنها أن المؤمنين قصدي أن المنافقين ومنها أن المنافقين يدعون مشاركة المؤمنين عند الرخاء ويفارقونهم في الشدائد،

عند الرخاء، عند الرخاء عام الغلبة عند الأولى، ويفارقونهم عند الشدائد إذا أولوا في الله يسد. طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن النصر من عند الله،

0: ومنها التحذير من النفاق بقوله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ثم الله ينشئ، الأول أتى بالصيغة الفعلية وهنا أتى بالجملة الاسمية ليفيد تقرر هذا الأمر وتأكده. وقول ثم الله، الله هنا علم على الباري جل وعلا، وأصلها الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس. والإله معناه المعبود بحق أو بغير حق. أولا، الإله معناه المعبود سواء بحق أو بغير حق. وعلى هذا فيكون الله هنا هو المعبود بحق بدليل قوله لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا نقول الله علم على الباري جل وعلا، وأصله الإله بمعنى المألوف أي المعبود، أي المعبود. والأصل أن الإله بمعنى المعبود بحق أو باطل، ولكنها إذا قلت لا إله إلا الله فالمعنى لا إله حق، يعني لا إله هو حق إلا الله عز وجل. ينشئ النشأة الآخرة، يقول مدا وقصرا مع سكون الشين. مدا كيف أنطق بها؟ لا، النشاءة. ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة وقصرا مع سكون الشين النشأة. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وقوله ينشئ النشأة يحتمل أن تكون مصدرا كما تقول يضرب الضربة، ويحتمل أن تكون بمعنى اسم المفعول أي ينشئ المنشأ الآخر. والمعنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الخلق مرة ثانية. فإذا قال قائل كيف نسميه نشأة وهو إعادة؟ إن الجواب على ذلك أن هذه الإعادة تختلف عن سابقتها اختلافا كثيرا، فهي بالنسبة إليها نشأة، لأن حياة الآخرة ما هي مثل هذه الدنيا. حياة الآخرة حياة أبدية، حياة الدنيا حياة فناء، ولذلك تجدها ناقصة. يخلق الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف، أما الإعادة فإنه يخلق للأبد. نعم، لذلك سميت نشأة وإن كانت هي إعادة لاختلاف الحالين. انظروا إلى الجنين في بطن أمه، قال الله تعالى فيه بعد أن ذكر أطواره: ثم أنشأناه خلقا آخر. أنشأناه خلقا آخر، وهل هو إنشاء ولا تطوير؟ تطوير، لكنه لما كان التطوير الأخير اللي فيه نفخ الروح يختلف عن الأول. في الأول هو في بطن أمه جماد، ثم تنفخ فيه الروح فيكون نشأة جديدة غير الأولى، فسمي نشأة وإن كان تطويرا من حال إلى حال. ثم الله، إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة. هذه الجملة التعليل لما سبق من كونه ابتدأ الخلق ثم أعاده. لأن الله على كل شيء قدير، والقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، بدون عجز. وهل هي القوة أو غيرها؟ غير القوة، القوة يقابلها الضعف، وهذه يقابلها العجز، تمام؟ ويظهر ذلك بالمثال. مثلا أنا حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، ماذا أوصف به؟ ها؟ قادر ولكن لست قويا. وآخر أراد أن يحمل هذا الكتاب عجز عنه، هذا عاجز. والثالث أخذه كأنه ريشة في يده، هذا قادر قوي. فتبين بهذا أن القدرة غير القوة. كذلك أيضا القدرة يوصف بها ذو الشعور ولا يوصف بها غيره. فهل أنت تقول للحديد إنه قادر؟ لا، القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فتقول للحديد قوي وتقول للإنسان قوي. نعم، والله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وموصوف بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، على كل شيء قدير عام مخصوص ولا لا؟ هذا على عموم، ما يخصص بشيء. وقال صاحب الجلالين وهو السيوطي، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته، يعني ذات الله، فليس عليها بقادر. قال هذا في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال إن العقل يخصص هذا العموم، ونحن نقول لا يخصص هذا العموم من العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. أما العقل الصحيح السليم فهو يرى أن الله يفعل ما شاء، ينزل ويستوي على العرش، نعم، ويستوي إلى السماء ويضحك ويعجب وغير ذلك من أفعاله الاختيارية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا خطأ عظيم. إذا كان ما يقدر على نفسه كيف يقدر على غيره؟ نعم، هذا من أكبر المحال ومن أكبر الغلط. لكن لو قال قائل: لعل المؤلف يريد أنه لا يقدر على إفناء نفسه مثلا أو على خلق مماثل له، قلنا هذا ما تتعلق به القدرة أصلا. القدرة لا تتعلق أصلا بالشيء المستحيل إطلاقا، فهو غير داخل في العموم من الأصل فليس بمخرج منه.

يشاء وما لا يشاء، حتى الذي لا يشاءه قادر عليه، فلو شاءه لفعله. نعم، وهو بس على الذي يشاء فقط. ثم إن هذه العبارة على ما شاء قدير مخالفة لما جاء في القرآن. القرآن وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا. ثم إن بعض أهل العلم يقول إن هذه العبارة توحي بمذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان مستقل بعمله، فقالوا إنه إذا كان الإنسان مستقلا بعمله لا دخل لمشيئة الله فيه، فمعناه أن الله عاجز عن عمل الإنسان، وهذا خطير كما هو معروف. فالذي ينبغي أن نقول إنه على كل شيء قدير على الإطلاق. فإذا قال قائل ألا ينتقض علينا هذا بقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قلنا المشيئة هنا عائدة إلى إيش؟ الجمع لا القدرة؟ على الجمع لا على القدرة. المعنى أنه إذا شاء أن يجمعهم جمعهم بدون عجز سبحانه وتعالى، فلا تنافي ما قلنا. يقولون إن الشيطان جمع جنوده أو هم اجتمعوا إليه، فقالوا له إنك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العالم. قال نعم، العابد إذا مات ما يهم يموت عن نفسه، لكن العالم إذا مات يموت عن عالم، وإذا بقي يفسد علينا الأمور. كان المراد بالعلماء الحقيقيين الذين يعملون ويدعون. قال يلا بروح وياكم العالم، أذهب أنا وأنتم إلى عالم نسأله وإلى عابد. يقولون إنه ذهبوا إلى العابد، قالوا له هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ كان نعم يقدر أن يخلق مثل نفسه، يقدر الله أن يخلق مثل نفسه. وش الدليل؟ قال لأن الله على كل شيء قدير. نعم، وش ماذا حصل لهذا الرجل؟ كفر. أي إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، وهو أيضا غير صحيح مهما كان. ما يمكن، لو لم يكن من الفرق، الفرق عظيم جدا، لكن لو لم يكن إلا أن هذا الإله لو قدر مخلوق، والإله الحق غير مخلوق، وجاءوا إلى العالم وقالوا هل يقدر الله أن يحيي السماوات والأرض كلها في بيضة واحدة؟ فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو أراد ذلك لفعله. فتخلص من، مع أن الأخير يمكن ينكر حسب ما يبدو للناس أكثر من الأول. والحاصل أن نقول إن الإنسان إذا قرأ قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير لا يجوز أن يقع في نفسه استثناء شيء من هذا العموم، يكون على عمومه بدون تفصيل. نعم. الاستدلال بالمبدأ على المعاد، كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ومن فوائدها أنه ينبغي للمستدل أن يستدل بالمشاهد على الغائب ليقتنع بذلك الخصم. ومن فوائد

0: الآية إثبات البعث بقوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ومنها إثبات قدرة الله عز وجل بقوله إن الله على كل شيء قدير، ومنها عموم هذه القدرة. من أين يؤخذ العموم؟ على كل شيء قدير. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، إنها من تمام قدرته. مثل إيش؟ كالمجيء والنزول والاستواء على العرش والضحك والعجب وما أشبه ذلك. ومنها أيضا، وهذه ما إحنا نبهنا عليها ولست داخلة في مضمون الآية، وهو خطأ من قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهذا بينا أنه ليس بصحيح. واضح؟ قلنا إن هذا في من ينكرون قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل، ما يقدر سبحانه وتعالى يفعل، وهذا لا شك أنه يرد عليهم الكتاب والسنة وإجماع السلام. ها؟ يقول خص العقل ذاته فليس عليه بقادر، عليها بقادر. نعم. ثم قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، يعني بعد البعث ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، بعد هذا يعذب من يشاء، ويجوز أن يكون يعذب حتى في الدنيا، لأن العذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فالعقوبات التي رتبت على الجرائم هذه من العذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وكذلك ما يصيب الإنسان من المصائب في بدنه وأهله وماله وأيضا من العذاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله يعذب جاءت بالفعل المضارع الدال على أن هذا أمر من أفعاله مستمر، ليس أمرا مضى وانقطع، كما أنه أيضا يكون في الحاضر يكون أيضا في المستقبل. ما هو العذاب؟ خلينا نستمر يا عبد العزيز. العذاب هو العقوبة، العذاب هو العقوبة أن يعاقب. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف الفعل إلى المشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا لمجرد المشيئة، بل كل ما فعله فهو بمشيئته المقرونة بحكمته. وهذا أمر واضح، فإن من يعذب لا بد أن يكون قد أتى ما يستوجب التعذيب، وحينئذ تكون الحكمة في تعذيبه. وليس الله تعالى يعذب من شاء بدون ذنب أبدا، لأن حكمته تأبى ذلك ورحمته تأبى ذلك، خلافا لمن قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، ثم علل ذلك بقوله فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. هذا ليس بصحيح، هو وإن جاز عقلا لكنه ممتنع شرعا، لأن الله يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقال تعالى في القرآن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المهم أن قوله يعذب من يشاء قلت إنه مقرون بالحكمة، إذن فلا يعذب إلا من يستحق التعذيب، لا يعذب إلا من يستحق التعذيب. وفي هذا نعم قواعد عليه. ويرحم من يشاء، يرحم الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وهي تقتضي الإنعام والإحسان نعم الإنعام والإحسان، سواء كان الإحسان بإيجاد محبوب أو بدفع مكروه، فإن رحمة الله عز وجل تكون للإنسان إما بجلب ما ينفعه وإما بدفع ما يضره. وقوله يرحم من يشاء هو فعل مضارع مشتق من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة على وجه الحقيقة. من آثارها إيش؟ الإنعام والإحسان، أو إرادة الإنعام والإحسان، وليست هي الإنعام والإحسان أو الإرادة، خلافا لمن قال بذلك. من قال بذلك؟ الأشاعرة ومن وراءهم المعطلة المحضة أشد وأشد، فهم يقولون إن الرحمة معناها إرادة الإنعام، وبعضهم يقول أو الإنعام. نعم، والصواب خلاف ذلك، لأن الإرادة ناشئة عن الرحمة، يرحم فيريد أن يحسن أو ينعم، وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، أن الرحمة صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة. وقالوا الذين احتجوا بمنعها أن تكون حقيقية، قالوا لأن الرحمة خور وضعف في الرحم، تجد نفسه تنكسر حتى ترحم. جوابنا على هذا بسيط، أن نقول من وجهين، أحدهما أن نمنع أن يكون ذلك من باب الخور والضعف، فإننا نجد الملوك الجبابرة قد يرحمون، وهم ليس فيهم خور ولا ضعف. وثانيا، لو فرض أن هذا المعنى لازم للرحمة في الإنسان فليس بلازم بالنسبة لله، كغيره من الصفات التي تثبت حقيقة للمخلوق وتثبت للخالق أيضا، فإن اللوازم والعوارض التي تكون لصفة المخلوق لا يمكن أن تكون لصفة الخالق، لما بينهما من الفرق العظيم في الذات والصفات. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته، فكذلك لا شبيه له ولا مثيل له في صفاته. طيب، وإليه تقلبون. قال المؤلف رحمه الله: يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته. إذا عندكم وإليه تقلبون تردون، إليه لا إلى غيره، فتقديم المعمول يفيد الحصر، فالانقلاب أو القلب إلى الله عز وجل، ما نقلب إلى غيره. وهذا عام ولا خاص؟ عام لكل أحد، مهما كان الناس إلى أين مرجعهم؟ إلى الله سبحانه وتعالى مهما فرضوا. نعم، فالقلب يعني الرد إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مردنا إلى الله صار هو الحكم بيننا، والذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ويحكم بين عباده فيما بينه وبينهم، يعني حكم الله في العباد يشمل الحكم فيما بينه وبينهم والحكم فيما يختلفون فيه. فالمؤمنون مع الكفار مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة، وكذلك المعتدون مع المعتدى عليهم مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة. وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم، الخطاب إما أن يكون للكافرين وإما أن يكون لعموم الناس، فكونه لعموم الناس أولى، يعني وما أنتم أيها الناس، وكونه للمكذبين المعاندين أبلغ، لأنهم يظنون أنهم أعجزوا الله. وقول وما أنتم بمعجزين أظننا نعرف أن ما هنا حجازية ولا نجدية؟ حجازية. نعم، لأن القرآن بلغة العرب بلغة الحجاز بل بلغة قريش اسمها أنتم الضمير وخبرها بمعجزين، والباء هنا زائدة للتوكيد. قال ابن مالك وبعدما وليس جر بل خبر. نعم، كيف نعلم معجزين؟
1: زائد للتوكيد.
0: نعم،
1: معجزين اسم خبر ما.
0: نعم،
1: منصوب علامة نصبه ياء وعلامة نصبه ياء مقدرة على الياء، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
0: بعلامة يا رب حرف الجر من حركة دي؟
1: نعم، بعلامة
0: نعم حرف الجر الزائد. اي نعم، هذا في الحقيقة من التكلف المعروف حسب القواعد، يعني لابد نعرف على هذا الإعراب حسب القواعد المعروفة في النحو. فالياء الموجودة الآن في معجزين مش اللي جلبها؟ الباء، جلبتها الباء وليس الخبر، مع أنها في الحقيقة هي نفسها علامة النصب، هي نفسها علامة النصب. قوله تعالى وما أنتم بمعجزين، هذه من أعجز، فهو متعدي، لأن عجز لازم وأعجز متعدي. إذا كانت متعدية وهي اسم فاعل فتحتاج إلى مفعول، أين المفعول؟ قال المؤلف بمعجزين ربكم عن إدراككم، فيكون المفعول محذوفا، تقديره بمعجزين ربكم أو بمعجزين الله مثلا ما في مانع. نعم، والمعجز هو من فعل ما يعجز به غيره، ولهذا قال بعض أهل العلم عن آيات الرسل إنها معجزات، لأنها تعجز أعداء الرسل عن معارضتها. واضح يا جماعة؟ طيب، وقوله في الأرض ولا في السماء، هذا الجار والمجرور حال من معجزين، يعني حال كونكم في الأرض أو في السماء، ما تعجزن الله سواء كنتم في الأرض أو في السماء. ولهذا قال المؤلف لو كنتم فيها، فيكون قوله ولا في السماء على سبيل التقدير وليس على سبيل وليس على سبيل الحقيقة، وليس على سبيل الحقيقة، لأن الناس في الأرض وليسوا في السماء. وقيل إن هذا على سبيل ماذا قلت في الأول؟ في الأرض واضح إنهم في الأرض، ولا في السماء لو كنتم فيها، يعني لو كنتم على تقدير أنكم فيها ما تعجزون الله. وقيل إن المعنى على سبيل المبالغة، يعني لا تعجزون الله سواء كنتم في أعماق الأرض أو في أجواء السماء فإنكم لا تعجزون الله، بل يكون المعنى لا تعجزونه في أي مكان كنتم. وقيل إن قوله ولا في السماء يعني به أهل السماء، يعني أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فأهل السماء لا يعجزونه وأهل الأرض لا يعجزونه، فيكون على هذا الوجه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجز لله. نعم، على حد قول الشاعر حسن بن ثابت أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أظننا نعرف جميعا أن الأول غير الثاني، لأن اللي يهجوه ما يمكن يمدحه وينصره، فيكون على تقدير ومن يمدحه وينصره سواء، فهذه مثلها. على كل حال المعنى أنكم لا يظهر لي أنا أنه على معنى أنكم لا تعجزون الله في أي مكان كنتم، سواء سواء كنتم في السماء أو في الأرض. وهذا وقت نزول القرآن لا يمكن أن تكون أن يكون السماء حقيقة، إلا أن يراد بالسماء ما على ولو على قمم الجبال. في وقتنا الآن يمكن أن يكون الإنسان في السماء، أي في العلو، هي السماء الدنيا، السماء الدنيا ما حد يصل إليها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم آيات معرضون، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل ما استطاع أن يدخل هذه السماء إلا بعد الاستفتاح والاستئذان. نعم. وما لكم، قال المؤلف في تفسيرها الإجمالي، أي لا تفوتونه، أي لا تفوتون الله، بل إذا شاء أن يعذبكم أدرككم، إن الله تعالى لا يفوته شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. واعلم أن عقوبة الله عز وجل وإدراكه للإنسان تارة يكون بأمور حسية يقدر الله أسبابا معلومة لنا نشاهدها، وتارة يكون بأمور ما ندركها نحن، يأتيه العقوبة من الله بدون أي سبب معلوم لنا. أنتم الآن مثلا أسباب نصر الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا تكون بأسباب غير معلومة، وأحيانا تكون بأسباب معلومة. فمثلا نصر الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خندق أسبابها معلومة مشاهدة، أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لا نراها، الجنود التي لا نراها هي من الأمور التي غير معلومة إلا بالأخبار بالشرط، لكن الريح التي أقلقتهم وأكفأت قدورهم وهدمت قيامهم هذه محسوسة معلومة، محسوسة معلومة. لكن الجنود التي لم نراها لولا إخبار الله إيانا عنها، لولا إخبار الله إيانا عنها ما كنا نعلمه. فالله عز وجل يدرك الإنسان إما بأسباب معلومة تظهر للعيان، وإما بأسباب خفية لا تظهر للعيان، ثم قد نعلمها بطريق الوحي وقد لا نعلمها. وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. ما لكم من دون الله من ولي، ما أدري عن ما هنا، هل هي نجدية ولا حجازية؟
1: نجدية.
0: نعم.
1: الفصل بالجار.
0: نعم. اتفق.
1: الفصل بالجار والمجرور.
0: لا هذه اتفقت فيها اللغتان، وذلك لعدم الترتيب. وما لكم من دون الله من ولي، لأن من ولي هو المبتدأ، ولي هو المبتدأ، أليس كذلك؟ ولكم هو الخبر، يعني لا ولي لكم من دون الله. وقول المؤلف وما لكم من دون الله أي غيره، صح، وعبر عن الغير بالدون في انحطاط رتبته. وقوله سبحانه وتعالى من ولي، قال المؤلف يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه، ولا أعلم إلا أن النصر بمعنى المنع والعون، لكن الصحيح أن قوله من ولي ولا نصير، أن الولي من يتولى الإنسان في جميع أحواله فينصره في مقابل عدوه، ويأتي إليه الخير إليه بالخير ولو في غير مقابلة عدوه. فالولي هو الأعم، والذي يتولاه بجلب الخير ودفع الشر. والنصير هو الذي يدفع عنك فقط قد لا يكون من أوليائك لكن يدفع عنك في الحال المعينة التي تحتاج فيها إلى ناصر، والنصرة تكون في دفع المكروه، النصرة تكون في دفع المكروه، فيكون الولي هنا أعم، يعني ما أحد يكون يتولاكم فيجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر، ولا أحد أيضا ينصركم من دون الله فيمنع عنكم العقاب. وهذا أمر واقع، فإن بأس الله إذا نزل بقوم ما يستطيع أحد أن يدفع عنهم هذا البأس ولا أن يمنعهم منه. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي. الذين مبتدأ، أين خبره؟ الجملة الإسمية في قوله أولئك يئسوا، فهذه الجملة كبرى وصغرى. وين الكبرى؟ يقولون كبرى وصغرى إذا كانت الجملة خبرا يسمونها جملة صغرى، وإذا كانت مكونة من مبتدأ وخبر تسمى كبرى. فعندنا الآن الذين كفروا إلى آخر الجملة نسميها جملة كبرى، أولئك يائسوا هذه جملة صغرى لأنها جزء من الجملة، أليس كذلك؟ ها؟ توافقون على أنها جزء من الجملة؟ أولئك يائسوا من رحمته هي جزء من الجملة، كيف ذلك؟ لأنها خبر، لأنها خبر، هي مبتدأ وخبر لكنها خبر فهي جزء جملة. نعم. وأتى بالجملة الإسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار. الذين كفروا بآيات الله جمع آية، والآية في اللغة العلامة، وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: كونية وشرعية. فالكونية ما خلقه سبحانه وتعالى في السماء والأرض فهي آيات كونية لدلالتها على خالقها، فهي دالة على الخالق، وكل شيء منها يدل على صفة تناسبه. تبارك لهذا، يعني الآيات كلها على سبيل العموم تدل على الخالق، كل صفة، كل آية منها تدل على صفة معينة من صفاته. فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالق وعلى قدرته، وإذا ظهر فيها إحكام وإتقان دلت على الحكمة، وهكذا. المهم أنها آيات هي بعمومها دالة على وجود الخالق، ثم كل آية منها لها دلالة خاصة تدل على ما تدل عليه من هذه الصفات الخاصة. هذه الآيات الكونية مثل إيش؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن أشف في سورة الروم عدة آيات. نعم، ذكرها الله عز وجل. نعم. طيب، النوع الثاني من الآيات، الآيات الشرعية. الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الشرائع، ما جاءت به الشرائع. الآيات الكونية أظنها واضح أنها علامة على الله، جدا واضحة. الآيات الشرعية أيضا علامة على الله عز وجل وعلى حكمته. لماذا؟
1: لأن الشرع لا يمكن ثم تلك ربك
0: سبحانه وتعالى. نعم، لأنه يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها. الآيات الشرعية يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها، لأنها كلها إصلاح ودرء للمفاسد. كل الشرائع جاءت بالإصلاح، تبارك يا جماعة، هذه فائدة. لكن الإصلاح يكون في كل أمة بحسبها، فالشدة على اليهود مناسبة، والتخفيف على النصارى مناسب، والجمع بينهما في هذه الأمة غاية المناسبة، نعم، وإن كان هذا الدين من حيث هو يسر، دين الإسلام يسر ما في حرج، لكنه بالنسبة إلى دين النصارى، دين النصارى فيه أشياء كثيرة مسامح فيها لأن حالهم تناسب ذلك، ودين اليهود فيها غلظة وشدة وآثار وأغلال حطها الله عنا بهذا النبي الكريم. فهذه الشرائع كلها آيات تدل على كمال من شرعها وسنها لعباده. ولكن النوع الأول من الآيات الإيمان به سهل، والوصول إلى حقيقته سهل، لكن الثاني هو الذي يكون فيه نوع من الصعوبة، لأنه ما يعرف كمال الشريعة ودلالتها على من شرعها إلا من تعمق فيها وعرف الحكم والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام. ولهذا ينبغي لنا التعمق في معرفة حكم التشريع، يعني يكون أعرف إن هذا حلال أو هذا حرام هذا قد يكون سهل، لكن كوني أعرف لماذا حرم أو لماذا حلل هذا هو المهم جدا، وهو الذي يتبين به كون الشرع من آيات الله عز وجل. وقوله ولقائه، لقائه متى؟ يوم القيامة، يعني كذبوا بالبعث اللا... نعم كذبوا باللقاء اللازم منه البعث، لأن البعث لازم من لوازم اللقاء، لا لقاء إلا ببعث. ولقاء الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني فأنت ملاقيه فيجازيك على هذا الكدح إما خير وإما شر. وقوله لقائه يعني البعث، لأن المنكرين للبعث يؤمنون بلقاء الله، ما يؤمنون بلقاء الله، لأنهم يقولون إنه والعياذ بالله إذا كانوا عظاما ورفاتا ما يمكن يبعثون خلقا جديدا، فكذبوا بهذا. يقول تعالى أولئك يائسوا من رحمته، هذا جزاء، جزاء هذا التكذيب اليأس من رحمة الله. قال المؤلف أي جنتي، يائسوا من رحمتي أي جنتي، فحولها إلى الرحمة المخلوقة لا إلى الرحمة التي هي صفة الله عز وجل. وذلك لأن الرحمة المضافة إلى الله قد يراد بها دار رحمته فتكون مخلوقة، كما في الحديث القدسي أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. وتطلق على الرحمة التي هي وصف الله عز وجل، وحينئذ تكون صفة من صفات الله غير مخلوق. ومنه قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فما المراد بالرحمة في هذه الآية؟ هل المراد بها النوع الأول الرحمة المخلوقة التي هي موضع الرحمة، أو الرحمة التي هي صفته؟ الظاهر نعم الظاهر طيب الظاهر أن المراد بها الرحمة التي هي صفته، لأنه إذا أطلقت، بالكم لهذا، إذا أطلقت فالمراد بها الصفة، إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها الصفة. ما نحملها على أنها بمعنى موضع الرحمة إلا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة عملنا بهذه القرينة، وإلا فالأصل أنها صفة من صفات الله. إذن يائسوا من رحمتي وش معناه؟ يائسوا من أن أرحمهم، وإذا لم يرحمهم الله ما دخلوا الجنة، كذا؟ وهذا هو المعنى الصحيح للآية. وما ذكره المؤلف فهو محتمل، يعني ما ننكر عليه إنكارا شديدا، لا، لأن الرحمة كما تطلق على الصفة تطلق على موطن الرحمة. وأولئك لهم عذاب أليم. هذه أيضا سبحان الله العظيم جملتان كبرى وصغرى. وأولئك مبتدأ ولهم عذاب مبتدأ وخبر والجملة خبر، كل هذا لكمال التهديد لهم، فهم حرموا من الخير ووقعوا في الشر. ولهذا قال لهم عذاب أليم مؤلم. وعذاب وش معناه؟ العذاب تقدم لنا قريبا العقوبة، يعني لهم عقوبة أليمة أي شديدة مؤلمة والعياذ بالله، وذلك في النار. ولا حاجة إلى شرح ما في هذه النار من العذاب لأنه معلوم. قال الله تعالى في قصة إبراهيم: فما كان جواب قومه؟ لأن الجملة على رأي المؤلف معترضة. اثنين: من قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. إلى هذا جملة معترضة، أفهمتم؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف وابن جرير وأكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين إن الكلام كله من كلام إبراهيم وليس فيه شيء معترض، واختار هذا ابن كثير وقال إنه كله من كلام إبراهيم. وش وجه الإشكال؟ ولا معنى غير هذه؟ طيب، أليس يجوز أن يقوله النبي؟ لأن حتى الرسول قال على رأي هؤلاء، يرون الرسول إن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تكذب نعم من كلام الله، يرون أنه من كلام الله يخاطب الكفار قريش. طيب نشوف الآن. أولا: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل. هذه لو قال قائل فيها إشكال نقول ما فيه إشكال، لأن الأمم السابقين، لأن فيه أمم سبقوا إبراهيم كذا. وقوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين مفعول لفعل محذوف تقديره حذف العامل هو الاختصار وبيان الاهتمام بالمعمول. فهنا حذف تذكر اختصارا واهتماما بالمعمول وهو إبراهيم ليبدأ به أولا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف أنه ثاني أولي العزم من الرسل، وأولهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. اختلفوا أيهما أفضل، والأولى أن يقال لكل منهما مزية. أما الثلاثة محمد ثم إبراهيم ثم موسى هذا متفق عليه الترتيب. وقد ابتلاه الله تعالى بأمرين: أحدهما في الدعوة إلى الله، والثاني في أعز محبوب إليه. أما في الدعوة إلى الله فإن الله ابتلاه بأن سلط عليه قومه ليحرقوه، والنتيجة أنجاه الله من النار وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الأمر الثاني فهو في أعز الأشياء إليه وهو ابنه حين بلغ عمه السعي وهو وحيده وأول أولاده وهو إسماعيل على القول الصحيح. ابتلاه الله تعالى بأن أمره بذبحه، أمره بأن يذبحه هو واستسلم ووافق، انتم ما تبون ذولي؟ ها؟ ها؟ لا هذا الكلام، لكن نشوف عبد الرحمن
1: لا
0: لا
1: أنا غيره.
0: لا لا
1: لا لا
0: يفتحون يفتحون ذولي ويجي برا فاستسلم لهذا الأمر، والقصة معروف وأنجاه الله سبحانه وتعالى منه حين قال له: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إلى آخر. وسمي خليلا، اتخذه الله خليلا بسبب هذا الأمر، حيث قدم على محبة الله تعالى أحب شيء إليه. وقد نبهنا من قبل على أن بعض الناس الجهال في الواقع يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، وهذا خطأ، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا كما ثبت ذلك عنه. والذي يقول إن محمدا حبيب وإبراهيم خليل قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن درجة المحبة أدنى من درجة الخلة، إذ قال لقومه إذ، هذه ظرف وهي في موضع نصب على الحال، أي حال كونه قائلا لقومه. وقوله لقومه، من القوم؟ القوم هم الجماعة الذين ينتسب إليهم الإنسان بنسب أو هدف، كل من ينتسب إليه الإنسان بنسب فهم قوم، أو بهدف بأن يكون دعواهم واحدة وطريقهم واحدة يسمى أيضا قوما. والمراد بقومه هنا من ينتسب إليهم، من ينتسب إليهم قرابة. لقوم اعبدوا الله واتقوا، قال المؤلف خافوا عقابه. اعبدوا الله، أصل العبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل، لأن العبد يذل لمعبوده. العبادة إذن التذلل لله عز وجل في فعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا حد لها في الواقع باعتبار ميدان العبادة، أما أصلها فإنها الذل، لأن هذا مقتضاها في اللغة، أن يتذلل الإنسان لله سبحانه وتعالى بطاعته فعلا للأوامر وتركا للنواهي. واعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين: أولا الخضوع للأمر الكوني، وهذه عامة لكل أحد، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، كلهم يأتون الله تعالى بهذا الوصف: إلا آتي الرحمن عبدا. وهل من ذلك قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟
1: قلنا أن الاستثناء فهو منه، وإن قلنا من قضاء فليس
0: صح. فهمين يا جماعة؟ ذكرنا العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة وهي الخضوع للأمر الكوني، وهذه لا يستثنى منها أحد، كل الناس كل الخلق خاضع لأمر الله الكوني، أليس كذلك؟ هل أحد يقدر يرفع المرض أو الموت عن نفسه؟ ها؟ لا. مثاله قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هل من هذا قوله تعالى إن عبادي، يخاطب إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟ الجواب كما قال محمد يقول إن جعلنا الاستثناء متصلا فإن هذه المراد بالعبودية العامة، وإن جعلناه منقطعا فالمراد بالعبودية الخاصة. العبودية الخاصة هي التذلل للأمر الشرعي، تذلل لأمر الله الشرعي، ومنها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء تذللوا لأي شيء؟ للأمر الشرعي. هنا في الآية الكريمة قال إبراهيم اعبدوا الله، أي الأمرين يريد؟ تعبد الله بالعبادة الشرعية، وقوله واتقوه عطفا على قوله اعبدوا الله، والعطف كما قيل يقتضي المغايرة. ونحن ذكرنا أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، والتقوى اتخاذ وقاية من عذابه بطاعته، هذا التقوى لأن أصله من الوقاية، فيتقي الإنسان عذاب الله بطاعته. على هذين التفسيرين يكون عطف التقوى على العبادة من باب عطف الشيء على نفسه، والمعروف أن بلاغة القرآن تأبى ذلك، يعني تأبى أن يعطف الشيء على نفسه لأن ذلك من باب التكرار. نعم، فما هو الفرق؟ الذي يكون به العطف مقتضيا للمغايرة، تفهمين معي هذه؟ يعني إذا قلنا التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بطاعته، والعبادة التذلل لله تعالى بطاعته، صار معناهما واحدا، والعطف يقتضي المغايرة. فكيف يمكن أن نفسر العبادة بمعنى يغاير معنى التقوى؟ نقول هذا الجواب على هذا من أحد وجهين: إما أن يراد بالعبادة هنا في هذه الآية بالعبادة فعل الأوامر، وبالتقوى ترك النواهي، يعني أن تتقي المعاصي وأن تفعل الطاعات، وهذا الوجه أعني أنه إذا كانت الكلمتان كل واحدة منهما تشمل معنى الأخرى عند الانفراد وتغايرها عند الاجتماع، هذا له أمثلة كثيرة، مثل الفقير والمسكين هما شيء واحد عند الانفراد ويختلفان عند الاجتماع، البر والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وشيئان عند الاجتماع. هنا نقول العبادة والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وعند الاجتماع، نفسر العبادة بإيش؟ بفعل الأوامر، والتقوى باجتناب النواهي، هذه واحدة. أو نقول الوجه الثاني أن يراد بالعبادة مطلق الالتزام، مطلق الالتزام والتذلل، والتقوى المراد بها اتقاء العمل المعين، اتقاء العمل المعين، لأنه ليس كل من قام بمطلق العبادة يقوم بالتقوى. كثير من المسلمين الآن يعبدون الله، لكن هل يتقونه في كل شيء؟ لا، يفعلون أشياء كثيرة. هذا الصوم عندنا الآن نصوم، لكن هل الصائم يتقي الله عز وجل في كل شيء بحيث يترك الكذب والغيبة والشتم والمحرم وقول الزور والعمل به؟ الجواب ليس كل صائم هكذا. وعلى هذا فنقول المراد بالعبادة صوم، لكن هل الصائم يتقي الله عز وجل في كل شيء بحيث يترك الكذب والغيبة والشتم والمحرم وقول الزور والعمل به؟ الجواب ليس كل صائم هكذا. وعلى هذا فنقول المراد بالعبادة مطلق الالتزام والتذلل، وبالتقوى أن يتقي الإنسان ربه في كل فرد أو في كل جنس من جنس المعاصي وأفراده. واتقوا، يقول المؤلف خافوا عقابه، خافوا عقابه
2: ولو أن المؤلف فسر الآية بما يطابق اللفظ لكان أولى، لو قال اتقوا عقابه، اتقوا عقابه لكان أولى. ذلكم خير.

0: هم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام. قال ذلكم المشار إليه العبادة والتقوى.
1: قوله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يستفاد منها فضيلة إبراهيم حيث أمر قومه بما ذكر، ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما يرفع من شأنه، لأن قدرنا إبراهيم مفعولا لفعل محذوف تقديره اذكر إبراهيم. ومن فوائد الآية وجوب عبادة الله وتقواه من قوله اعبدوا الله واتقوه، لأن الأصل في الأمر. ومن فوائد الآية أن خير ما يحصل عليه العبد عبادة الله وتقواه بقوله ذلكم خير لكم. ومن فوائدها أيضا من فوائد الآية أنه لا يعقل هذه الأشياء إلا أهل العلم. تؤخذ منين يا غانم؟ من أين تؤخذ؟ أنه ما يعقل الخيرية في العبادة والتقوى إلا أهل العلم. من كل الآية من قوله إن كنتم تعلمون. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من فوائد هذه الآية أن كل ما يعبد من دون الله فإنه وثن لا ينفع ولا يأتي بالرزق. ومن فوائدها أن تسمية هذه الأوثان بالآلهة كذب بقوله وتخلقون إفكا. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن ذكر حكما أن يذكر علته، من قوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ومنها من فوائدها أنه ينبغي الاستدلال بالمحسوس على المعقول. من أين تؤخذ محمد إسماعيل؟

بالمحسوس على المعقول. من يعرف؟ نعم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا دليل محسوس. ووجه الاستدلال بالمحسوس على المعقول أن المحسوس ما ينكر أحد، لكن المعقول قد لا يتصوره الإنسان فضلا عن كونه يقر به، فإلزام الإنسان بالشيء المحسوس على المعقول هذه من طرق المناظرة والحجة وإقامة الحجة والإلزام. ومن فوائد الآية أن الذي يجب أن يلجأ إليه هو الله عز وجل. منين يا حجاج؟ من أين تؤخذ؟ فابتغوا عند الله الرزق. ومن فوائد الآية أنه ذكر فيها سبب الرزق وسبب بقاء الرزق، سبب وجوده وسبب بقائه. طيب، أو نقول اعبدوا الله هذا سبب الرزق واشكروا له هذا سبب البقاء. ومنها وجوب شكر النعمة، في فوائد الآية وجوب شكر النعمة، هي النعمة بقوله واشكروا له. طيب، هنا الفعل متعدي ولا لازم؟ قل يا عصام. اشكروا له الفعل متعدي ولا لازم؟ ها؟ متعدي؟ ها؟ هنا في الآية الكريمة، في الآية هنا لازم ولا متعدي؟ متعدي. أين المفعول؟ طيب، من اللي يعرف الجواب؟ نحذوه، اشكروا نعمته، اشكروا نعمته مخلصين له. هذا على القول بأنه متعدي، أما على القول بأنها لازمة فإن شكر تكون لازمة، تقول شكرته، ومتعدية تقول شكرت له. نعم، ويكون المفعول هي الهاء وليس محذوفا. ومن فوائد الآية إثبات البعث. من أخذ أخ؟ إليه ترجعون، إليه ترجعون، وهذا يكون يوم القيامة بعد البعث. ومنها إثبات الجزاء على الأعمال. من أخذ عبد الله؟ عبد الله من قوله إليه ترجعون، لأن الفائدة من هذا الإخبار بأنهم سيبعثون ويجازون، ليس مجرد بعث بدون جزاء، بل لا بد فيهم من جزاء. ثم قال تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
يستفاد من هذه الآية تهديد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله فقد كذب أمم من قبلكم وقد علموا ما جرى لهم، على هذا يكون في ذلك تهديد لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا أن الرسل يجب عليهم الإبلاغ لقوله وما على الرسول، على تفيد الوجوب، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني واجب. فعلى إذا قيل على فلان كذا وكذا فإنها تفيد الوجوب. إذن يستفاد من الآية وجوب الإبلاغ على من؟ على الرسل. ومن فوائدها أنه لا يجب عليهم هداية الخلق، أقول نعم، ما عليهم إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله عز وجل، وكذلك الحساب على الله عز وجل، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ومن فوائدها وجوب الإبلاغ على أهل العلم، وجوب الإبلاغ على أهل العلم. من أين تؤخذ؟ والعلماء

العملية، وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه بقوله إلا البلاغ المبين لكل ما أرسل به، لأنه رسول فعليه البلاغ المبين لكل ما أرسل به، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعقائد صحيحة سليمة وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيمة. وعلى هذا فنقول من هذه الآية، نستدل بهذه الآية على أن جميع الشريعة بينة مكملة واضحة، فنرد به على جميع أهل البدع، كل أهل البدع نرد بذلك عليه، لأن أهل البدع يستلزم قولهم أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. مثلا الذين ينكرون حقيقة استواء الله على عرشه، يقولون معنى الاستواء الاستيلاء على العرش، هؤلاء تكذبهم هذه الآية. لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان يأتي هذا المعنى ولو في آية واحدة، وكم آيات الاستواء في القرآن؟ 7 آيات، ما جاء ولا آية واحدة يقول الله فيها استولى على العرش. فنقول أنتم كاذبون، تكذبكم هذه الآية، واضح؟ وكذلك بقية الشبهات التي يحتج بها أهل التعطيل أو أهل التمثيل أيضا، حتى أهل التمثيل الذين يقولون نعم إن الله استوى على عرشه حقيقة، لكن استواءه كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الملك على عرش الملك وما أشبه ذلك. نقول هؤلاء أيضا يكذبهم قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لأن الرسول بلغ البلاغ المبين، وقد أتانا من بيانه قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ويستفاد من هذه الآية، نعم فيه، لو قال قائل يوجد وقائع الآن تقع ما نرى لها ذكرا في القرآن ولا في السنة، ما هو الجواب على هذه الآية؟ قول أليس يوجد وقائع وقعت وتقع ليس لها ذكر ولا في السنة؟ نعم نقول هي مبينة في بيان الجنس، يعني مو بلازم أن القرآن يأتي بكل فرد أو السنة تأتي بكل فرد، لأن أفراد القضايا ما لها حصر. ما ظنكم لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كل قضية تأتي إلى يوم القيامة، كم يكون القرآن من مجلد؟ مجلدات ما لها حصر. لكننا نقول هذه الأفراد، أفراد هذه المسائل موجودة بأجناسها وعللها وقواعدها، كما قال الأخ عمر، يعني إما أن تكون بالقياس وإما أنها مسكوت عنها، والسكوت في مقام البيان بيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنه فهو عفو. المهم أننا نقول ما من قضية تقع إلا وحكمها موجود في القرآن أو السنة، باعتبارها فردا ولا باعتبارها جنسا؟ باعتبارها جنسا، فجنس هذه القضية موجود في القرآن إما بقاعدة عامة أو بقياس صحيح أو ما أشبه ذلك. لكن الخلل والنقص يأتي من أمور، من واحد من أمور، إما قلة في العلم، يكون الإنسان ما عنده علم. والخلل هنا منين؟ من الإنسان. إنسان ما أحاط بالسنة، القرآن يحيط به الإنسان، لكن السنة ما يمكن يحيط بها الإنسان. يوجد أحاديث تأتي على الإنسان ما كانت تدور في ذهنه، وإما لقصور في الفهم،

0: يكون إنسان عنده علم لكن فهمه قاصر، ولا يكون بهم أيضا مثل بعض الناس اللي ينامون في الدرس، يكون عنده قصور في الفهم. نعم، ولاحظوا أن اختلاف الناس في الفهم أكثر وأعظم من اختلافهم في العلم. يوجد بعض الناس يستنبط من دليل واحد عدة مسائل، وآخر ما يستنبط إلا مسألة أو مسألتين. ثالثا، من أسباب عدم الوصول أو عدم معرفة الحق من القرآن والسنة أن يكون عند الإنسان سوء فهم، سوء قصد، أن يكون عند الإنسان سوء قصد بحيث لا يريد الحق والعياذ بالله، ما يريد إلا أن ينتصر قوله، فإن هذا والعياذ بالله يحال بينه وبين الوصول إلى الصواب والمعرفة الحق، لأنه لا يريد. هذه أسباب ثلاثة. السبب الرابع المعاصي، فإن المعاصي ظل وظلمة توجب أن يحال بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن المعاصي توجب نسيان الموجود، نعم، كما تمنع وجود المفقود. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، نعم، ونسوا حظا مما ذكروا به. فدل هذا، إذن هذه أسباب أربعة كلها تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معرفة حكم الله الذي في الكتاب وفي السنة. أما نفس الكتاب والسنة فإنها لا شك أنها محيطة بجميع القضايا إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب إلى يوم القيامة. وأما قول من قال من أهل العلم وهو من أعجب ما يكون، إن الكتاب والسنة ليس فيها إلا القليل من القضايا، إلا حكم القليل من القضايا، حتى أن بعضهم يزعم إنه ما في القرآن والسنة إلا نحو عشر القضايا، هذا خطأ عظيم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائد الآية أن الرسل أفصح الخلق. من أين يتوخذ؟ من قوله: إلا البلاغ المبين. المبين، سواء قلنا إن المبين بمعنى بين أو بمعنى مظهر، الصواب أنها بمعنى مظهر، الصواب أنها بمعنى مظهر. أظن انتهى. نعم، إلى هذا. ثم قال الله تعالى: أولم يروا في الياء والتاء ينظروا. في الياء والتاء يعني يروا، والثانية تروا، فهما قراءتان سبعيتان. الرؤية هنا فسرها المؤلف بمعنى النظر، فهي رؤية عين ولم يروا، ويحتمل أن تكون رؤية قلبية أي علمية، بمعنى أولم يعلموا. نعم، وننظر أيهما أولى من سياق الآية. كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يبدئ يقول هو بضم أوله، وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أي يخلقهم ابتداء. عندنا يبدأ الآن فيها قراءة سبعية وقراءة شاذة. القراءة السبعية يبدئ منين؟ ما الماضي من يبدئ؟ أبدأ رباعي. قراءة الشاذة يقول بفتح أوله، يبدأ منين؟ من بدأ. كيف عرفنا أن هذه القراءة الشاذة؟ لأن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال قرئ فهي شاذة، إذا قال قرئ فهي شاذة. طيب المؤلف يقول من بدأ وأبدأ، من بدأ وأبدأ، هذا الترتيب هذا اللفظ والنشر مرتب أو مشوش؟ ها؟ مشوش يعني له شوشة، ها؟ أو مشوش يعني غير مرتب. شوف الآن من بدأ هذه على أي قراءتين؟ شاد هذه يبدأ، وأبدأ على القراءة السبعية التي هي يبدئ. الحقيقة أن المؤلف ليته ما فعل هذا، لأنه قد لا يفهم الإنسان إن هذا من باب الترتيب، من باب اللف والنشر المشوش، ولا داعي إليه. لو قال المؤلف من أبدأ وبدأ لكن أوضح للإنسان الطالب. وقوله بمعنى، بمعنى يعني بمعنى واحد، يعني بدأ وأبدأ معناهما واحد، أي يخلقهم ابتداء، يعني كيف يخلقهم سبحانه وتعالى ابتداء. وقوله كيف يبدئ الخلق، الخلق هنا مصدر بمعنى اسم المخلوق أي المخلوق، كيف يبدئه ثم يعيده. والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى وإن كنا أولات حمل، حمل اللي في البطن بمعنى محمول. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى مردود. هنا خلق بمعنى مخلوق. ومثلها قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. طيب قوله كيف يبدئ الخلق ثم هو يعيده أي الخلق كما بدأهم. شوف المؤلف يقول أي الخلق كما بدأهم، إشارة إلى أن الخلق هنا بمعنى المخلوق اللي يعم كل الناس. وقوله ثم هو يعيده، قدر هو لتكون الجملة استئنافية. لماذا؟ لأن إعادة الخلق لا يمكن أن ينظروا إليها. متى تكون إعادة الخلق؟ يوم القيامة في المستقبل، لكن ابتداء الخلق يمكن ينظرون إليه. هذا مثل ننظر إلى مخلوقات الله عز وجل كيف تتوالد وكيف تتنامى وكيف تكبر إلى آخره نعرفه، لكن إعادة الخلق ما يمكن. فلهذا قدر المؤلف رحمه الله قوله ثم هو يعيده، لئلا يتوهم إنسان أنها معطوفة على يبدئ، على يبدئ، فلا يصح عطفها على يبدئ، لأنه لو كانت معطوفة عليها لكان المعنى كيف يبدئ الخلق ثم كيف يعيده. وهنا النظر لكيفية الإعادة متعذرة. نعم. قوله سبحانه وتعالى أولم يروا، أنا ذكرت لكم أنها يحتمل أن تكون علمية، والمؤلف مشى على أنها عينية، عينية بالبصر. أيهما أشمل؟
1: العلمية
0: أيه أشمل؟ الظاهر أن القلبية أشمل، لأنها تشمل ما رآه الإنسان بعينه وما علم به من غيره، أليس كذلك؟ فهي إذن أشمل. واعلم أن الآية إذا احتملت معنيين أحدهما أشمل فالأولى حملها على الأشمل، لأن الأخص داخل فيه، بخلاف ما إذا حملت على الأخص فمعناها أن أخرجنا بعض دلالته.
1: بعض الدلالات.
0: فعليه نقول إن الأولى أن نحملها على الرؤية العلمية التي تحصل بالبصر وبالسمع أيضا. نعم، كما قال الله تعالى: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار طريق العلم، والأفئدة محل الوعي. نعم، وقوله إن ذلك على الله يسير. يقول المؤلف: إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير، أي سهل. إن ذلك ابتداء الخلق سهل على الله. واقرأ قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أمر سهل على الله. إعادة الخلق أيضا سهلة، سهلة لقوله: فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة فقط، فإذا هم بالساهرة. وأعم من ذلك قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، نعم، كلمح بالبصر بدون تأخر. واحدة يأمر الله الشيء فيكون مثل لمح البصر، وهذا دين على كمال قدرته جل وعلا. نعم، وقوله إن الله يسير في آية ثانية: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإننا نقول لهؤلاء المنكرين للبعث: هل تقرون بأن الله خلقكم ابتداء؟ ماذا يقولون؟ هم يقولون نعم، كلام المنكرين المقرين بابتداء الخلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، مقرين بهذا الشيء. نقول لهم: أيما أهون، الابتداء أو الإعادة؟ الجواب: الإعادة أهون، الإعادة أهون. فكيف تقرون بالأصعب ثم تنكرون الأهون؟ وأقول بالأصعب لا باعتبار ذلك منسوبا لله عز وجل، لا باعتبار كونه منسوبا لله، ولكن لأن كل يسن عليه. لكن نقول لهؤلاء: ما دام الابتداء أشد وأشق، فالإعادة من باب أولى أن تقروا بها. لكن هم يقرون بالابتداء لأنهم ما يستطيعون إنكاره، ما يستطيعون: والله ما خلقنا الله، نحن الذين خلقنا أنفسنا، الزوج هو الذي خلق الولد في رحم الأم، هذا ما يمكن يقولونه. فلهذا احتج الله عليهم بالابتداء ليقروا بالإعادة. وقول إن ذلك على الله يسير فكيف ينكرون الثاني: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه الآية مع التي قبلها ربما يظهر منها الإشكال، لأن الأولى أولم يروا تقرير لهم بأنهم يرون كيف يبدو الله ثم يعيده، وهنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فيقتضي أنهم حتى الآن لم يعلموا كيف بدأ الله الخلق. نقول الجواب على ذلك أنهم وإن كانوا يرون أن كيف بدأ الله الخلق، لكنهم قد ينكرونه، فأمر الله تعالى نبيه أن يأمرهم بالسير بالأرض: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، امشوا في الأرض انظروا مثل إلى الوحوش، انظروا إلى الحشرات، انظروا إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كيف تنشأ هذه الأشياء بدون أن نرى لها خالقا سوى الله عز وجل. نعم، فهذا من باب إلزامهم، ولا سيما إذا قلنا أن الرؤية الأولى علمية، من باب إلزامهم بما يشاهدونه في الأرض بعد أن يسيروا فيها. وقوله قل سيروا في الأرض، هل المراد السير في البدن أو السير بالقلب أو هما؟ ها؟ هما جميعا. يعني الإنسان قد يسير ببدنه ويطلع على مخلوقات الله، وقد يسير بقلبه فيقرأ ما كتب عن مخلوقات الله، أليس كذلك؟ ربما تقرأ كتاب عن حيوانات أو غيرها وأنت في مكانك في حجرتك، وتكون قد اطلعت على ما في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون السير حينئذ بالقلب، فهو شامل للأمرين جميعا. ثم أعلم أيضا أن السير بالقدم لا ينفع إذا لم يكن هناك سير بالقلب واعتبار. لو أن الإنسان ماج فجاج الأرض كلها وهو غافل ما استفاد من ذلك السير شيئا، بل لا بد أن يكون هناك تيقظ واعتبار. ليش؟ لا يعتبر سائرا في الأرض بعلمه اللي هو محل وهو القلب، يصح هذا وهذا. لأن الآن لو نظرنا إلى السير في الأرض إلى واقعه، أيما أكثر بالقلب أو بالبدن أو بالقدم؟ بالقلب، ما فيها أشكال. بل إن السير بالقدم إذا لم يقصد به الاعتبار فإنه لا فائدة منه، إذا لم يقصد به الاعتبار، فإذا قصد به الاعتبار عاد إلى كونه سيرا بالقلب، إلا أنه اجتمع السير بالقلب والقدم. فانظروا كيف بدأ الخلق، عندنا انظروا كيف وبالأول أولم يروا كيف، ومعلوم أن انظروا ويروا أنها أفعال متعدية، فأين مفعولها؟ أين أبناء سيبويه؟ ها؟ كيف بدأ الخلق وكيف يبدو الله الخلق؟ الفعل اللي قبله يحتاج إلى مفعول. يا أخوان معلق بالاستفهام، إذا جاء الاستفهام فهو يعلق الفعل، معلق بالاستفهام. نعم، مثلا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كلمة كيف هنا في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال، وهي معلقة الفعل عن العمل، وقد مر علينا هذا في ألفية ابن مالك. في أي باب من أبواب النحو؟ في باب ظن وأخواته، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن إلى آخره. نعم نعم. فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم. لا ينتفع بها إلا المؤمنون، من أين تؤخذ؟ من قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، واضح؟ ولا ينافي هذا ما جاء في عدة آيات، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ولآيات لقوم يتفكرون وما أشبه ذلك، لأن العقل والتفكر ونحوهما من مقتضيات الإيمان، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر عقلا وتفكرا، والتفكر أيضا يدعو إلى الإيمان، فهما متلازمان. ومن فوائد الآية، نخلي الآية اللي بعده لأن ما كملنا قوله. طيب نخلي نعم هم ذكروا أنه ثبت، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية، وقال إنه ما من آية للنبي سابق إلا كانت آية للنبي عليه الصلاة والسلام أو أعظم، لكن منها ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، ومنها ما جرى لأمته، وما جرى لأمته فإنه من آياته لأنه يشهد بصحة الطريقة التي يكون عليها، فيكون ذلك من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تقولون؟ يمكننا نأخذ من هذا رد على جبريل؟ إيه بس هم يقولون إنه يقتل، إن الإنسان يقتل يفعل ويقوم، لكنه مجبر عليه. إلا أن يقال مثلاً إنه يكون مخير بعضهم بعض، نعم إنه يطلع هذا. فيها أيضاً بعد الفائدة الثانية خذناها منه، وهي أن الأسباب لا تفعل فعلها إلا بإرادة الله، وهذه مهمة. الأسباب مهما قويت ما تفعل الفعل ولا إلا بإذن الله، بمعنى أن الله تعالى قد يمنع من تأثيرها. فالنار سبب الإحراق بلا شك، وهنا صلبت هذه السببية ولم تؤثر. طيب، قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، يعني إن الذي اتخذتموه أوثانا ما لا يجمعكم عليه إلا المودة، ولهذا قال المؤلف المعنى توادتم على عبادتها، لأن والعياذ بالله أهل الشر يتوادون على فعل الشر، كما أن أهل الخير يتناصرون أيضا على فعل الخير، فكذلك أهل الشر. وقوله مودة بينكم، هنا يجوز في كلمة بين أن نضاف إليها ما قبلها، ويجوز أن يقطع عن الإضافة، فيجوز مثلا في غير القرآن مودة بينكم، ويجوز مودة بينكم، وهي هنا على هذا الوجه. وقوله في الحياة الدنيا متعلقة بما قبلها، يعني أنها مودة في الحياة الدنيا فقط، فهؤلاء المشركون يتوادون في الشرك في الدنيا فقط، تجدهم متناصرين متعاونين، لكن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يكفر بعضكم ببعض يعني ينكره، فقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهذا لا شك أنه انكار وكفر ببعضهم ببعض. ويلعن بعضكم بعضا فقوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومجادلة الأتباع للمدفوعين في عدة آيات من القرآن، ليست في آية البقرة فقط، فيه وقال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا وما أشبه ذلك، وكلما دخلت أمة لعنت أختها. الحاصل أن هذه المودة بين المشركين في الدنيا فقط، أما يوم القيامة فإن كل واحد منهم يتبرأ من الآخر وينكره ويلعنه أيضا، وهذا لا شك أنه من أشد ما يكون من العقوبات. لكن المتقون ثلتهم باقية إلى يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأما هؤلاء فإن العداوة فيما بينهم تزول في الموت. قال فإن المودة نعم. قال يكفر بعضكم ببعض بتبرؤ القادة من الأتباع، ويلعن بعضكم بعضا بلعن الأتباع للقادة. نعم. والآية عامة، الآية عامة أنه يتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة، وكذلك أيضا يلعن بعضهم بعضا. قال ومأواكم النار، مأواكم مصيركم جميعا. المأوى بمعنى المصير، لأنه من أوى يأوي إذا صار إلى الشيء واتجه إليه. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذه النار قد أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وهي الآن موجودة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وهي نار لا يستطيع الإنسان أن يدرك في الدنيا ما فيها من العذاب، فإنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. ترى من عادتنا أن إذا تمت الحلقة ما أحد يتوسع لأحد، لأن لو بقينا في الواحد يتوسع للثاني كان حلقة واسعة وكونهم يصيرون متقاربين أحسن. أقول إن هذه النار فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، أضف إليها الجزء المثمن للسبعين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول على ناركم هذه، أو على نار الدنيا. ونار الدنيا كما تعرفون فيها نار شديدة الحرارة، وفيها نار متوسطة، وفيها نار باردة بالنسبة لغيرها، وما ذلك فإنها تقاس في أعلى نار في الدنيا، وتفضل عليها 69 جزءا. وما لكم من ناصرين مانعين عنها. ما لكم من ناصرين، هذه فيها من الزائدة للتوكيد، لأن ناصرين أصلها مبتدأ وخبره قوله لكم، يعني لا أحد ينصركم فيمنعكم من دخول النار. هذا كلام من؟ لا، هذا كلام إبراهيم، لأنه قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى فآمن له صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران، وقال إبراهيم إلى آخره. فآمن له لوط، الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه ليس التصديق، ليس مطلق التصديق، بل هو تصديق بطمأنينة، لأن مادة آمن هي مادة الأمن، يعني فيها الهمزة والميم والنون، وعلى هذا فليس الإيمان مطلق تصديق، بل هو إيمان خاص، بل هو تصديق خاص مقرون بإيش؟ أو متضمن للطمأنينة في الشيء. وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى آمنتم له، وكذلك وما أنت بمؤمن لنا، وعدة آيات من هذا. ويتعدى أيضا بالباء، نعم يتعدى بالباء، وهو كثير. آمن الرسول بما أنزل إليه، آمنا بالله، وما أشبه ذلك. فهل هذا من باب الترادف؟ أي أن اللام بمعنى الباء والباء بمعنى اللام، أو أن هناك فرقا بينهما في الضباط؟ يمكن أن نقول إنه من باب الترادف، وأن كل واحدة منهما أي من اللام والباء تأتي محل الأخرى لكثرة استعمال هذه وهذه. ويمكن أن نقول بالتغاير، وأن اللام تدل على استسلام، وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب. اللام للاستسلام آمن له فيضمن معنى قائد، وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب فآمن به اطمأن به اطمأن به. والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في القرآن الكريم في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين في آية واحدة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فالظاهر والله أعلم من مواردها في القرآن الكريم أنهما ليستا مترادفتين، وأن بينهما فرقا، فما يجب فيه الطمأنينة أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء، وما كان معه وما كان مضمنا لمعنى الانقياد ولو ظاهرا فإنه يأتي بالله. سحرة فرعون قال فرعون مرة آمنتم له، وقال مرة أخرى آمنتم به، آمنتم به. فهل الآية هل القولان معناهما واحد؟ لا، بناء على ما قلنا آمنتم به أي صدقتم به بطمأنينة واطمأنت قلوبكم بصدقه، وآمنتم له تابعتموه واستسلمتم له. ولهذا قال لهم إنه كبيركم الذي علمكم السحر، فتنزل كل آية على معنى. هنا قال آمن له لوط. نحن نعلم أن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه، آمن له وبه، فهو آمن به بقلبه واطمأن إلى صدقه وكذلك انقاد له، فتضمن هنا الإيمان معنى الانقياد ومعنى الطمأنينة. نعم. ما يظهر هذا، ما يظهر، لأن في الحقيقة كلما تتبعت اللام وجدتها في أمر لا ليس يقتضي الطمأنينة كمالا، ما تأتي آمنت لله أبدا. نعم. إيه فيكون معناه إنه قرر أنهم اطمأنوا به وانقادوا له. إذا أخذنا مجموعة الآيتين صار معناه أنه قرر بأنهم معترفين به وبصدقه وانقادوا له أيضا بسحره. ولهذا ما جاء آمنت لله، آمنت لله ما جاء، لكن أسلمت لله جاء في القرآن العظيم. قال آمن له لوط، وقول المؤلف صدق بإبراهيم يدل على أنه يرى أن اللام بمعنى الباء. كأنكم ما تبون دوري يأثر عليكم ألها. ها وانت يا إبراهيم هذا يجيك منتم والأخوان يجيهم هذا هنا كيفكم؟ أنا ما عندي مانع إذا صرفوا، يعني ترى المفاسد أولى من جلب المصالح. تتصفوا أصف ولا قم محل ثاني. نعم المهم أنك تحس ما تحس بهبلا ما أصلك حلنا بالصدق. هذا الماء خير خليه يروح. ها
1: يصرف أصرف على الأرض هذا يصرف أصرف على الأرض.
0: نعم. طيب أقول المؤلف رحمه الله يرى أن آمن له بمعنى آمن به. إيش قال؟ صدق تفسير آمن بإبراهيم تفسير له لوط وهو ابن أخيه هاران يعني أن إبراهيم له أخ اسمه هاران ابن آزر وهاران له ابن اسمه لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى إني مهاجر من قومي إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. قوله وقال المؤلف يقول إن الضمير يعود إلى إبراهيم وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط تقف ولا تقل وقال إني مهاجر لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط. وقال بعض العلماء إن الضمير يعود على لوط بناء على ظاهر السياق وأن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن وهاجر فجمع بين الإيمان والهجرة. وقوله إني مهاجر هنا مفاعل في اللغة العربية ترد على لمعنى اشترك فيه اثنان فصاعدا كما يقال مقاتل وترد على معنى ليس فيه إلا طرف واحد كما يقال مسافر. أنتم كلمة مهاجر من أيهما مما هو مشترك بين طرفين أو مما هو خاص بطرف واحد ها؟ يعني هاجر بمعنى هاجر ها؟ أو هاجر معناه أنه هجرهم وهجروه. قال في احتمال إن المعنى مهاجر إنهم هجر أن هجرتهم وهجروني دون مفارقتهم ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط فمسافر. نعم. هنا بنحقق بعدين. إنه من طرف واحد يمكن إنه تؤيده الظاهر. وقول من قوم إلى ربي قال المؤلف إلى حيث أمرني يعني إلى الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن أسافر إليها هذا ما فسره به. والغريب أن بعض المحشين قال إن المؤلف قال إلى حيث أمرني فرارا من إثبات الجهة لله فرارا من إثبات الجهة لأننا لو أخذنا بظاهر الآية إلى ربي لكان متجها إلى الله ذاته. نعم. وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهة وهذا رأي من إينا رأي الأشاعرة وكذلك معطلة الجهمية فإن الجهمية انقسموا فيها في مسألة الجهة إلى قسمين قسم هلولية يرون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وهؤلاء القدم منه قسم آخر أهل تعطيل محض يرون أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهة فيقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا مباين ولا محايد صلى الله عليه وسلم. هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته يقولون لأنك إذا قلت إن الله عالم بذاته على عرشه لزم من ذلك أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لزم أن يكون متحيزا، والمتحيز محدود. سبحان الله، ما جاءتهم هذه المقدمات والنتائج. نحن نقول لهم مسألة الجهة ما ننكرها في المعنى، لكننا ننكر جهة تحصل الله عز وجل أو تحيط به، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، لكننا نثبت بأن له جهة هي العلو. فالجهات ثلاث أو ثلاث، جهة سفل وجهة علو محيطة بالله وجهة علو لا تحيط به. أيهما المثبت؟ جهة العلو التي لا تحيط به. أما جهة السفل فممتنعة، وأما جهة علو تحيط به فممتنعة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. طيب، إذن كيف نؤول إلى ربي على القول الصحيح الراجح؟ إلى ربي أي إلى ديني، كقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه. والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه، ولهذا يقول العلماء في الهجرة إنها الانتقال منين؟ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، حيث يقيم دين الله عز وجل. وقوله مهاجر إلى ربي، إلى للغاية، وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال المؤلف: وهجر قوم، وهاجر من سواد العراق إلى الشام. وش سواد العراق؟ العراق نفسه، أرض العراق، وسمي سوادا لكثرة نخيله وأشجاره. نعم، وقوله إلى الشام معروف. نعم، هذا ما اتحد تماما، لأن سواد العراق لكن فيه السواد، سواد العراق. قال: إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. هكذا يجري المؤلف رحمه الله في تفسير هذين الاسمين، يقول العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، وهذا فيه شيء من القصور، فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته. وعزته ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله. وأما عزة القدر فهو المنزلة والجلال والعظمة، وأما عزة القهر فهو القوة والسلطان، فهو القوة والسلطان. فلا، إذن لا أحد يغلبه، كذا ولا لا؟ فهو الغالب، ولهذا فسرها كثير من العلماء بأنه الغالب. وكذلك لا أحد يناله بسوء، نعم، وكذلك لا يناله نقص في صفاته. فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع، وهي عبد الله إيش؟ قدر، امتناع. طيب، وأصل هذه المادة تدل على القوة، أصل عين زاي تدل على القوة. ومنهم قولهم للأرض الصلبة أرض عزاز، عزاز يعني قوية صلبة. وقولها الحكيم في صنعه فيه قصور، لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه أي خلقه، بل هي رحمه الله بل هي في صنعه وشرعه. فهو حكيم فيما صنع، حكيم فيما شرع. والحكيم ليست أيضا من الحكمة فقط، لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن، لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضا. وفعيل كما عرفتم في اسم الفاعل تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة، أولا أليس كذلك؟ مهم من أمثلة المبالغة فعال أو مفعال أو فعول، ثم قال بعدها فعيل وفعل خمسة، فهي إذن فعيل من حكم، فهو حاكم لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة أو لكونه صفة مشبهة، فهي إذن من الحكم. وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين وهما الكوني والشرعي. الكوني والشرعي، فحكم الله تعالى نوعان كوني وشرعي. مثال الكوني قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا إيش؟ هذا الكوني. ولهذا ما قال يحكم علي، قال يحكم لي يعني يقدر لي. والحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما يحكم ما يريد فتتناول الأمرين. أين وجدت يحكم ما يريد؟ في أي سورة؟ في أول سورة المائدة. نعم. طيب إذا نقول يا أخوان الحكيم مأخوذة من الحكم والحكمة، والحكم هو القضاء وهو نوعان كوني وشرعي. مثال الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومثال الشرعي ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ومثال ما جمع بين الأمرين ولكن الله يحكم ما يريد. طيب الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، وهي مشتقة منين؟ من الإحكام بمعنى الإتقان. بمعنى الإتقان تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمة، وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد من حيث هو فساد وجوده حكمة ولا لا؟ لا، من حيث هو فساد لا، ليس بحكمة، لأن الله تعالى لا يحب الفساد وليس بحكمة، لكن للغاية التي يكون هو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذه الحكمة. فإذا كون الأمور أو كون أمور الخير حكمة ظاهر جدا للجميع، أولا يعني وجود ما فيه الخير للعباد حكمته ظاهرة، وجود ما فيه الشر للعباد هذا لا بد ما يمكن يقع من الله عز وجل إلا لحكمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، ما قال ليس منك، فهو لا ينسب إلى الله، لكن كل ما وقع فهو من الله من خير ومن شر، هو الذي قدره. لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه وإذا كان لمصلحة أعظم منه صار حكمة ولا لا؟ يكون حكمة. تجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيسيل دمه أو فيسيل دمه، هذا شر لأنه يؤلم الصبي، لكنه نعم لمصلحته، فالعاقبة حميدة. ويأتي به إلى الطبيب ويقول احمي هذه الحديدة على النار واكوه بها، والكي شر في حد ذاته لكن غايته حميدة. وكذلك في الختان يأتي به إلى الخاتن يقول خذ اقطع جلدة من ذكر ولدي، نعم موضع حساس وبيقطع من جلده، لكن العاقبة حميدة. المهم أن نقول الشر قد يكون خيرا باعتبار ما يؤول إليه، وإن كان هو في حد ذاته شر. طيب المهم يا أخوانا، الحكيم صار معناه مشتقة منين؟ من الحكم والحكمة أو الإحكام، والإحكام بمعنى الحكمة، والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر. نعم القدر كل ما قدره الله فهو لحكمة، سواء كان خيرا أم شرا. أيضا الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة، شرع الله عز وجل في الزاني المحصن أن يرجع بإيش؟ بالحجارة. لو قتل بالسيف أهون ولا لا؟ أهون، لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويعلن هذا لحكمة عظيمة، وهي ردع غيره عن مواقعة هذا المحظور، ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلذذ كله بالشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة. نعم قال نعم
2: هذا تقدير من هذه ربي إلى من ربي.
0: نعم
2: الذي من ربي.
0: نعم
2: ايش دين رب موجود في كل بقعة؟
0: لا
2: هل يذهب إلى أن قوم ما
0: تدعون الله؟ لا ما هو موجود في كل بقعة، كان موجود في كل بقعة ما خرج من مكانه هذا، لأن قومه هؤلاء كذبوه وأنكروه وأرادوا أن يحرقوه. نعم
2: هاجر بدين، لا هاجر إلى دين،
0: إلى دين، إلى مكان فيه دين الله، إلى مكان فيه دين الله. ولذلك مثلا المدينة صارت الهجرة لما أقيم فيها الدين،
2: هاجر إلى قوم
0: إيه نعم إلى دين، إلى دين الله الذي هو. نعم هذه قال هو انه فيه،
2: قال هو
0: في مصر مو في الشام، قالها في مصر وهو صحيح. وقوله في الأرض الصحيح انه ليس المراد عامة الأرض، الصحيح ان المراد أرض مصر. مصر نعم هي مؤمن هي. نعم قال ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب. الهبة معناها الإعطاء بدون ثواب أو بدون عوض، وكل ما تفضل الله به على عباده فهو بدون عوض تفضل منه. إسحاق ويعقوب بعد إسحاق، وإنما جعل الله يعقوب هبة لإبراهيم لأنه ابن ابنه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد أنها في هذا دليلا على أن الجد أب، لأن الله جعل ابن الابن هبة لجده. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ذرية من إبراهيم. وهنا خالف القاعدة الضمير فعاد إلى المذكور الأول، والغالب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكنه قد يخرج عن هذه القاعدة بحسب السياق، كما في قوله تعالى وما جعل عليكم

النبوة. قدم الجار مجرور وهو الظرف على المظروف وهي النبوة والكتاب إشارة إلى الحصر. ولهذا قال أهل العلم: ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم. ويكنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء وجعلنا في ذريته النبوة، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. والكتاب بمعنى الكتب، فهو مفرد يراد به الجنس، أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه أعطيناه، فهي تنصب مفعولين، أحدهما ألها في آتيناه، والثاني أجره. وقول أجره في الدنيا، الأجر هو العوض، عوض الشيء يسمى أجرا، ومنه الأجرة عوضا للعامل عن عمله. وقول أجره في الدنيا، ما هو أجره في الدنيا؟ هل نقول إنه ما قال المؤلف الثناء الحسن في كل الأديان، أو ما هو أعم من ذلك؟ الصواب أنه ما هو أعم من ذلك، من قرة عينه بأولاده، نعم، وانتشارهم وكثرتهم. وكذلك الثناء الحسن، كل الأديان ينتمون إليه ويريدون أن يكون منه. ولهذا قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعت اليهود، ولا نصرانيا كما ادعت النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم حكم الله تعالى بين الطوائف فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله: وآتيناه أجره وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللام في قوله لمن الصالحين في التوكيد، فالجملة مؤكدة بإن واللام. وقوله الصالحين أي الذين لهم الدرجات العلى، والمراد هنا أعلى أنواع الصالحين، وهم الأنبياء أو الرسل، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الخمسة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ونوح. وقوله لمن الصالحين، إذا جاءت الصالحون وحدها شملت كل الأجناس الأربعة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الله أكبر. مش لماذا؟ أولا أن الأصنام لا تنفع عابديه، ومن فوائدها أيضا أن غاية ما يحصل لهم من هذه الأصنام المواد بينهم في هذه الحياة الدنيا على الباطل. ومن فوائدها أيضا أن أهل الباطل قد يقع بينهم مودة لحماية باطلهم والانتصار على الحق، ولكن هذا لا يدوم. من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اجتمعوا على الباطل إذا كان يوم القيامة
فإن بعضهم يتبرأ

0: من بعض ويلعن بعضهم بعض، لقول ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وسمي يوم القيامة ذكرناه سابقا ونسيت أن أذكره في مجالسنا الأخيرة، فقد سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، وثانيا أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الأشهاد، وثالثا أنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ها؟ الأشهاد أن الذين يشهدون على الرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمم بأنهم بلغت، وكذلك الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله ومأواكم النار. وهل هي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة بدليل قوله تعالى أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي موجودة الآن. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المشركين لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله لقوله وما لكم من ناصرين، فلا أحد يمنعهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة. هل يؤخذ من الآية أن المتقين في يوم القيامة تبقى مودتهم ولا ما يؤخذ؟ ربما يؤخذ بما يسمى قياس العكس، قياس العكس الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياس قياسان، قياس مماثلة وموافقة، قياس عكس. قياس العكس أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان إذا جامع زوجته فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم، يكون عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، هذا يسمى قياس العكس. ممكن أن نقول إذا كان هؤلاء المشركون يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا، فالمتقون الموحدون المخلصون على عكس ذلك. وأنا أريد هل تؤخذ من هذه الآية، لست أريد إثبات الحكم نفسه، فإن الحكم ثابت في آية أخرى وهي قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال تعالى فآمن له لوط. طيب، في المناقشة ما ناقشناكم بالحقيقة، أخذنا الفوائد من قوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. يوم هذه ظرف وما هو العامل فيها؟ إبراهيم. يكفر. والثاني ما هو تنازعها عاملان؟ يكفر ويلعن. نعم. وقوله مأواكم النار إعرابها مأوى أحمد إعراب نادي الخروج، ومأواكم النار ظاهر أنه من كلام الله. أما أولم تروا فلا في إشكال، لأن إبراهيم يخاطبه ما يقول هذا الكلام. وقوله قل سيروا في الأرض فيه إشكال. نعم أولا
1: نعم.
0: مش وجه الإشكال
1: لأن قل مخاطر،
0: لأن قل من الله فتكون مخاطر، فتكون مخاطر. والحقيقة ما يمكن أن نقول إنه من كلام إبراهيم أو نعم من كلام إبراهيم إلا على سبيل التكلف، لأن نقول لما كان رسولا من الله كان خطاب الله تعالى على لسانه وإن كان مضافا إلى الله، هذا فيه التكلف. فالمهم أن الظاهر من سياق الآيات يدل على القول بأن ذلك من كلام الله عز وجل، من كلام الله تعالى معترضا في القصة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، هذا جواب شديد والعياذ بالله. لكن أولا فيه إشكال من حيث الإعراب، لماذا نصب اسم كان؟ والمعروف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نصب الاسم. طيب نشوف أحد عنده جواب غير إبراهيم؟ طيب اثنين
1: إلا أن قال
0: وجوابه.
1: نعم.
0: وجوابه
1: جواب خبر،
0: خبر كان مقدم.
1: نعم.
0: هكذا يا صالح.
1: نعم.
0: طيب هكذا صحيح، جواب إذن خبر كان مقدم. وإلا أن قالوا هذا هو الاسم، والتقدير فما كان جواب قومه إلا قولهم، إلا قولهم. وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا هذه تفيد الحصر، يعني ما كان بالاستسلام ولا كان بالرد الجميل، كان والعياذ بالله في مقام التهديد بالقوة. وهكذا يا جماعة كل إنسان ما يستطيع رد الحق فإنه يهدد بالقوة إذا كان له قوة على خصمه، وإن كماله بقوة صار يتكلم بالسب والشد، لأن اللي عنده ما يرد الحق في المنطقة السليم يرده في المنطقة السليم. فرعون المش قال لموسى، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. لما أنه ناظره المسألة في الشعر مناظر، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سخر به، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ الجواب قال ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم. ثم رماه بالجنود، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الجواب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنتم المجنين الحقيقة، لكن جاء بها بأسلوب واضح منطقي، كانك عاقل رب المشرق والمغرب الذي يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب هو الله عز وجل. أخيرا قال رب المشرق، قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المشرق، لأنه ما يستطيع يجيب، لأن هذه الأخيرة رب المشرق المغرب تشبه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للذي حاجه في الله، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم. هنا في إبراهيم صلى الله عليه وسلم الجواب أي نعم، الجواب إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، تهديد بالقوة ما هو بالمنطق، وهو نظير الرسل وأتباع وخصماؤهم سلسلة ما تتفرق. محمد عليه الصلاة والسلام وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون، هكذا أيضا إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه، وفي آية أخرى قالوا حرقوك وانصروا آلهتكم، والجمع بينهما بسيط. يكون هنا قال بعضهم اغسلوه وقال بعضهم حرقوه، وقر قرارهم على التحريق. إن والله صلى الله عليه وسلم. ها؟
1: مشاهدة.
0: وشو؟
1: مشاهدة من النهر الباطل دائما لما يعدوا على الحق حددوا
0: الباطل. اي نعم نعم مشاهد صحيح. اي نعم. ولا بس لا تجيب عدم امثله.
2: قال الله عز وجل يعذب من يشاء، هذا مثل الثوائب.
0: متأكدين؟ قوله يعذب ويرحم فيه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. نعم إثبات الأفعال الاختيارية لله، وهذا هو ما يذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة، إثبات الأفعال الاختيارية لله، أي أنه يفعل ما يشاء. وخالف في ذلك الأشاعرة وغيرهم، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به فعل حادث، وعللوا ذلك بأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وأننا لو أثبتنا حدوث الأفعال لله لزم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا، ولا ريب أن هذا قول باطل، لأننا نقول لهم من قال لكم إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ من أين جاءت هذه القاعدة؟ هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ هل هي في العقل؟ ثم إننا نقابل هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منها وأوضح، وهو أن الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل، ليس كذلك؟ اللي يفعل ما يريد أكمل من الذي لا يفعل. فأنتم إذا عطلتم الله عز وجل عن أفعال الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بأنقص ما يكون، فإن هذا أمر معلوم لجميع العقلاء أن الفاعل بما يريد أكمل من الذي لا يفعل أو الذي يجبر على الفعل. طيب، وفي هذا ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله من يشاء في الموضعين. ومن فوائدها أنه أن الرحمة لا تطلب إلا من الله رحمه الله بقوله ويرحم، وهذا في مقام التقسيم يدل على الاختصار، يعذب ويرحم، فلا تطلب الرحمة إلا من الله. حتى الذين يرحمون من الخلق ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلقا بالله، لأن الله عز وجل لو شاء أن يرحموك لو شاء أن لا يرحموك نعم لو شاء أن لا يرحموك لم يرحموك. نعم. ومن فوائد الآية إثبات البعث بقوله وإليه تقلبون، ومن فوائدها التحذير من المخالفة، لأنه إذا كان المرجع إلى الله فاحذر من مخالفته، إن هذا يشبه التهديد والوعيد من المخالفة. ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية هذه كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء. وما أنتم بمعجزين في الأرض. ومن فوائدها أنه لا مفر للمرء من قدر الله سواء كان في السماء أم في الأرض بقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ومن فوائده من فوائدها ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق، لأن الخطاب بمعجزين للعموم، فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاء. ولهذا قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، خلقهم، ما قال أن الله هو أشد، الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى بلا شك، خالق أقوى من المخلوق. فأتى بهذه جملة للموصول وصلته كالتعليل والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل. ومن فوائد الآية أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا إلى من؟ إلى الله. وأنهم مهما استغاثوا بغيره فإنهم خائبون، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها، وهي فائدة فلاغية، أن من أدوات التوكيد الزيادة، زيادة الحروف من أدوات التوكيد لقوله وما لكم من دون الله من ولي، لأن من هنا زائدة لإفادة العموم أو التنصيص على العموم. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. من فوائد هذه الآية أن الكفار لا يدخلون الجنة، وقد من قوله أولئك يئسوا من رحمتي. ومن فوائدها أيضا إثبات الآيات لله عز وجل الكونية والشرعية، كفروا بآيات الله. ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد، حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثله، ليس كذلك؟ هذه من نعمة الله، إن الله تعالى أرى عباده من آياته ما يؤمنون على مثله. ولهذا كلما ظهر الإنسان من آيات الله شيء كان أكبر لنعمة الله عليه وأشد في رسوخ إيمانه. ومن ذلك الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله، فإنها تزيد في إيمانهم وتؤيد ما كانوا عليه من الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثرت الكرامات في زمن التابعين دون الصحابة، لأن عند الصحابة من الإيمان ما ليس عند التابعين، فليسوا في حاجة إلى كرامات تقوي إيمانهم كحاجة التابعين. ذكر هذا في كتاب الفرقان، وهذا حق، فإنك إذا تأملت الكرامات التي ذكرت وجدتها في التابعين أكثر. فإظهار المهم أن إظهار الآيات للإنسان سواء كانت شرعية أم قدرية أنها من نعمة الله عليه، لأنها تزيد في إيمانه ورسوخه في القلب. ومن فوائد الآية إثبات رؤية الله. منين نأخذه؟ من قوله ولقائه، فإن أهل السنة والجماعة استدلوا بذلك على إثبات الرؤية، لأن الملاقاة إذا لم يكن مانع لا بد فيه من الرؤية، ولا مانع يمنع، ولا مانع يمنع. وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع، والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة إثبات إيش؟ إثبات رؤية الله تعالى بالعين، وأنه في الآخرة يرى. أما في الجنة فيراه المؤمنون ولا يراه غيره لأنهم ليسوا فيها. وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون، لكنهم يرونه، لكن المنافقين يرونه ليس رؤية تنعيم بل هي حقيقة رؤية تنديم، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر لهذه الأمة وفيها منافقوها فيكشف لهم عن ساقه تبارك وتعالى ويأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله سجد، ومن كان لا يسجد إلا رياء وسمعة يعجز ما يسجد. لكن المؤمنون يرونه رؤية تكريم، وهؤلاء رؤية تنديم، لأنه إذا حجب عنهم بعد ذلك أو إذا حجبوا عنه بعد ذلك صار أشد وقعا في نفوسهم، مثل ما أن المنافقين أيضا يعطون نورا يوم القيامة ثم يحجب عنهم، هذا يكون أشد من الذين لم يعطوا نورا من الأصل. وهذه الرؤية إذا قال قائل كيف تقرونها وتؤمنون بها مع أن الله جل وعلا يقول لموسى لن تراني، ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالجواب أما قوله لموسى لن تراني فإنه جواب على قول موسى أرني أنظر إليك، وهو يريد الآن، ولهذا قال أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فدل هذا على أن نفي الرؤية متى؟ في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. وهذا حق أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، نعم، لعجز الإنسان عن تحمل ذلك. وقد ضرب الله لرسوله موسى صلى الله عليه وسلم مثلا بالجبل، وعجز الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طيب، أما قوله لا تدركه الأبصار فهي إلى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب من الدلالة على نفي الرؤية، لأن الله جل ذكره لم يقل لا يرى بل قال لا تدركه، ونفي الأخص، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن نفي الأخص لا يدل على نفي أو لا يستلزم نفي الأعم. فهنا نحن نقول إن هذا يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يكن يرى لقال لا تراه، لا تراه الأبصار، فلما قال لا تدركه علم أنه يرى لكن لا يدرك. ونحن نقول لا تدركه الأبصار حتى في الآخر، فإنه لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل لكنه يرى. وضرب المثل لا بأس به، لكن مع الفرق، ألسنا نرى الشمس ولا ندركها، نراها ولا ندركها، بل إننا نرى أصغر شيء، أصغر حيوان يالا ترى في العين، ومع ذلك لا تدركه، تدرك ما فيه مما خلق الله عز وجل في جوفه أو في جلده ما تدركه. الحاصل أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل هو دليل على ثبوت الرؤية، ولهذا استدل أهل السنة والجماعة في هذه الآية على ثبوت الرؤية لا تدرك الأبصار. نعم، لا الكفار ما يرون، لأن الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي نعم، هذه الملاقات بالنسبة للكافر دل الدليل على أنه لا يراه، بالنسبة للكافر. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بلقاء الله، لأن الله تعالى عاقب الذين لا يؤمنون بذلك باليأس من رحمته. ومن فوائدها ثبوت الرحمة لقوله أولئك يائسوا من رحمتي. طيبا الإضافة هنا إن قلنا إن المراد بالرحمة الجنة فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما، وإذا قلنا إنها صفة الله فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ومن فوائد الآية إثبات العقوبة للكافرين وأنها عقوبة شديدة لقوله وأولئك لهم عذاب أليم، والآية في هذا كثيرة جدا ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيها لأنها واضحة الحمد لله. نعم. نعم نعم فيها رد على القدرية، قولوا ما أنتم بمعجزين في الأرض فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشيئة الله فيه، لأن إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله، وقد نقول إن هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف لأنهم هم يقولون بأنهم لأن الله قادم عليه على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استئصالهم بالعذاب. نعم ذكرنا فيما سبق أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، ما أدري تذكرونه، المضاف إلى الله نوعان أنتم ما أذكر منكم أحد؟ ها؟ نعم محمد. نعم طيب الأعيان ها اي اي نعم ذكرنا أن المضاف الله سبحانه وتعالى نوعان، إما أعيان أو أوصاف، إما أعيان أو أوصاف، والأعيان إما أن تكون إضافتها إلى الله على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. فالأول الذي يضاف الله على سبيل العموم هذا يراد به أن الله سبحانه وتعالى خالق لهذا الشيء، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أن هذا يشمل كل ما في السماوات والأرض. وإما أن يكون خاصا يراد به التشريف والتكريم مثل ناقة الله، لا مثل ناقة الله وبيت الله، نعم ومساجد الله وما أشبه ذلك. أما إذا كان المضاف إلى الله وصفا لا يقوم بغيره فإنه من صفات الله مثل كلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك. وبهذا استدل أهل السنة على أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه القرآن وصف يقوم بالمتكلم، كلام يقوم بالمتكلم به، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. طيب يبقى عندنا أن الله سبحانه وتعالى أضاف روح آدم وروح عيسى إليه، فمن أي الأقسام؟ المخلوق إلى الخالق. طيب احنا قلنا أعيان، الروح عين
1: خرجت من الجسد.
0: الروح عين، الروح عين، ما هي صفة؟ لأنها تقبل، وتلف في الكفن كما جاء في الحديث ويصعد بها إلى الله، فهي عين لكنها عين غير معلومة ما لها نظير، مثل العيان الجسمية التي نشاهد هي عين لا نظير لها فيما نشاهده. ولهذا قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. طيب نعم نعم يأتي في الخاص والعام. نعم. فإذا قلنا مثلا عبد الله بالعبودية العامة فهو بالعموم، وإذا قلنا عباد الرحمن مثلا فهو الخصوص. نعم أي من الأرواح التي أخلقها، لأن الأرواح مخلوقة لله عز وجل، الأرواح مخلوقة لله، وليس معنى أن جعلت جزءا مني فيه، ما أحد يقول إلا حلولية من النصارى وأشباه. قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، قرأنا هذا، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، أو هذه هل هي للتخيير أو للشك أو للتنويع؟ للتنويع، هي للتنويع ليست للتخيير، لأن الله قال في سورة الأنبياء قالوا حرقوا، ولهذا لعلك تذكر أن جواب كنا في إعرابها إنها خبر مقدم لكان، وأن قالوا هي اسم كان، هي ما كمنها صح صح، ولهذا الآن نبي نشرح. طيب قلنا أو هنا بالشك ما يصير، ما يمكن، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ما يقع فيه الشك لكمال علمه سبحانه وتعالى. للتخيير أيضا خلاف ظاهر القرآن في سورة الأنبياء، للتنويع صح، أي أن بعضهم قال حرقوه وبعضهم قال اقتلوه، وكان الرأي على التحرير إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه. فإذا قال قائل أليس الحراق يحصل به القتل؟ قلنا بلى، لكن يحصل به التعذيب أكثر، وهم والعياذ بالله لحنقهم وشدة ما في صدورهم على إبراهيم رأوا أنه يعذب بالنار عليه الصلاة والسلام، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. والله حكيم جل وعلا، شف تجري الأمور على مراده وحكمته، لعلهم لو قتلوه ما حصلت هذه الآية العظيمة، وهي أن تكون النار بردا وسلاما عليه، ولكن الله عز وجل حكيم. قال الله تعالى فأنجاه الله من النار، الآية فيها حذف التقدير، فحرقوه فأنجاه الله من النار، حرقوه فأنجاه الله أي خلصه منها، من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما. حقيقة نعم، لكن فأنجاه الله تمنع هذا، الواقع أنهم جمعوا الحطب وألقوه في النار على أنهم حرقوه. طيب نقول فأنجاه الله من النار التي قذفوها فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما بأمره، لأن الله قال كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. قال أهل العلم لو أن الله جل وعلا قال بردا فقط فكانت ثلجا عليه، ولكنه قال وسلام لأجل أن يسلم، وفيه أن البرد يقتل كما أن الحر يقتل، ولولا أن البرد يقتل ما احتاج إلى قوله وسلاما. نعم. طيب إن في ذلك أي إنجائه منها لآيات، إن في ذلك لآيات، معلوما أن إن تنصب المبتدا وترفع الخبر. اين اسمها؟ لايات. واللام للتوكيد. وايات كيف نقول انها تنصب وهي مكسوره الان؟ لكنها يكسر في الجر وفي النصب وفي الجر. طيب قال ان في ذلك لايات. آيات جمع آية وهي العلامة. والمقام هنا آيات كونية ولا شرعية؟ كونية. وجمعها فبين المؤلف الجمع، قال هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير. هكذا بين المؤلف الآيات. هي أولا أنها لم تؤثر مع عظمها، لأنهم جمعوا حطبا عظيما وأضرموا نارا عظيمة، حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها وأنهم ألقوه في المنجنيق، حذف رمي من بعد. نعم، والله أعلم. إنما على كل حال هي نار عظيمة بلا شك. إخماده يعني كونها تخمد وتهدأ من اللهب في لحظة، هذا من آيات الله عز وجل. ثالث أنها يقول كانت روضة، لكن يكفي أنها برد وسلام، أنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. وعندي أن الآيات أكثر مما قال المؤذن، فإن من الآيات إبطال كيد هؤلاء، ومنها صبر إبراهيم وتحمله، لأن حقيقة الأمر إن هذا شيء ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من العزم. ومنها أيضا انقلاب هذه الحرارة إلى برود، ومنها انقلاب كونها سبب الهلاك إلى أن كانت سلاما عليه. نعم.
1: والله
0: لم تخمد، بل كانت برد وسلام عليه، فهي لهب مع ذلك المرض، حتى ضربت بعد ذلك، بعد مدة وهم يرون أنه قد هلك. نعم، والله الله أعلم، ما نعرف يعني هل إنها خمدت أو أنها بقيت، وهو الظاهر أيضا، الظاهر من القرآن أنها بقيت، لأن قال كوني بردا وسلاما، والله تعالى ما أمرها أن تخمد، بل قال كوني بردا وسلاما. وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر، يكون فيه نظر، يكون الصواب أنها بقيت على ما هي عليه، ولكنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، إن بقاها أظهر، بقاها أظهر في الإعجاز. نعم، لها لهب
1: مرة،
0: إيه من رآها تلتهب والواقع أنها إيه لا، ما تبقى الآية على حالها، ما فيها
1: أثار.
0: كان فيها أثار يمكن إسرائيليات، لكن الواجب الأخذ بظاهر القرآن. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها. هذه الآيات قيدها الله بأنها لقوم يؤمنون، احترازا من القوم الذين لا يؤمنون. القوم الذين لا يؤمنون وإن كانت الآيات أمامهم لا ينتفعون بها، فليست لهم آيات. ولهذا قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هل تعلمون في الكلام شيئا أعظم آية من كلام الله؟ لا، ما نعلم، وهو الواقع. ومع ذلك من ليس بمؤمن إذا تلي عليه القرآن، إذا تلي عليه القرآن قال أساطير الأولين، كما قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك لا تتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، تهمها، لأن الله تعالى ما قال عن من لن ما قال عن أحد لا ينتفع بالقرآن إلا عن المكذبين الذين لا يرون في القرآن شيئا يعني يأخذ بلبهم وروعهم. وهذه المسألة مسألة نسأل الله لنا ولكم النجاة منها، لأن كثيرا من الناس يقرؤون هذا القرآن ولكنه لا يهز مشاعره، وهذا خطير جدا على الإنسان. يجب أن الإنسان يتهم نفسه في هذا الأمر حتى يعدل ما مال منه ويقوم ما وجد. وعلى هذا نقول إن الآيات الكونية والشرعية ما ينتفع بها إلا المؤمن، غير المؤمن لا ينتفع والعياذ بالله، لأنها تمر عليه وكأنها إن كانت آيات كونية كأنها أمر عادي أو بمقتضى الطبيعة. الزلازل التي تصيب الناس وش يقولون؟ يقول هذه براكين عادية، نعم ما هي شيء. وهالرياح العاصفة العظيمة التي تدمر المحاصيل والأشجار وكذلك ما يحصل من الأمطار المغرقة، كل هذه يقولون إنها ظواهر طبيعية، نعم ما كأنها عقوبة من الله عز وجل. إذا انتفعوا بها ولا لا؟ لا. حتى الآن بدأ الناس في الكسوف يقول هذه أسباب ظاهرة، ونسأل الله السلامة ينشرونها قبل أن تقع لأجل أن تأتي إلى الناس وهم قد اطمأنوا إليها واستقرت في نفوسهم فلا ترعبهم ولا تخوفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بها عباده، وهؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد، حتى إن بعضهم خاطبنا بذلك قال إحنا نخبر الناس لأجل تهيئون ويترقبون لذلك حتى يأتي الكسوف وهم مستعدين كأنه هلال عيد بيخرج علشان يخرجون إلى المصلى، وهذا غلط. أنا أذكر يمكن بعضكم أيضا المتقدم في السن يذكر الناس إذا جاء الكسوف وش يحصل عندهم من الخوف والانزعاج والفزع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، الفزع إلى المساجد والبكاء. أما الآن نسأل الله العافية كما ترون، يمكن بعد بعض الناس يكون عنده الكسوف يشاهده وعنده آلات له تغني وما أشبه ذلك. المهم أن هذه الآيات ما ينتفع بها إلا المؤمن. نعم. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم خبر إن، وعلى قراءة النص مفعول له، وما كافة المعنى تواددتم على عبادتها. المؤلف رحمه الله بيّن لنا الآن أن قوله مودة فيها قراءتان سبعيتان ولا لا؟ سبعيتان. قراءة الرب الآن نبي نعرف الآية قبل أن نتكلم عن معناها. قراءة الرب إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. على قراءة الرب المؤلف أعرب ما مصدرية لا كافة ولا موصولة، مصدرية. والتقدير على رأيه إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، فيكون المصدر المنسبك من ماء اسم إن، يكون مودة خبر إن. واتخذتم أوثانا ما احنا معربين لأن نكمل إعراب إن وما يتعلق به. وعلى قراءة النص يقول إنها مفعول له. مفعول له وش مفعول؟ يعني يسمونه مفعول لأجله، يعني إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لأجل المودة بينكم، لأجل المودة بينكم. نعم. ولكن على هذا على هذه القراءة ما كافة فتكون داخلة على إن، وما الكافة إذا دخلت على إن تفيد الحصر، يعني ما اتخذتم الأوثان إلا لأجل المودة بينه. تصورت من الآن المعنى؟ على الرأي الأول نقول ما، على رأي المؤلف ما مصدرية، واتخذتم فعل مؤول إلى مصدر، والتقدير إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، خبر إن. على قراءة النصب نقول إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، ومودة مفعول، مفعول لأجل، يعني اتخذتموه لأجل المودة. نعم، هذا ما قاله المؤلف. وقيل إنما اسم موصول على قراءة الرفع، إنما اسم موصول، وأن العائد محذوف، العائد محذوف، والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا نعم مودة بينكم، مودة بينكم. وعلى هذا التقدير يكون مفعول اتخذ محذوف، مفعولها الأول، مفعولها الثاني أوثانا تبالغ. وعلى هذا فنقول إن أداة توكيد ينصب الاسم مرفوع الخبر، وما اسمه بمعنى الذي، واتخذتم صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير اتخذتموه، وأوثانا مفعول ثاني لاتخذ، لأن يعني اتخذ تنصب مفعولين كما بقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: واضح.
0: نعم
1: واضح.
0: اي نعم واضح، يعني ان الذي اتخذتموه اوثانا هو المودة بينه. نعم، وهذه ايضا التقدير اللي ذكرنا ان اسم موصول تصلح حتى على قراءة النصب، ان الذي اتخذتموه اوثانا لاجل المودة بينكم لا ينفعكم، يكون الخبر على هذا على قراءة النصب محذوف، تقدير لا ينفعكم. طيب قوله، نرجع الآن إلى اتخذ تنصب مفعولين، اتخذ تنصب مفعولين على تقدير ما موصولة، أين مفعولها الأول؟ نعم محذوف، اتخذتموه اللي هو عائد، العائد على ما، وأوثانا مفعول ثاني. وعلى القول بأن ما مصدرية أو كافة نقول إن المفعول الثاني أيضا محذوف، والتقدير آلهة، آلهة كقوله تعالى قربانا آلهة. نعم، المعنى اتخذوا هذه الأوثان آلهة مودة بين. نعم، تصل مفعولا ثانيا، لا الظاهر إن حال من أوثان، حال من أوثان لأنها قدمت عليها، لا ما تصل لأنها واضح أنها للتعليل، اتخذوه للمودة لأنهم اجتمعوا على هذا لأجل أن لا يتفرقوا، فقالوا إننا لن تصل للآلهة بطلب المودة بيننا حتى تجمعنا هذه الآية، تجمعنا هذه الآلهة على المودة. أظن انتهى الوقت.
2: قوله إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه إلى آخره.
0: من فوائدها بيان طغيان قومه، حيث يدلهم على الحق ويكون هذا جوابا. ومن فوائدها أنهم اختلفوا ماذا يصنعون به، ثم قرروا أنهم يحرقونه، وذلك بناء على الجمع بين هذه الآية وبين آية الأنبياء حرقوه وانصروا عليه. ومن فوائدها تمام قدرة الله عز وجل، حيث كانت هذه النار المحرقة فردا وسلاما عليه، فإن هذا من آيات الله الدالة على قدرته. ومنها أن كل من قام لله فإن الله تعالى ينجيه بمفازته، يعني ينجيه في موضع هلاكه. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر بالبال، فإن من يخطر بباله أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر لهم على البال. نعم. ومن فوائد هذه الآية معرفة الجماد لله، أن الجمادات تعرف ربه وتمتثل لأمره، لأن الله قال لهذه النار كوني بردا وسلاما، تروه على المجتمع كله. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الحق، ولا يمكن أن يسلم الناس إلا بهذا الأمر. أما القول الثاني أن حده حد الزاني فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا في ذلك إن الحديث عندهم ما تقوم به الحجة، بمعنى أنه ما يصل إلى درجة يستباح بها دم المسلم. إذن هو فاحشة بنص القرآن، فيجب أن يلحق بالفاحشة بنص القرآن. الفاحشة ما هي اللي بنص القرآن؟ الزنا، إنه كان فاحشة، فعليه يكون هذا طريقه طريق الزنا، فيرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب. أما القول الثالث فإنه حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه قول ضعيف جدا ضعيف، وكونه مستقدر لا تألفه الطباع هذا حقيقة بالنسبة للطباع السليمة، لكن بالنسبة للطباع المهينة تألفه ولا لا تألفه؟ هؤلاء أمة، قوم لوط كلهم على هذا الأمر. نعم. فكيف إن نقول اللي يستقدر في الطباع السليمة لا يردع بالتأديب؟ فالصواب أنه فهذا القول ضعيف جدا، ولولا أنه قيل ما حكيناه، لكنه ضعيف للغاية. نعم.
3: المذهب يأخذون بأثار الصحابة، فكيف نعمل بأثار الصحابة؟
0: يعني هذه مسألة. أنت تعرف إن المذهب إذا قيل مذهب الإمام أحمد فالمراد المذهب الاصطلاحي، ما هو المذهب الشخصي. أحيانا يكون مذهب الإمام الشخصي خلاف المذهب الاصطلاحي، فلذلك ما يمكن ننسبه إلى ماذا؟ إلى الإمام أحمد اصطلاحا. هنا تعزيرا، يعني هم هذا اللي يقولون، اللي يقولون ما في حد، هم يقولون ان يتركون مره يعزرون، حتى اللي يشرب البول والله يتعزر.
4: لا، بما يرى السلطان اصلح، يعني ممكن يحده
0: بالقتل او يحده بالجنا او يحده. ما ندري عن هل لا هذا ما ندري عن هل انهم يرون اللي يرون انه يكفي الرادع الطبيعي، انهم يرون ان التعزير يصل الى حد القتل ولا لا؟ لان وصول التعزير الى حد القتل ما هو مجمع عليه، ليس مجمعا عليه. نعم.
4: يرد القاوم
0: على شرائع الله، هذه عقوبة الله عليه. هي عقوبة هذه؟ ما بيجينا إن شاء الله في القرآن قريبا. طيب، المهم الآن انتهينا من الفائدة هذه، وهي قوله إنكم لتأتون الفاحشة. ومن فوائد الآية من فوائد الآية أنه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيء لقوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم، ما وجه كونه منفرا؟

0: القدوة حتى يعذرون بها، وكذلك آثام من بعدهم تكون عليهم. أي إلا ما سبقكم بها من آمن.
1: هل أخبرهم أنهم عليهم؟
0: معروف، هذا معروف بالشرع. احنا نتكلم عن الفائدة هذه مو بالنسبة لهم هم، بالنسبة نقول أنه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيء. فمثلا نقول لهؤلاء القوم، أي ناس مثلا عملوا عملا جديدا، نقول هذا ما سبقتم عليه، لنوبخهم على أنه لا قدر لهم ونحذرهم من أن يقتدى بهم. من فوائد الآية أيضا تأكيد الأمر المنكر، تأكيد الأمر المنكر بما يقتضيه الأسلوب في اللغة العربية، لقوله أئنكم لتأتون الفاحشة، لا قوله أئنكم لتأتون الرجال، قوله نعم أئنكم لتأتون الفاحشة. فإن إن للتوكيد واللام للتوكيد. طيب فيه هنا سؤال، كيف يؤكد هذا الأمر مع أنهم معترفون به؟ إيه؟ الهمزة هي للتوبيخ والإنكار، لكن كلامنا على التأكيد. والمعروف في علم البلاغة أنه ما يؤكد إلا إذا كان منكرا أو مترددا. لأهمية الخبر. طيب، مراعاة حال المخاطب أن يجعل غير المنكر كالمنكر، فإن ممارستهم لهذا الفعل وش يقتضي؟ أنهم ينكرون كونه فاحشة ولا لا؟ حالهم تقتضي أنهم يستبيحون ذلك ولا يرونه منكرا. نعم. ونظير هذا قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، إن ولا مؤكدة، الموت هو في الشك. ها؟ أسألكم، في الشك، لكن قال ذلك من أجل أن فعل هؤلاء المشركين فعل منكر للموت، لأن من أقر بالموت فلا بد أن يستعد له. نعم. فهؤلاء الذين قيل لهم أينكم أتون الفاحشة، كونهم يمارسونها ولا يبالون بها ويرونها أمرا سائغا كالمنكرين لكونها فاحشة. أين؟ وين؟ لا، لأن الله ساقها، ما هو في مقابل. ذكر ابتداء الخلق وانتهاء، ولها قال ثم أنكم بعد ذلك لميتون ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. ثم قال تعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر إلى آخره. في هذا دليل على أن الداعية ينبغي أن يذكر جميع الأوصاف السيئة التي عليها المدعو، ليكون ذلك أبلغ في توبيخه وردعه، لأنه ذكر عدة أوصاف. ومنها من فوائد الآية ما كان عليه قوم لوط من الشر والفساد غير الفاحشة التي هي فعل اللواط، وهي قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديه. ونبدأ الدرس الجديد الآن. نعم.
1: داعي جميع الأوصاف.
0: نعم.
1: ما نقول بدل الداعية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن اللي يدعو الشخص
0: نعم
1: يتقرب إليه يعني ينفره إذا قام يقول له أنت في
0: لا، هو يدعو لأجل أن ينفره من هذا الشيء. ويمكن نقول هذه تراعى بعد أحوال الشخص المدعو، تراعى أحوال الشخص المدعو، لأن الرسل

0: عليهم الصلاة والسلام دعاة، وهم أيضا آمرون بالمعروف ونهون عنه. نعم نعم. كيفية قتله الذي نرى أنه يرجع إلى رأي الإمام فيما يراه أنكى وأبلغ، إذا رأى مدام كله ورد عن الصحابة الإحراق وإلقاؤه من على الشاهق والرجم، ينظر ما هو أنكى وأبلغ في الرجع فيفعل. نعم هنا هذا ما هو مشكل، لأنه التعذيب بالنار إذا قصد به مجرد الإيلام، أما إذا قصد به مصلحة أخرى فهذا الله عز وجل قال الذي أحرق قرية النمل وقد قرصت نملة، قال هلا نملة واحدة. فالمقصود بالتعذيب هو أن الإنسان يجعل هذا بس لمجرد إيلامه بالإحراق لا لمصلحة أخرى ملاحظة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه هو من جملة من مروي عنه أنه أحرقه. أنكر على علي لأنه ربما أنه يمكن القضاء عليهم بغير هذه الطريقة. أي لكن ذكره الرسول مقر الله. ثم فعل أبو بكر والصحابة ما أنكروا عليه. ثم قال أئنكم لتأتون الرجال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. شوفوا العياذ بالله بعد هذا التوجيه والإرشاد والإنكار عليهم كان هذا الجواب جواب المستكبر المتحدي. فما كان جواب بالنصب على أنها خبر كان مقدما، وإلا أن قالوا اسمها مؤخر يعني إلا قولهم، إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله لأنه توعدهم بالعذاب، فقالوا ائتنا بعذاب الله. ائت فعل الأمر والمراد به هنا التعجيز والتحدي، يعني نتحداك أن تأتي بالعذاب الذي وعدتنا به بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين في استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه. نعم. وهذه الجملة الشرطية أين جوابها؟ جوابها قيل إنها لا تحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب للعلم به مما سبق، وقيل إنه محذوف دل عليه ما سبق، والأصح الأول وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وقال إنه إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف فلا حاجة إلى تقديره، لأن تقديره نوع من العبث. وقولهم له إن كنت من الصادقين أبلغ من قوله إن كنت صادقا، لأن كل إنسان يحب أن يكون من الصادقين، لكن لو قال إن كنت صادقا لكان المعنى صادقا في هذا في هذه المسألة بخصوصها، أما من الصادقين أي الموصوفين بالصدق، وهذا أشد في التحدي. فكأنهم يقولون إنك من عداد الكاذبين ولست من عداد الصادقين، فإن كنت من عدادهم فأتنا بما تعدون. ماذا كان جواب لوط؟ جوابه أن لجأ إلى الله عز وجل فقال رب انصرني على القوم المفسدين. ربي، هذه منادى حذفت منها ياء النداء، وهي منصوبة ولا مبنية؟ هذا منصوب
1: على تقدير
0: منصوب، لأن أصله ربي بالياء وحذفت الياء تخفيفا، ولهذا أظنها عندنا عندكم مكسورة، ما هي ربي فيكون منصوبا. نعم
1: حسن كنت صادقا كنت صادقا فيما تدعيه من هذا الفاحش كنت صادقا في رسالتك على
0: لا هو الأقرب لكن كلام المؤلف ما فيه مانع إنما الأقرب أنه كنت من الصادقين في وعيدك إيانا لأنهم هم قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فيما توعدتنا به. قال رب انصرني رب هنا منادى وحذفت ياء النداء تخفيفا وللبداءة باسم الله سبحانه وتعالى انصرني على القوم. اعلم أن مادة نصر تتعدى أحيانا بمن وأحيانا تتعدى بعلى، فإن تعدت بمن فمعناها المنع كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم، نصرناه منه أي منعناه منه، وإن تعدت بعلى صار معناها الظهور والغلبة والغلبة، وأحيانا ما تتعدى بمن ولا بعلى فتشمل المعنيين كما في قوله تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، نصرناهم ما قال من ولا على، فلها ثلاث استعمالات الآن، تارة تتعدى بمن وتارة تتعدى بعلى وتارة تأتي مطلقة. إذا تعدت بمن فمعناها المنع والإنجاء، وإذا تعدت بعلى فمعناها الغلبة والظهور، وإن أطلقت شملت الأمرين، وهو كثير في القرآن هذا وهذا وهذا. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأمثلتها كثيرة. هنا قال رب انصرني على القوم، من أي الأنواع الثلاثة؟ الظهور والغلبة. انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال، فاستجاب الله دعاءه. وقوله انصرني على القوم المفسدين ذكر حال المدعو عليهم من باب التوسل، لأن كل وصف يستوجب الإجابة فإنه يعتبر وسيلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن التوسل إلى الله عز وجل أنواع، منها التوسل بذكر حال الداعي كما في قوله تعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهنا بحال المدعو عليه رب انصرني على القوم المفسدين، فإن إفسادهم يقتضي إهلاكهم والذل والغلبة عليهم والظهور عليهم. وقولها المفسدين بأي شيء هم مفسدون؟ يقول المؤلف العاصين، وهذا تفسير للشيء بسببه، لأن المعصية سبب الفساد. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا شك أن فعل لوط، فعل قوم لوط، أنه من أعظم الفساد في الأرض. نعم، هذه تبتدي إن شاء الله تعالى في الفوائد. إحنا ما الدرس الأول ما فيه إلا الشرح، والدرس الثاني إن شاء الله في الفوائد. نعم.
1: إن تنصر الله من الأقسام تعدي بمعنى المنع أو بمعنى العلو أو بمطلق.
0: الظاهر إنه يشمل الثلاثة. يعني يشمل إن تنصر الله يعني تمنع دينه من الاعتداء عليه، وكذلك تنصروه بمحاولة إعلاء هذا الدين، قاتلون حتى لا تكون فتنة، هذا المنع، ويكون الدين كله لله هذا الظهور. نعم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. لما هذه من أدوات الشرط الجازمة ولا غير الجازمة؟ ها؟ لما من أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة؟
2: تجزم الفعل.
0: الله أكبر. من أدوات الشرط غير الجازمة هي تجزم الفعل إذا كانت للنفي مهو للشرط، كما في قوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي، أي لم يذوقوا لكنهم العذاب قريب منه، لأن هي تنفي الفعل لكن تدل على توقعه، وهذا من الفروق بينها وبين لم. المهم إنه ما تجزم إلا إذا كانت للنفي، أما إذا كانت شرطية فإنها لا تجزم، مثل إذا ولو وغيره. ولم أين جواب الشرط في قوله ولما جاءت؟ قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية. وقوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الباء هنا للمصاحبة، أي مصطحبين للبشرى، والبشرى بمعنى البشارة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. واستعمالها فيما يسوء قيل إنه من باب التهكم بالمبشر، ولكنه ضعيف. ولكن وجه كونه بشارة هو أنه يؤثر على من؟ على بشرة المخاطب به، كما يؤثر الخبر السار. قال بالبشرى، قال المؤلف بإسحاق ويعقوب بعده. ما هو الدليل على أن المراد بالبشرى خصوص هذه المسألة؟ اي نعم. ولهذا لا نقول إن المراد بالبشرى هنا البشرى بالولدين وبالعقاب، لأن ظاهر الآية ينافي أن يكون العقاب مما بشر به إبراهيم.
1: لما ذهب عن الله مرة وجاءت البشرى،
0: نعم،
1: البشرى معهودة
0: قبل ذلك، نعم. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، هذه الجملة مؤكدة، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ومهلك خبر إن، وحذفت النون من أجل الإضافة. أهل هذه القرية أي قرية لوط، وقول هذه الإشارة للتعيين، وكأن القرية قريبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا أشاروا إليها باسم الإشارة. والقرية تطلق على مكان القوم ومساكنهم، وتطلق على نفس القوم الساكنين، يعني تطلق على هذه وهذه، كما جاء في القرآن العظيم مرادا به ذلك هذا وهذا. والذي يعين أحد المعنيين السياق، فمثل قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ما المراد بالقرية حسين؟ مكان القوم. ومثل قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، نعم، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، المراد أهله، المراد أهله. وعلى هذا فيكون قوله تعالى واسأل القرية ليس فيه مجاز، بل المراد أهلها، لأن السؤال لا يتوجه إلا إلى عاقل يدرك ويجيب. هنا يقول إن مهلك أهل هذه القرية، ما المراد بالقرية هنا؟ المكان، لأنه قال أهل، أهل هذه القرية. والقرية ليست كالمفهوم العرفي هنا في عرفنا أنها اسم للبلد الصغير، بل القرية في اللغة العربية تشمل حتى أكبر المدن. فمكة سماها الله قرية، وما هو أعظم من مكة سماه الله قرية. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له. نعم. فعلى هذا إذا سميت بلدك بالقرية تجزع وتصيح ولا لا؟ نعم.
1: تصيح الأمرين
0: حسب العرف. نعم أجزع حسب العرف أجزع. أما لو كان اللي بيخاطبنا الناس أهل اللغة العربية يفهمون ما هم. نعم. ولذلك عندنا الآن يقال المدن بعد والقرى، المدن والقرى، ويقال المدينة وما يتبعها من القرى. هنا طيب نقول أهل هذه القرية أي قرية لوط إن أهلها كانوا ظالمين، أخبروا وعللوا فقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وعللوا هذا الإهلاك بقولهم إن أهلها كانوا ظالمين، قال المؤلف كافرين. فالظلم هنا ظلم كفر، مع أن الظلم قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر. أفهمتم؟ من كون الظلم كفرا قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله والكافرون هم الظالمون. طيب ومن كون الظلم غير كفر؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذه في سياق صفة من؟ المتقين. نعم. فإذن الظلم تارة يراد به الكفر وتارة يراد به ما دونه، والذي يعين المراد هو السياق. ولهذا في الحقيقة قد يشكل على بعض الناس إنكار شيخ الإسلام وابن القيم أن يكون في اللغة العربية مجاز، وقالوا هذا غير معقول لأن اللغة العربية مملوءة بالمجاز. لكن من تدبر أن الألفاظ ما يتحدد معناها إلا بالسياق، وأن السياق هو الذي يحدد المعنى، عرف وجه كلام شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهم. والناس في هذه المسألة كما ذكرنا لكم سابقا على ثلاثة أقوال. قول إنه ما فيه مجاز في اللغة العربية أبدا، والقول الثاني فيه مجاز في اللغة العربية لكن لا مجاز في القرآن خاصة، والقول الثالث فيه مجاز في القرآن وفي اللغة العربية. حتى إن بعض العلماء من علماء اللغة نسيت اسمه قال إن كل اللغة كلها مجاز، كل اللغة مجاز. نعم. فإنك إذا قلت قولا فإن قولا نعربها على أنه مفعول به، والمفعول به لابد أن يكون شيئا يرى حتى يقع عليه الفعل، والقول ما هو بيرى، فيكون قلت قولا مجاز. نعم. ويصرفون كل الكلام يقولون كله مجاز، ما في اللغة شيء حقيقة، أعوذ بالله، هذا مبالغة. أين فالصواب في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام، وأن الكلمات ليس لها معنى ذاتي خلقت له، بل ما يتحدد معناها إلا بالسياق.
3: لكن الشيخ ما هو يعني ليس من الأمور الهامة مثل مسائل العقيدة.
0: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يستفاد من هذه الآية، احنا ذكرنا فوائد أول الآية، ها؟ أول آية ذكرنا فوائدها؟
3: لا.
0: وش آخر ما كتبت؟
3: آخر ما كتبت من الفوائد
4: إن
0: أخذينه. طيب يستفاد من هذه الجملة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بيان عتو هؤلاء القوم واستكبارهم. ومن فوائدها أيضا الدلالة على أن لوطا قد حذرهم من عذاب الله لقوله ائتنا لقولهم ائتنا بعذاب الله. من فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يدعو مبشرا ومنذرا ولا يقول إني إذا أنذرت نفرت، لأن الإنذار قد يكون لا بد منه. ومن فوائدها أن مجرد الإيمان بالله لا يدخله لا يدخل الإنسان في الإيمان، فإن هؤلاء كانوا مقرين بالله لقولهم بعذاب الله، وليس مجرد كون الإنسان يؤمن بأن للخليقة ربا مدبرا لا يدخله هذا في الإيمان. ومن فوائد الآية أن ما أشوفها إن كنت من الصادقين فيها فوائد. نعم، من فوائدها أنهم مكذبون له، مكذبون له. إيه، لأنه قال إن كنت من الصادقين فهو أشد. نعم يا غانم.
5: أقول يدل على أنه يؤمن بالله، ولا لأنه قال لا كيف عذاب الله قال وكيف
0: عذاب الله. لا يدل على هذا، هذا هو الأصل. ولا نعم ربما نقول أنهم قالوا هكذا تنزلا معه يعني بناء على قولك، لكن هو الأصل أن الكلام على ظاهره. نعم.
6: من أخذنا أن لا يسمى الإنسان من جملة الصادقين حتى لا يحدث منه فلتة كذب.
0: كيف؟
6: أن من يحدث من أدنى مثلا فلتة كذب فلا يقوم بإعداد الصادقين.
0: إيه، هذا هو اللي احنا ذكرنا أمس، كنت من صادقين أبلغ، لأن الصدق وصف ينطبق على الإنسان إذا اتصف به دائما.
1: إن قول إلى أطلع يكون قول باللسان كما كان جواب قومه إلا أن قالوا وهو قول بجواب.
0: لا ما هو الظاهر علي بس نهي. نعم. طيب، قال رب انصرني على القوم المفسدين. يستفاد من هذه الآية الكريمة ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه، ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه. ثانيا إثبات ما يستلزمه الدعاء، ودعاء الله يستلزم أمورا لعلنا نعدها معكم. دعاء الله يستلزم علما، ثبوت علم، لأن من لا يعلم لا يدعى ولا يستطيع أن يأتي بما دعي. يستفاد ويتضمن أو يستلزم أيضا إثبات السمع، أليس كذلك؟ ها؟ يستلزم كذلك إثبات القدرة، لأن من لا يقدر ما يدعى. لو رأيت شخصا زمنا أو أشل تساعدني جزاك الله خير على حمل هذه الحمولة على رأسي، يمكن؟ طيب، تستلزم أيضا الرحمة ولا لا؟ لأن من لا يرحم لا يدعى بل يخشى منه. ايش بعد؟
1: كرم.
0: نعم، وتستلزم الكرم، لأن من ليس بكريم لا يؤمل فلا يدعى. نعم. ها؟
1: ما يدخل الرحمة.
0: لا، هو أخص من الرحمة. الرحيم قد يكون رحيما بحيث لا يؤذي، لكن ما يصير عنده فرق. ونعم لا شك ان الكرم من الرحمه انما هو اخص.
3: والبصر ما ما ما
0: يستلزم. لا ما يستلزم البصر. لماذا يستلزم؟
3: كيف يجيب وهو لا يرى؟
0: كيف
3: يعني قد يكون موجود مثلا هنا او في شرق الارض؟
0: يعني دعنا ما نمثل بالله عز وجل لان العمل ممتنع عليه. لكن لو انك دعوت اعمى ان يساعدك ساعدك، لكن لو دعوته يقرا لك الخط يقرا لي هالخط ها ما اجاب. فهو ليس من لازم اجابه الدعاء البصر، قد تكون اجابه بدون البصر. نعم اي نعم هذه معروفه صح. القرب يستلزم هذا صحيح. الله ذكر انه اذا دعي فهو قريب، لكنه بس ما يستلزم. لولا ان الله اخبرنا بهذا ما اثبتنا هذا. لو أنه اخبرنا بانه قريب لمن دعاه ما اثبتنا القرب بمجرد انه يدعى. لا ما هو في كل مكان قادر، قلنا قادر على قدرة ذكرناها غيره. نعم وهو كذلك، لكن القوة في مقابلة خصم وعدو في هذا المكان ربما يستلزم القوة، لكن احنا نريد القدرة، نريد ما يستلزمه الدعاء مطلقا مطلقا. طيب على كل حال يكفي هذا اللي احنا ذكرناه، وربما يظهر للإنسان عند التأمل أكثر من ذلك. من فوائد هذه الآية أن اللواط من الإفساد، من الإفساد في الأرض، لقوله على القوم المفسدين. ومن فوائد الآية ظهور التبرؤ منهم، ظهور التبرؤ منهم، أن لوطا تبرأ، تؤخذ من قوله على القوم، ولم يقل على قومي، مع أنه بالأول يضاف إليه. ولوطا إذ قال لقومه فما كان جواب قومه، لكن هو عليه الصلاة والسلام قال على القوم ولم يضيفهم إلى نفسه، وهذا ظاهر منه التبرؤ. ومن فوائد الآية في قوله رب انصرني أنه ينبغي للداعي أن يبدأ بسم الله ويحذف يا النداء، ولا يصلح أن تقول يا ربي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. طيب ثم قال سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ها؟ نعم نعم صح. يستفاد منه أيضا، وهذه فائدة مهمة، يستفاد منه جواز الدعاء على القوم إذا أيس من صلاحهم وتمردوا تمردا بالغا. ولهذا لما قالوا ائتنا بعذاب الله تحدوه، قال رب انصرني على القوم المفسدين. وأيضا نوح عليه الصلاة والسلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد، لأن سن يوسف كم؟ 7 سنوات. مع أن قوله رب انصرني على القوم المفسدين هو ظاهر في الدعاء عليهم.
3: لا ما يلزم، لا يلزم، ودعاء بأن ينصر
0: عليهم، لكنه لكنه إذا تأملنا الآية وجدنا أنه يقصد النصر عليهم بما تحدوه به، وهو قولهم ائتنا بعذاب الله، ولا مجرد قوله انصرني على القوم المفسدين ما تدل على أنه دعا عليه، لكنه لما كانوا قالوا ائتنا بعذاب الله فهذا هو النصر عليهم، قالوا إن كنت من الصادقين. النصر عليهم أن يظهر صدقه فيما توعدهم به. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. في هذا في هذه الآية دليل على أن الله أجاب دعاء لوط. منين نأخذه؟ من قول الرسل إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ومن فوائدها إثبات أن الملائكة رسل، قوله ولما جاءت رسلنا. وفي القرآن في سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا. وهل المراد أن كل ملك فهو رسول أو أن منهم رسلا؟ الظاهر هذا، لأن من الملائكة من هو قائم رافع لا ساجد، ومنهم من يرسلهم الله. ومن فوائد الآية أن الرسول يطلق على البشر والملك، الرسول يطلق على البشر والملك بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على البشر، فيكون الرسول أعم من حيث متعلق، يعني يكون للبشر وللملك. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل عنه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي الثانية الآية الثانية إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالرسول الأول في سورة التكوير جبريل، والثاني محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن من طبيعة البشر الفرح بالولد. من أين تؤخذ؟ بالبشرى. ومن فوائدها أن الفرح بالولد لا ينافي كمال المرتبة، أليس كذلك؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكمل من الرسل، ومع ذلك استبشر بهذه بالأولاد وفرح بهم، فلا يقال إن الفرح بالأولاد ينافي الكمال. ومن فوائد الآية إثبات أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو عقولا كما ادعاه بعضهم، فكيف نقول إنهم أرواح وعقول وهم لهم أجنحة ويأتون ويذهبون ويقولون؟ نعم، وجبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح قد سد الأفق. ولكن نعم، هذه الأجسام ليست كأجسام بني آدم، فإن فيها من الخفة والقوة ما ليس لبني آدم، والله سبحانه وتعالى قد يجعلهم على صور غير الصورة الأصلية، مثل ما جاء جبريل بصورة دحية الكلب وبصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. كذلك الجن، قال بعض الناس إنهم الذين يقرون بهم ذا، لأن من الناس من أنكر الجن، وإنكار الجن كفر بلا ريب. ومن الناس من أقر بالجن لكن قال إنهم أرواح وليسوا أجساما، وهذا أيضا خطأ، والصحيح أنهم أجسام متعين، لأنهم يأكلون كما ثبت في الحديث لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. طيب، إذن من هذه الآية نستفيد أن الملائكة أجسام وليسوا مجرد أرواح ومعاني وعقول. نعم، ما نقول نورانية، لا،
4: ولا جن
0: نيرانية، ها؟
4: ولا جن
0: الإسلام نيرانية، ما نقولها. صحيح أنهم خلقوا من النار وخلقوا من النور الملائكة، لكن ما نقولها، ما ندري. قد يخلق الإنسان من النور وليس فيه ولا يكون مشع، ما يكون مشع. فالإنسان خلق من طين ومع ذلك نقعد بالما ولا نربص، ولا لا؟ ما يزال. نعم سجود ايش؟ ما هي معنى. طيب ومن فوائد الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعظم منزلة من لوط، ولهذا جاءت الملائكة إليه أولا وأخبروه بأنهم مهلكوا أهل هذه القرية. ومن فوائد الآية أيضا أن الهلاك في الأصل إذا جاء يشمل الصالح وغير الصالح، لقوله قال إن فيها لوطا، فلولا أنه يشمل الجميع ما نبههم على هذا، بل إن الله تعالى ذكر ما يدل على ذلك صريحا، قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ها إلا من عندكم؟ ها اي طيب نعم. ومن إذن من فوائد الآية أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما أخبروا بأنهم سيهلكوا هذه القرية بيّنوا السبب من أجل أن يطمئن إبراهيم في قولهم إن أهلها كانوا ظالمين. ومن فوائدها جواز إضافة الحكم إلى سببه بقوله إنا مهلكو أهل هذه القرية، ولكن لأن الذي يهلكهم حقيقة الله كما قال تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، لكن إضافة الشيء إلى سببه إذا كان معلوما شرعا أو حسا لا
7: لا يجوز أن يكون خبر.
0: لماذا؟ هو العادة أنه يخبر
7: تقديم الخبر
0: لا نصور أنه يكون الحصر الحصر
7: الحصر لو كان جار ومجرور
0: مطلقا لا ضرب. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، هذا قاعدة عنده.
7: هل الفوائد تقديم الخبر هذا
0: مثلا عامة عند البلاغيين؟ عامة تقديم ما حقه التأخير.
7: ونحن عندي درهم ولي وضر وجدهم في
0: تقديم الخبر، يعني وجوب التقديم غير مسألة جواز التقديم. يعني هنا نقول النار مأواكم يصلح في هذا القرآن، إنما قلنا بجواز أن يكون مأواكم خبرا مقدما لأن الأصل أن يخبر عن الأعيان لا بالأعيان. تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بأنه قائم، فهنا نخبر عن النار بأنها مأوى، هذا الأصل. الأصل أنه يخبر عن الأعيان لا بالأعيان، والنار عين، النار عين فيه يجوز فيها الوجه لا شك، وقد هذا يكون حلا وسطا، يكون حلا وسطا. لا نقول إنه لا يجوز أن تكون مأواكم مبتدا، ولا نقول إنه لا يجوز أن تكون خبرا.
7: ليس ظرف
0: ما هو بلا تقديم الخبر وإن لم يكن ظرف جاء يعني تقول قائم زيد ما في مانع
7: الإخبار عن الأعيان بالظرف مثلا
0: هذا ولا ممنوع؟ لا لا لا هذه مسألة ثانية، إنما التقديم والتأخير سواء هذا ولا هذا. فقل قائم زيد قائم خبر مقدم وزيد مبتدا آخر ما في مانع. طيب قوله فآمن له لوط، نعم وش تقول لماذا عد باللام هنا؟ وهل يعد بغير اللام؟ ها ها نسيته؟ من يعرف؟ صالح؟
8: نعم عد سجرة.
0: نعم
8: اللام طبعا من التصديق والاستسلام
0: والاتباع. نعم
8: والباء التصديق
0: والطمأنينة بالشيء. طيب وهل يمكن أن نقول إن الحرفين يتناوبان؟